0: نترك نبرات وندي دهان نمشي العفور.
1: على الرياح مطرب الخضراء الذي انتصر الطرب فيه على الرسام. على الرياح كان في طفولته مولعا بالرسم لا بالغناء، إلى درجة أنه يخلو إلى نفسه في البيت منكبا على الرسم لا يفارقه إلى أن هام بفن الطرب، وهو الذي غير مجرى حياته واندفع مع تيار الفن وكسر جميع القيود التي كانت تثقل كاهل كل مشتغل بشيء يقال له الفن. وعلى الرغم عندما أقدم على الظهور على خشبة المسرح لأول مرة وغنى للشعب التونسي وهو في عنفوان شبابه، كان في 24، ولكنه مني بفشل ذريع في حفلته الأولى وكانت عام 1936، لكنه واصل مسيرته الإبداعية بثبات ورباط الجيش، ولم يحاول تعاطي مجال الفنون التشكيلية ليصبح رساما شهيرا، وإنما تفتقت موهبته الفنية في الرسم قبل الموسيقى. وقد اكتشف هذه البذرة من الموهبة الفطرية

صورية الفنان الرسام علي بن سالم عميد الرسامين التونسيين ورائد من رواد جماعة تحت السور في الثلاثينات، وقد اشتهر على الرياح الفنان الموهوب باسم فتح الرياحي، وكان أستاذه في مادة الرسم بمعهد كارنو الفنان الرسام بيير بوشارل لا يتردد في منح الشاب الهاوي فتح الرياحي أكبر درجات، ولكن على الرياح المطرب تغلب على فتح الرياح الرسام. اعتكف في بيته بضاحية المرسى حيث كان جاره بالسكنة العلامة المرحوم محمد الفاضل بن عاشور أكبر مثقفي ومشايخ العصر في وقته. أهداه آلة الحاكي الفونوغراف وبعض الاسطوانات الفنية لأعلام الطرب في العالم العربي أمثال سيد درويش صالح عبد الحي وخاله عبد الحي حلمي خال صالح عبد الحي وأم كلثوم وعبد الوهاب. يعني الغريبة أن العلامة محمد الفاضل بن عاشور أهدى جاره الذي توسم فيه حب الغناء، أهداه البشتختة أو الفونوغراف، وأهداه مجموعة من الأسطوانات التي كانت مسجل عليها قصائد لأمير الشعراء، فحفظ هذه الأغاني من خلال ترديد عبد الوهاب وبقية المطربين، فكسب جمهور من السميعة وأخذ يغني هذه الأغاني التي حفظها، وبدأ نجم المطرب الصاعد والفنان الواعد علي الرياحي يتألق في دنيا الغناء والطرب. وما أن طبعا هذا الكلام في عام 36 لم تكن الإذاعة التونسية قد فتحت أبوابها بعد، وما أن افتتحت الإذاعة التونسية أبوابها عام 1938 حتى بادر مديرها الأول المؤرخ الراحل عثمان الكعاك حتى منع على الرياح من الدخول، أراد أن يدخل ولكنه منع على الرياح من الدخول إلى الاستديوهات لأنه أكد أن العبرة لا تكمن في هذا النجاح الزائف، أنك ناجح في الحفلات وتغني اليوم في بيت فلان وبكرة، لا، لازم تعتمد على، يعني علي الرياحي كان يغني في البدايات عندما ذهب إلى الإذاعة التونسية بان افتتاحها في 38 معتمد على ما حفظه من أغاني المطربين العرب سيد درويش ومحمد عبد الوهاب وصالح عبد الحي وكذا، ولكن المؤرخ الفذ الراحل عثمان الكعاك منع علي الرياحي أن يقدم قائلا له أنت تونسي تعال لي بثوبك التونسي ولا تأتيني بألحان عربية لأن الألحان العربية يغنيها ولها ناسها يغنونها من موطنها الأصلي، لكنك هنا في تونس تعال بعباءتك التونسية. فعاد علي الرياحي إلى مقاعد الدراسة حيث ترك اسطوانات الشيخ الفاضل بن عاشور ليتردد على دكان المرحوم عبد العزيز جميل الذي كانت له مقصورة خاصة بدكان تعرف بالخلوية، يعني هذا الرجل الذي اسمه عبد العزيز جميل كانت له مقصورة خاصة دكان، هو عنده دكان ولكن من دكانه مطلع خلوة، خلوة ومنتدى أدبي وفني بالمدينة العتيقة، فيتجمع عنده الفنانين، فبدأ علي الرياحي يشق طريقه إلى هذه الخلوة، خلوة عبد العزيز جميل، فابتدأ يسمع الغناء التونسي التراثي، فأخذ يغترف ما لذ وطاب حتى ملأ الوطاب من المالوف والأسجال والأشغار والفندوات والعروبيات التونسية حتى أصبح جديرا بحمل لقب مطرب الخضراء. شوف يعني كيف كان الناس الكبار، يعني مع أنه مطرب جيد وحافظ التراث العربي ولكن قال له مدير الإذاعة أنت تونسي اذهب واغرف من نهيل وطنك لا تأتيني
ارتدي عباءتك التونسية. فتلمس طريقه عند من يدله على ذلك، وكانت هذه الخلوة عند المرحوم عبد العزيز جميل.

البنفسج ظهري البنفسج ظهري البنفسج ظهري البنفسج فكاني

يا حبيبتي يا زهرة كهديت لي زهراتك كان حبك في نظرة وما معاشي كلام كان حبك في نظرة ما معاشي كلام في ثواني كلام

أني صعدنا لسنينة بغاني وأماني صعدنا لسنينة بغاني وأماني تصعدنا لسنينة يا عيوني الغز

وظهورك في العشق نبيني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك في العشق.

عيني بالفرحة اللي نارت بدري لما هدالي ظهوره وفهمت احساسه شعوره لما هدالي ظهوره وفهمت احساسه شعوره

أيضا اتجه علي الرياحي وبدأ باب الاحتراف، سن لنفسه طريقة خاصة قوامها مزج الأنغام التونسية بالأنغام الشرقية مع مراعاة التناسق في التركيب كالمصور البارع. يعني بدأ يخلط هذه الألحان بعضها ببعض ليخرج للناس بشيء جميل ويعرف الناس بالألوان الغنائية التونسية. ومن ألحان علي الرياح استنبط الآخرون، وهو يعني لقب مطرب الخضراء، وبدأ يستنبط ألحان وأخذ الآخرون يستنبطون من ألحانه، وهو الذي مثل تونس في المحافل الفنية بعد أن صمد وناضل وثابر وكون رصيد فني تجاوز 300 أغنية تركها في أرشيف الأغنية التونسية، حتى وصل الإعجاب بفنه إلى أن قال فيه الشاعر محمود بورقيبة في عام 44 بعد أن لقبه بمطرب الخضراء، قال فيه: هذا الفتى المطرب المجدد، هذا الذي نحتسي شرابه، هذا الهزار الشادي المردد، لنا صدى الوجد صبابه. فالفنان علي الرياح هو الذي جدد الأغنية التونسية بتلاحينه العذبة وألفاظه المهذبة عبر بلدان المغرب العربي ومصر وبلدان أوروبا، كما كان من رواد الشعر الغنائي الذين ساهموا في النهوض بالأغنية التونسية وتطهيرها أيضا من الزيف والإسفاف والخلط المشين في الألفاظ. أيضا هناك ناحية أخرى اختص بها علي الرياح وهي الأداء، فكثيرا ما نسمع أغانيه من أفواه المطربين والمطربات في تقليد جميل، ولكن تأثيرها على السامع لا يكون معادل للتأثير الذي يحدثه واضع اللحن الأصلي، وذلك يرجع إلى سمو ذوق الفنان على الرياح ورهافة حسه وتأثره بما يلحن. جازف علي الرياح فقام برحلات إلى المشرق والمغرب وفرنسا كللت بالنجاح، وخاصة في مصر حيث كان محل الإكبار والإعجاب من كبار الفنانين. فالموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب استضافه مرارا وطلب منه أن يسمع أغانيه وتأثر بغنائه إلى حد كبير، وكذلك التقى بفريد الأطرش. وكانت سفرة على الرياح سفرات فنية تركت أثرها المحمود في ربوع المشرق العربي. كان على الرياح منذ انعتاقه الفن مجددا في ألحانه بتقاليد كادت تتحجر، فأعاد إليها نظارتها وحرك معانيها وعالج خفية أسبابها، فإذا بالتجديد على يديه ينقلب إلى تطويع للتقاليد وإثراء للتراث وإذكاء لملكة الخلق الصحيح، وإذا التجديد عنده تجاوز للقديم وغوص في الروح وعودة إلى الينابيع الصافية، لأنه رفض للتقليد بقدر ما هو نبذ للتشويه.

ويقول علي الرياحي: أنا من عائلة معروفة بميلها إلى الفن، كان عمي الصادق وعمي الهادي من هواة الطرف في ذلك الزمن، وكنت أستمع إليهما يؤديان بعض الأدوار والأغاني الشرقية. تأثرت منذ الصغر بهذا الجو العائلي فأخذت عنه الميلة إلى الفن. يقول: كنت أغني في الجمع من أخلص أصدقائي، نلتقي عند السيد عبد العزيز جميل الذي كان من أبرز هواة الفن، ونجتمع في مقصورته. وفي ذلك الوقت كنت ألتقي مع السادة محمد بدرة ومحمد العقربي ومصطفى بشوشة والعروسي سعيد. كنت أقلد الشيخ سيد درويش ومنيرة المهدية وأم كلثوم وعبد الوهاب. وأول حفلة ظهرت فيها في قصر الجمعيات قبل الحرب العالمية الثانية، وغنيت في ضوء القميرة باكورة ألحاني وعلموك الهجر مع بعض الأغاني الشرقية، ولكن فشلت فشلا ذريعا ولم أوفق.

يقول إن لماذا الجمهور عدم يعني لم يستقبلني، لأن ذوق الجمهور كان يعني متفردا لا يظهر إلا عندما يستل الستارة على المطرب، يتذوق يعني لم يطلع جمهور غير مثقف فنيا، فبالتالي عندما غنيت له أغاني شرقية لم يستسخها، كان يريد مني أن أقدم الفلكلور التونسي. وبعد ذلك يعني بدأت كما ذكرت أتمرن على الألحان التراثية، وكان معي من أفراد الفرقة الذين كوننا مجموعة محمد التوريكي الذي صار بعد ذلك قائد الفرقة في الإذاعة، وعلي السريتي وإبراهيم صالح والهادي الجويني الذي أصبح ملحنا كبيرا، وهو الذي نصحني بالتخلي عن الغناء والبحث عن شغل آخر، لأني لم أعد أصلح للغناء كما يرى. ولكني أقمت حفلة ثالثة وثانية وثالثة ورابعة بالمسرح البلدي لوحدي بدون راقصة بدون مطربة ونجحت. وسئل لما أنت يعني هضمت كل الأغاني، لماذا أنت تجهل كتابة يعني النوتة، فمن يكتب النوتة لأغانيك؟ قال محمد التوريكي. وكنت يعني كيف طريقته؟ فيقول ككل الملحنين أفهم المعاني وأكسوها باللحن، ومع هذا لحن لغيره، لحن لحسيبة رشدي والهادي القلال وإلى نعمة ويوسف التميمي، ولحنت يعني حتى ألحاني وصلت إلى 130 لحن. في عام 59 قال إن هو أنتج برنامج إذاعي لحسابه بعنوان اسألوني، وقال عندما سئل الكثير من قالوا إنه شخص يعني لخص أحد الكتاب اللي هو عبد العزيز العبيدي، قال إن على الرياح شخص مغرم بالموسيقى أخلصت له وأخلص لها، ضحى من أجل الموسيقى والفن، كافح حتى وصل إلى ما وصل إليه. ويكفي أن علي الرياحي في نهاية مشواره بعد أن غنى الكثير ولحن الكثير وأصبح يطلق عليه علي الرياحي مطرب الخضراء. علي الرياحي كان عاشقا كما ذكرنا، هو أول حفل ظهر فيه كان يعني مجموعة من الناس. عندما سئل كيف أنت جازفت في البداية وأنت رجل ليس لك علاقة بالفن، أنت رسام، قال أنا الثقة هي اللي تخلي الإنسان يجازف ويقدم. أنا كانت عندي ثقة في نفسي فقدمت حفلتي الأولى في قصر الجمعيات اللي هي دار ابن رشيق حاليا، وكانت حفلة ممتازة غنيت فيها لوحدي كامل الليل. يعني تخيل من الحب للغناء عزيز المستمع يعني كيف يتحمل ليلة كاملة هو يشيلها لوحده. عندما سئل ما هو العصر الذي ظهرت فيه، كيف تصف لنا أجواء عصرك، يقول إن عصر صعب لقيت فيه الكثير من الصعوبات. كان الرجل غير المطربة ما يلتفتون للناس، يعني مجتمع مغلق المجتمع التونسي، وينظرون للرجل المطرب الذي يحترف الغناء يعني كيف، يعني معناها هو لم يلقى عمل وشخص عاطل فلهذا اتجه أن يغني. وأول ظهور لي على المسرح ما كانش والدي يعرف، يقول يعني لكن والدي ثاني يوم رأى الإعلانات، يعني فمهما أكون خبيت عن والدي لكن الإعلانات مالية البلاد وليش أخبي، يعني لأن كذا كذا أنا راح أنعرف. وغنيت بالليل ثاني يوم كانت كل مدينة الناس تتكلم عني. وفي البداية يقول في بعض الناس كانوا يحبوا اللون الشرقي
وكانوا ما يعني اللون التونسي إلا القلة الأغاني التراثية. ولهذا أنا وجدت أن في الألحان الشرقية التي اتجهت لها لأني أنا كان الناس يعشقوها، يحبوا سيد درويش، يحبوا عبد الوهاب، يحبوا أم كلثوم، منيرة المهدية، فأردت أن أغني هذه الألحان ولقيت ناس تشجعني. ولكن كان الحد الفاصل عندما عند افتتاح الإذاعة التونسية وذهبت للكعاك، لقيت من ناصد قال اذهب أنت تونسي، اذهب ارتدي عباءة تونسية وتعال إلي، بمعنى اذهب واحفظ التراث التونسي وتعال غني في الإذاعة، لأن احنا إذاعة حديثة، إذاعة وليدة، نريد أن نجمع التراث التونسي من أصوات الفنانين والمطربين التونسيين. وقد كان، فذهبت وتتلمذت وحفظت وجئت، و في النهاية أصبح لدي رصيدا في الإذاعة يربو عن 300 أغنية، منها 150 أغنية هي من ألحاني لحنتها للكثير من المطربات والمطربين، أهمهم صليحة ونعمة والكثير من المطربين.

0: عزيز المستمع أحييك وإلى اللقاء.
1: كنتم مع
2: مطرب الأسبوع.
1: إعداد وتقديم أمل عبد الله. إخراج عاد

0: الخيل والليل
1: الخيل والليل
2: الخيل والليل والبيداء
3: تعرف
2: والسيف والرمح
3: والقرطاس والقلم
1: الخيل والليل
4: الخيل والليل
5: الخيل والليل والبيداء تعرف والسيف والرمح والقرطاس والقلم
2: الخيل والليل
1: الخيل والليل مع إلهام جنيدي.
6: مساء الخير مساء النور مستمعينا في كل مكان وأهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج الخيل والليل. في كل مرة طبعا لدينا ضيف لدينا كتاب لدينا الجديد في عالم الكتب وفي عالم الفرح والحرف كذلك عفوا لأنه كل حرف فعلا يدخل فينا نوع من الفرحة ونوع من لذة القراءة وهذا هام جدا بالنسبة إلى القارئ المتعمق في قراءته وفي مطالعته للكتاب حتى نكون أوفياء للكتاب وحتى نكون أوفياء لأصحاب الكتب لأنه هذا دورنا وهذا واجبنا نحو كل ما يكتب حتى نفهم هذا العالم بأقلام أصحابه لأن الكتابة في النهاية هي صوت خفي من خلاله يريد صاحبه أن يوصل إلينا مجموعة من الحقائق مجموعة من الأحداث مجموعة من الحكاية التي من خلالها نتوغل أكثر ونفهم أكثر ما يدور حولنا. الليلة مستمعينا سنكون يعني على شرف حضور السيد والأستاذ والأديب والكاتب عقيل الخطيب وسنتعرف أو سنستمع إلى معزوفته صنات الريح. كنا فيما مضى استضفناه وكان بيننا تحدثنا عن صنات الطين لكن هذه المرة صنات الريح في رحلة أخرى رحلة أدبية رحلة مشوقة إلى عوالم مختلفة إلى أحداث مختلفة وشخصيات ومواضيع هامة وحساسة جدا في تونس وفي العالم العربي ككل هي مستجدة وهي حديثة والأكيد أنه الغوص في هذه المواضيع سيحيلنا إلى مفاهيم أخرى وإلى طبعا أفكار مختلفة لم نعتد عليها. أنا لا أستطيع أن أتحدث أكثر عن هذه الرواية وصاحبها موجود بيننا ويشرفني الليلة أن يكون الأستاذ عقيل الخطيب لمرة أخرى في إذاعة تطاوين. قبل هذا كله نستمع إلى هذا النغم ثم أعود إليكم.

0: بابي.
1: كانت هذه السيدة الفيروز طبعا. رحبا بكم مجددا المستمعين في برنامج الخيل والليل، والليلة نحن في رحاب سوناتا الريح، هذه الرواية اللي تعتبر طبعا هل هي

0: المتقين، وإن شاء الله نقضي مع بعضنا سهرة ممتعة
1: إن شاء الله. أنا قلت في بداية تقديمي أنه هي معزوفة، لأنه أصل كلمة سوناتا هي المعزوفة يعني في اللهجة الإيطالية وفي الثقافة الإيطالية. أيه. ونعرف أنه إيطالي هي بلد الفرح وبلد التنوع، وأنت عزفت بالكلمات وبالمعاني وبالأحداث حتى جعلتنا يعني نتنقل من حدث إلى حدث، ومن تاريخ إلى تاريخ، ومن شخصية إلى شخصية بطريقة يعني سلسة، بطريقة لا أستطيع وصفها ولا أستطيع أن أعطيها الوصف الجيد، التوصيف الجيد. لا أعرف، هو أسلوب، هو يعني هذه مهارة يكتسبها الكاتب.
0: شكرا.
1: حتى يعني يستطيع أن يشد انتباه القارئ. أنا وجدت نفسي أقرأ وأتنقل وأتحول وأسافر من يعني من فصل إلى فصل ومن موضوع إلى موضوع، يعني أحيانا أعود إلى الفصل السابق، ثم يعني فعلا هي رحلة ممتعة في سوناتا الريح، هذه الرواية الجديدة. كم استغرقت من الوقت، وكيف فكرت فيها بعد سوناتا التين وبعد ذلك يعني التعب والمجهود؟
0: والله هو يخجلني الإطراء، يعني الحقيقة إذا كان إنسان وصل بشي وصل الشعور هذا النبيل عندك، فهذا دليل على أني على الأقل نجحت في مهمتي. بالنسبة قبل أن نجيب على سؤالك، السوناتا وكان نفس السؤال في المرة الفارطة، وأظن أن هزنا الحديث فلم نقف عند كلمة سوناتا. في الحقيقة سوناتا هي كلمة إيطالية، وهي أيضا إحدى روائع بيتهوفن في الموسيقى، في السيمفونيات. وأصل الكلمة جاءت في عصر النهضة، لما أحد الشعراء أراد أن يكسر العمود الشعري اللاتيني، كان يعتمد على ثلاثية الأبيات، فحاول أن يجرب بخمسة أبيات شعرية.
1: نعم.
0: بطبيعة الحال وسماها سوناتا. سوناتا كانت تعني كلمة خمسة. ثم لما أخذها بيتهوفن وأعطاها الحق شهرة كبيرة بعنوان لإحدى سيمفونياته، فأصبحت علامة أو رمز للسيمفونيات الرائعة أو الموسيقى أو الفن بصفة عامة.
1: نعم.
0: وجماليات. طبعا هي الجزء الثاني من مشروع خمسة، لأن هي سوناتا خمسة، دونك أنا فكرت في خمسة. وسوناتا الطين الجزء الأول خمسة فصول فيه. والجزء الثاني هذا سوناتا الريح فيه خمسة فصول، وإن شاء الله تعالى نخدم في سوناتا النار أيضا بخمسة فصول، وبعدين سوناتا الطوفان خمسة فصول أيضا. ثم نختم إن شاء الله المشروع الروائي، هذه الرواية هذه إذا كان قدر ربي ممد في عمري، نختمها بسوناتا الروح.
1: نعم.
0: فالحقيقة هي مشروع كبير أو حلمة صح التعبير، ممكن نحقق، نوصل نحققها، ممكن لا. لكن الآن أنا بصدد كتابة سوناتا النار، ومشيت فيها مشي بها يعني في الفصل الثالث حاليا. لكن هذا لحاضرين وجاهزين توا للقراء، وهي ملك القارئ ليست ملكي.
1: نعم.
0: سوناتا الطين وسوناتا الريح.
1: نعم.
0: طبعا هما نفس الشخصيات، نفس الأبطال ونفس الأحداث.
1: طبعا المكونات الطبيعية هذه حتى نفهم أكثر، الريح والماء والطين، يعني هذه أصل الكون وأصل الخلق، وهي المكونات الأساسية التي ارتكزت عليها الحياة الدنيا. إذا كان الطين هو أصل خلق الإنسان، الريح في تحركها وفي تغيرها وما تبعثه الريح، يعني
0: وموسيقاها
1: أيضا وأصواتها وجلبتها وأسرارها وتحدياتها وتقبل الناس للريح، كل شخص كيف يتقبلها وكيف يفهم. المهم هذه الحركية وهذا التغيير في هذا العنصر الطبيعي، هل هي رحلة البحث الدائم عن الحقيقة، عن المفاهيم في هذه الرواية؟ وأنت تطرق

0: إلى عديد المواضيع التي كما قلت تعتبر مواضيع
1: حارقة
0: حارقة في الحارق المستجد والحديث فيه القديم، لكن مازال مفتوح لأن الجروح العربية مفتوحة إلى حد الآن وما زالت يعني تنزف ولم تندمل.
1: هي في الحقيقة أنا طموحي أن تكون ماذا أقول إلياذة هوميروس لليونان، عندهم إلياذة هوميروس للشاعر الكبير اليوناني والذي يعتبر رمز في الأدب حتى العالمي. طموح يعني أن الأدب العربي المعاصر أو الرواية العربية المعاصرة تخرج من الضيق الذي تعيشه وتحاول أن تكون تحاول أن تصل إلى مستوى الكوني.
0: نعم.
1: لذلك فكرت في المشروع هذا وإن شاء الله نحققه. لكن علاش الريح وعلاش الطين؟ كنا سابقا في سنة الطين قد ذكرنا الحكاية هذه، اللي هي أن الثنائية القديمة الجديدة ثنائية المادة والروح، والمادة من عناصر أربعة في الفكر القديم، يعني الاستقصاءات الأربعة التراب والماء والنار والهواء، وبدأنا بالتراب يعني سنة الطين وتوى الهواء بدلتها بالريح. هذا الجزء الثاني يعني. وللريح في الحقيقة احنا في الجنوب انواع الريح يعني.
0: نعم هذا ذكرت.
1: ريح ريح الرياح لواقح ايضا ريح عواصف
0: عندها معاني برشا
1: معاني. كما الطين ايضا ليه برشا معاني، خاطر الطين هو مش تراب فقط، هو تراب فيه شوية ماء، وبالتالي سنات الريح هي امتداد للنهاية اللي وقفنا فيها
0: في سنات الطين. نعم
1: هي امتداد. والمواضيع نفسها يعني إذا كان ريت الفكرة الرواية هي تتحدث عن أزمان مختلفة في الرواية وقضايا مختلفة لأزمان مختلفة.
0: نعم.
1: فيها ما هو سياسي، فيها ما هو اقتصادي، فيها ما هو اجتماعي، فيها ما هو ثقافي، وخاصة الأنثروبولوجي. ربما في سنات الريح سيطرت شوية حكاية الأنثروبولوجي يعني الأسطورة، عدنا للأسطورة والأساطير لمعالجة مشكل هو مشكل عالمي. وكان تذكرون أنا كنت نكتب فيها في الحقيقة، أنا قبل لأن نكتبها قبل أن ندخل في عمق الموضوع اللي هو يتعلق بمسألة المثلية أو الشذوذ بصفة عامة، كان موضوع حارق في الحقيقة، وأريد أن أطرحه عكس ما يطرح في الروايات العربية المعاصرة الحديثة اللي قاعدة توا تكرر ما هو موجود ديجا في الروايات الغربية. يعني الفكر الغربي بصفة عامة سورته ما بعد الحداثة أصبح يعالج هذه الظاهرة بطريقة يريد أن يشرع لها ويريد أن يعطيها قيمة أو وضع أخلاقي معين مقبول. لذلك تشريعاتهم أصلا تغيرت في اتجاه جعل ما هو شاذ طبيعي ومقبول وقانوني. تقليد دائما العرب، نحن نقلد كل شيء من العمارات الشاهقة إلى نجد الروايات يعني الكتاب العرب دخلوا في هذا المطب، يقلدون ويحاولون يتطرقوا لهذه الظاهرة بتعاطف. يعني القارئ لما يقرأ يحس بأن يشبه الشخص ذكر، هو ذكر ولكن هو يريد أن يكون أنثى فليكن ذلك، وتلك حريته واختيارته.
0: حتى مفهومنا للحرية بين ظفرين، يعني هل نتعامل يعني مع الحرية على أساس أنها هي تجاوز
1: لكل الحدود،
0: لكل ما هو مألوف ولكل الحدود والأعراف والعادات والتقاليد والديانة و أم الحرية مقننة؟ يعني كلمة أن الحرية مقننة أو هي الحرية مع المسؤولية يعني مرفوضة من بعض.
1: هي فلسفية وبديهية، حتى التلامذة من أسهل الأمور نتعلمها التلامذة أن الحرية تعرف بالقانون. يعني الحرية لا معنى لها إذا كانت مش قانون. نحن إذن هي أنك تكون أنت الحدود الحدود يعني لما تكون حر يعني أن تحترم نفسك وتحترم نفسك باحترامك لغيرك وبالتالي باحترامك لحدود ما معينة قد تكون وضعية قد تكون عادات وتقاليد قد تكون سماوية أو دينية أو تم حدود لازم أنك تحترم بها. المهم أنا بدأت أفكر في الموضوع ولكن صادف الحقيقة مجرد صدفة اللي هو كأس العالم أنا نكتب في صناعة الريح وفي الفصل يتعلق بها المشكل هذا في كأس العالم في قطر يعني توقف العالم برسك على قضية وزيرة الإعلام وقضية الألمان وتعاطفهم مع ظاهرة المثلية وتلك الشوشرة الكبيرة اللي صارت في كأس العالم فتسألت علاش ولما العقل العادي الطبيعي لما لان علاش أردت أن نضع الموضوع تحت المحك وهنا دخلت في بحث وهزتني للأساطير وبطبيعة الحال صنعت أسطورة في الرواية أنا صنعتها معناها ما هيش موجودة في الحقيقة تتعلق ب دخلتها في الرواية على أساس أنها أسطورة أمازيغية هي في الحقيقة ليست هي من صنعي يعني من خيالي وهكذا لندع القارئ يكتشف هذه الأسطورة والهاتسبا هذه الاسم الغريب هذه اللي هي بالنسبة للفكر الغربي إله المثلية عند الأمازيغ بطبيعة الحال هي أسطورة صنعتها أنا لكن في الحقيقة الأساطير اليونانية بديت انطلقت من الأساطير اليونانية وكيف تعاملت مع الظاهرة وجدت أن كأن الفلسفة والإنسان المعاصر في الحقيقة فيما بعد الحداثة عاد إلى البداية يعني عاد إلى الأساطير عاد إلى ما تقوله الأساطير هذا اكتشاف الحقيقة رهيب معناها أسعدني كثيرا أنا شخصيا يعني احتفلت به في الرواية احتفال كبير المهم هي رواية لكن ليس فقط هي تتعرض لهذه الظاهرة هي تتعرض لهذه الظاهرة بحكم أن أحد الأبطال اللي هو الليبرالي يمثل وجه ليبرالي سليم أراد أن يجمع بين شيئين وبين متعتين السخطابين بين امرأة التقى بها أو شابة التقى بها في المتحف فأحبها وأراد أن يتزوجها وأخرى أراد أن نستطيع أن نقول أن يناقشها أو أن يشاكسها فعلا فأرسل الفيلسوف جنيدي وهو أحد أبطال الرواية نيابة عنه وكان الجدل جدل فكري فلسفي وأيضا سياسي واقتصادي حول الظاهرة وحول غيرها طبعا
0: نعم البعد الفلسفي في الـ في الـ في الرواية وأهميته في إضفاء الطابع الفكري على هذه القضايا اللي تمس الإنسان العادي وتمس كذلك الإنسان المثقف والواعي
1: والله في أنا في سنة الطين إذا تمت نقيصة في الرواية أو اتهام للرواية هو أنها بالغت في البعد الفلسفي في الرواية خاصة في مسألة الاعترافات لما الأبطال سيرتو البطل جنيدي وقع في المصيدة وطلب منها أن يعترف فبدأ في رحلة تأملات فلسفية عاد بنا حتى إلى ظاهرة لباس الفرق بين لباس المرأة ولباس الرجل وإشكالية التنوع اللباسين كلهم في اتجاه كان هناك قضايا فلسفية قضية الزمن قضية اللباس قضايا أنثروبولوجية عويصة وأرهقت إن صح التعبير القارئ العادي في الحقيقة حاولت في الجزء الثاني أني بطبيعة الحال أنا اختصاص فلسفة ولا أستطيع أن
0: أبسط إلى حد أنه
1: نبعد عن الفلسفة
0: نعم صعب
1: اختصاص لا يستطيع الإنسان أن يتجرد منه لكن حاولت أني نترك الأبطال يتكلمون صدقيني في كثير وهذا غريب شوي يتصور اللي بعيد على المعنى أن الكاتب يفرض رؤيته أو فلسفته وأفكاره على الأبطال، لا يفرض وما يفرضش. يعني أحيانا الشخصية تستأثر المؤلف وليس العكس، وهذا كثير ما يقع لي ووقع لي في سنة الطين. كثير من المواقف والآراء ليس لا أتبناها وأبغضها، وأحيانا وقتي أنا نقرأ ونراجع أقول كيفاش قلت هذا وعلاش وعيد كيفاه، ولكن هذا هو الأمر، أن الشخصيات لما تكتمل وتصبح تصبح مفتولة العضلات في أحداث الرواية إذن تقول لي التزم حدودك. لست هي تفرض نسق وسرعة وأحداث الرواية.
0: يعني علمته الرماية فلما اشتد ساعده، يعني وأنت تصنع الشخصية هي تقف هذه الشخصية المكتملة وتصبح يعني ندا للند، تصبح يعني هي تفرض عليك،
1: تفرض عليك، وأحيانا تريد أنك تغادرها، تريد قتلها أصلا ولا تستطيع.
0: كما في عالم السينما والمسرح يعني لا تستطيع الخروج من هذه الشخصية إلا بعد يعني زمن ليس بالقصير.
1: أهم حاجة في يمكن حاولت أني نجسدها في الحقيقة هنا وهنا الصعوبة، هي أني أردت من قلت لك الرواية العربية أردت لها أن تكون كونية، تتجاوز التقليد الأعمى وتتجاوز سطحيات الأفكار
0: النمطية والتكرار.
1: يعني تقرأ الآن، أقرأ روايات في الحقيقة تستغرب كيف وصلت حتى إلى الفكر، أنا تستغرب في الحقيقة ما هذه، لكن أردت أن أكتب شيئا يبقى خالدا، لذلك اخترت هذه البداية الطين. يعني اخترت وأنا اصطنع عالم الشخوص، اخترت نماذج يجب على هذه النماذج يجب أن تتوفر في كل مجتمع مهما كان، ليس فقط المجتمع المعاصر بل المجتمع القديم أو الحديث أو المعاصر أو حتى الذي سيأتي بعد 20 قرن. فكانت هناك النماذج الثلاثة أو الأربع نماذج التي ذكرتها و تحدثنا سابقا فيها، اللي هي سليمي وجه ليبرالي،
0: والجنيدي
1: وجه إسلامي محافظ، والسيد الآخر بدرون وجه قومي، وشريف عبد السلام وأحد الوجوه اليسارية الحديثية. وهنا بدأت نبني في ذلك، لكن كانت في الحقيقة عندي عينين، خطر احنا مشكلتنا العالم العربي عندنا مشكلة متاع خروجنا من الفعل الحضاري من التأثير على الدولي، نستطيع أن نقول مع العثمانيين، يعني مع بداية العثمانيين، يعني مع سقوط الخلافة العباسية، خلي نقول خطر آخر العرب هم العباسيين، لكن لنعتبر ولنتجاوز أن الأتراك أيضا يمثلون نفس المنظومة القيمية والأخلاقية. دونك مع الخلافة التركية اللي ولت رجل المريض، دخلنا عصور الانحطاط ثم جاء الاستعمار، وبعد تالي جاءت قضية فلسطين. توج الاستعمار بالتوطين، رغم أن المشكلة باعترافهم هم هي مشكلتهم هم، ليست مشكلة، لم يكن لدينا في حضاراتنا وفي تقاليدنا أي مشكل مع اليهود.
0: وهذا طبعا حتى معك أنت أستاذ عقيل ومع العديد الذين طرحوا في كتاباتهم علاقتنا باليهودية، علاقتنا في الأساس علاقة اجتماعية جيدة، معنى تنطلق من الحياة اليومية إلى المعاملات التجارية إلى العلاقات الاجتماعية بما فيها من فرح من حزن من مواساة من مؤازرة من وغيرها من الصور المختلفة لحياتنا الاجتماعية. كان هنالك تفاهم، وكان هنالك تصالح، وكان هنالك نوع من التوافق، ونوع بدون قصد عاشت أجيال وأجيال وأجيال
1: معنا في تطاوين
0: مع اليهود ومع المسيح
1: ما عندناش إشكالية
0: فما كانتش فما إشكالية
1: وجود الأديان تعدد الأديان
0: هو في حد ذاته مش إشكالية
1: مهوش إشكالية هي مشكلة وقعت في أوروبا فأرادوا تصدير هذا المشكل حل من جذوره
0: وقع العمل عليها يعني
1: باستيطانهم في فلسطين دونك هي هذه
0: زرعت
1: زرع يعني خروجنا من الفعل الحضاري التاريخي يعني سقوطنا في التخلف والانحطاط وهذا عادي في تاريخ الأمم تمر فترات ثم تنقض ثم تنهض ثم تعود
0: تلك الأيام ونداولها بين الناس
1: فالرواية حبيتها تحكي على هذا كل مشروع ولذلك هي خمس أجزاء يعني حبيتها تحكي على الماضي ماضي مقاوم الماضي متاع الاستعمار من خلال مذكرات تركها والد سليم الليبرالي وفيها أيضا فيها عن قصته هو شخصيا وفيها أيضا محاولات للإبداع الفني وفيها فيها فيها حديث عن تونس ما قبل الاستقلال ثم تونس ما بعد الاستقلال يعني المعاصر فكنت كأن هناك نستطيع أن نقول ثم خليط وهذا أرهقني كثيرا في الحقيقة لأنك تمسك بخيوط متعددة
0: ومختلفة
1: دون أن يمل القارئ ضاع دائما في ذهنك أنك تريد أن القارئ في الأخير يقول هذا عمل جيد هذا ما أريد أن أصل إليه وتحدثت قضايا مختلفة وإن شاء الله نكمل على نفس النسق لحتى الآن الأمور لباس مبدئيا على الأقل صدى اللي وصلني من القراء اللي قرأوا العملين يشكرون ويمدحون لكن دائما خائف أني أفقد الخطر صعب جدا في الحقيقة أنك أولا أصلا أنك تعمل رواية مش ثلاثية خطر في العادة ثلاثيات الآن أنا أتحدث عن خماسية بزخم الأحداث فيها بشخصياتها الأربع وتعطي كل ذي حقا حق دون تدخل منك أنا محافظ لأني أعترف بذلك شخص يعني في في في في رؤيتي الفلسفية في مواقفي محافظ لكن كيف لمحافظ أن يكتب عن شخص مثلي مثلا ويأخذ وضعه ويدافع عنه في الرواية أو يأخذ موقف اليساري ويدافع عنه كما كان يساريا أنا حتى في تلامذة يقولوا لي مسيرة نقرأ نص ماركس تخرج لنا كأنك على ماركس قح لكن بعد ذلك نرجع ونقرأ الغزالة ترجع لنا متصوب كأنك تولي متصوب كيف تستطيع أن تصل إلى هذا المستوى
0: تنزع عنك معطف الدين هذا ما قاله أستاذي يوما ما في جامعة رقادة ونحن سأله نفس السؤال كنا ديما نذكر هذه عمري ما ننساها كنا نقرأ في مادة الأديان المقارنة حين يتحدث عن اليهود يتحدث يعني بإطناب كبير وكأنه يهودي وحين يتحدث عن المسيحيين
1: كأنه مسيحي
0: ويتحدث طبعا هو مسلم هنا حين يتحدث عن الإسلام لكن هو دائما
1: يقول فعلا خاصة
0: في أيام الشتاء الباردة كان يقول أنا أنزع عني معطف الدين حتى أدرس هذه المادة في حد ذاته وهذا هو المطلوب من الراوي حين يعني حين حياكة الخيوط على اختلاف ألوان على اختلاف حتى نوعية الخيط يعني
1: وهذا ما يفرق ترزي عن ترزي
0: حتى تخرج لنا هذه الرواية بأنماطها وبأشكالها المختلفة نتحدث عن رواية نتحدث على روايات أخرى نتحدث عن هذه الرواية سوناتا الريح وحتى القارئ وأنا واحدة من القارئات يعني بكل تواضع
1: لا أصل معروف
0: لا أصل إلى
1: حتى بالمناسبة معناها أعجبوا برشاقة سيرتك وتدخلاتك في سوناتا الطين وقالوا عليك ربع ساعة بركة هو ربع ساعة مدة الحوار أو نصف ساعة هذه ما كانش طويل برشا ممكن خذت الأغاني خذت وقتك عليه قلت لهم أكبر البرنامج وإن شاء الله تأتي حقيقة لديك واضح أنك قارئة جيدا ولاحظ ذلك أنك تحضرين دائما الأنشطة الثقافية في تطاوين
0: حاولوا حسب ما يسمح به طبعا الوقت نعم أسماء الشخصيات كيف اخترتها سليم الجنيدي بعض الأسماء يعني مرابط بينها.
1: هي وجنيدي
0: كيف كانت؟ هل كانت يعني هي صدفة؟ هل كانت يعني هنالك غاية مدروسة؟
1: الأسماء
0: بعد الرمزي هنا.
1: الأسماء هي بعض الأسماء الحق ثم دقة في اختيارها ومقصود اختيارها، مثلا جنيدي مقصود. لكن بعض الأسماء أخرى، بدرون أو سليم، أنا في الحقيقة ثم شخصيات لما تتخمر أنت في الكتابة وفي الواحد تجد نفسك كأنك ثم حاجة تحيلك بأن هذا يلزم اسم يقع ولا، فتقترح ثم بعد ذلك وقت تجي تراجع تلغيه وتبدل واحد آخر هكذا حتى تستقر. في الحقيقة هي الأسماء، قال في الرواية، الرواية في سنة الطين، لما التقى سليم بدليلة اللي هي أصلا على فكرة هي يهودية ولم تظهر بعد في هي ظهرت نعم. لكن القراء صعيب باش يدركوها، خاطر هي عملت مصيدة للأبطال الأصدقاء الثلاثة صح التعبير، بدرون وجنيدي وسليم، هذو أصدقاء ثلاثة عملت لهم مصيدة علاش؟ للانتقام. سبب الانتقام هي خطر كل في الاخر الرواية، نقطة البداية متاعها هي احداث سبتمبر، برج الطائرات اللي يعني احداث القاعدة ينصح التعبير متاع أسامة بن نادر، لما ضربت القاعدة البرجين وكان العالم مذهول وقتها تغير العالم. يعني بدأنا دخلنا في مرحلة جديدة من التاريخ السياسي الدولي. الفكرة التي انطلقت منها، قلت لما لا استثمر هذا باعتبار أن صارت تغيرات سياسية وأنا معني بمشكل السياسي متاع هذه الأمة العربية، إذا كنت قومي تسميها عربية، والأمة الإسلامية إذا كنت إسلامي تحب تسميها أمة إسلامية، والأمة الإنسانية إذا كنت تحب
0: تسميها
1: معلن. هذه الأمة الواضحة اللي كانت فاعلة في التاريخ وكانت يوما ما سيدة العالم والتي
0: وأثارها إلى حد الآن،
1: وأثارها إلى حد الآن، والتي هي تريد أن تنهض وتريد أن تعود إلى سالف مجدها، ولكن برشا عوائق مازالت أمامها وبرشا مطبات تعترضها. قلت أن أنطلق من أحداث سبتمبر وأبني هذا العالم، العالم الرواية طبعا. به اللي دليله هي بوها مات في صادفة في البرجي، وهي أساسا قدمت إلى تونس تبحث عن أخاها، أخوها جنيدي، مش جنيدي الفيلسوف المحافظ، لا، جنيدي شخص ثاني من بو سليم، يعني كانت هناك علاقة غير طبيعية خارج إطار العرف مع اليهودية، لأن القاضي بو سليم، القاضي اسمه قاضي أحمد بن يوسف، أحمد بن يوسف هذا عاش طفولته في جربة وحب الدليلة هذه وكانت صغيرة وأثمر ولد سمي جنيدي ورباه والده ثم إلى آخره، ما علينا. ثم ذهب هذا جنيدي بعد ما كبر، ذهب إلى الخارج على أساس أنه حرق، يعني نقولوا إحنا في الحرقة، فاعتقد أنه مات، تقول القصة كالرواية أنه اعتقد أنه مات لكنه ما زال حي. أم دليلة هذه بعد 67 هاجرت إلى فلسطين وتزوجت هناك وأنجبت دليلة، وليد من شخص آخر اللي صادف أنه في البرجين فتوفي، فغضي هي جاية تبحث عن أخوها من أمها اللي هو جنيدي، فالتقت الصدفة هكذا، تبنات الرواية كهي وخيالية، قصة خيالية
0: طبعا في رحلة البحث عن أخيها. يعني
1: سمعت بالخبر الكارثة فأرادت أن تنتقم الجميع، فعملت مصيدة وكانت هناك الاعترافات، وبطبيعة الحال باش يخرجوا من مصيدة، وثم ما زالت الأحداث، لا أترك القارئ هو أن يعني اكتشفت هذه الأمور هذا. لكن أنا ما أردت من الحكاية، خطرية في الأخير في حكاية وفن، والرواية هي فن الحكاية وفيها الخيالي وفيها الواقع وفيها فيها الكل. يعني كيف تستطيع أن تجعل من أحداث خيالية كأنها أحداث واقعية؟ هذا متروك للقارئ الحكم فيه، ليس أنا. وأنا سعيد أنك أنت في الحقيقة قلتي كانت سيمفونية رائعة.
0: كانت سيمفونية رائعة، وكان هذا التنقل بين الشخصيات وبين الأحداث وبين الأزمنة بطريقة يعني
1: سلسة
0: وبطريقة يعني فيها حياكة يعني ما شاء الله.
1: عايشك.
0: طيب حضرة الأسطورة وحضرة التاريخ وحضرة الفن وحضرة يعني الورود التي لم نراها يعني
1: الورود في الجزء الثاني رائعة،
0: الأوركيد والياسمين،
1: الأوركيد التونسي
0: يعني
1: كاتب تونسي
0: لم
1: نتعود
0: بين الأوركيد التونسي وبين الأوركيد كزهرة وكورد، يعني صبغة العالمية في هذه الرواية من خلال التسميات، من خلال أسماء الشخصيات، لأنه خرجنا من الحدود التونسية من خلال الأحداث، من خلال الورود، ونحن يعني ثقافة الورود عندنا لا تزال يعني ثقافة
1: احنا عندنا الياسمين
0: يعني ناقصة، عندنا الياسمين
1: فقط، الياسمين يعني والفن في تونس. وفي الحقيقة بحكاية الورود أنا كي نخدم خدمة نبعثها المدقق، أحد المدققين قال لي يا أخي وقت لي أنت تحكي على الورود وبتهديها الألمانية أخي في بالك كونه الثقافة الألمانية مبنية على الورود وثقافة الورود؟ قلت له لا، قال لي بالرسمي ما قصدها
0: هذه.
1: نعم. قلت له لا والله ما قصدها. هي هكاك معناها جت على الورود، ولكن أنا سبقا قلت لك مذهل ومعجب كثير كثير بكارلوس زافون صاحب الخماسية. كارلوس زافون وصل للعالمية، ما خذ جايز نوبل، هذيك
0: مسألة أخرى
1: لا علاقة لها،
0: لكن ابداع لي يرتبط يعني في النهاية بجوائز مهما كانت.
1: زافون في رواياتي الخمسة قوته في ملكة الخيال وفي السرد وفي القضايا التي يطرحها، ويعيشك في عوالم رهيبة في الحقيقة. ولكن أهم ما لاحظت عنده نفس الشيء، تدخل الأزمنة والشخصيات غير، لكن أهم شيء أن برشلونة يحكي عليها
0: شخصية كشخصية روائية
1: معناها في الروايات متاعها، ينقلك بين زق كأنك تمشي له وانت ما مشيت لهاش من خلال الرواية،
0: وانت ما فعلته يعني في التجول في الأزقة تونس، هو بنفسه يعني رائحة الشوارع والأزقة،
1: الشوارع بتاع نهج زمع زيتونة والقشاشين
0: والمقاهي
1: وعم قدور في مقهى قشاشين وعم قدور وسيدي بوسعيد. فحاولت أن أخرج بالرواية من المحلي بنشر المحلي. هل نجاها أم لا؟ ذلك موضوع أتركه الحكم فيه للقارئ.
0: ظل الريح هو عنده يعني صنات الريح، وطبعا زافون عنده ظل الريح
1: of
0: the wind هكا حسب ما
1: عملت أفلام ومسلسلات. إلى زافون يا أخويا، زافون من لم يقرأ زافون أعتقد أنه لم يقرأ شيئا الحقيقة. فحاولت أن نكتب في سونات الريح شيء يميز تونس القديمة وسيدي بوسعيد والمرسى ومعالم سيدي بوسعيد. وهكا كانت في الحقيقة الرواية فيها الشيء هذا. وأهم شيء نقصت من الفلسفة، نقصت شوية من
0: إلى حد ما، لأنه
1: يمكن في الربع في آخر فصل عندما ولينا نناقش قضية المثلية فلسفيا يعني ما معنى أن تكون ذكر وما معنى أن تكون أنثى، هل هي المسألة مسألة طبيعة أم مسألة ثقافة؟
0: موضوع الكبير هو المثلية والجندرة والنوع الاجتماعي، هذه المواضيع
1: المعاصرة الحارقة
0: اللي ما زالت إلى حد الآن راهي قيد البحث يعني ما زالت، وما زال يعني باش تكون فما قراءات وبحوث يعني من طرف يعني مختصين مختلفين وحتى من طرف الإنسان يعني العادي، لأنه هذا مجال الفكر يعني مطروح خاصة مطروح على صفحات التواصل الاجتماعي، مطروح في الأماكن العامة، مطروح في الملتقيات، يعني كل شيء مفتوح الآن وما فماش حاجة يعني اللي نجم نقوله عندها حدود وفكر ما فيهش حدود.
1: أنا عالجتها على مستوى أنثروبولوجي وعلى مستوى فلسفي، أزعم أني كنت فيه موفق لحد بعيد، ودائما يبقى الرأي الأخير للقارئ، لأن الرواية أو القصة أو العمل عندما يخرج من صاحبه ليس ملكا لصاحبه بل ملك
0: أصبح القارئ. ليس ملكا لصاحبه وهذه ملاحظة جيدة جدا، وهذا هو الطبيعي طبعا، لأنه تبدأ القراءات وتبدأ يعني الآراء وتبدأ يعني عمل النقاد، حتى القارئ البسيط هو ناقد في النهاية، لأنه الأكيد أنه ينتبه إلى عديد يعني المسائل اللي موجودة في الرواية وفي الكتابة عموما.
1: لكن في سنوات الريح ثم أيضا اعترافات بدرون في القضية الفلسطينية مطروحة بعمق، يعني معاناة الفلسطينيين، اللي هي باش سنعود إليها بقوة إن شاء الله في سنوات الطوفان. يعني هو في الحقيقة سنوات الطوفان كان في الأصل أصلا أنا كنت باش نسميها سنوات الماء، وكان الفكرة عندي يعني باش نمشي في اتجاه الماء والحياة وغيرها، وفي الحقيقة كان الطوفان، فكان أحسن شيء يعني نعمل سنوات الطوفان، لكن الطوفان من أجل الحياة. الطوفان الأقصى هي في الحقيقة هبة
0: إنسانية.
1: لا تصور أن السنوار الشهيد سنوار كان مؤمنا بأنه سيحرر فلسطين. لا هو أذكى ويفهم، إنما هو أراد أن يجعل من قضية فلسطين التي نسيت قضية إنسانية في قلوب كل الناس وكل البشر. والآن نحن مشغولين بهرمز ومضيق هرمز والحرب على إيران والصراع هذا، وكدنا ننسى غزة التي تعاني اليوم معاناة أشد وأنكى عندما كانت على الأقل الكاميرا مسلطة عليه. ومع ذلك قناعتي وقناعة كل الفلسطينيين أنهم شعب الجبارين، وأن الحرب سجال والمعركة مازالت مستمرة، ولا حل للقضية الفلسطينية إلا بأن يلتزم كل طرف بحدوده. احنا لسنا أعداء لليهود، ولكن أيضا لا نريد منهم أن يعتدوا علينا. هذا ما يمكن نقوله. إن شاء الله في الطوفان إن شاء الله تكون زادة سأبذل كي تكون أيقونة. أنا عندي في الفكر متاعي في البداية أساسا كنت ناوي باش تكون الخاتمة هي سنة الروح، وباش تكون أيقونة، يعني تكون نستفيد من كل النصائح والتوجيهات اللي باش تجيني من النقد للرباعية. وقلت لازم سنة الروح تكون تحفة، لكن وجداني ومشاعري وأحاسيسي وقلبي مع طوفان الأقصى، مع طوفان سأحاول أن أفي إخوتنا الشهداء وإخوتنا الفلسطينيين جزء يسير من حقهم، أن أخلد طوفانهم كي يكون طوفانا نماء والطوفان خير، إن لم يكن في الواقع على الأقل في الرواية العربية.
0: نعم. حديثك عن الطالب في الرواية، هل هو جزء منك الطالب هذايا، طالب وانبهاره بأستاذه في الجامعة وذلك الطفل الفذ هو الذكي يعني الألمعي ثم الطالب الذي يستمع يعني إلى أستاذه والذي ينبهر بأستاذه؟ هذه علاقة طبعا ديما، علاقة الطالب بأستاذه في الجامعة هي علاقة مختلفة ربما عن المراحل الدراسية التي تسبق هذه المرحلة.
1: والله في الحقيقة لا أريد أن العمل
0: هو في جزء
1: خليه القارئ قيل لي، نقول لك إيش قالوا لي القارئ، قالوا لي هذا أنت تتحدث عن أستاذك وتتحدث عن سيرتك الذاتية
0: في
1: بعض التفاصيل. فيه جزء لا أنكر ذلك أني لما ذهبت إلى 9 أبريل أبهرت بأستاذ الفلسفة الإغريقي شخصيا يعني
0: والفلسفة الإغريقية.
1: والحقيقة أنا أبهرت بزوز أساتذة هما على طرفي نقيض
0: فكريا
1: الأخلاق إيه طرفي نقيض فكريا أنا سيالي الشنوفي يا ربي يدوم صحته
0: مدد في أنفاسه
1: كان يمثل يعني عنده أسلوب وطريقة في طرح القضايا هيك طريقة التهكم والسخرية السقراطية يعني ما نش متعودين بالطريقة هذه بصراحة بأنك تقرأ وتضحك أنك تقرأ وتتهكم فعليش أنه في كان فذ عبقري بالإضافة إلى أنه عنده قدرة على أن الكتاب أو الفلسفة أحد الفلاسفة مثلا ما يكثرش في الكلام يعطيك الزبد يعطيك ديركت على النقيض من هذا تماما خاطر هو كان يشبه شوية متأثر شوية كأني هيك أو حسيت أنه نيتشوي شوي هيك هذا عليش أنه في
0: هما طبعا هو هما أكيد أنه مش يتأثروا بشخصية معينة شخصية فلسفية
1: على النقيض نسي عليش أنه في كنا نخرج من حصته هو والعكس نبدأ من حصته نمشي الحصة جدية جدا وحصة تحسها مليانة وما ماذا بيك متفلت حتى كلمة ومعها مع
0: مقننة برشا
1: مع القدرة على أنه يخليك تحبه معناها بأخلاقه بسلوكه بانضباطه اللي هو أبو يعلم مرزوقي وهو كان يدرسنا الفلسفة الإغريقية والآخر يدرسنا الفلسفة السياسية والأخلاق
0: نعم
1: في الحقيقة أبهرت بهم الاثنين يعني ورغم أنهم على طرفي نقيض لأن هيك جمع والإنسان الطالب وهو يطلب المعرفة والعلم يستطيع أن يجمع بين المتناقضات قالوا لي تحديد فلسفة الإغريقية وكذا هذا تقصد دكتور أبو يعلم قلت لهم ما حبيش نعلق لكن ممكن ماذا أقول معناه لا أستطيع أن أمفي لا أستطيع أن أثبت هو هكذا كان الطالب محافظ ربما إيه صحيح لأن حتى أبو يعرب محافظ
0: نعم.
1: ثم نوع من الالتقاء على الأقل على مستوى الأسس الوجداني عكس يعني فكنت أنا شخصيا معناها أدافع مع الزملاء أصحاب اللي ثم اللي يحب الشعر علي شنوفي مثلا يلوم
0: هذا طبيعي هذا طبيعي
1: ندافع على طرفين ولكن الزوز نحترمهم ونقدرهم ويبقوا أساتذتي ربي يفضلهم الزوز
0: نعم طبعا عقيل شكرا لك على قبول الدعوة مرة أخرى شكرا يعني على المساحة اللي أنت يعني أعطيتها لنا حتى نتعرف على سونات الريح وحتى ندخل في تفاصيلها وفي مختلف الجوانب متاعها سواء من خلال الأسلوب الحوار الشخصيات كما قلنا حضور الأسطورة حضور الفن التونسي زيادة العبق التونسي موجود في هذه الرواية بشكل يعني
1: حبي يتجدد
0: نعم الهادي جويني الأزقة التونسية المقاهي التونسية وكان ذكر كبير برشا للمقاهي التونسية ودورها لأن المقهى هو مكان الالتقاء ومكان يعني الحوارات المختلفة على اختلاف يعني الشرائح الاجتماعية من مثقف إلى الإنسان العادي للكادح للعرفش أن المستويات الكل يعني تلتقي في هذا المكان الجامع لهؤلاء يعني الأصناف المختلفة من الناس أنا نتمنى طبعا إنه الرواية هذه تلقى اهتمام كبير من النقاد ومن القراء كذلك وهذا أنا عندي معنى ثقة كبيرة في هذه لأنها فعلا تجمع عوالم مختلفة وهي ترنو إلى الإنسانية هذا الأدب ترنو إلى الأدب الإنساني اللي ما عندوش يعني علاقة بأماكن محددة أو أشخاص أو حكايات أو أساطيل لا هي أكثر من هذا وأكبر من هذا وديما تستحق أكثر من القراءة
1: أنا عندي قناعة أني أو أكاد ألوم نفسي علاش تسرعت بنشر الجزء الثاني ولم أعطي الجزء الأول سنة الطين حظها لأنها أعتقد أنها لم تقرأ بعد في تونس. وسعد كثيرا لما وصلني الصدى من سوريا لشاعرة وأديبة كتبت مقالا جيدا عليها. أتمنى أن تكون الجزء الأول يأخذ حظه.
0: حظ نعم.
1: وبطبيعة الحال هذه من بعدها تأخذ حظها. وإن شاء الله الجزء الثالث تتصور زادا إن شاء الله نلتقي مرة أخرى في الجزء الثالث.
0: أكيد أكيد. أستاذ عقيل طالما فما يعني علاقات بنقاد وأدباء وكتاب وقراء من تونس ومن خارج تونس الأكيد مجال أكبر للقراءة مفتوح وحتى للنقد مفتوح. وستكتب عن هاتين الروايتين يعني مقالات جميلة جدا ومفيدة جدا. عايزة. شكرا لك.
1: شكرا لك. وربي يحمي الإنسان أينما كان
0: إن شاء الله. شكرا. شكرا لك. شكرا مستمعينا في كل مكان. هكا كنا وصلنا نهاية مشوارنا معكم في برنامج الخيل والليل. ألتقيكم في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. ليلتكم زينة.

0: الخيل والليل.
1: الخيل والليل.
2: الخيل والليل والبيداء
3: تعرف.
2: والسيف والرمح
3: والقرطاس والقلم.
1: الخيل والليل. الخيل والليل.
4: الخيل والليل والبيداء تعرف. والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
2: الخيل والليل.
1: الخيل والليل مع إلهام جنيدي.

0: مكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
1: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 26.

0: في خطر أيها الرجال، أسرعوا أرجوكم. لو أصابني مكروه صاحبكم أسعد لن يغفر لكم طيلة حياته. أشعر أن قلبي سينفلق بين ضلوعي. أيكون الملك قد نكل بأبيك يا ألا؟ أيمكن أن يبيد الملك أهل قرية عزلا ضعفاء لا حول لهم ولا قوة؟ أيمكن أن يحدث ذلك يا ألا؟ هيا هيا أيها الرجال، أسرعوا أسرعوا. يا إلهي، من هؤلاء؟ من هؤلاء الرجال؟
1: إلى أين المفر أيها الأوغاد؟
0: ماذا تريدون منا؟ دعونا نمضي في حال سبيلنا، إن ذاهبون إلى القلعة.
1: ذاهبون إلى القلعة؟ وماذا تفعلون هنا؟ ومن أين جئتم؟
0: هؤلاء رجال أسعد زوجي من كبار التجار بقلعة المملكة، ألا تعرفونه؟
1: أسعد؟ لا نعرف أحدا من تجار القلعة بهذا الاسم.
0: هل عرفتموه إذن؟ هل ستأخذون عروسا من هودجها؟ هيا ابتعدوا من طريقنا.
1: عروس؟ أنت هي العروس؟ وممن أنت يا عروس؟
0: أنا من نجران.
1: نجرانية إذن؟
0: ابنة عبد الله بن ثامر.
1: مرحى بابنة كبير الخونة. لقد وقعت في المسيدة يا عروس النحس.
0: ولكني
1: أيها الحراس، هيا خذوها إلى الأخدود، خذوها بهودجها إلى حيث لن تعود.
0: لا أتوسل إليكم، أنا عروس.

إلا أن أذهب إلى نجران. أجل يا هذا جدا، انطلق إلى نجران، فإن لم ترى آلاء بين أهلها فثق أنها نجت وابتعدت عن الخطر. هيا أيها الأمير، هيا إلى الأخدود لتقطع الشكوك والظنون. هيا.

0: ما أشد عناد هؤلاء القوم يا مولاي، إنهم يفضلون الموت حرقا على أن يرجعوا عن دينهم.
1: سأظل ألقي الواحد منهم تلو الآخر في هذا السعير حتى أتخلص منهم جميعا.
0: معك حق يا مولاي، لابد أن نستأسر الداء قبل أن يتفاقم وياهم. فإن سفحنا عن أهل نجران قد نسلم من عصيان وخيانة كل قبائل حمير. هؤلاء المريقون سيكونون درسا لكل من تحدثه نفسه بخيانة المملكة.
1: يحسبون نجاشي الحبشة سيأتي ليخلصهم من غضبي. إنهم لأنجاس مناكيد. فليدعوا النجاشي إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وليروا أين بيده حياتهم وأعراضهم.
2: مولاي يا مولاي،
1: ما وراءك أيها الحرس؟
2: لقد قبضنا على ابنة الثامر مع بعض رجال القلعة وهم فارون من نجران يا مولاي.
0: ابنة الثامر؟
1: وأين هي؟
2: إنها في ذاك الهودج، تزعم أنها عروس تزف إلى تاجر يدعى أسعد.
1: إلي بها.
2: طمعا وطاعة يا مولاي.
0: ابنة الثامر عروس؟ أيمكن أن تكون عروس الأمير ذي جدن يا سميفعة؟ هذا ما لم أكن أتوقعه قط. إن الحرس قال إنها تزف لتاجر يدعى أسعد. إني لا أعرف بالقلعة تاجرا بهذا الاسم، فهو إذن الأمير ذو جدن قد غير اسمه كي لا يفتن به أحد.
2: تعالي يا فتاة تعالي، اقتربي. هيا.
3: هل قتلت أبي أيها الملك؟ أخبروني أين أبي. أين أبي يا قوم؟ إني لا أراه.
1: وسأرميك أنت أيضا في النار يا ابنة كبير الخونة.
0: إلا إذا رجعت عن دينها يا مولاي وعبدت آلهة العرب التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا.
3: تساومونني في ربي أيها الكفر المجرمون.
2: اخرسي يا العينة، أنت في حضرة مولاي الملك.
4: ابتعدوا ابتعدوا.
0: هل نلقي بهذه العروس في الأخدود يا مولاي؟
1: ألقي بها يا سميفة، ألقي بها في النار.
3: أنا عروس؟ هل تحرقون عروسا لأنها قالت ربي الله؟ أنا عروس يا قوم، أنا عروس.
0: ألقوا بها في الأخدود يا أيها الحراس. هيا
3: هيا. دعوني يا كلاب، أنا عروس. إلي يا أسعد، إلي يا أسعد.
4: لا تقتلوها.
0: إنه الأمير ذو جدن يا مولاي.
1: لا تتردد يا سميفة.
0: أمرك.
1: خلصني من هذه الفتاة. هيا.
4: هيا. أنا أسعد. أنا الأمير ذو جدن. أنا حبيبك يا أنا.
3: أحبك يا أسعد.
4: لماذا قتلتموها؟ لماذا؟

من سيخفف عنك يا ذا جدن؟ ومن سيضمد جراحك؟ من سيهتم لمداهاك؟ ومن سينوح لنواحك؟ فآه إن أيتها السماء، آه من وهني ومن ضعفي، آه لن أسامح نفسي لما أصابك يا ألا، لن أسامح نفسي ولن ألتمس لها عذرا أو أبحث لها عن مخرج. لقد

0: قتلوك أمام ناظري وصراخي لم يبلغ أحدا. قتلوا عروسك أيها الأمير. تزينت آلاء وتعطرت وخضبت يديها بالحناء، ثم في لهب الأخدود ألقوا بها. فلماذا فعلوا ذلك يا ذا جدن؟ لماذا لا يميزون بين شيخ أو عجوز أو صبي أو عروس؟ لماذا أهلكوا قرية بمن فيها حتى ظنناه الفناء؟ ماذا عساي أفعل الآن؟ وماذا عساي أقول؟ هل أنتحب وأتحوب كالنساء؟ أم أجرد سيفي وأثأر لك يا قرة العين يا ألا؟ وممن ستثأر أيها الأمير الضعيف؟ ممن ستثأر؟ من أبيك؟ أم ستثأر من ضعفك ووهنك؟ أنت لم تعد تصلح لي شيئا أيها المسكين. فماذا بعد أن أهلكت النار قلبك؟ ماذا بعد أن صار فؤادك من رماد الأخدود؟ ماذا يا ذا جدن؟ ماذا؟
1: أبشر يا تيماء، أبشر يا أم جوهرة، كل شيء تم لزوجك وانتهى.
2: هل أحرق ذو نواس نصارى نجران يا سميفة؟
1: إنهم يعدون بالآلاف يا تيماء. ذو نواس لن يهنأ بملك العرب بعد أن تناقلت القبائل خبر أهل نجران. أخيرا تمكنت من دفعه إلى الهلاك. سترين يا أم جوهرة، أيام معدودات وسترين جيوش الحبشة قادمة إلى هنا.
2: ليتهم يعجلون بالمسير إلينا يا أبا جوهرة، إني أريد أن أراك ملكا بأسرع ما يكون.
1: وأنت يا تيماء ستصبحين سيدة حمير، وولدنا جوهرة سيكون أمير الأمراء.
2: أما عن نفسي يا أمين الأسرار فقد ارتاح بالي مذ خلصتنا من ذاك الغادر ضمضم. لقد كان كابوسا يجثم على صدري.
1: ضمضم لن يرى الشمس بعد أن دفنته في ذاك البئر حيا، لعله الآن لقمة سائغة للثعابين والحياة. فلتعلم يا تيماء أن بعلك أقوى الرجال، وأن لا أحد بإمكانه أن يفكر ولو مجرد التفكير في إذائي أو غدري.
2: أنا الوحيدة التي تمكنت من أسرك يا سميفة، تيماء الوحيدة التي سيرتك كما رسمت وخططت. إنك ستصبح مليك الوديع يا أمين الأسرار.

0: اللعنة، اللعنة على غبائك وسذاجتك يا ضمضم. لو أن لي أن أخرج من هذه البئر لانتقمت لنفسي شر انتقام، لكن كيف لي أن أخرج وقد خارت قواي وانتابني اليأس؟ الجوع سيقتلك والعطش أيها الأب له الغبي. ليس بهذا القفر إنسي قط، حتى اللصوص والصعاليك لا يمرون بهذا المكان، فماذا عليك أن تفعل يا ضمضم؟ هل ستقبع بهذا القبر العميق تنتظر الموت؟ لا يا ضمضم، لا تستسلم للموت وللياس، انت قوي وبامكانك ان تحاول الصعود ثانيه. حاول مره اخرى واخرى يا ضمضم، حاول لعل الالهه تشفق عليك وتساعدك، او فلتصرخ باعلى صوتك. اصرخ، ربما يسمع نداءك عابر سبيل. أجل، علي بالصراخ وبالنداء، فمن يدري؟
1: أخرجوني من هنا أيها المارون، أيها المارون عبر هذا الخلاء، أخرجوني من هنا، أخرجوني من هذه البئر، ساعدوني، أغيثوني.

0: أبا جوهرة؟
1: نعم يا تيماء، ماذا تريدين؟
0: أرغب في زيارة الكاهنة طريفة.
1: الكاهنة؟ لما؟
0: أطمئن عليها وأسألها عما تبشرنا به السماء، فمن يدري، لعل الرأي يبعث فينا أملا أكبر.
1: طريفة امرأة ذكية يا تيماء، أخشى أن أنت تحدثت معها أن تكشف نياتنا وتفضح خطتنا.
0: لكن قلبي لن يطمئن حتى أتحدث إليها وأفهم فيما هي تفكر. فرباطك بالكاهنة يا تيماء لم يفك بعد، لذا عليك أن تتأكدي مما يجول بنفسها. فهؤلاء الكهان لا يؤتمن لهم جانب،

0: طاب مساءك أيها الملك المعظم.
1: أخبرني الحاجب أنك جئت طالبا الغوث يا دوس، فهل أصاب قومك مكروه؟
0: لقد أهلك ذو نواس قرية نشران يا مولاي، أهلكها أهلكها وأفنى كل من فيها.
1: قل لي ما الذي جرى يا رجل، تكلم.
0: هول ما جرى أيها الملك المعظم، هول وفناء.
1: أفصح أيها العربي.
0: ملك حمير يا مولاي لما علم بما يربت بيننا من صداقة خد لنا أخدودا وأذرمه نارا وألقى فيه أهلنا. لقد تركت القوم يتألمون أيها الملك المعظم، تركتهم يتألمون وقد فني أغلبهم.
1: ذو نواس فعل بكم هذا؟
0: أخشى أن يتتبع كل نصراني بأرض العرب فيقتله ويشرد أهله.
1: اسمع يا دوس.
0: نعم.
1: سأرسل في الحال إلى القيصر رسولا يخبره بالخبر ويطلب منه أن يمدنا بعدد من السفن. أعدك أعدك أن أظهر لقومك، فمن عمد لقتل نصرانيا واحد فكأنما يقاتل كل نصارى الحبشة والروم.

0: هيا يا تيماء، لا تخشي تلك الكاهنة اللعينة، ادخلي المعبد واطلبي منها أن تسأل رأيها عما تخفيه لنا الأيام القادمة. ولكن ماذا لو اتهمتك باختفاء ضمضم يا أم جوهرة؟ ماذا لو هددتك بكشف الحقيقة كاملة لأمين الأسرار؟ إن فعلت طريف ذلك أجهزي عليها وأريحي نفسك من شرها. أجل يا تيماء، إن عصتك تلك العجوز اقتليها ولا تترددي. موت الكاهنة سيميت كل الحقائق التي تهدد حياتك. ولكن لما العجلة يا تيماء؟ أتحدث معها أولا ثم بعد ذلك أرى.
1: يا طريفة، يا طريفة، طريفة، أنت بالمعبد أيتها الكاهنة المباركة؟

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.
2: قام بتجسيد الأدوار وحسب سماع الأصوات: ألاء فاطمة خنفير، الحارس شريف الخليفي، السميفع محمد اليانجي، ذو نواس منصف لوكيل، ذو جدن صابر ساسي، تيماء زكية بن عياد، ضمضم منير عوة، النجاشي سفيان الداهش، دوس علي بن حمدة. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاج قاسم. الهندسة الصوتية منجية الشعر المزغني.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في

بالهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

0: مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله تشملكم أينما كنتم.
0: في إطلالة همساتنا نحييكم،
1: نصحبكم في صبحكم بهمسات ندية.
0: إذن لنبدأ يومنا معا،
1: وعلى صهوة الصبح
0: نمتطي همس الكلام.
1: همسة الحكيم.
0: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه.
1: فعش واحدا أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب تارة ومجانبه.
0: إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. هل قرأت المقالة التي كتبت؟
1: إبداع إبداع يا عزيزي إبداع.
0: ليست إبداعا، إنه موضوع عادي في قضية نصادفها يوميا في هذه الحياة،
1: لكنك أبدعت في طرحها.
0: هل تعرفين ما هو الإبداع أيتها الغالية؟
1: طبعا، الإبداع هو أن تحسن الاختيار.
0: نعم، الإبداع هو أن تخترعي شيئا لم يسبق أحد في اختراعه، والمبدع هو المنشئ أو المحدث الذي لم يسبقه أحد.
1: الإبداع هو إنتاج عقلي مفيد ومقبول اجتماعيا،
0: ومن شروطه يجب أن يكون جديدا وأصيلا ويحل مشكلة ما.
1: من صور الإبداع أن ترى ما لا يراه الآخرون، وأن ترى المألوفة بطريقة غير مألوفة.
0: إنه الطاقة المدهشة لفهم واقعين منفصلين والعمل على انتزاع ومضة من وضعهما جنبا إلى جنب.
1: الإبداع هو تنظيم الأفكار وعرضها في بناء جديد انطلاقا من عناصر موجودة.
0: هو طاقة عقلية هائلة، فطرية في أساسها، اجتماعية في نمائها، مجتمعية في انتمائها.
1: هو القدرة على حل المشكلات بأساليب جديدة.
0: الإبداع هو حالة عقلية بشرية تنحو لإيجاد أفكار غاية في الجدة والتفرد.
1: وللإبداع مكونات أساسية أربعة، هي العمل الإبداعي، العملية الإبداعية، الشخص المبدع، الموقف الإبداعي.
0: الإبداع يمر بعدد من المراحل، منها
1: الإعداد، وهي مرحلة جمع المعلومات،
0: مرحلة الكمون وهي تمثل المعلومات وتوليفها شعوريا أو لا شعوريا،
1: مرحلة الإشراق وهي مرحلة خروج شرارة الإبداع وبدء الإبداع،
0: التحقيق والتنفيذ.
1: ها، إذن أنت مبدع يا عزيزي.
0: لست إلا كاتبا يكتب مقالات أسبوعية،
1: لكنك تبدع في إعدادها وإخراجها بصورة مميزة.
0: شكرا للطفك ومجاملتك.
1: لست أجامل، في مواقع التواصل الاجتماعي تجد كلمة مبدع وإبداع كثيرا.
0: تلك المواقع ليست مقياسا دقيقا للثقافة والفهم، يختلط فيها أهل الفكر بعامة الناس، بعضهم لا يفهم معنى كلمة إبداع.
1: إذن هيا بنا نستعرض إبداعا حقيقيا بعد الفاصل. الموعد الضائع.
0: المبدع طاهر الزمخشري.
1: قد أضعنا موعد اللقيا فضعنا، أترى نحظى به إما رجعنا. يا ربيع الحب قد جد الهوى ودعانا، فسمعنا وأطعنا.
0: أين لا أين فقد هب الأسى، ورمانا بالعوادي ففجعنا. أنت في كف ضياع راعب وأنا ألهث منه، ما جزعنا، أملا أن سنحيا بالمنى وسنجني الخير مما قد زرعنا.
1: وصراع الحب في بحر الأسى يقطع الشوط على عهد قطعنا، والمجاديف التي نشدو بها سوف لا ترجع إلا ما أذعنا.
0: إننا في الحب نفني أنفسنا، فإذا قدر أن ما اجتمعنا فالهوى يبقى على حالته، كلما غرد بالذكر استمعنا، واقتطعنا وردة أكمامها لم تزل تحفظ عنا ما أضعنا.
1: غدا موعدنا إذا ما النور لاح،
0: نهمس في أذن الصباح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن يكلل يومكم بالخير والفلاح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: جاء في أكثر المصنفات تاريخا لإعلام الحديث والفقه والتاريخ ذكر بعض أصحاب القريض النبوي ممن مدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم أحمد ابن علي العسقلاني ابن حجر، وهو مصري المولد سنة 73 و700 هجرية، حافظ محدث مؤرخ أديب وشاعر، له أكثر من 150 مصنفا في الحديث والتاريخ والأدب والفقه، بالإضافة إلى ديوان الشعر. ومن مصنفاته أسباب النزول وتخريج الأربعين النووية، بالإضافة إلى مصنفات أخرى. ومن ديوانه ما جاء في هذه القصيدة النبوية: وذممت من يهوى جفاء محبه، وسلكت مدحا في النبي حميدا، أصدح بمدح المصطفى واصدح به قلب الحسود ولا تخف تفنيدا، واقصد له واسأل به تعطى المنى، وتعيش مهما عشت فيه سعيدا، المجتبى الهادي الذي منهاجه حاز الكمال ومهد التمهيدا، بالحق أرسله الإله إلى الورى فغدا المطيع لما يقول رشيدا، صلى عليك وسلم الله الذي أحيا بك الإيمان والتوحيدا. وفي قصيدة أخرى: تعودت مدحا في النبي، وإنما لكل امرئ من دهره ما تعودا، أبو القاسم المختار من نسل هاشم، وأزكى الورى نفسا وأصلا ومحتدا، نبي براه الله أشرف خلقه، وأسماه إذ سماه في الذكر أحمدا، فاكرم به عبدا صفيا ممدحا، وانعم به مولا وفيا محمدا. ويأتي أحمد ابن القاسم الإشبيلي الذي تقدم ذكره كأحد شعراء الأندلس تفننا في صياغة الشعر المدحي، وممن شطر في تخميساته الشعرية بنفس العبارة صلوا عليه وسلموا تسليما، والتي شطر بها غيره من الشعراء: أحمد ابن القاسم الإشبيلي. وفي تخميس لبديعيته الشهيرة يقول أحمد ابن القاسم الإشبيلي الشهير بابن القصير: الله أكرم أحمد تكريما، فغدا رسولا للعباد كريما، فاشكر غفورا للذنوب رحيما، أرضى النبي بقوله تعليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، أعظم به من مرسل قد بشرا بوجوده البشر السعيد ويسرا، لليسر فهو أجل مبعوث يرى،

0: تصوروا صلوا عليه وسلموا تسليما. العبد أسرف يا نبي الله في الذنب ساه عن تقاه لاهي يرجو كريما منك جم الجاه صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه البديعية الشهيرة في أدب المديح الأندلسي قلما نسج شاعر مدحي مثلها، وذلك لما في تخميسها من حسن البيان وبناء القصيدة. فقد اشتهر أحمد بن القاسم الإشبيلي الشهير بابن القصير بترافة الأساليب الشعرية ورشاقة البيان اللفظي، فهو فقيه وأديب أندلسي شهد له الدارسون بأكثر من ميزة في صياغة الشعر الأندلسي وخاصة الشعر النبوي. وعلى منوال بديعيته التي مطلعها الله أكرم أحمد تكريما، صاغ أحمد ابن محمد ابن العباس المغربي قصيدة مماثلة لقصيدة ابن القصير ومطلعها الله زاد المصطفى تعظيما، وختمها كما أشرنا إلى ذلك سابقا بشطر البيت وهو صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد امتاز شعراء الأندلس بهذا التخميس الرائق الذي أسبغ على الشعر مسحة من الطرافة والإيقاع الجميل.
1: ونختم بهذا لنلتقي في الحلقة القادمة من برنامج على نهج البديعيات من إعداد وتقديم الطيب جويلي.
2: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

0: رزق الله أهل باريس خيرا، وأرى العقل خير ما رزقوه، جنة تخلب العقول وروض تجمع العين منه ما فرقوه. الغرب في مرايا العرب. برنامج يومي يكشف صورة أوروبا وحضارتها منذ مطلع النهضة الحديثة كما رآها الرحالون العرب. الغرب في مرايا العرب. يعد البرنامج ويقدمه الدكتور هلال بن سعيد الحجري، تخرجه منى بن سالم المسلمية. الغرب في مرايا العرب.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغرب في مرايا العرب، وفيها نتناول رحلة الأديب المصري محمد تيمور إلى باريس. محمد تيمور وقد عاش في الفترة من 1892 إلى 1921 هو ابن أحمد تيمور باشا، ومن مؤسسي الأدب القصصي والمسرحي في مصر. سافر إلى باريس لدراسة القانون، غير أنه عاد منها إلى القاهرة مع اشتعال الحرب العالمية الأولى عام 1914، وانصرف منذ ذلك الحين إلى كتابة القصص والمسرحيات متأثرا فيها بالمذهب الواقعي. اشترك في تأسيس جمعية أنصار التمثيل، ومثلت له على المسرح عدة كوميديات اجتماعية مثل العصفور في القفص والهاوية وأوبريت العشرة الطيبة التي لحنها سيد درويش، وله مجموعة من القصص القصيرة بعنوان ما تراه العيون. نشأ محمد تيمور في أسرة عريقة على خلفية أدبية واسعة وعلم وجاه. رحل إلى برلين لدراسة الطب، لكن حبه وشغفه بالأدب جعله يهاجر إلى فرنسا ليطلع على الأدب الأوروبي عموما والأدب الفرنسي خصوصا، اللذين ترك الأثر الكبير في حياته وعلى قصصه وأعماله، ليعود إلى مصر بعد 3 سنوات عام 1914، فألف فرقة تمثيلية عائلية ووضع بعض المسرحيات. وافته المنية عام 1921 عن عمر يناهز 29. يقول عن رحلته الأولى إلى باريس لدراسة القانون قبل الحرب العالمية الأولى: ركبنا القطار من برلين ظهرا قاصدين باريس، بلد العواطف والجمال والعلم والعرفان والحقيقة والخيال، فوصلناها صبيحة اليوم التالي. قضينا الليل في تلك الغرف الخشبية وحاولنا النوم مرارا فلم نفلح، فمكثنا نتجاذب أطراف الحديث إلى أن لاح الصباح، وما أجمل انبعاث النور على تلك الأراضي الخضراء. أما السماء فكانت متلبدة بالغيوم، ثم بكت عين السماء قليلا فشعرنا بوحشة وانقباض، ولبثنا واجمين لا ننطق ببنت شفة ننظر لتلك القصور القديمة التي كنا نراها من نافذة القطار، قصور شاهقة قائمة فوق تلال خضراء عليها مسحة من القدم. دعتنا لأن نذكر العهد القديم، أيام كانت فرنسا مقر الأرستقراطية ومهبط الملكية. ثم أمطرتنا السماء مدرارا، فرأينا باريس من بعيد كأنها تستقبلنا، وكم استقبلت باريس الغرباء من قبل. ثم وصل بنا القطار إلى محطة الشمال، فنزلنا منه بعد أن نادينا حمالا أتانا وهو يترنح في مشيته غير عابئ بنا. ثم قال لنا وهو ينظر إلينا نظرة الند إلى نده: أي فندق تقصدون؟ قلنا فندق الكونتيننتال شارع جراند بالبار. فهز رأسه وابتسم ابتسامة الساخر وقال: ليس فندق الكونتيننتال في شارع جراند بالبار يا صديقي. وحمل أمتعتنا فسرنا خلفه إلى أن وصلنا إلى سيارة وضعنا فيها أحمالنا وركبناها إلى فندق الكونتيننتال. جال بخاطري وأنا جالس في السيارة مع والدي خواطر ثلاثة: الأول أني رأيت في الباريسيين وجوها ليست بالغريبة عن وجوه الشعوب اللاتينية التي يعيش كثير من أفرادها تحت سماء بلادنا، والثاني أني شعرت بالفرق الهائل بين الشعب الألماني والفرنسي، فالأول شعب أرستقراطي والثاني شعب ديمقراطي. ففي ألمانيا ترى الخدم يلبون إشارة السيد طائعين كالعبيد، وفي فرنسا تجد الحمالين يعاملونك معاملة النظير، وما أجمل أن يشعر جميع أفراد الشعب بكرامة أنفسهم. والثالث أني لم أجد باريس تستهوي الأفئدة وتأسر القلوب، فأين جمالها الذي كانت تتوق نفسي لرؤيته؟ لقد كنت أظنها بلدة أديمها من فضة وحجارتها من ذهب، فإذا بها بلدة من البلاد، بل هي كالقاهرة إذا نظرت إليها من فوق جبل المقطم بمنظار معظم. ولكني لا أكتم القارئ أني بعد أن وقفت على جمال باريس الحقيقي وعرفت كيف تقضي الحياة فيها، أحببت تلك البلدة كثيرا، وعرفت ما بينها وبين بلادنا الشرقية من الفرق الكبير. لهذا أنصح لكل سائح أن لا يفد إلى باريس في الصباح في ساعة تسيل فيها دموع السماء. سارت بنا السيارة إلى أن وصلنا إلى الفندق، ثم صعدنا إلى غرفتنا وأخذنا في إصلاح شؤوننا، ثم نزلنا بعد ذلك إلى غرفة الطعام لتناول غذائنا ونحن لابسون طرابيشنا، فكنا موضع أنظار الآكلين. وفي عصر ذلك اليوم خرجنا للتنزه في غاب بولونيا، فركبنا سيارة أخرى وجلس خادمنا المصري بجوار السائق، ثم ما لبثنا قليلا حتى تحادثا وطال حديثهما، فأخذ منا العجب كل ما أخذ. سائق باريسي لا يعرف العربية يحادث خادما مصريا يجهل الإفرنسية، ألا يدعو ذلك للدهشة والعجب؟ وعند عودتنا سألنا الخادم عن حقيقة الأمر، فقال لنا أن السائق قضى في مصر عدة سنوات وأنه يتقن المصرية. فقلت لنفسي وقد أخذتني هزة الطرب: بلادنا يأمها الباريزيون أيضا. ولكني ما لبثت أن انقلب سروري إلى حزن وهم بعد أن أدركت أن من يأم بلادنا ليشاهد جمال آثارها ويتمتع بصفاء سمائها أقل عددا ممن يفد إليها سعيا وراء الرزق ليزاحم أهلها فيما هو حق لهم. ثم تناولنا عشاءنا وصعدنا لغرفتنا ونمنا ملء جفوننا. وفي الصباح استيقظنا مبكرين وأخذنا وجهتنا محطة ليون، وهناك ودعني والدي وركب القطار إلى مرسيليا وتركني في باريس وحيدا فريدا. رجعت من المحطة إلى الفندق وأنا شارد اللب، رأيت نفسي غريقا في بحر يموج بالناس، فدخلت إلى غرفتي ونظرت من النافذة ومرت بمخيلتي صور مصرية عديدة. تذكرت سريري الذي لا يحلو النوم لعيني في غيره، وتذكرت دارنا التي فيها نشأت وشارعنا الذي كنت ألعب فيه مع الأطفال وأنا طفل صغير، وتذكرت أهلي وإخواني وما حدث لي في مصر من الحوادث صغيرة أو كبيرة. كل هذا رأيته بعين الخيال وأنا أنظر من نافذة الفندق إلى تلك السماء السوداء وذلك الخضم المائج بالناس والمركبات والسيارات. ثم أطلقت زفرة من بين الجوانح وأرسلت دمعة خطت على الخد ما في القلب من هم وألم، ولكني نشطت من عقالي دفعة واحدة وقلت لنفسي: علام هذا الضعف؟ لقد جئت هذا البلد لأتعلم، ففي هذا البلد تثبت أقدامي. ثم نظرت إلى ساعتي فرأيت أني قضيت في باريس 24 ساعة، فقلت: لقد مضى اليوم الأول دون أن أفعل شيئا يذكر، وغادرت الفندق لأبحث لي عن أسرة أعيش معها.

0: تحدثنا في حلقة اليوم عن رحلة الكاتب المصري محمد تيمور إلى باريس.
1: الغرب في مرايا العرب، مع تحيات الدكتور هلال بن سعيد الحجري ومنى بن سالم المسلمية.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون

آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إليّ،

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله.

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي إذاعة التطاوين، إلى برنامجكم قبس من نور، وأسأل الله العلي القدير أن يكرمنا جميعا ولا يهنا. فإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه فيما خرج الإمام الترمذي في سننه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني يا رسول الله. يا سلام على هذا السؤال، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أوصني، يأتي إلى المنهل العذب المورود، إلى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول له أوصني، وصيني، نبغي وصية يا رسول الله، ما هذه الوصية الغالية؟ خذها من صيدلية النبي صلى الله عليه وسلم، خذها خالدة تالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خذها هذه الوصية، قبس من نور، خذ هذا القبس من ذلك النور، وصية غالية تكتب بمداد الذهب على صفحات النور. لكن الوصية، هل بدأ النبي يوصي لهذا الرجل؟ زعم شني الوصية؟ أخي الحبيب، أنت لما توصي ولدك في آخر أياماتك أش توصيه؟ فاجعل مقارنة بين وصية النبي صلى الله عليه وسلم وبين وصايانا، وبين وصايانا. فقال له الحبيب: لا تغضب، فقط لا تغضب، لأن رأس كل غضب شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الغضب من الشيطان، إنما الغضب من الشيطان، فمن غضب منكم فليتوضأ، أن يغسل بالماء. ولأن الشيطان من النار، والمؤمن خلق المؤمن من ماء، فلا يطفئ النار إلا الماء، فمن غضب منكم فليتوضأ. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا شيئا آخر، قال: فمن غضب منكم وهو قائما فليقعد. فإذا ذهب الغضب فهو ذاك، فإن لم يذهب الغضب فليتكئ، يتكئ، كان قاعد زاد وبقي الغضب ما مشاش، يتكئ حتى يذهب الغضب كله. بل إن سيدنا علي وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: يا علي لا تغضب. قال: زدني يا رسول الله، زدني وصية أخرى. قال: لا تغضب. قال: زدني يا رسول الله. قال: لا تغضب. قال: زدني يا رسول الله. قال: لا تغضب، ثلاث مرات. ثم قال: زدني يا رسول الله، المرة الرابعة. قال: لا تغضب ولك الجنة. يا سلام، يا سلام سادة المستمعين، يا سلام إخواني، لا تغضب ولك الجنة. عمل سيدنا علي بهذه الوصية في أحلك الظروف، يعمل سيدنا علي بهذه الوصية الغالية التي وصاها بها حبيبه وابن عمه ورسوله عليه الصلاة والسلام. بل في غزوة خيبر يتقدم سيدنا علي وهو يقاتل ويقتل اليهود والمشركين عن يمينه وعن شماله، يذود عن حياض المسلمين ويذود عن الإسلام، ويقتل هذا ويقتل هذا، حتى وصل إلى يهودي. فلما تمكن منه سيدنا علي، أي أراد أن يقتله وتمكن منه، استطاع أن يضع ذبابة سيفه في صدره، فتفل اليهودي على سيدنا علي، دفل عليها، فأمسك سيدنا علي عن قتله، بطل ما قتلهش، بعض الصحابة يرى المشهد، هو يقتل في اليهود وما جاء إلا لقتالهم، من وصل لحظة أن بش وتمكن منه ليقتله، فاللحظة دي بش يضع ذبابة السيف في صدره، أرأى سيدنا علي تأخر وانطلق إلى غيره ليقتله، فسئل سيدنا علي لما أمسكت عن قتله؟ قال له سيدنا علي إني هممت بقتله فتفل علي، يعني دفل لي، فخشيت أن أقتله غضبا لي لنفسي غضبا، وأنا كنت أريد أن أقتله لله فأخشى أن يكون النفاق قد دخل قلبي. يا سلام يا سيدنا علي، يا سلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين دوخوا العالم كله، الذين قادوا العالم كله للسلم والسلام والأمن والأمان. يا سلام على هؤلاء القوم، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا لربهم سجدا وقياما، خمس البطون على الحرام تعففا، لا يعرفون غير الحلال لهم طعاما. يغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه يغفر لكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. صوت الحياة دب في الكائنات وأصوات الحيوانات تملأ الفضاء. تغاريد الطيور وثوغاء الأغنام وأصوات الأقدام توقع على الأرض نغم البدايات وتنشد مع الشاب أنشودة الحياة. ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. مرحبا بكم ومرحبا بالأحبة، نصحبكم في حديقة الحكمة والكلام الجميل. قال القطامي: والعيش لا عيش إلا ما تقر به عين، ولا حال إلا سوف تنتقل. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وربما فات قوما بعض أمرهم من التأني، وكان الحزم لو عجل. وقال محمد ابن أمية: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائل. وقال الشاعر: متى ترأى موصوفا من الناس غائبا، تراه عيانا دون ما قال واصف. وما المرء في الأخلاق إلا كإلفه وأخدانه، فانظر من المرء آلف. ويرب كاره جاء من حيث لم تخف، وميسور أمر في الذي أنت خائف. وقال عمير ابن مقدام الأسدي: مضى ما مضى من حلو عيش ومره، كأن لم يكن إلا كأحلام راقدي. وما الدهر إلا ليلة مثل ليلة، ويوم كيوم صادر مثل واردي. وقال آخر: إذا أنت لم تستقبل الأمر لم تجد، لكفك في إدباره متعلقة. فإن أنت لم تترك أخاك وزلة، إذا زلها أوشكت ما أن تفرقا. إذا كدرت أخلاق مولاك فاقتصر على ما صفى منه، ودع ما ترنقا. وقال بشار بن برد: أخوك الذي إن تدعه في ملمة يجبك، وإن عاتبته لان جانبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا، صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. فعش واحدا أو صل أخاك، فإنه مقارف ذنب تارة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القضاء ظمأت، وأي الناس تصف مشاربه. إذا كان ذواقا أخوك من السرى، موجهة في كل فج ركائبه. فخل له وجه الطريق، ولا تكن مطية رحال كثير مذاهبه. وما الناس إلا حافظ ومضيع، وما العيش إلا ما تطيب عواقبه. وقال مسكين الدرامي وهو ربيعة بن عامر: إذا ما خليلي خانني وأتمنته، ويكفيك من قبح الأمور استماعها. نبذت إليه وده وتركته، مطلقة لا يستطاع ارتجاعها. وفتيان صدق لست مطلع بعضهم، على سر بعض غير أن يجمعها. يظلون شتى في البلاد، وسرهم إلى صخرة أعيا الرجال صداعها. لكل امرئ شعب من القلب فارغ، وموضع نجوى لا يروم اطلاعها. وقال الأقرع بن حابس: أصد صدود امرئ مجمل إذا حال الود عن حاله، ولست بمستعتب صاحبا إذا جعل الهجر من باله. ولكنني قاطع حبله، وذلك فعلي بأمثاله. وإني على كل حال له من إدبار ود وإقباله، لراع لأحسن ما بيننا بحفظ الإخاء وإجلاله. وقال معن بن أوس المزني: وذي رحم قلمت أظافر ضغنه، بحلم عنه وهو ليس له حلم. يحاول رغمي لا يحاول غيره، وكالموت عندي أن يحل به الرغم. فإن أعفو عنه أخذ عينا على القذى، وليس بالعفو عن ذنبه علم. وإن انتصر منه أكن مثل رائش، سهام عدو يستهاذ بها العظم. فبدرت منه النأي، والمرء قادر على سأمه ما دام في كفه السهم. حفظت له ما كان بيني وبينه، وما يستوي حرب الأقارب والسلم. ويشتم عرضي في المغيب جاهدا، وليس له عندي هوان ولا شتم. إذا سمت وسط القرابة سامني قطيعتها تلك السفاهة والظلم، وإن أدعوه للنصف يأبى ويعصني ويدعو بحكم جائي غيره الحكم. ولولا اتقاء الله والرحم التي رعايتها بر وتعطيرها إثم، إذن لعلاه بارقي وختمته بوسم شنار لا يشاركه وسم. يود لو أني معدم ذو خصاصة وأكره جهدي أن يلم به العدم، ويعتد غنما في الحوادث نكبتي وليس له فيها سناء ولا غنم. رأيت انثلاما بيننا فرقعته برفقي وإحيائي وقد يرقع الثلم، وأدفع عنه كل أبلخ ظالم ألد شديد الشغب غايته الغشم. فما زلت في ليني له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم، وقولي إذا أخشى عليه مصيبة ألسلم فذاك الخال والأب والعم، وصبري على أشياء منه تريبني وكظمي على غيظي وقد ينفع الكظم. لاستل منه الضغن حتى استللته وقد كان ذا حقد يضيق به الجرم، فأبرأت ذغن الصدر منه توسعا بحلمي كما يشفى بأدوية سقم، وأطفأت نار الحرب بيني وبينه فأصبح بعد الحرب وهو لنا سلم. أما مثل اليوم فقول العربي إذا نزل بك الشر فاقعد، هذا مثل مشهور معناه إذا رأيت شرا مقبلا وهولا حاصلا وفتنة ثائرة فتربص وتأنى واحلم ولا تسارع ولا تستهدف ولا تستشرف. وفي الحديث في ذكر الفتنة من يستشرف لها تستشرفها. إلى هنا أترككم وكل أمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى أن نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء، إلى النور.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وبارك يومكم بكل خير. أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الأخبارية لهذا اليوم. أفاد رئيس قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي بمدنين الدكتور زهير اليحيوي في تصريح لزميل هادية قاري السويعية أن القسم نجح مجددا في التكفل السريع والفعال بحالة جلطة دماغية حادة، وذلك بفضل اعتماد منصة نجدة التي تساهم في تسهيل التنسيق بين مختلف الأطراف الطبية المتداخلة. أعيد تصنيف مناطق صيد المحار بسواحل ولاية مدنين من مناطق ممنوعة إلى مناطق صالحة لاستغلال هذا المحار بعد مدة غلق تواصلت 6 سنوات، بما يمهد لإعادة فتحها. انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين خصصت لمتابعة ملف شركة كثبان الطاقة للمتوسط، الهدف لإنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. ينتظر أن يتم اليوم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، وذلك على هامش اختتام الدورة 22 لمنتدى الاستثمار في تونس. سمعت لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عقدتها يوم أمس لإطارات من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها، حيث تم تقديم عرض شامل حول واقع قطاع المحروقات في تونس والتحديات التي يواجهها وأفاق إصلاحه. تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية بداية من اليوم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها الموافق ل26 من جوان من كل عام. دوليا، قال رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو يوم أمس أنه لا تزال هناك مهام يجب إنجازها وأمور يجب القيام بها ضد كل من إيران وحركة حماس الفلسطينية. علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة برنامجها لمرافقة السفن والبحارة عبر مضيق هرمز يوم أمس بعد أن أبلغت سفينة شحن عما يشتبه في أنه هجوم أثر مجددا المخاوف بشأن الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب في إيران. قضت المحكمة العليا الأمريكية يوم أمس بأحقية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إلغاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الألاف من المقيمين من سوريا وهايتي، وخلصت إلى أن وزارة الأمن الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة النطاق لتحديد وقت عودة من منحوا هذا الحق. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز الأول على موجتنا، لأن ينطلق المشوار مباشرة في ورود الصباح مع عبدالله بكير. يومكم سعيد.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: الصباح مع عبد الله بقير.
1: تحية لكم مستمعينا الكرام، نهاركم طيب ومرحبا بكم على موجات إذاعة تطاوين تول الستة وخمسة دقائق. تحية لكل من اختار يسمعنا في صبحية الجمعة، إن شاء الله تكون جمعة مباركة لكم. اليوم 26 جوان 11 محرم 1448. تحية لكم، كيف كيف توصلكم من ضوء بن سالم مهندس اللقاء في هذا الصبحية. تحية لكم مستمعينا الكرام، وبعضنا نتوكل على ربي في أول اختياراتنا الموسيقية.

تحية لكم مستمعينا الكرام، تولى 6:15 على موجتنا. تحية لكم وين ما كنتم. نعطيكم توقعات الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. الطقس مش يكون حر شوي ليمت هذه، متوقع 36 في تطاوين، 37 في مدين، 32 درجة في جابس. في الجنوب الغربي متوقع في حدود 40-41 درجة ما بين قبلي توزر قفصة والمناطق هذه. وعموما في أغلب الجهات درجة حرارة باش تكون ما بين 35-40 درجة. بالنسبة الغدوة تقريبا استقرار في درجة الحرارة، 36 متوقع نهار السبت في تطاوين، 37 في مدنين، و 35 درجة في جبس. بالنسبة لأوقات الصلاة، اليوم بعد صلاة الجمعة العصر مع 4:04، المغرب مع 7:35 دقيقة، والعشاء مع 9:16 دقيقة.

تحية لكم مستمعينا الكرام، يومكم سعيد. اليوم بعد ورود صباح باش تكونوا على موعد مع برنامج يسألونك انطلاقا من 9 مع عرفات الذيب وعبد الحكيم عشاش، بعدها برنامج ريحانة مع 10 على ليلى صحنون، هادي عبد القادر في هواء الموسيقى بعد صلاة الجمعة، وإذاعة أو برنامج سلطينة أصاي اليوم ليلى بعجيل انطلاقا من 5 متاع العشية، وفي السهرة برنامج أرضك يا بلادي مع خميس ببطان، وفي الختام مع الفنان الأسبوع ومواصلين مع اختيارات لكلثوميات اللي باش تواصل معاكم السهرة، وكيف كيف باش تلقوا ذكرت الأيام مع الضوي موسى مسجل في حدود منتصف الليل. متابعة طيبة لكم مستمعين الكرام.

تحية لكم مستمعينا الكرام، نرجع بكم في مثل هذا اليوم اللي حدث يرجع بينا العام 1818 في نهار كما اليوم 26 جوان تم اختراع ما يسمى اليوم الدراجة الهوائية البسكليت، المخترع الألماني اسمه كارل درايس، هذا اللي قام بتسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية باسمه. المخترع الألماني هذا تحصل بالفعل على كل الحماية القانونية وقتها. نرجع بكم العام 1817، بدأ في أول المخططات، وكان بعدها رسميا في 12 جانفي بدأ في المشروع متاعه، وفي نهار كما اليوم تم تسجيل التداول بعض الكتب ومواقع التاريخ أنه في نهار كما اليوم تم تسجيل براءة الاختراع هذا، مش كان في ألمانيا، حتى في فرنسا بين بداية شهر جانفي وشهر فيفري إلى أن تم تسجيلها رسميا باسمه هو في نهار كما اليوم كارل درايس، تم تسجيل براءة اختراع البسكليت اللي كما تعرفوها اليوم لكن بأشكال مختلفة شوي. حجم العجالي موش قد طريقة السياق مش مريحة برشا، ولكن بداية رسمية للحركة اللي تعتمد على الطاقة البشرية في إنتاج القوة اللازمة لإدارة العجلات، وهذا اللي خدم عليه كارل درايس في الابتكار متاعه. نحن مواصلين معاكم في ورود الصباح، بعد شوية باش نكونوا في فقرة كنوز مع الأستاذ بلقاسم بن عمير، خليكم معنا.

0: بروز مع فضيلة الشيخ بلقاسم بن عمير.
1: تحية لك أستاذ، يومك سعيد وشكرا لك لقبولك دعوتنا.
2: تحية لك يا أخي عبد الله ولك المستمعين في إذاعة الصبيح.
1: شكرا لك استاذي. كما العادة مصلين معاكم في بعض الكنوز وساعات بعض النقاط اللي منعرفش تظهر لي، هي أكثر من كونها كنز، على خطرها هي واحدة من الحديث اللي تعطينا فكرة صغيرة ممكن على العدل الإلهي المطلق للأعمال وللشيء اللي قاعدين نشوفه فيه والناس اللي قاعدة تأخذ في الـ في الـ في المناصب ويتحدثوا فيها الناس بالباهي، والناس اللي يحبوا هك البهرج ويحبوا الرياء ويحبوا هاو سي فلان جي هاو سي فلتين هاو المهندس هاو الشيخ هاو المدير هاو الرتب هيك الكلها في وسط الرياء وفي وسط سمعة في وسط التحذير من النعم هذه اللي تنجم تستدرج الإنسان في هذا الكل. حديث حقيقة من الحديث صعبة برشا على أي واحد يفهم في المعاني ويحاول يجتهد حتى شوي، كونه عنصر أساسي ومهم وحاسم للعملية وفي عدل إلهي مطلق. النية، إخلاص النية وعلاقتها بالأجر اللي تخدم عليه من صلاة وعبادة وكلها، فالعملية نجم تكون مربوطة بجزء بسيط جدا لكن قادر كونه يفسخ كل شيء وتوصل غادي صفحة نظيفة. معاك أستاذ، نحب نفهم أكثر الحديث هذا ونذكره ونحاول نفهم فيه ونجتهد شوية فيه، منين نجم نبدو الموضوع متاعنا اليوم والكنز متاعنا اليوم أستاذ؟
2: نبدو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك الله فيك أخي عبد الله.
1: مجمعين يا رب.
2: شوف ميزة الإسلام أنه يجمع بين أمور كثيرة ولكن لعل أهمها أنه يحث على العمل الخير. عمل الخير يعني مو شرط أبواب كثيرة وكثيرة جدا، وفي نفس الوقت يحذرك من قضايا خطيرة جدا، وسنرى لعل من من من من أهمها وأخطرها كما ذكرت أخي عبد الله، أن الإنسان أن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن فيها فوائد نفسية واجتماعية. وكيف معناك أنت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يروي عن أبي هريرة ويقرزه الحاكم وغيره وقال عنه الذهبي بأنه حديث صحيح، يعني الذهبي هذا من أئمة المسلمين، يعني عنده موازين دقيقة في اختيارات الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوع وغير ذلك. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول الناس يدخل النار يوم القيامة 3 نفر. خطير جدا. شوف، أول الناس يدخل النار يوم القيامة 3 نفر، يؤتى بالرجل أو قال بأحدهم فيقول ربي علمتني الكتاب فقرأته آناء الليل والنهار رجاء ثوابك. يعني الإنسان لابد أن يحب، كل إنسان يدعي أنه يريد ثواب الله سبحانه وتعالى فيقال كذبت، إنما كنت تصلي ليقال قارئ مصل، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ثم يؤتى بآخر فيقول ربي رزقتني مالا فوصلت به الرحمة وتصدقت به على المساكين وحملت ابن السبيل رجاء ثوابك وجنتك، فيقال كذبت، إنما كنت تتصدق وتصل ليقال إنك سمح جواد، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ثم يجاء بالثالث فيقول ربي خرجت في سبيلك فقاتلت فيك حتى قتلت مقبلا غير مدبر رجاء ثوابك وجنتك، فيقال كذبت، إنما كنت تقال أو كنت ما تقاتل ليقال إنك جريء شجاع، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. الحديث هذا يعني وإن لم يخرجه الإمامان، يعني يقول الإمام الحاكم ولكنه على شرطهما. يعني شوف الكلمة التي تتكرر في كل
1: وقد قيل.
2: وقد قيل خطيرة جدا هذه. وقد قيل ايش معناها وقد قيل في الدنيا؟ أنت كنت تريد أن يقال عنك مصلم، أن يقال عنك حاج، أن يقال عنك إمام، أن يقال عنك عالم، أن يقال عنك فصيح، أن يقال عنك يعني عندك القدرة على تحليل الظواهر، أنك خبير استراتيجي، أنك إلى غير ذلك. وقد قيل والآخر يعني أنك أنفقت في سبيل الله وأعطيت يعني أموال طائلة، وانت بنيت المدارس، وانت بنيت المستشفيات، وانت بنيت المساجد، وانت تصدقت بالأعياد، وانت أعطيت أموال كثيرة وكثيرة جدا للناس بلا استثناء، وماذا بيك أنا تظهر في التلفزة وتظهر على الفيسبوك وتظهر وإلى غير ذلك. وقد قيل وأنت أيها الرجل أنت قاتلت في سبيل الله، يعني مشيت جاهدت ومشيت وعملت ضربت بالسيف قبل وتو بالكرتوش، والله أنا مشيت للمش عارف وحيث ما كان الجهاد في سبيل الله انطلقت إليه. هي النتيجة كي يقال أنك شجاع، كي يقال أنك يعني باسل، أنك أنت مقدام إلى غير ذلك. وقد قيل صدقني أخي عبد الله كما قلت أنت حديث مرعب، مرعب جدا جدا جدا. ليش؟ لأن الرياء نعوذ بالله من ذلك يسير في الإنسان دبيب النملة السوداء، يعني ولا تتبع خطوة الشيطان، خطير جدا هذا الأمر.
1: معناتها الأجر الكل متاع الفعل اللي عمله ويحتسبه، معناتها كونه بش يجازى عليه يجازى في كلمة وقد قيل.
2: وقد قيل في الدنيا أنت ماذا كنت تريد؟ أش تحب؟ بش وقال عنك عالم، بس يقول عنك خطيب، بس يقول عنك فصيح، بس يقول عنك صاحب مش عارف كذا كذا، عندك لسان. وقد قيل خلاص انتهى أمرك، انت خلصت، انت خلصت. هني يا أخي عبد الله والله هو وإن كان يعني هناك دروس تربوية ونفسية وهناك محاذير شرعية يعني وهناك آداب أيضا الحديث التي يحب يوصلها لنا، لكن ثم كلمة نحب ندخلها في قضية العقيدة إذن هو شيء وشيء يذكر. بعض الناس يقول لك يا أخي توب، خاصة الناس اللي حسب الروح يعني فاهمين، يعني فلان فلان مثلا يقول لك باستور أعطي دواء كلب، شو اسمه إديسون عمل في الضوء، منش عارف فلان فلاني أقامك، هذا كل بشي يدخل النار، والآخر المسلم اللي كذا كذا ما عنده حتى شيء، بل وأكثر من هذا أحيانا يذكر مهن ضعيفة وإن كانت هي مهمة في المجتمع ما نحب نذكرها، نذكرها بالاسم ليس احتقار، لأن إذا ذكرتها وكان يحتقرها مع الله ما ثم حتى عمل في الإسلام وضيع، كلها أعمال شريفة بل وترتقي بالمجتمع. فيذكر لك بعض الأعمال البسيطة اللي يشوف فيها بسيطة عنده هي عظيمة عند ربي سبحانه وتعالى، يقول لك هكذا يدخل الجنة، والآخر اللي مش عارف صنع دواء وصنع كذا كذا يدخل النار. إيه نعم بالفعل. ليش؟ علاش؟ أنا بس نطرح سؤال. تصور أنا شركة كبيرة وعظيمة جدا جدا جدا، يعني عندها آلاف العمالة وتصرف رواتب كبيرة وكبيرة جدا للمهندسين والعمل، يا سيدي العساس يخلص في 10 ملايين مثلا، مبالغ كبيرة. أنا كمتحدث معك أخي عبدالله نتعدى من حذل الشركة هذيك تخلصني؟ تصور أنني مرة من المرات عديت قدام الشركة هذيك؟
1: طبعا لا.
2: علاش؟
1: ما عندكش علاقة بالشركة.
2: يعطيك الصحة، أنا ما نخدم لهاش. إذن فأنت الأجر متاعك من تأخذ؟ تأخذ من الجهة التي تعمل لها.
1: صحيح. وهنا أستاذي سمحني، معناتها تحدث على عدل إلهي مطلق.
2: مطلق. أنت الآن أيها المسلم البسيط اللي تشوف فيه أنت هكا العامل البسيط اللي تلقاه بدايات شرتلة من الدم وحالك تعب خلاص خلاص خلاص خلاص وحالك معيفة وبل ولا يحسب حتى في المجتمع، يدخل الجنة قبلك أنت يا سيد اللي حاسب روحك ما نشعر شنو عليه، لأنه يعمل لله سبحانه وتعالى. فمن حقه بين ظفرين، لأن مع الناس حق على رب سبحانه وتعالى إلا تكرما من عنده عقيدة الله سبحانه وتعالى أوجب أو بكرمه وجوده أوجب على نفسه بنفسه سبحانه وتعالى أنه يجازي من عمل صالحا ويعاقب من أساء. وقال لك يعني من الأول أراني نقول لك يا مخلوق يا عبد يا فلان يا كذا، يعني إذا كانت تعمل مش ليا ما تعملش لله سبحانه وتعالى من جزء منطقي جدا كما الشركة ولله المثل الأعلى. أعطيك مثال تقريبي أن الشركة هذيك اللي تصرف الرواتب الكبيرة جدا لأصحابها ما تعطيش الإنسان يتعدى من أحلاها. فالمولى سبحانه وتعالى عندما تعمل له يخلصك يعطيك يقول لك أنت عملت لله سبحانه وتعالى بجد وإخلاص والباقي خلصات البشرية. مثلا إنسان عمل من شعر أعمال جليلة كبيرة وكبيرة جدا في البشرية
1: يذكروا فيه التو ما توقد
2: قيل يذكروا تذكر بك أنت شاسة حاسك باسترمك البشرية كرماتك البشرية عملوا لك صنم وعملوا لك مش عارف
1: تمثيل
2: وعملوا لك مش عارف استاتيات وعملوا لك وأنت تريد ذلك خلاص وأنت خلصت. بينما ذلك الإنسان البسيط العامل البسيط يعني هذا الإنسان الملائي الذي لا يؤبه له أراد بعمله أن يكون لله سبحانه وتعالى فيجازيه المولى سبحانه وتعالى. هنا باش نتحدث على أمر خطير جدا. هناك دروس في الحديث هذا. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحديث سيدنا أبو هريرة وقلت سأل يعني وقلت اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام خطر تضخم الأناء. الحديث يكشف أن النفس البشرية قد تلبس عباءة العبادة والجهاد والإنفاق وهي في حقيقتها في ذاتها من داخلها تتغذى على المدح الخارجي. تحب يعني البهرج والكلام بيقولتهم بكريكا
1: مدح الناس وثناء الناس عليه في الدنيا
2: ايه انت يعني مش غايتك انك انت تكون نافع في المجتمع. يعني بعض الناس هلاش ترتكب الحمقات وترتكب المصائب لان اعين الناس خرجت عنه ما يشوفوش فيه وقت تبدأ امتلت عليه الاضواء يعمل بما تصورش وقت تغيب عليه الاضواء ويكن ويرجع وما يعمل حتى شيء بل وأكثر من هذا قد يكون سيئا جدا جدا في أخلاقه في تصرفاته في غير ذلك. إذن فهنا الرسول أراد أن يحذرنا من تضخم الأنا والأنا قال أنا خير منه هذه إبليسية. أمراض البشرية الكل تنطلق من هذه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هذه فكر إبليسي نعوذ بالله من ذلك. هناك خداع للنفس. هؤلاء الثلاثة الذين أقنعوا أنفسهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع يعني حبوا يبينوا قدام الناس أنهم مخلصون ولكن يوم القيامة جاءت الحقيقة فكشف زيفهم. نهار القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو درس تربوي في المحاسبة المستمرة. حذاري يا بشر حذاري يا فلان حذاري يا كذا رد بالك رأي القضية مش سهلة رأيك. وهذا يعطيك دافع وتبدأ عندك محاسبة ذاتية ومحاسبة داخلية لنفسك تحاول أنك تتقن العمل سواء رآك الناس أو لم يراك.
1: هي أستاذ باش نعاود نحط النقاط هذه خاطر مهمة جدا الحديث مهم جدا بعجالة. هل فما نقاط معينة اللي يسمع الحديث هذا أو اللي يفهم الحديث هذا شنو النقاط المهمة اللي يخرج بها نتحدثوا على إخلاص النية لله وحده خاطر العملية تنجم تكون ما فهم حد شيء مجرد كلام وقد قيل وهذه هي تعب زيد تعب في روحك المجهود هكذا كل. هل فما نقاط معينة يلزم الواحد يخرج بها بسريعة هكا بش الحديث هذا يقعد في المخ
2: حذاري من تضخم الأنا ما تحسش روحك أنك أنت حاجة كبيرة وأنت ما عندك عجزي. حذاري من النية حذاري أن نفسك تخذ حق بهالأعمال الزائفة التي لا فائدة منها. حذاري من فضيحة يوم القيامة نسأل الله السلامة. هذه خطيرة جدا جدا. هناك شرك خفي الشرك الخفي الذي يحبط العمل الشرك يعني الترك من الشرك. علاش؟ لأنك أنت أشركت لله سبحانه وتعالى أو أشركت مع الله سبحانه وتعالى الناس الذين يريدون أن يشكروك وإلى غير ذلك. فأنت القضية قضية عقيدة مش قضية عمل عاد. أيضا كذبة اللسان أمام الله سبحانه وتعالى يقول وقد كذب يعني جاي حتى قدام ربي حتى نهار القيامة يحدي كذب قدام ربي يقول إني راني درت يا ربي وراني عملت وراني كذا وراني درت المال هذا في سبيلك وراني جهت في سبيلك. يقول ربي وقد كذبت. ليش؟ لأنه يعلم السر وأخفى. الله سبحانه وتعالى يعلم سرك ويعلم على نياتك. أصول الدين شوف الرسول صلى الله عليه وسلم اختار بعض المواضيع الخطيرة جدا والمهمة جدا وهي من أصول الدين كالعلم والمال والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه أعمال تراها عظيمة وعظيمة جدا ولكنها قد تفسد. القضية مش قضية بالبهرج يعني مزبل لا ولو كان العمل بسيطا ولو كان العمل صغيرا أنت مهم في المجتمع، أنت مهم في مكانك الذي تقوم به، شريطة أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، شريطة أن يكون هذا العمل إتقان. ليه؟ هو يعلمك الإتقان أصلا، وقت تبدأ أنت خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، العمل يبدأ خالص لوجه الله، يعلمك الإتقان ويعلمك أن تكون صادق، ويعلمك أن يعني أن تسد الثغرة التي أوكلت إليك في ذلك المجتمع في أي مجال كان، في أي مجال. صحيح. أنت الآن إعلامي، غايتك ما غايتك أنك توصل رسالة للمجتمع. أنا الآن كمتحدث، بعض الناس يقول والله ما شاء الله هو بالجسم يتكلم، يا ودي والله الذي لا إله إلا ينفعني شيء، والله في عبد الله أبدع في هذا البرنامج، إن كنت تريد أن يقال عنك ممتاز فقد قي، لكن إن كانت نيتنا نحن الاثنين نحن نتحدث وخلها تكون عملية شخصية أصلا ذات، إذا كان الغاية بتاعنا إحنا أنا بس أتحدث نيتها، بس الناس يقولوا ما شاء الله والله يعطيهم الصحة وإلى غير ذلك، وهم زوج ثنائي ممتاز ويتحدثوا وإلى غير ذلك، وقد قي انتهى الأمر، انتهى الأمر يعني، بل وأصبح بعتالي ربي سبحانه. يعني شوف حديث أخرى كثيرة، يعني من سعى لإرضاء الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن سعى لإرضاء نفسه أو الناس سخط الله عنه أسخط الله الناس عنه.
1: ذكرت فما ناس استاذ اللي من الحاجات الخفية هذه كانوا يصوم يبدأ صايم نهار وما غير ما يفيق به حتى واحد لوجه الله، نهار كامل يخدم يتحرك ويقيل وين يجي
2: لوجه الله. شوف لعل الصيام أمر صح جميل جدا، وأن قيام الليل وأن الصيام هذه قضايا يعني ذاتية شخصية، لكن الخطير وقت بعض الناس تصل إلى المناصب وتصل إلى مواقع خطيرة جدا في المجتمعات، بس الظهرج زيد. يعني مثلا نجي تعمل لي
1: تولي حتى الأثر السلبي على مجتمع مش على شخص.
2: أنت تعمل بيرز، أنت تعمل بيرز على الفيسبوك، وتعمل بيرز في التلفزيون، وتعمل بيرز في وسائل التواصل، وأني والله تصدق
1: المشهور
2: بعشرة عيال وبني مش عارف ملاجي ودار كذا ودار كذا ودار كذا ودار كذا، وفي الأخير يظهر هو الصير حاسة كان بأن بيوصل البلاصة هذيك، ليش بشي يغتنم بشي يبتز الناس وإلا بشي يكلم على الناس وإلا بشي يأكل أموال الناس وإلا غير ذلك. نسأل الله السلام. نسأل
1: أمين يا عظيم.
2: الإسلام أعظم من أن يختزل في هذه الأشياء.
1: صحيح صحيح. نختم معك أستاذي الكريم، شكرا لك على هذه المصافحة المهمة والحديث المهم أستاذ. نختم معك كما العادة وبالدعاء إن شاء الله ربي يتقبل منا.
2: اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على الحبيب المصطفى صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك كريم يا كريم، اللهم ثبتنا على الهدى والتقى والنقى يا رب العالمين، اجعل عملنا خالصا لوجهك كريم يا رب العالمين، اضرب الظالمين بالظالمين واحزنا بالمسلمين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قوي يا متين، يا من إذا سئل أجاب يا أرحم الراحمين، وإذا استرحم رحم وإذا استغفر غفر، ارحمنا واغفر لنا واسترنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عنا يا أكرم الأكرمين، ألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين، سلما لأحبابك وحربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك يا رب، ونبغض ببغضك من أبغضك يا أكرم الأكرمين. أعين إخواننا المجاهدين الذين يريدون إعلاء كلمة لا إله إلا الله. أنا دائما وابدا أخي عبد الله أربط بين الدعاء للمجاهدين الذين يريدون إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس بأنفسهم أو إلى غير ذلك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم حيثما كان، في أي موقع كان، في أي مكان كانوا، وفي أي زمان كانوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: السابعة صباحا على موجة إذاعة تطاوين، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بعد غلق تواصل 6 سنوات، إعادة تصنيف مناطق صيد المحار بسواحل ولاية مدنينة من مناطق ممنوعة إلى مناطق صالحة للاستغلال، وذلك بهدف إعادة فتحها. في جبس قريبا مشروع سكني عصري في نطاق برنامج الكراء المملك. اليوم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، ومجلس نواب الشعب ينظر في منهجية دراسة مخطط التنمية 2026-2030. وفي العالم، جلسة مفاوضات جديدة بين الوفدين اللبناني والصهيوني تعقد اليوم في واشنطن وسط ضغوط أمريكية للتوصل إلى اتفاق. أسعد الله صباحكم، أهلا بكم. أعيد تصنيف مناطق صيد المحار بسواحل ولاية مدنين من مناطق ممنوعة إلى مناطق صالحة للاستغلال بعد مدة غلق تواصلت 6 سنوات، بما يمهد لإعادة فتحها. وأفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين عمر الجامعي أن تاريخ تفعيل السماح بصيد المحار يبقى رهين توفر المنتوج بالأحجام القانونية.
4: تم إعادة مناطق المتاخمة لسيدي مخلوف الأم 2 والأم 1 اللي هما منطقتي لسيد المحار، كانوا مصنفين ممنوعين في بغرارة ومصنفة في لقرين، لكنها أغلقت لعدم توفر التحاليل المستوجبة. ولكن في السنة هذه على مدار السنة بالتعاون مع كل جهات تم تصنيف الجهات هذه، وتم أخذ العينات على مدار سنة ونصف تقريبا، وكانت كلها ملائمة، وبذلك فإنها صنفت مناطق صالحة للاستهلاك المحار هذه. وفي أول توفر مخزون بحول الله باش تفتح المنطقة هذه عندما يسمح المخزون للصيد حسب أحجام المحار. يأتي فريق من معهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، إذا كان سمح المنتوج سيفتح أكتوبر الجاي، إذا كان لم يسمح المنتوج ننتظر سنة أخرى بالأحجام القانونية، لأن المنتوج نعرفه على كل الأراضي التونسية، على كل السواحل التونسية غير متوفر نظرا للصيد الجائر من ناحية، وسلط عون الأزرق هو حتى هو ساهم في القضاء على صنف هذايا من منتوجات الصيد البحري. باش يرجع أن 5 مناطق المنطقة في الكتف هذيك تعتبر تقريبا خالية من المخزون، فإنها لن تفتح، ولا 4 البقية بحول الله ستفتح، اللي هما معناها زرزيز، جربة زوز، وبغرارة، والقرين.
3: في مدنين، وفي شأن صحي، أفاد رئيس قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي بمدنين الدكتور زهير اليحيوي في تصريح للزميلة هادية قريصوعي أن القسم نجح مجددا في التكفل السريع والفعال بحالة جلطة دماغية حادة، وذلك بفضل اعتماد منصة نجدة التي تساهم في تسهيل التنسيق بين مختلف الأطراف الطبية المتدخلة. وتتعلق الحالة بمريضة تبلغ من العمر 42 سنة، وصلت إلى قسم الاستعجال في وقت وجيز ولم يتجاوز 30 دقيقة منذ بداية ظهور الأعراض، وهو ما أتاح للفريق الطبي فرصة التدخل المبكر وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة. وساعدت هذه المنصة الرقمية منذ اللحظات الأولى في اتخاذ القرار العلاجي المناسب في الأجل المطلوبة، وتم إجراء العلاج المذيب للجلطة داخل قسم الاستعجال في الوقت العلاجي المثالي، كما تم التنسيق مع قسم الأعصاب بمعهد المنجي بن حميدة لأمراض الأعصاب بتونس العاصمة، ولتأمين نقل المريضة التي شهدت حالتها تحسنا ملحوظا على المستويين السريري والعصبي أثناء عملية النقل، وهو ما تأكد عند وصول المريضة إلى معهد المنجي بن حميدة بتونس العاصمة، حيث تواصلت المتابعة الطبية المتخصصة. وفق الدكتور زهير اليحيوي رئيس قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي بمدنين، تقدمت أشغال إنجاز مشروع المستشفى المحلي بمطمطة الجديدة بولاية جبس بنسبة 65%، وهو مشروع تبلغ كلفته الجملية حوالي 17 مليون دينار. وتبلغ طاقة استيعاب هذا المستشفى 30 سريرا، ويتضمن عيادات خارجية وأقسام للأطفال وقسم للتوليد والجراحة والطب الباطني والأشعة ومخبر، بالإضافة إلى صيدلية. نبقى في جبس، تستعد تعدها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب لإنجاز مشروع سكني عصري جماعي ببوشمة بجبس الغربية، وذلك في نطاق برنامج الكراء المملكة. ومن المنتظر أن تنطلق أشغال هذا المشروع قريبا بعد استكمال جملة من الإجراءات الترتيبية. تقرير الزميل محمد علي كشا.
1: برنامج الكراء المملك هو آلية اجتماعية جديدة أطلقتها الدولة لتمكين الأجراء من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من امتلاك مساكن عبر دفع أقساط كراء شهرية. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب محمد شعبان:
5: برنامج طموح من خلاله نطمح باش نوفروا مشروع سكني يستهدف فئة الأجراء اللي هما ينتفعوا بالامتيازات اللي مكنها صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. حريص باش ينتفع بالمسكن نتاعه ويخلص ثمن الشقة على أقساط على مدة تتراوح من 25 سنة.
1: مشروع بوشمة يتكون من 50 شقة بمساحات مختلفة تراعي القدرة الشرائية للأجراء من القطاعين العام والخاص.
5: مشروع بناء مركب سكني جماعي بطبق أرضي مخصص للنشاط التجاري وأربع طوابق حلوية مخصصة للسكن، وشقق تتراوح من صنف شقة S plus 1 ولا S plus 2 ولا S plus 3 بمساحات مختلفة تراعي بطبيعة حاجة المواطن وكيف القدرة الشرائية نتاعو. طريقة تقديم المسكن المواطن والحريف والمنتفع ما يشترطش أنه يتقدم تسبقة باش يخوى المسكن نتاعو، باش يوقع تقسيم ثمن المسكن على أقساط إلى حين أنه يوقع خلاص كامل المسكن، وفي نهاية المطاف يتمتع الحريف بعقد بيع كامل بمقتضاه يكون المسكن تحت تصرف.
1: هذا ومن المنتظر أن تنطلق أشغال إنجاز هذا المشروع في أواخر هذه السنة على مساحة جملية تقدر ب 2.4 هكتار بما سيساعد على تركيز مركب عصري بمدينة بوشمة من ولاية جابس.
3: تقديم نشرة أخبار الصباح من إذاعة تطاوين تتواصل اليوم أشغال دورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، وتمثل دورة 2026 فرصة لعرض عدة مشاريع عمومية ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير ومدرجة ضمن أولويات المخطط الوطني للتنمية للفترة 2026-2030. ومن المنتظر أن يتم اليوم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار وفق ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. وتهدف المنصة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين النفاذ إلى المعلومات وتعزيز مرافقة المستثمرين. خصص اجتماع تشاوري عقده مجلس نواب الشعب يوم أمس للنظر في منهجية دراسة مخطط التنمية 2026-2030 وضبط الرزنامة الخاصة بمختلف مراحل النظر فيه، وذلك بحضور عدد من أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية وممثلي النواب غير المنتمين إلى كتل. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة تعقد برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه وفق الرزنامة التي سيتم ضبطها، بما يتيح مزيد التفاعل مع مختلف مكونات المخطط واستجلاء أهدافه وبرامجه. وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم استمعت أمس لجنة القطاعات الإنتاجية إلى إطارات من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها، حيث تم تقديم عرض شامل حول واقع قطاع

0: من النشاط البترولي. أوضح ممثل وزارة الصناعة والطاقة أنها تشمل أساسا الأتوات وحصص الشراكة والضرائب على الأرباح والأداءات والمعلمة المختلفة، وأشار إلى أن حصة الدولة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الإطابة تتراوح بين 75 و85% من إجمالي هذه العائدات. تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بداية من اليوم سلسلة من التظاهرات التحسيسية التوعوية والتثقيفية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها والموافق ليوم 26 جوان من كل سنة. هذه الحملات ستتواصل إلى غاية 6 شهر جويلية المقبل بمختلف المندوبيات الجهوية وهياكل الديوان المنتشرة بكامل تراب الجمهورية، وتستهدف بالأساس المراهقين والشباب إلى جانب توعية الأولياء بأهمية الحوار داخل الأسرة. في شأن الدولي الآن، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عقد جلسة مفاوضات جديدة بين الوفدين اللبناني والصهيوني صباح اليوم في واشنطن وسط ضغوط أمريكية للتوصل إلى اتفاق خلال هذه الجولة الخامسة. وتأتي هذه المحادثات وسط انتهاك وسط وقف إطلاق نار هش بين الكيان الصهيوني ولبنان، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طيران الحربية الصهيوني شن صباح اليوم غارتين استهدفت بلدة جنوب لبنان. كما أعلن جيش الاحتلال يوم أمس تصفية 6 أشخاص جنوب لبنان زعيما أنهم عناصر من حزب الله شكلوا تهديدا لقوته، في حين وصف حزب الله الاستهداف بأنه انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، وشدد على أنه لا يزال ملتزما بالاتفاق حتى الآن. أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مواصلة العمل ضد إيران وحماس ملمحا لانسحاب جزئي من لبنان، وأوضح أن الجيش الصهيوني لن ينسحب من كامل المنطقة الأمنية في لبنان، لكنه لا يستبعد إمكانية الانسحاب الجزئي طالما ظلت قوات الاحتلال في المناطق الخاضعة للسيطرة. وبدوره قال وزير الأمن الصهيوني إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة إلى وقت غير محدود لحماية السكان هناك من العناصر الجهادية وفق توصيفه. في إيران تضررت أمس سفينة شحن ترفع علم سنغافورة جراء إصابتها بمقذوف مجهول المصدر قبلة سواحل عمان في مضيق هرمز من دون تسجيل وقوع إصابات، فيما قال مسؤولون أمريكيون أن الهجوم نفذ من قبل الحرس الثوري الإيراني. ومن جهته أكد الحرس الثوري أن مسارات العبور المسموح بها في مضيق هرمز هي تلك التي تحددها طهران فقط. وفي واشنطن شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران لن تسمح أو على أن إيران لن تمتلك سلاح نووي، وقال أنها وافقت على ذلك بنسبة 100%، مضيفا أن أموال إيران ستصرف لشراء كميات كبيرة من القمح وفول الصويا والذرة الأمريكية لصالح طهران. وجاءت تصريحات ترامب في وقت أكد فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز لا يمكن أن يكون شرطا في أي اتفاق مع إيران، بينما رحب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني وهو رئيس المجلس الوزاري الخليجي بإعلان مسقط إنشاء ممر مؤقت للسفن في مضيق هرمز المطل على كل من سلطنة عمان وإيران. نشرة الأخبار تكاملت، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعينا على حسن المتابعة والإصغاء، ويتجدد اللقاء بإذن الله في موعدنا الإخباري القادمة. عبد الله يواصل معكم المشوار في ورود الصباح، متابعة طيبة وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الحضارة الإغريقية من أبرز الحضارات القديمة التي أثرت بعمق في مسار التاريخ البشري، وقد ازدهرت في منطقة اليونان وجزر بحر إيجا وسواحل آسيا الصغرى بين القرنين 8 و4 قبل الميلاد. قامت هذه الحضارة على نظام المدن الدول مثل أثينا وإسبرتا، حيث كانت لكل مدينة قوانينها ونظامها السياسي الخاص. وقد اشتهرت أثينا بتأسيسها أولى صور الديمقراطية في التاريخ بتنظيم انتخابات يشارك فيها فقط النبلاء وأثرياء المدينة، بينما تميزت

0: إسبرتا بنظامها العسكري الصارم. وفي المجال الفكري قدمت الحضارة الإغريقية إسهامات كبيرة في الفلسفة والعلوم، إذ ظهر فلاسفة كبار مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو الذين وضعوا أسس التفكير الفلسفي والمنطقي، كما برع الإغريق في الرياضيات والطب والفلك وأسهموا في تطوير المنهج العقلي القائم على الملاحظة والاستنتاج. أما في الفنون فقد تميزت العمارة الإغريقية ببناء المعابد الضخمة مثل الباراثينيون في أثينيا، واعتمدت على أعمدة ذات طرز معمارية مميزة، كما ازدهر الأدب من خلال المسرحيات التراجيدية والكوميدية، وظهرت الألعاب الأولمبية التي كانت تقام تكريما للآلهة. سياسيا بلغت الحضارة الإغريقية أوجها في عهد الإسكندر الأكبر الذي نشر الثقافة اليونانية في مناطق واسعة من الشرق، فيما عرف بالعصر الهيلينستي نسبة إلى كلمة هيلين التي تعني اليونانيين، عصر شهد انتشار الثقافة اليونانية خارج حدود اليونان التقليدية إلى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وشكلت الحضارة الإغريقية أساسا مهما للحضارة الرومانية، ومنها انتقلت أفكارها عبر عديد الحضارات لتصل إلى الحضارة الحديثة، مما يجعلها إحدى الركائز الأساسية للتراث الإنساني العالمي.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

تحية لكم، يومكم سعيد مستمعينا الكرام. 7:25 نعمل جولة في التوقعات متاع المعهد الوطني للرصد الجوي فيما يخص طقس اليوم وغدوة، متوقعة في حدود 36 درجة في تطاوين، مدنين في حدود 37 درجة، 32 في جابس، وبقية الجهات الجنوب الغربي في درجة حرارة متوقعة من 40 ل 41 درجة. عموما درجة الحرارة بدت في ارتفاع ليمت هذه غدو، تقريبا نفس المعادلات، 36 في تطاوين، 37 في مدنين، 35 في جيبس. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم، بعد صلاة الجمعة العصر مع 4:04، المغرب 7:35، والعشاء 9:16. مواصلين معاكم في ورود الصباح، بعد شوية باش نكونوا مع الأخبار الرياضية مع قسم الرياضة، خليكم معنا.

0: الأزهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي عزيزة.
0: إشهار
2: الإذاعة تتوي تسمع منك تحكي عليه تحكي عليه أخبار الرياضة أنفو سبوخ.
3: صباح النور مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي. نهاية مشوار منتخبنا في المونديال بعد ثلاث لقاء البارحة، ثلاث هزيمة أمام المنتخب الهولندي، 3-1 بأداء أفضل من المباريات الفارطة، ولكن لا يرتقي لمستوى المشاركة في كأس العالم. لقاء انطلق بجزء أهداف هولندية في ظرف أقل من 10 دقائق. في الدقيقة الثالثة إلياس السخيري يغلط دحمانه يسجل في مرماه. دقيقة 7 براين بوربي طليق يسجل الثاني. بعدها عودة المنتخب تدريجيا في اللقاء لكن دون تسجيل إلى حدود نهاية الشوط الأول. في الشوط الثاني حزم المسوري بعد ركنية من حنا بعل المجبري، وحارس يغلط حارس المرمى الهولندي المسوري اللي لعب أساسي لأول مرة، وبذلك يعدل النتيجة، يذلل الفارق دقيقة 54. بعدها بعشر دقائق فان هايدك يثلث النتيجة للمنتخب الهولندي. منتخب هولندي لم يقدم مستوى كبير في مباراة البارحة، وكان أداؤه أقل بكثير من اللقاءات الأولى ضد المنتخب الياباني والمنتخب السويدي. منتخبنا يغادر بأرقام قياسية سلبية، يخسر 3 لقاءات، يقبل 12 هدف ويسجل هدفين. والمطلب الشعبي مع عودة البعثة التونسية ويعني أعضاء المكتب الجامعي واللاعبين والإطار الفني هو التقييم والمحاسبة في نسخة هي الأسوأ عبر كل المشاركات المونديالية لمنتخبنا التونسي. مجموعة سادسة اللي فيها منتخبنا إلى جانب لقاء تونس وهولندا، المنتخب السويدي والمنتخب الياباني يتعادلان تعادل إيجابي هدف مقابل هدف. بعد نهاية الجولة الثالثة المنتخب الهولندي أول ب7 نقاط، المنتخب الياباني ثاني ب5 نقاط، المنتخب السويدي ثالث ب4 نقاط، ثلاثي يترشح، والمنتخب التونسي في المركز الأخير دون نقاط ويغادر المونديال. بقي المباريات في المجموعة الرابعة على الباراغواي، تعادل الباراغواي وأستراليا سلبيا، وفوز تركي متأخر أمام الولايات المتحدة الأمريكية 3-2. الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة 6 نقاط، أستراليا والباراغواي ب4 نقاط في المركز الثاني، وتركيا في المركز الأخير ب3 نقاط. أمريكا وأستراليا والباراغواي يضمنون الترشح للدورة القادمة. في المجموعة الخامسة الكوت ديفوار كوراساو، الانتصار للمنتخب الإيفواري 2-0. الإكوادور تحرج المانشافت الألماني أو ينتصر المنتخب الإكوادوري 2-1. ألمانيا والكوت ديفوار في الصدارة ب6 نقاط، الإكوادور ب4 نقاط في المركز الثالث، وكوراساو في المركز الأخير بنقطة واحدة. ألمانيا الكوت ديفوار والإكوادور في الدورة القادمة. المواجهات المنتظرة في الدورة 32 بعد نهاية الدورة الأول ل6 مجموعات الأولى، المنتخب المغربي في مواجهة قوية ضد المنتخب الهولندي، المنتخب الكندي يواجه منتخب جنوب أفريقيا، والمنتخب الياباني يواجه المنتخب البرازيلي مساء اليوم. وفجر الغد مباريات المجموعتين 8 والـ9، في 8 ليلا المنتخب السنغالي ضد المنتخب العراقي، الإنجليزي أنطوني تايلور في التحكيم، وفي نفس التوقيت لحساب نفس المجموعة المنتخب النرويجي ضد المنتخب الفرنسي، والإنجليزي الآخر مايكل أوليفيرا في تحكيم المباراة. في الواحدة من فجر على غد مباريات المجموعة الثامنة، الأوروغواي إسبانيا، الأمريكي إسماعيل الفاتح في تحكيم اللقاء، والرأس الأخضر ضد السعودية والفرنسي فرانسوا ليتسكي في تحكيم المباراة. أخبرنا على مستوى وطني النادي الإفريقي يبدأ التحضير للموسم الجديد يوم الاثنين القادم تحت شرف المدرب فوزي البنزرتي. من أخبار السياق، قائد الفريق معتزل الزمزمي في تاريخه للمغادرة لخوض تجربة احترافية جديدة مع فريق سياسكا صوفيا البلغاري، يضم في صفوفه اللاعب فرط السلطانية. مهاجم نادي الإصفاقسي عمر بن علي في مفاوضات متقدمة مع فريق لانيا سبورا التركي، واللاعب وائل دربيل لاعب سابق للترجي ينتقل لفريق بروما بوكارنا السويدي بعقد لمدة 3 مواسم. في الكرة الطائرة، منتخبنا يواصل التحضير للدورة الترشيحية لبطولة أفريقيا المنطقة الأولى والتي ستقام بمدينة مكناس المغربية من 28 جوان إلى 2 جويلية القادم. برنامج مباريات المنتخب يوم 28 جوان ضد المنتخب الجزائري، يوم 29 جوان ضد المنتخب المغربي، يوم مباراة جويليا مباراة ثانية ضد المنتخب الجزائري، يوم 2 جويليا مباراة ثانية ضد المنتخب المغربي. كأس أفريقيا ستقام بالكونغو الديمقراطية بين 7 و21 سبتمبر القادم. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، إلى اللقاء.

تحية لكم مستمعينا الكرام. موضوعنا كما العادة جولتنا في آخر الأخبار اللي جينا من فلسطين. باش نبدو بالوضع العام في الساعات الأخيرة والتركيز على نقاشات ما بين الفصائل المقاومة والوسطاء في العلاقة بالمسار التفاوضي في 48 ساعة الأخيرة. جمود حذر في العاصمة المصرية القاهرة وانتظار وين تنجم توصل المرحلة الثانية من الاتفاقية هذه. تسليم رد الفصائل الموحد حول مقترح وإشكالية اللي حبس لها كل التفاصيل هذه حصر السلاح ونسلمت حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المتواجدة في القاهرة ردها الرسمي والنهائي واللي أبدت فيه حسب ما خرجت من أخبار مرونة وين وافقت كيف على تخزين وحصر الأسلحة الثقيلة تدريجيا. من جهة أخرى نتحدثوا على شرط آخر والتذكير هو وقف الخروقات للاتفاق هذا والانتقال للمرحلة الثانية. كل القوات في غزة تذكر بضرورة التزام الكيان الصهيوني بتطبيق كامل البنود المرحلة الأولى ووقف الخروقات اللي قاعدة تصير على المستوى الجوي البري والبحري المتواصل واستهداف عدة أماكن من غزة رغم الظروف الصعيبة برشا اللي قاعدين يعيشوا فيها ومع ارتفاع درجات الحرارة والوضع متاع البقايا متاع كل شيء اللي زاد وضعية البيئية ولت كارثية في غزة بأتم معنى الكلمة. من جهة أخرى نتحدثوا على التحركات نحو تسليم اللجنة المعابر وإدارة المساعدات وملفات الإعمار تم تسليمها للجنة اللي مختصة في تم الاتفاق عليها من قبل كل القوات في قطاع غزة. من جهة أخرى نتحدثوا على الوضع في الضفة الغربية. الضفة الغربية نفس معناتها نفس الإشكاليات الاقتحامات اللي مازالت متواصلة كل يوم عدة عصابات ومرتزقة من الكيان الصهيوني اللي قاعدين يتوجهوا في كل مرة إلى منطقة ما بين محاولة إرعاب العائلات محاولة إخراجهم من الأراضي متاعهم هدم مباني إحراق ديار كل الأساليب الاستيطانية متاع الاستعمار اللي قاعدين يستخدموا فيها إلى حد الآن بكل وحشية وكيف كيف بدعم من الجيش الصهيوني فإنه قاعدين مستوطنين يتجاوزوا في كل الحواجز والأطر القانونية اللي تحمي ولو قليلا ما تبقى من الفلسطينيين اللي عايشين في أماكن ريفية اللي قاعدين يحبوا يتوسعوا فيها الكيان الصهيوني خاصة التركيز كان على نابلس والخليل وطول كرم. إن شاء الله جاي خير، إن شاء الله ربي ينصرهم، إن شاء الله ربي يوفقهم.

تحية لكم مستمعينا الكرام. تولى 7:53 دقيقة، بعد شوي بتكون على موعد مع موجز الأخبار متاع الثمانية، نتواصلوا بعدها في بقية فقراتنا، خليكم معنا.

0: أيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل ورود الأمل.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الثامنة صباحا للأنباء. أعيد تصنيف مناطق صيد المحار بسواحل ولاية مدنين من مناطق ممنوعة إلى مناطق صالحة لاستغلال المحار بعد مدة غلق توصلت لست سنوات، ما يمهد لإعادة فتحها. تقدم تشغيل إنجاز مشروع المستشفى المحلي بمطماطة الجديدة بنسبة 65%. خصص اجتماع تشاوري عقده مجلس نواب الشعب يوم أمس للنظر في منهجية دراسة مخطط التنمية 26-30 و2000 وضبط الرزنامة الخاصة بمختلف مراحل النظر فيها. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن الفترة الحالية تعد الأخطر باعتبارها معركة حقيقية دفاعا عن استقلالية المنظمة في ظل محاولة استهدافها في وجودها ودورها من خلال رفض الحوار الاجتماعي. شددت المندوبية الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو على أهمية تعزيز دور المنظمة في تحديث السياسات التعليمية والاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي. دوليا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عقد جلسة مفاوضات جديدة بين الوفدين اللبناني والصهيوني صباح اليوم في واشنطن وسط ضغوط أمريكية للتوصل إلى اتفاق خلال هذه الجولة. أكد رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو مواصلة العمل ضد إيران وحماس ملمحا انسحاب جزئي من لبنان. قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ترقيق الإيرانيوم الإيراني عن التخصيب هو أحد الحلول المطروحة في التعامل مع مخزون الإيرانيوم الإيراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الصباح
1: يصبح المسك والعنب يصبح الشهد والسكر يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
3: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل فتشرق في القلب كل الأمان.

0: الظهر خاصة في المناطق الغربية للبلاد مع هبوب رياح من القطاع الشرقي لعموم سرعتها ضعفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا آخر النهار بمناطق الجنوب خاصة الجنوب الغربي وأقصى الجنوب زين في ظهور دوير رملية محلية عامة البحر كذلك قليل الاضطراب ودرجة الحرارة القصوى لهذا اليوم أقل شوية من يوم أمس ستراوح بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 إلى حدود 41 درجة بالنسبة لبقية الجهات مع ظهور أشيلي محليا خاصة في المناطق التي توصلها درجة الحرارة أو تتجاوز 40 درجة. يوم غد السبت إن شاء الله يتوصل الاستقرار كذلك اللي هو حال بالنسبة ليوم الأحد غدوة إن شاء الله بعض السحب تكون بالشمال وسحب قليلة بالنسبة لبقية المناطق تتواصل الريح من القطاع الشرقي سرعتها ضعيفة على معتدلة تتقوى شوية خاصة في فترة ما بعد الظهر بمنطقة سيرات بالسواحل الشمالية وأيضا بمناطق الجنوب البحر يكون قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب خاصة في منطقة سيرات ودرجة الحرارة غدوة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة في المناطق الساحلية بين 34 و 38 درجة بالنسبة لبقية المناطق وأقصاها تكون في حدود 40 درجة خاصة في مناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. طلع حد يتميز أيضا الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات مثل الريح من القطاع الشرقي اللي بتكون قوية شوية خاصة في منطقة سيرات وكذلك بالجنوب زين في ظهور دوير رملية محلية ودرجة الحرارة تبقى تقريبا في نفس المعادلات أو في ارتفاع طفيف نعم كريد ظهور شيلي محليين خاصة في المناطق اللي تكون فيها درجة الحرارة نسبيا مرتفعة.
1: شكرا لك بليل. فقط سؤال صغير، شفنا في الأيامات الأخيرة موجات حر شهدت عدة مناطق أوروبية خاصة، هل التوقعات هذه أو هل موجة الحر هذه قاعدة تتنقل؟ هل فما حاجات في علاقة بتونس في علاقة بارتفاع بدرجة الحرارة؟
0: بالنسبة لنا نحن ما تمنيش معنيين بها مع درجة الحر اللي موجودة والكنيكي اللي موجودة وخاصة على فرنسا وألمانيا وكذلك مناطق أوروبا الغربية نبقى تقريبا في نفس المعادلات اللي هي أو أكثر شوية نفس المعادلات لشهر جوا، وكما حكينا وحكينا على توقعاتنا معتها بالنسبة لنهاية الأسبوع حتى الأسبوع القادم نبقى تقريبا في نفس المعادلات لدرجة الحرارة.
1: شكرا لك بليل، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. المهندس بليل الحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. نذكركم بأوقات الصلاة حسب المدينة تطاوين ومجاورها بعد صلاة الجمعة اليوم العصر مع الأربعة وأربعة دقائق، المغرب مع السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة، والعشاء مع التسعة وستاشر دقيقة.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب

0: إشهار.
1: خود خمامك باش تعمل فيدونج ولا مازلت الزيت القديم؟
2: نمور لباس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار إشهار.
3: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. تول 8:21 دقيقة وجدنا مع هادي بن جديان وفقرة أحوال السوق.
1: أحوال السوق
0: هادي مرحبا بك وتحياتي ليك وتحية لأهلنا في السمار. مرحبا بك هادي.
2: نعرف زين عبد الله، أهلا وسهلا، تحياتي ليك ولكل الزملاء والسادة المستمعين.
0: إذن جولتك الأسبوع هذا في الأسعار كيفاش كنت في المقارنة مع الجمعة اللي فاتت؟
2: بطبيعة الحال في مقارنة بالأسبوع الفات نلاحظوا أن هناك انخفاض في عديد المواد منها الخضر وحتى الغلال، والتركيز أيضا على اللحوم البيضاء اللي تنخفض عادة بنسبة ملحوظة. أبدأ بالخضر. بالنسبة للفلفل دينار 800 مقارنة بالأسبوع الفارق تقريبا في 2400، البطاطا دينارين، الذراع دينار 800، بالنسبة للطماطم المرة هذه دينار للكيلوغرام الواحد، البصل من 800 مليم حتى الدينار، والذراع بطزينة دينارين. بالنسبة للسيف المعدوس كالعادة بما هو متداول 3 دينار. بالنسبة للغلال الفدوس دينار 500، الجارة 4000، التفاح 5 دينارات، البطيخ دينار و500، الدلاع أقل شوية من الأسبوع الفارق 800 مليم 3 دينارين و500. بالنسبة للخوف الخوخ 5500 من 3500 حتى 6000، المشماش من 4500 حتى 5500، اللوز دينارين و500، العوين 6000، والعنب ب7 دينارات. بالنسبة للحوم البيضاء، الدجاج مرة هذه ب8050 مليم، وكان في وسط الأسبوع هذا الأسبوع يخفض يصل حتى في حدود 5 دينارات للكيلوغرام الواحد. الخف دجاجة 6670 مليم، الخف دان 8970 اللي كان 10120، السكالوب 14 دينار و250، وسعر البيض دينار و60. اللحوم الحمراء محافظة على سعرها العادي، العليش 40 دينار، البرش 50 دينار، القعود 30 دينار، والعنق 40 دينار، والزاع في السيف 40 دينار. هذه لمحة على أحوال السوق والأسعار في جهة أسمار هذا الأسبوع.
0: شكرا لك هادي، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. مواصلين معاكم في ورد الصباح.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا، الثمانية ونص نتواصلوا بعد شوي نكونوا في فقرة فرصة، خليكم معنا.
1: يا ولاد الدار خليكم ركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي عزيزة.
2: إشهار فرصة.
0: تحية لكم في فقرة فرصة. اليوم باش نتحدثوا على واحدة من الفرص المهمة للناس اللي قاعدة تلوج على تمويل المشاريع متاعها. في البداية اليوم حاولنا يكونوا معنا من الإدارات المعنية بيعطونا أكثر توضيح، قاعدين نتواصلوا معهم إن شاء الله نأخذ منهم كل التفاصيل في العديد متاعنا الجاي. لكن اليوم نعطيكم فكرة عامة على خط التمويل هذا المدرج ضمن برنامج دعم التنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر أحداث مواطن الشغل. هذا الخط يهدف بالأساس إلى دعم حاملية أفكار المشاريع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة ولبعث مشاريع جديدة أو توسيعها أو توفير رأس مال متداول. معناتها كل أنواع الإشكاليات الدعم المادي الموجودة تلقوها في الحل هذا. تنجموا تتواصلوا مع البيرو الشغل أو فضاءات المبادرة غادي وين يعطوكم كل التفاصيل. خلينا نبدأ بالسقف المادي لكل خط تمويل. هما تقريبا فما ثلاثة نتحدث عليهم. أصحاب الشهادة العليا يوصل سقف التمويل المشاريع حتى 200 مليون، بقية المستويات التعليمية والكفاءات المهنية يوصل سقف حتى 150 مليون. ذكروا اللي عدد القروض المستهدفة في البرنامج هذا هو 4500 قرض خلال العام. الرقم اللي استهدفوه 4500 قرض باش يخرجوا في الفترة الجاية هذه. بالنسبة للخصائص والامتيازات التفصيلية لكل خط تمويل، خلينا نتحدثوا على قرض الاستثمار بعث أو توسيع مشروع، وهو تمنح في شكل قرض شرف بدون فائض وبدون ضمانات ويسدد على 12 سنة منها 7 سنوات إمهال. هذه فرصة مهمة جدا. الناس اللي تحب تبعد على كل ما عنده علاقة بالفائض والانتريس والربا وكل ما عندها الإشكاليات هذه، القرض هذا نجم يمنحكم الفرصة هذه. توسيع أو بعث مشروع بسقف بصفر فائدة بدون فائدة وبدون ضمانات وتسديد نجم يوصل حتى 12 عام. معناتها حتى التكلفة متاع استرجاع أو إعادة خلاص القرض هذا باش تكون ميسرة جدا 12 عام. والأهم من هذا كونه فما فترة متاع 7 سنوات إمهال، فترة سماح قبل البدء بعملية سداد القرض، وهذه فرصة مهمة. تحظوا على قرض ثاني، قروض الاستغلال توفير رأس مال متداول وتسدد على 5 سنوات مع 3 سنوات إمهال. بالنسبة للتمويل الذاتي يعفى بعث من شروط دفع التمويل الذاتي، وهنا البنك التونسي للتضامن يتدخل. تحدثوا على امتياز خاص بالنساء في الخط التمويل هذا، فما امتياز خاص بهم وين تتحصل البعثات اللي يلوجوا في المشاركة على هبة مالية في إطار مبادرة تمويل المرأة في إفريقيا، تقدر ب 2% من كلفة المشروع وتغطي حتى 50% من إعادة ملف المشروع. معناتها إذا كان فما مشروع قيمته مثلا في حدود إعادة المشروع بنسبة 50% إعادة إعداد وتحضير المشروع وكل ما عنده علاقة بدراسة المشروع فإنهم يدخلوا معك كيف كيف بنسبة 50%. وفي علاقة بكلفة المشروع فما 2% منهم بتكون في إطار هبة. بالنسبة لمعايير الاختيار والقبول وهذه النقاط المهمة يلزمكم تركزوا فيها كونوا الفئات المستهدفة والشروط هذه تحثوا على أساس أول حاجة التعريف لازم يكون به المؤهلات الخبرة لازم تكون فما دراسة سوق مهمة في وسط الملف متاعك المنتج العملاء المستهدفين المنافسين وأهم حاجة الواقعية في الدراسة الفنية والتشغيلية قوين باش يكون المشروع المعدات والأهم ما نضخموش برشا الأرقام خاصة متاع العملية الربح على خاطر فما مختصين هما اللي باش يقيموا الملفات هذه وعلى أساس الدراسة المالية والفنية متاعك باش يتم قبول أو رفض المشروع متاعك. كعلاش الأرقام يزمها تكون دقيقة واقعية متاع تو ما هيش متاع قبل ولا متاع فترة في المستقبل يزمها تكون مواكبة للعصر في إطار عقلاني والأهم من هذا تحطوا في بالكم ديما اللي فما مجموعة من الخبراء اللي باش يقيموا الملفات هذه وعلى أساسها باش يعطوا نقاط ومنها تصير عملية قبول أو رفض المشروع. النصيحة الذهبية هذه فرصة مهمة ومهمة جدا لكل الناس اللي تفكر باش تبدأ في المشروع متاعها أو تبدأ في توسعة المشروع متاعها أو تحثوا على الناس اللي قاعدة تفكر في التوسعة متاع المشروع أو اللي عنده كفاءة مهنية ويحب يبدأ في المشروع متاعه واللي إذا كان دي ويحب يزيد يوسع فيه فأنه العملية مطروحة وحل مهم جدا اللي نجم يعاونكم برش خاصة مع فترة مهال هذه متاع 7 سنوات وسداد على 12 عام فرصة مهمة جدا. الشروط والمعايير شروط لازمكم تاخذوها بعين الاعتبار كونه البعث متاع المشروع هذا يلزم يكون تونسي أكبر من 20 عام سجل في مكتب التشغيل شهادة علمية تكوينية أو إثبات في الكفاءة الوضعية المالية أنه يكون معناتها لازم ما يكونش مقدم في البنك اللي قرض آخر من بنك التضامن أو يكون محظور بنكيا لأسباب كونه ما خلصش قصصات أو حاجات من هذا القبيل. وفما النقطة الأهم هو مخطط الأعمال يكون واضح مشروع مربح قدرة تشغيلية مهمة وتناغم الاختصاص مع فكرة المشروع. الموقع حصريا هو access-financement.nemploi.gov.tn أو تنجموا تعملوا طلع على مكتب التشغيل أو فضاءات المبادرة غادي ومش أعطوكم كل التفاصيل إن شاء الله موفقين وفرصة مهمة استثمروها.

0: الأزهار
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف في دوغ بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: تحية لكم مستمعينا الكرام في اي تيك. اليوم مش تحدثوا على واحد من وسبق تحدثنا عليه، لكن اليوم يدخل مرحلة جديدة، نتحدثوا على الكلود كود والواحد من اقوى الادوات الذكاء الاصطناعي اللي موجودين الان على الساحة. تحدثوا على ابرز 5 مهام غير متوقعة اليوم، خصائص المساعد في البرمجة واللغة والاوامر الكود كود يمشي في مرحلة اخرى، كونه يتحكم اصلا في البي سي متاعك، معناتها فقط كونه يتم تثبيته على الجهاز متاعك وتعطيه بعض الأوامر ينجم ينطلق في الخدمة واحد. كما مثلا حاجات، خلينا نبدأ بالأساسيات، الحاجات البسيطة، إعادة تسمية الملفات بطريقة ذكية، يعاود ينظم لك الفيشيات في كل دوسي، تعديل الأساسيات مثلا تاع التصوير يقوم هو بتعديل بطريقة بسيطة، حجم القياس الشكل الأبعاد يخلي لك الإمكانية كونك تشوف وهو قاعد يخدم، بمجرد كتابة أي أمر نصي مباشرة هو يؤدي المهمة هذه، يستخدم الرام تاعك، يستخدم بروسيسور تاعك، يستخدم كل المعطيات الموجودة عندك وهو يقوم بالعملية هذه الكل. كيف كيف نتحدثوا على تنظيف ممكن وترتيب البي سي بطريقة أن يكون أكثر كفاءة، هو اللي يقوم بالعملية هذه، ما عادش تستحق أخصائي أنه يعطيك التفاصيل وين عندك مشكلة وكيفاش تنجم تنظم وتعمل الدوسيات متاعك وكيفاش تنجم تحمي الدوسيات متاعك، العملية كلها ولت مخصصة اللي هو. مثلا من نقاط أخرى، تسجيل وإدارة المصاريف اليومية، يتنجم في شيء هو اللي يخدمها، هو اللي يحضرها، هو اللي يتابعها، تحكم عن بعد في البي سي متاعك، يستخدم ميزة تجريبية جديدة تحث على اسمها ديسباث، هذه الميزة اللي تمكن من توجيه الأوامر للبي سي متاعك وإدارته عن بعد كليا في مرحلة كونك تنجم تستخدم البي سي متاعك من يبدأه في الدار ولا في الخدمة وانت بالتليفون متاعك، تنجم تخدم البي سي متاعك وكأنك موجود مع كل التفاصيل هذه تحدثنا فيها وأكثر. اليوم نتحدث على واحدة من الأدوات للذكاء الاصطناعي اللي قاعدة تمشي بسرعة كبيرة برشا نحو توفير عدة حلول ذكية للناس الكل، رغم اللي برشا إشكاليات في علاقة بكلفة الخدمات هذه، لكن من جهة أخرى ناس لقيت برشا وقت تستفادة في وقت اللي ولوا يستخدموا فيه الأدوات الذكية هذه، واللي تأدي عليهم عديد المهام اليومية الروتينية، ولت العملية كلها كليك واحدة وكل شيء يصير وعن بعد. كيف كيف هذا اليوم حديثنا على كلود كود والخدمة متاع ديسباث جديدة.
0: اي تك
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف في دوغ بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.

جديد لكم مستمعينا الكرام. هكذا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من ورود الصباح. نتقابل إن شاء الله في محطات إذاعية لاحقة. نذكركم بعد شوية بتكونوا على موعد مع برنامج يسألونك 9-10. ريحانة تحية لكم مستمعينا الكرام. تحية الضوء بن سالم حبيب الخراز وكل فريق اللي كان معاك في الصبحية.

0: نهار.
1: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة مع لا سوليسيون او كارت. نجم تصب ايسانس، تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارتة، تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال، وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب والا على ابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، خونون لا روت انسامبل.
0: اشهار
2: عروس الصحراء،
0: عروس الصحراء،
2: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار،
4: موجز لهم وخير الأخبار، يأتيكم الإذاعة تطاوين، أهلا بكم من جديد. تستعد الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب لإنجاز مشروع سكني عصري جماعي ببوشمة بجبس الغربية، وذلك في نطاق برنامج الكراء المملكة. انطلقت جمعية القطب المدني والتنمية المستدامة بمدنين في تهيئة القرية الحرفية بالجهة لتتحول إلى قطب اجتماعي متعدد الاختصاصات. من المنتظر أن يتم اليوم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، وتهدف هذه المنصة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين النفاذ إلى المعلومة وتعزيز مرافقة المستثمرين. خصص اجتماع تشاوري عقده مجلس نواب الشعب يوم أمس للنظر في منهجية دراسة مخطط التنمية 2026-2030 وضبط الرزنمة الخاصة بمختلف مراحل النظر فيها. دوليا أصيب أمس 4 جنود صهاينة بينهم ضابطان بجراح متفاوتة جراء اشتباك اندلع جنوب لبنان وفق ما أعلنه اليوم الجيش الصهيوني، فيما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوة الاحتلال تنفذ عملية جرف للبيوت وحرقها في منطقة أخرى جنوب لبنان. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة 3 في غارة صهيونية استهدفت سيارة في بلدة بقضاء النبطية جنوب لبنان. اعتبر مقر خاتم الأنبياء في إيران أن تحركات طائرات عسكرية صهيونية بأجواء دول مجاورة تهديد لإيران، قائلا أنه من حق إيران الرد على إجراءات الكيان الصهيوني إذا لم تتمكن أمريكا من كبح جماحه. في فنزويلا تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط سباق مع الزمن لانتشال جثامين المزيد من الضحايا تحت الأنقاض أو تحت أنقاض المباني التي دمرها زلزالان قويان ضربا البلاد. هذا وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 235 قتيلا على الأقل وأكثر من 4000 مصابة. انتهى الموجز، بعد قليل فقرة معرض الصحافة العربية والدولية مع الزميلة فاطمة الرعاش.
3: معرض الصحف العربية والدولية.
5: شكرا بثينة، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذه الجولة اليومية في أقوال الصحف العربية والدولية. نبدأ الجولة بصحيفة رأي اليوم اللندنية التي تعنون هل تستطيع إسرائيل الاعتماد على ذاتها، ووفقا لكاتب المقال محمد الحسيني أعادت الخلافات الصهيونية الأمريكية المرتبطة بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران إحياء هذا النقاش من جديد، فلم يعد وفقا للكاتب مجرد امتلاك جيش قوي في تل أبيب محل نقاش داخلي فحسب، بل امتلاك حرية القرار الاستراتيجية بعيدا عن الضغوط والاعتبارات الخارجية، وبذلك يصبح التصنيع العسكري المحلي جزءا من مشروع سياسي أشمل يهدف إلى توسيع هامش المناورة في القضايا المصيرية سواء تعلقت بالحرب أو الأمن أو الترتيبات الإقليمية. وفقا للمقال، صحيفة لفيغارو الفرنسية تعنون بنيامين نتنياهو يناور بحذر، يقول دبلوماسي غربي لمراسلي صحيفة في القدس، بالنسبة إلى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يشكل هذا الاتفاق اتفاق مذكرة التفاهم بين كل من واشنطن وطهران بمثابة 7 أكتوبر سياسيا ثان، لكن إذا توقف عن أن يكون ذلك الشخص الذي ينحني أمام الرئيس الأمريكي وأصبح الشخص الذي يواجهه ويطالبه ويرفع سقف خطابه فقد يتمكن من استعادة موقعه السياسي. وفي ظل عجزه عن فرض توجهه على الرئيس الأمريكي يحاول رئيس الوزراء الصهيوني فرض سردية أخرى، سردية تل أبيب التي تريد تقليص اعتمادها على حليف أمريكي أصبح أقل قابلية للتوقع. اللواء اللبنانية تعنون الحرب دمرت لبنان ولم تغير قواعد اللعبة. نقرأ في الصحيفة أن تل أبيب لا تنظر إلى لبنان وسوريا وإيران كملفات منفصلة بل كمنظومة متشابكة ومترابطة. ووفقا للصحيفة جنوب لبنان خط تماس مباشر والبقاع مسار إمداد، والحدود اللبنانية السورية نقطة تنظيم للحركة والنفوذ. أي تغيير في سوريا أو في مسار التفاوض مع إيران ينعكس تلقائيا على لبنان، ليس عبر السياسة فقط بل عبر الجغرافيا الأمنية وشبكات الحركة القديمة. الولايات المتحدة تنتقل من منطق الحسم العسكري إلى التفاوض. ما يتغير ليس وجود الحزب بل الشروط التي كانت تمنحه استمرارية القوة وفقا للصحيفة اللبنانية. مضيق هرمز البوابة التي لن تغلق أبدا، تحت هذا العنوان نقرأ مقالا أورده موقع الجزيرة نات لجوي هود الذي شغل سابقا منصب القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى وقنصل عام في طهران. يقول الكاتب يحذر قانون البحار ومعه القانون الدولي العرفي الراسخ على إيران المطالبة بمدفوعات مقابل عبور المضيق، وذلك فيما يخص مسألة الرسوم. وسيضطر العالم إذا ما أذعن لهذه الممارسة إلى التماهي مع هذا النوع من الابتزاز في ممرات مائية استراتيجية أخرى مثل مضيقي ملقة وجبل طارق. ويتمثل التساؤل المطروح هنا في المدة التي سيتحمل فيها العالم التهديدات الإيرانية لحركة الشحن في هذا الممر المائي الحيوي. نختم الجولة بصحيفة نيويورك تايمز التي تعنون أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تنتصر مئات الآلاف مهددون بالترحيل من أمريكا. وفي مقال رأي بالصحيفة وفي أعقاب الإعلان عن القرار الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام السلطات الأمريكية لترحيل مئات الآلاف من المقيمين بصفة قانونية، قالت إنه قرار يمثل صفعة في وجه المهاجرين الذين اتبعوا القانون. وتخلص الواشنطن بوست لأن الحكم لا يقتصر على إنهاء الحماية المؤقتة للهايتيين والسوريين بل يشكل سابقة قضائية تعزز سلطة الرئيس الأمريكي في رسم سياسة الهجرة وتمنح إدارة الرئيس الأمريكي زخما جديدا في مساعيها لإعادة تشكيل نظام اللجوء والهجرة القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية. نقطة النهاية في هذه الجولة اليومية في أقوال الصحف العربية والدولية. الآن يلتقيكم مع عرفات الذي والشيخ عبد الحكيم عشعش مباشرة في يسألونك في الدين والحياة. جمعة مباركة للجميع.
6: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.
7: مستمعين أعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. كالعادة نلتقيكم ككل يوم جمعة في فضاء يسألونك. يرافقني الشيخ عبد الحكيم عشا. شيخنا صباح الخير، السلام عليكم.
8: يومكم سعيد أخ عرفات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت وكل مستمعي ومستمعات إذاعة التطوي.
7: شكرا. إذا مستمعين كالعادة نذكركم في البداية بطرق التواصل بنا، ولها عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/تطوي تجدوا البث المباشر موجود على الصفحة. تجموا تخلوا الأسئلة في التعليقات. هذه الخيانة اللي يسمعونا من على الانترنت وإلا من أجهزة الجوال متاعهم ولا من الخارج، وأصدقائنا اللي يحبوا يتواصلوا معنا عن طريق خطنا الهاتفي طبعا أسهل، وهو 75-870-900. بعد شوية نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية، لكن قبل ذلك العادة مدخلنا، وإحنا في بداية سنة هجرية جديدة حكينا عليها الأسبوع الفارط، فنحكي على الزكاة شيخ. إذن هالفريضة هذه اللي مطالب بها بعض
8: البعض
7: من البعض من الناس. تفضل.
8: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إحنا في مع بداية سنة هجرية 1448 هجري. كالعادة احنا من عاداتنا دار الإفتاء متمثلة في سيادة المفتي كل أول شهر من العام الجديد وهو محرم يعطي نصاب زكاة المال. بالزكوات الأخرين معروفين، زكاة الحرث عند الحصاد وزكاة الأنعام العادة جرت ديما تقع في الزاز في أبريل. أي. الزاز باش هيك الحيوانات تفترق على بعضها وتعرف. صح. زكاة الأموال يعني النصاب هو قيمة 85 جرام ذهب من الذهب عيار 24

0: لا 27 مليون اثناء الحول نتاعها في رمضان نتاعها 48 النصاب نتاع 34 مليون. أيوة. اذا كان بلغ النصاب هذا وما هبطش تحت ال 34 مليون يعطي على كل مليون 25 دينار، او المال هذا اللي عنده كل عند 40 50 30 35 يقسم على 40 والناتج يخرج هالزكاة هذه. ثم الحاجة الثانية كون احنا مذكورين نصاب هذه الزكاة هذا ركن من أركان الدين، ربي بيننا لمن تعطى هذه الزكاة في سورة التوبة الآية 60 مذكور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مشعن والمؤلفة قلوبهم من كان الدين الإسلامي ضعيف. نعطوا الجماعة اللي دخلين في الدين الإسلامي الجديد باش نبينوا لهم قوة. إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب كيف معاش عنا عبيد. والغارمين ما زالوا عنا الغارمين الناس المديونين. وإحنا نعرف أن الزكاة لا تعطى لا للأصول ولا للفروع. إنما يستثنى من ذلك اللي عنده عليه دين بابا ولا ولد عليه دين اللي يدفع الزكاة نجمه نعاونوه باش يخلص الدين متاعه جيست يخلص الدين متاعه بالضبط.
1: أيوة.
0: أما الأصل اللي ما عليهش دين ولد ولا بابا مكلف البابا باش يصرف عليهم. والغارمين وفي سبيل الله الناس اللي يخرجوا في سبيل الله هنا بعض العلماء وسعوا سبيل الله تنجم تشمل طالب العلم اللي هو في العلوم الشرعية طالب العلم اللي هي يعني احنا ما ثم علوم عينية وهي العلوم الشرعية.
1: نعم.
0: وثم يعني علوم يعني زي علوم كفائية زي فرض الكفاية وفرض العين ثم علوم كفائية إذا كان الناس كل ما تمشيش طبة من بدأوا أن المرضى نتاعه ولا ما تمشيش مهندسين.
1: نعم.
0: فما فرض كفاية
1: إذن بعض الطلبة نجموا
0: نعطوه إذا كان ناقص وما عندهش إمكانيات نجموا نعاونوه. ثم وسعوا في أوروبا مسألة بناء المساجد تو احنا في الدول الإسلامية ما يجوزش نعطي فلوس باش إنما في الدول الغير إسلامية ليلقوا صعوبة لأن في بناء المسجد في سبيل الله وزيد مساجد أوروبا يفتحوا مدارس ويفتحوا يعني مكان لتحفيظ القرآن
1: لا وما تمولهمش الدولة
0: دولة. بالعكس تحس عليهم هي وكان تلقى مليم
1: احنا مساجدنا لهنا موكولة
0: وزارة كاملة
1: لكن غادي دبر
0: ثم وفي سبيل الله الصنف الثامن الشخص اللي لا وفي سبيل الله وابن السبيل ابن السبيل حتى هذا اللي تقطعت به السبل حتى لو كان غني نعطيه من الزكاة ما يمكنه من وصول إلى أهله وفي حالة جيدة. نقطتين أخرى دافع الزكاة لابد أن تبدأ بنية.
1: نعم.
0: حاجة أخرى الزكاة راي مثل الصلاة هي أختها ما يزنيش نوخرها على وقتها الوقت اللي نوخر فيه داب ما نفرق ما نجيش أنا نقعد الشهر كامل والله لا ما يجيش فأنت آثم يزمك وقت اللي يحول الحول تبدأ خمم في الشيء هذا
1: الإنسان اللي عنده أموال يعمل ما يعمل نهار في العام اللي مثلا نفرض أنا اليوم 26 جوان
0: احنا قمري
1: نقول قمري
0: 11 محرم
1: هو أمس عاشوراء
0: ولا يدير عاشوراء
1: ولا يدير عاشوراء عشرة عاشوراء الجمع العام الجاي ان شاء الله نفرض بلغ النصاب اليوم مال الحول نتاع عشرة عاشوراء يعني عشرة عاشوراء لازم تخرج الزكاة
0: اذا كان هو النصاب بلغ الحول اللي كان النصاب
1: طبعا
0: بلغ
1: قعد النصاب
0: من المفروض ينظم اموره باش ما يقعدش يترخى وهاني ما لقيتش لا راهو اخواني انت اثم اذا كان هكا حق للسائل والمحروم هو حق اخوك المسلم والفقير في الشيء هذا.
1: نعم.
0: ثم نقطة ثانية أنك المال تعطيه له ما تشري له به لا سيمان لا حتى لو كان أنت تسال فلوس ما تقصش عليه أعطيه له حقه وهو كان يبغي يخلصك ولا يبني ولا يكلفك أنت باش تبني له دار ولا بتشتري له
1: فما ناس تعمل الطريقة هذه
0: لا يجوز
1: يقول لك هاو مثلا
0: امرأة
1: مثلا خل نبني لها
0: لا
1: من الزكاة خلي نشري لها خلي
0: يقولوا الفقهاء لي

0: الفقراء لي انت تمليك ملك ملك المال هكا هو يتصرف فيك
1: ويتصرف فيك نعم جيد
2: ان شاء الله.
1: معناها ما يلزمش الانسان نقول احنا بالدارج يخدم مخه في الحاجات
0: لا لا, لا. الحيلة في ترك الحيلة
1: مع ربي سبحانه وتعالى ما نتحيلوش, هو مش مع ربي مع الناس كل لا نستعمل الحيلة والمتحير واللي يستعمل الحيلة راهو فما ربي يشوف فبالتالي
0: وإحنا خاصة إنما الأعمال بالنيات
1: لا وفما هذه حكاية أنه مثلا تعطي لبنتك وولدك واحد ولات موجودة مش عارف علاش
0: لا يجوز
1: زكاة ولا وما هو براجلها ما يخدمش وما هي فقيرة وما هو إلى
0: الأصول والفروع إلا الدي. بعض العلماء عرفات رخصوا زوج البنت إذا كان فقير تعطيهم له هو لكن انت ما نظنش وسخ الدنيا الزكاة يسمو فيه وسخ الدنيا الناس كيفاش ترضى البنتك تنفق عليها من هالشيء اللي هي زكاة تخلي بنتك اللي انت تحتاج الزكاة وانت راقد على مئات الملايين
1: صحيح
0: من المفروض ما يجيش أخلاقيا وعرفا ما يمكنش الشيء هذا.
1: نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية. ألو مكالمة أولى السلام عليكم. ما نتفهمناش هيك انا حين الراديون من بحذاك جمله. سي مسعود مرحبا بك.
3: جمع مباشر
1: علينا وعليك ان شاء الله. مرحبا
3: والله بنفسي كان عندي سؤالات.
1: تفضل. اي
3: انا عندي مرض المزمن وما نطيقش السخانه وما نطيقش حتى الهواء الباش ولكن زي كده واحد عند خويا هو
1: اي
3: عنده مناسبه وشد
1: باش نمشي كده. لا الراديون توا كان نقص الراديون يا سي مسعود انا نقصنا الراديون ما قلنا عاد
3: لا منجي ولكن خطفت الكراسه وبنمشي جتها سخانه ياسر وجعني راس المهم حلفت وما مشيتش خطر السخانه بتضرني هو اليوم في الايام اليوم في الايام
1: فهمتك
3: عارف معناها
1: اليمين هيك شنية حكمها شرعا اليمين اللي حلفت هذيك شرعا شنية
0: انت سنطني يا سي مسعود انت حلفت باش تطمن اللي انت بتجي باهي سؤالك الثاني
3: وناوي باش نمشي بصراحة
0: باهي ان شاء الله
3: ونمشي لكن لقيتها دنيا سخونة ياسر
1: فهمنا السؤال الثاني
3: لكم كما كنت نحكي لك معاق على كرسي ولكن ديما اللي ناشف قدامي المسعي السلام عليكم كان مرأة والله رجل ولا كبير والله صغير نعرف ولا ما نعرفهاش حتى نشبح الخيال بتاع نقول السلام فهمتني شوية بقف حذي واحد قال لي لا ونقص معاش تقول السلام كان للي تعرفه
1: كان للي تعرفه به واضح شكرا يا سي مسعود اسمعنا تو من الراديو ناخذ مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا
4: أول أعماركم يا عرفات أنت والشيخ.
1: مرحبا بك عم طاهر. مرحبا
4: طاهر أبو جزادة.
1: مرحبا تفضل.
4: سؤالي والله يا وقت الظروف نهار الجمعة أنا كيف بخش الجامعة بلقيت نطلق السلام تمت الجمعة
1: أيوة.
4: يعني أنا نصليه ظهر ولا شنو نصليه ويرحم والديكم
0: أنت التو ما صليتاش عم طهر
4: شنو
0: صليت ظهر ولا لا
4: نهار الجمعة
0: إيه أنت الجمعة اللي فاتت ما هو
4: الجمعة اللي فاتت
0: إيش صليت ما لا في بلاستها
4: أنا عندما خشيت نهار الجمعة لقيتهم فاتوا
0: إيه
4: الصلاة تلقوا السلام
0: إيش عملت أنت
4: أنا صليت الظهر.
0: باهي هاكو كيش شاد أنا تاون جاوبوك.
1: باهي شكرا نعم الطار بارك الله فيك. تليفون ثالث. ألو.
5: ألو أسلام.
1: السلام عليكم.
5: باهي الحمد لله.
1: مرحبا بك.
5: عيشك عيش. بالله أحب نسأل الشيخ كيف ولي عندك كتاب قرآن ولا زوز زايدين معناه.
1: أي.
5: مثلا فيه أوراق مقطعة كل شيء.
1: أيوة.
5: ثم شكون قال لي معناه هذا ما نمشيش فيه معناه أنا ثم شيء قالت نجم حاسة كتاب ربي معناه تحرق ما تقبلش هذا هيك حبيت نسأل الشيخ في الموضوع هذا
1: واضح معناه إيش نعملوا بيهم الكتاب هذا يبدأ ناقص صفحات معناه
5: أي بالضبط
1: ناقص صفحات به باي شكرا أخونا. أسمعنا من راديو شيخ تفضل نجاوب.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ اللي يسأل على كفارة يمين ما دام هو قد العزم يعني اللي باش يمشي له مبشاش كفارة اليمين راهي تبدأ بإطعام 10 مساكين قبل الصيام. يعني كان قادر هو باش يطيب لهم وجبة ولا يمشي للطباخ. من أوسط ما تطعمون أهليكم فكفارته إطعامه 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. اللي ما يقدرش باش يطعم يولي يسيم 3 أيام.
1: نعم. هو عنده كفارة في الوضعية هذه اللي
0: عنده باعتباره عقد العزم. يعني لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم عليه من اليمان. هو عقد العزم باش يمشي. علاش لو كان قال احنا علاش ديما المنصوح بها بكلمة الاستثناء إن شاء الله.
1: أيوة.
0: ديما قول والله
1: جيك والله بحول الله نجيك إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أيوة. هنا هناك ربطها أنت أن الله لم يشأ.
1: أيوة. ولا إن سمحت الظروف. ولا هذا.
0: ما يمثلها. هون هنا تحلل اليمين بتاعه. كان قد مشى ما قدش لا. أيوة. خاطر هو نوا باش يمشي وأكد عليه. وحتى ولد خوك الله يهديك كيف عارفك في ظروف معينة هو حب يفرح بيك. أيوة. ووجودك خاصة إذا كان باباه ميت ولا حتى حي. صح. يفرح بيك ثم وظل أنت قعدتك معاهم عندها قيمة.
1: أيوة.
0: فهو حر أحرجك وأنت يعني ما قدرش ظروفك. على كل حال رفع للحرج إطعام 10 مساكين أو نعم. أو صيام شهر
1: واللغو في الأيمان.
0: لا ما في شيء اللغو.
1: مثال أعطينا مثال باش الناس
0: تقول بالله قداش الوقت. بالله سامحني يا فلان أنا هاني بندير واحد. يعني الناس تكررت هاللي بالله حتى اللي تخلي الواحد يعني تولي ديما في فمه. وربما ساعة على ساعة يكون فيها عقد يمين وما يحسبهاش عقد.
1: بالله لما تقعد الاخر يقول له والله ما قاعد
0: نمشي ولا والله لما تاكل
1: والله لما تاكل
0: يحلف له والله يا ودي خليها على راحته. هو أي. هو جاء كرمته عشيته
1: ولا تجعل الله عرضه
0: لايمانكم. ما
1: يلزمش انسان اي كلمه اي جمله
0: احنا وقت الله احنا نحلف بالشيء العظيم وهو الله سبحانه
1: الله
0: وتعالى
1: سبحانه وتعالى.
0: نعم. لسان يزم او على الاقل يستثني يعمل كلمه ما يشاء. بالنسبة لعم الطارق هو صحيح لكن هو من المفروض أخ عرفات احنا المنصوح به في الجمعة. أيه. نبكروا للجمعة.
1: أيه.
0: ونعرفوا أن إذا كان طلع الإمام على المنبر راهي الملائكة توت الصحف ومعاد يسجل حتى واحد يجي الجمعة. معقول هو الواحد ما يكونش هو هيالة صلى وهو مش مسجل في سجل الملائكة.
1: نعم.
0: ما يجيش يزم التبكير للجمعة. اللهم ظروف مرة فخطاء أما الأصل. نعم. الأصل هو التبكير للجمعة.
1: تبكير احنا شوفوا ناس ساعات معروف في الجامعة تدخل مع وقت الصلاة يبدأ تقمر سبحان الله ساعات وقت الصلاة
0: وكريت هو يزيد يركب إثم خاصة يجي وقت الصلاة ويحب يقعد في الصف له وتلقاه يتخطى في الرقاب.
1: صح.
0: وهو من يعني سؤال آخر قاعدنا من الآخر السلام.
1: أيه؟
0: السلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من الحاجات اللي ينصح بها وكذا. والسلام على من عرفت وعلى من لم تعرف.
1: نعم. نعم.
0: ما فيها بس إنما خاصة النساء الواحد يتحرص. إحنا كما حكينا فيه الموضوع ترامته النساء ماذا بيك مرأة ما تعرفهاش ولا حاجة هيك. أيه. ماذا بيك ما ما تردش خاصة إذا كان
1: إفشاء السلام معناه بالعكس من
0: لا بالعكس
1: أشياء المحبوبة معناه واللي
0: هو الصحابة كانوا يدوروا في الأسواق.
1: أيه.
0: لإفشاء السلام بينهم. نظرا للحديث الوارد والسلام على من عرفت وعلى من لم تعرف.
1: ثم حادثة معروفة يعني بعض الصحابة كانوا ماشيين شيخ وثلاثة هم ثلاثة وكان يمشوا لكن فصلت ما بيناتهم نخلة
0: هو
1: جماعة مشوا على اليمين وواحد جاء على
0: اليسار ولا نخلة
1: جاء واحد قالوا السلام عليكم
0: لبعض عليهم السلام.
1: فما بالك نعم السلام بالعكس وخيركم من بدأ صاحبه
0: بالسلام لأن
1: أمان.
0: السلام
1: نعم
0: سنة
1: نعم
0: يعني سبق عليه.
1: أيه.
0: والرد واجب
1: فرض
0: واجب. بالنسبة للسؤال على المصحف تو مصحف لابدأ فيه صفحة ولا اثنين ولا حتى عشر صفحات الأفضل أني تو خاصة مع الوسائل الحديثة خرافات النجم نطبعها هيك الصفحة ونعملها باللامبريمونت ونلصقها في بلاصتها
1: صح.
0: أما إذا كان هو مصحف معاش يستعمل تماما نحرقوه خير ما يتناثره كالأوراق ويعني ونحرقوه نعس عليه لن يكمل الكل ومنه كالرماد متاعه نرد ما ما فيها بس أما باش يخليه متبعثر وكل مرة
1: ويطيش ورقة في
0: سلة المهملات ورقة ربما يهزها للواري حتى تدخل سوالات
1: نعم حاجة نعم
0: إنما لابدود صفحات معدودة أنت تنجم تخدم أطبع وحوم الصفحة كذا واخدم باللامبريموت وأطبع وقصة ولصقة وقرأ فيه ظل حاجة هاي
1: نعم فكرة نعم تليفون آخر ألو السلام عليكم
2: ألو
1: عسلامة
2: ألو عسلامة
1: مرحبا بك تفضل
2: ترى جمعة مبارك
1: علينا وعليك
2: ترى حيين بخير والله يعجبني
1: بارك الله فيك شكرا
2: كيف تحصلت عليكم
1: شكرا
2: ديما نصنت فيكم عندي سؤال عندي نصلي في صلاة العشاء الوتر والنقع الأخرانية معناه
1: الوتر
2: نقرأ فيها الفاتحة وكل هو حد وكل هو الله الصمد صحيح ولا لا
0: قل هو الله واحد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس
1: لا تقرا كان في الفاتحه
0: وقل هو الله واحد
1: قل هو الله واحد هيك
2: ومعها قل هو قل اعوذ برب الفلق قل
0: اعوذ ما يسالش
1: باهي هات يقول لنا الشيخ شنو بالضبط نقرو شكرا شكرا امي يعطيك الصحه تفضل شيخ
0: بالنسبه لحنا السنه الوارده في صلاه اولا نعرف وناكد لصلاه الوتر من السنن المؤكده الرسول صلى الله عليه وسلم لابد مسافر لابد الرواتب ما يصليهمش اما سنه الوتر لابد منها الحاجات الثلاثه اللي يصليهم الرسول صلى الله عليه وسلم
1: الله
0: عندك ركعتي الفجر اللي نصلوهم بعد الأذان الثاني وقبل ما نصلوا الفريضة وعندك ركعتين متاع صلاة الضحى وعندك الوتر لكن الوتر ما نصليش الروحة يشترط فيه أن نصلي على الأقل ركعتين اللي نسموهم احنا الشفع اخواني الشفع شن هو ما هو الوتر ركعة الشفع معناها زوجي تنجم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة 10 شفع كل ركعتين ركعتين ويختم
1: بالوتر
0: بالوتر احنا المستحب على المذهب ما نصلي شفعتين ركعتين
1: شفع
0: الركعه الاولى نقرا فيها سبح اسم ربك الاعلى والركعه الثانيه نقرا فيها كل يا ايها الكافرون
1: لا.
0: الوتر نقرا فيه القواقل الثلاثه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس لكن للاسف
1: بعد الفاتحه طبعا
0: بعد لكن للاسف
1: نعم.
0: الناس كلها ولينا نتبعوا فيما يقرأ في الحرم المكي لأن جماعة الحرم المكي في رمضان يصلوا الوتر بقول هو الله واحد برك
1: نعم.
0: في حين أن احنا السنة والماشي علينا الشفع سبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة ركعة الأولى ركعة ثانية قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة والوتر قل هو الله واحد قل اعوذ الفرق قل اعوذ برب الناس
1: وضعيه الحال امنا ربما ما تحفظش سبح وما تحفظ
0: لا ما يسالش ما يسالش
1: نجم تقرا معناها ما تيسر
0: ما تيسر
1: هي قالت نقرا في قل هو الله احد وقل اعوذ برب الناس
0: نجم تعمل في الشفع قل اعوذ برب الفلق ومنها في الثانيه قل اعوذ يا رب الناس وفي الوتر قل هو الله احد
1: والا قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق في الشفع وقل اعوذ برب الناس الوتر هنا ختام القران
0: هي من باب الاستحباب القراءه الرسول صلى الله عليه وسلم من يعلم في مسيء الصلاه قال اقرا ما تيسر معك من القران
1: نعم
0: والله اعلم بالنسبه
1: مكالمه اخرى شيخ لو تسمح له السلام عليكم
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله تفضل علينا وعليك ان شاء الله مرحبا
6: لا عندي سؤال للشيخ
1: اي نسمع فيك
6: قريبتي تبلها زوجي بتاعها
1: شطر نتاع
6: الحوش
1: أيوة. تلوم
0: معي
6: ما
0: أي
1: نسمع
0: فيك ارفع صوتك شوي عايز.
1: أي نسمع فيك قريبتك زوجها كتبلها شطر الدار الحوش
6: شطر الدار
1: أي
6: ولكن وفتها المنية قبله
1: أيوة أي.
6: ربي يرحمها
1: الله يرحمها
6: والعقد كتب هذاك قعد ما زوجها ما فخاش قعد معنا سير المفروض
0: مسجل ومريقل وكل شيء
6: ايه امور مريقل ما حتى بعد ما ماتت هي ما مشاش هو مثلا رد ولا قال لهم راهي زوجها ماتت باش رد رزقي ولا حاجه ما قعدت الامور هكاك
1: باه اي انت
6: قعد مده 4-5 شهور وفاه الاجل حتى هو
1: ايوه الله يرحمه ان شاء الله
6: ربي يرحمه
1: اي
6: لا اله الا الله محمد رسول الله بالطبع هو عنده ورثه وهي عندها ورثه
1: ايوه اي
6: نحب نعرف شنو نصيبه هو من الباي اللي كتبه ولا من الباي اللي كتبه له او نصيبه هي من الباي اللي كتبه له
0: هو هي عندهاش ابناء
6: هي ما عندهاش ابناء وهو عنده ابناء من زوجه اخرى
0: باهي تو
1: نجاوبوك
0: ان شاء الله
6: وهي عندها ورثه اخواتها واخوتها
0: اي هنا تو نجاوبوك
6: وهو عنده ابناء كذلك
0: ايه
1: واضح باه خونا اسمعنا من الراديو ان شاء الله جاوبوك تليفون اخر السلام عليكم
7: الو السلام لاباس عرفات
1: اني مرحبا
7: الشيخ لاباس كل لاباس عليك
1: بخير عايش الحمد لله
7: اسمع بالله على ذكر الزكاه والصدقه ثم ناس يعطوها فلوس باش يزكي والصدق ولكن يعرفوه باش يهز الانسان هذاك هو يستحقها ومن بعد يجي يقول لا انت فت يا اخي دارك ملك يا اخي انت هاك معناها لاباس عليك وكذا معناها كيفاش هذا معناه الدين مثلا يقول هيك مش معقول ومعاق مثلا ولا مثلا مريض ولا
0: شكون اللي يقول هيك شكون اللي يقول هيك
7: هو اللي يعطوه باش مثلا باش يوصل الصدقه هكا
0: يعني الواسطه هكا الواسطه
7: اي الواسطه هكا
1: كيف هل الوسطاء هذا ديما معاهم مشاكل راهو في كل شيء
0: من المفروض الوسيط يكون امين امين
7: ما يكون امين وثم زاد ثم زاد النساء يعطوهم الصدقات ينقصوا منهم ولا الزكاه ينقصوا منهم وينشروا بهم حاجات اخرى فهمت ويعطوهم كان الشاه ولنا
0: يعطيه يصرفهم هو الفلوس
7: اي نعم يعطوه كان انا نقول احنا كان شويه وكو مش صدقه كامله وزكاه كامله
0: هذا هذا خاين الامانه هذا
7: ايوا ماذا بينا عاد نعرفوا دين شنو
0: ان شاء الله نجاوبوك ان شاء الله
1: هذا شكرا بارك الله فيك هذا مش حتى في الزكاه في اي حاجه هذا يتم الامانه شيخ الامانه اللي يؤدي الامانه الى اهلها وهذا في باب كبير جدا
0: بنص الايه
1: بنص الايه نعم ضو مكالمة أخرى لو السلام عليكم
8: عليكم السلام ورحمة الله ولدي
1: مرحبا بك يا أمي تفضل
8: لباس الحمد لله مواطنة من جلدة ولدي باش نسرد عندي زرفة سؤالة
1: أي تفضل
8: عندي ريت نصلي نيكي نقوم ساعتين ورقة هكاك نصلي في قيام الليل نصلي في صورة الملك وصورة القلم
1: باه أي
8: وبحتالي نصلي معناها الماضي خاطر برشا ليا ما صليتش والليلة نصلي في الليل فجر نهارين وفي الصبح نهارين ساعات ولدي هكا ما ينسانيش الوقت ونجي في النهار معناها نقسمها هكا النهار مثال مع الضحى نصلي نهارين ويقعد لي نهار نقسم ندير معناها الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وقتي انا وقتي سخر لي فيه ربي في الوقت نديره يا اخي ما سالش ولا لا وبحتالي وقت لي زاد عندي كما كان يحكي توا الاخ مع الشفع والوتر ديما نصليهم هاك اللي قال عليهم توا معناها قل هو الله احد والفلق والناس ساعات نسها هكا نصلي قل هو الله احد ونسجد وساعات هذا سؤال اخر نصلي معناها صلاه نافله مساء مش نافله استغفر الله حتى الواجبه نصلي بالفاتحه ونسجد وننسى اللي معناها الصوره يد قلبي سرح استمتي نبدا نصلي في الصلاه هذول القضاء برشا نصليه مع بعضهم
1: أيه.
8: مثل هكذا ساعات نصلي كان الفاتحة
0: واش تديري إذا كان صليتي كان الفاتحة
8: نركع ونسجد ونخليها ديما
0: نقول ما تسجدي السجود قبلي
8: لا ما نسجدش خاطر نقول خاطر يقولوا هي منها الفاتحة واجبة أما الصورة ما هيش واجبة
0: لكن سنة مؤكدة يزمنا نسجدوا لها
8: ايه بس صحيح حكى عرفتها الحمد لله هكا علاش ديما شحال نطلب
0: باهي نجاوبوك
1: باهي اختي اسمعنا تو نجاوبوك على برشا اسئله ويعطيك الصحه شيخ تصلي تقريبا اربع ايام
0: حتى اللي يصلي اربع ايام قضاء
1: قضايا
0: ويولي الفرض ما يصليش بالقدا زي تو ياسر. وانا قلت لك هي ربما نسى خاطر نصلي اكثر. لا ماذا بينا ما يبالغش الواحد.
1: لا هي في القضاء قالت نسها في القضاء.
0: لا لا تسأل في الفريضه تقرا كان الصوره. هذا ما يجيش. تو نجاوبها في وقتها ان شاء الله. تو بالنسبه للوضعيه الاولى الزوج هذا اللي
1: لا شيخ باش لانه فما بلاغ باش نقولوه هو من الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه اقليم مدنين. فما اعلام بعطب طارئ على قنوات التوزيع الرئيسيه على مستوى منطقه عمره التابعه للشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه بمدنين. بالتالي من المنتظر باش يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اضطراب اليوم الجمعه 26 جوان على بعض المناطق كما منطقه بغراره تاجر جمت العياطي الصعدان المغرويه والجرف ذوما كل تابعين معتمديه مدنين الجنوبيه من ولايه مدنين. طبعا هذا البلاغ مازال كيوصلنا من رئيس اقليم مدنين للشركه الوطنيه استغلال وتوزيع المياه. باه تفضل.
0: هو الزوج هذا وقت اللي كتب الزوج نصف الدار كتب الزوج على اساس ظنا منه. شفتوا قداش احنا علاش ما نحبوش هالحاجات اللي تقع. يلزمنا نخلو الدنيا كلها على معتادها. اي امتى يموت الزوج تو الورثاء يدبروا رسم. احنا ما ننوصلوا عرفات حاجتين. الذريه ما تحيلوش عليهم باش ما يتعركوش، والمال اللي تخليه لهم خلي لهم مال حلال.
1: ايوه
0: باش ميتها. انت ليش الواحد يزرب ويدير حاجات لنجد حاجات ضد الوضعيه تماما.
1: تمام.
0: هذا نسكروا بالقوس. تو هو وقت اللي الزوجه ماتت قبله وكتب لها عقد، الزوجه هو بيورثها هو بما ان هي ما عندهاش ابناء منه، باش ياخذ هو النص والنص الاخر يقسمها الاقارب نتاعها. هي كان عندها اخوات كان عندها اخوت باش النص هكا نعطوه للورثه نتاع المراه هيك. منها توفى هو بعد تالي تو ذريته هو باي اهل باباهم هكا اللي خذاته وباباهم حي ما يتدخلوش فيه خلاص، لا يضموه لا يمسوه لا يقولوا ها بابانا ربما العقد هذا ما سمع به حتى حد خل نضربوا الضربه. لا اخواني خافوا ربي. هاوك الفلوس اذا كان النص اللي باش تاخذه يعني
1: من عندهم الحق كان في النص نتاعها،
0: كان في نص
1: نص الدار نص نص الدار
0: نص نص الدار باباهم. اي وقت اللي كتب للمراه ولت ملكه هي.
1: اي
0: النص هكا ولت ملك المراه.
1: اي
0: ماتت باباهم بيورث نص نص الدار معناها ربع الدار.
1: اي
0: والنص الاخر ورثاء نتاع اهل بابا. هما تو وقت اللي بيجمعوا المال نتاع النص نتاع ربع الدار ومال باباهم يقسموه ذريته الذكور والاناث
1: حسب الفريضه.
0: حسب الفريضه للذكر مثل حظ الانثيين.
1: نعم.
0: وكان زاد يزيد يوضح لنا ياسر يطلبنا على الهاتف. كان ربما راهو عقب كم بنات. يولي وضعيه اخرى
1: كل مره
0: كان ما عقبش لا ذكور لا اناث، يشوفوا خوته ونشوفوا العصب شكون. ولهذا كان يقد
1: فيه برشا تفاصيل
0: يطلبنا. نعم. بعد الحصه نزيدوا. نعم. نحكوا في الموضوع بالتفاصيل هكا علاش احنا حاجتين نبغوهم ديما عرفت ديما نقول لك الطلاق والارث ماذا بينا فيهم تفاصيل اكثر ما يمكن.
1: واضح. به مكالمه اخرى. الو السلام عليكم.
9: وبيك العيش.
1: مرحبا تفضل.
9: اهلا وسهلا.
1: نسمع فيك. اما سكرنا الراديو هذاك بحذاك واسمعنا من الهاتف.
9: ان شاء الله جمعه مباركه
1: علينا وعليك ان شاء الله. شنو هو سؤالك؟
9: عندي سؤال. ما اي صوره مقربه صلاه الصبح نحب نقولوا لي عليها.
0: شنية؟
9: صلاه الصبح باي صوره تنقري نحب نقولوا لي انا تقول لي عليها.
0: نجاوبك
1: صور نقرو بها صلاه الصبح. به
9: بعونكم.
1: شكرا بارك الله فيك. شكرا. تليفون اخر.
10: الو
1: الو عسلامه.
10: عسلامة سيدي الشحارة.
1: مرحبا مرحبا شي سلمك.
10: بالله سؤال سيدي الشيخ بالله.
1: اي نسمع فيك.
10: بالله اني مسؤول على مشروع.
1: اي
10: والمشروع فيه شويه فلوس. فاضل فلوس فاضله. يعني كل مره يجيني حد من محتاجين يقول مثلا من الفلوس اللي عندك ورجعوا لي. يعني ايش رايك فيها؟ هي امانه فلوس امانه.
0: أمانة كيف مش أمانة
10: هي أمانة ولكن يقول لي أخي بالله سلفني يا أخي مكسوعدي اللي عندك كل هو صحيح اللي أعطيته ورجعوا لي يعني ما يأكلوا مش عارف كان المناس معروفين النظام
1: واضح باي نجاوبوك إن شاء الله شكرا يعطيك الصحة شكرا تفضل شيخ
0: باي بالنسبة للزكاة والوسطاء هذه يعني إثم كبير يعني عظيم جدا أولا هالوسيط ما كانش أمين في إيصال هالمبلغ هذه وثاني شيء صاحب الزكاة عليه مسؤولية كبرى
1: أي.
0: أنت يا أخي
1: تحروا الناس
0: اللي الثقة اللي تبعث معهم الشيء هذا
1: كيفش.
0: حتى إذا كان ما تنجم توصل له المهم خرج زكاتك على شير الوصول وقتها وامتى تتيح الفرصة تو وسائل الاتصال موجودة خارفة التليفونات ومواقع التواصل الاجتماعي
1: صح.
0: وأي وضعيات يرسله لأن يولي الوسيط يقطر يعني والله لا عارف أنا كيف
1: يولي هو المال ملكة
0: وأنا عامل مزية انت دبر عليه انت عنده دار ملك ولا ما عندهش
1: نعم صحيح
0: عنده دار ملك ربما تدري عليها منين راهو يعني خوه من هالة إرث جاه
1: ومنه هو مبررون يا شيخ ما عندي من برر له هو وص
0: انت راك مانع تهالك راهو الأشخاص هذوما في الحال يستغفروا ويمكنوا الصحابة مال المال من فلوسهم الأمانة راهو يوم القيامة راهي يعني الإنسان يهبط يعني ينزل
1: نعم.
0: إلى درك الجهنم السابعة
1: نعم.
0: ويجبدها وين يجي في ثنية تطيح منه ويعاودها باقي هذا اللي ما يقدرش هالأمانة هذه إلى الدرجة هذه الناس نعم. تتصرف في الحاجات هذه
1: يا سبحان الله
0: وصاحب, وصاحب الزكاة
1: نعم.
0: حتى هو عنده نصيب من عدم المسؤولية فلوس. تعطي فلوس زكاة الناس ما هم اشتقاق لا وانشد أخ عرفات انشد تيتواتي فرصة قول له راني بعت لك وصلوكش الفلوس قديش عطاك ما فيها باس
1: فيها باس نعم.
0: خاص يعني والله غريب لا يقول انت ياسر عليك هذا ولا انت عندك
1: تستبيح كل شيء معناه خلي من الناس اللي تخبي اماناتها
0: قدا ايه.
1: عباد وتتصرف فيها العباد
0: انا نشوف السؤال الاخير هذا
1: نعم.
0: عرفت يا اخي انت عندك فلوس مشروع خطينك الفلوس كيفاش تتصرف فيهم وتسلف ناس تو انت تربط علاقات باش يقولوا فلان ناس ملاح والله يهدر فيه ويرحم والديه بفلوس غيره
1: نعم.
0: لا قدر الله واحد منهم يردكش فلوس ويحطك في موقف محرج ربما هالموقف يكلفك منصب بتاعك وربما يكلفك تتبعات
1: صحيح.
0: تكون سبب في دخول السجن
1: إنسان مؤتمن على مشروع بجميع ما فيه من مال معدات
0: إحنا رينا
1: إلى آخره
0: هو قلم ستيلو إذا كان تابع الشركة
1: نسأل عليها
0: نسأل عليها فما بالك أنت تسلف فلوس
1: لا
0: الناس
1: لا
0: ما يمكنش أخاك بالنسبة للأخت اللي تسأل على القضاء وصلاة الليل وكذا احنا ماذا بينا بدنا لو كان تكونوا أولا القضاء لابد يكون محسوب بالضبط وقلنا أقل القضاء اللي ربي سبحانه وتعالى يغفر فيه هو قضاء نهاري أما أنت قضاء أربع أيام يسر عليك حتى اللي انت تولي تتخلضي
1: أيه.
0: في الفريضة
1: نعم.
0: احنا الفريضة يعني السورة راهي سنة مؤكدة في الصلوات المفروضة اللي ما يقراش سورة في الصلاة المفروضة سهوا مش عمدا اخ عرفت
1: عمدا
0: تبطل الصلاة اما سهوا يزمى يسجد سجود قبل ما يسلم
1: نعم.
0: يسجد سجدتين
1: يزيد يعاود يتحي
0: ويزكي ثم يسلم أما أنت يعني تتعمدي على عدم لا محالة في بعض المذاهب يقول لك لا ليست لا تبطل الصلاة لكن تجبر بالسجود وإذا كان ما سجدش سجود قبلي تو السجود البعدي النجم نسجد ديما أما السجود القبلي لفات سلمت انتهى ثم يعني صلاة الشفع والوتر كما قلنا بكري المستحب الشفع بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون والوتر به قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ
1: برب
0: الناس بالنسبة للأخت تسأل على الصور هو ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم قال موسي صلاة صلي بما تيسر معك من القرآن
1: نعم.
0: الفقهاء قسم القرآن إلى ثلاث أصناف طوال المفصل والمفصل وقصار المفصل طوال المفصل قال لك نصلي به الصبح وفي قولة حتى الظهر ومن طوال المفصل نصلي بهم العشاء، وقصار المفصل نصلي بهم العصر والمغرب. أناهم طوال المفصل ليبدو من الحجرات سورة الأخلاق حتى العبس وتولى، هذا كل نصلي بهم صلاة الصبح للي حفظه. ومن يعني عبس وتولى بسورة التكوير حتى للضحى نصلي بهم صلاة العشاء، ثم من ألم نشرح لوط نصلي بهم العصر والمغرب، وديما من باب الاستحباب.
1: استحباب نعم.
0: وإذا كان الواحد محافظ كان سور محددة ما فيها بس.
1: تو شيخ فهم برشا ناس تصلي نفس الصلوات بنفس السور.
0: هي موجود. هي أخ عرفات.
1: هذا من حكم الشرع.
0: هي باب من أبواب
1: ايه؟
0: السهو في الصلاة.
1: ايه؟
0: يقول لك باش تنحي سهو الصلاة يزمك تنوع السور.
1: نوع
0: إذا كان أنت ديما تقرأ إذا جاء نصر الله والفتح وقل هو الله أحد
1: ايه؟
0: بالسيف التسهى
1: تولي حاجة أوتوماتيكية وتولي تخمم في الصلاة.
0: ما نبغوش الصلاة تكون نعم. عادة، نبغاها تكون عبادة.
1: عبادة
0: من الحاجات اللي تطرد السهو في الصلاة هو تنويع الصور.
1: تنويع الصور
0: أولا، وثانيا أنت هذا مجال باش تراجع الصور وبتراجع الحفظ متاعك. ويحب ذا واحد حافظ جزء عمة يبدأ يصلي من عمة هو هابط كل يوم حتى الصورة يقسم على
1: زور. وماتنا الكبار تولي مش حافظين كان صورتين ولا ثلاثة
0: اللي مش حافظين ما يسالش. أنما أنا حافظ ونضيع قرآني كامل احنا ما نقولوش احنا نسيت الصورة، نقولوا نسيت لأنك ليست أنت بإرادتك. فالله سبحانه وتعالى هو نساك هذه الصورة لأنك يعني لم ترجعها وغفلت عليها. فلهذا الإنسان فرصة باش يحاول يصلي بصور يحافظهم في نفس الوقت يرجعها.
1: نعم. عندنا سؤال في الكواليس الشيخ يقول فما بعض المناطق في تونس عندهم ما يسمى المقابر العائلية، يعني تلقى عائلة عندها مثلا ركن في مقبرة ولا حاجة صلي فيه. يسأل عاد معناها السائل على مسألة هذه، معناها فتح القبر تو مثلا بوه يقول هو وضعية ثم وضعية بوه متوفي عنده قرابات 80 سنة وتوفى الولد مؤخرا، ففتحوا قبر باباه ولموا العظام والبقايا اللي لقوها في معناها نقولوا احنا كيس وحطوه بجنب معناها الجثة
0: الجديد.
1: معناها ذي شرعا عنده حكم ولا
0: لا؟ لا يجوز.
1: ليش؟
0: القبر وقف على صاحبه.
1: أيوة.
0: مش ممكن تحل القبر ولا تمسه، لأن إذاء الميت كإذاء الحي. هي شعرة وقت اللي تغسله ولا ظفره ولا حاجة يزمك تحطها داخل ملك فن وتدل فيه. لا يجوز. حاجة واحدة تجوز إذا كان الدنيا سكرت وما هناش وين ندفنه وتعبت الدنيا. لا يجوز.
1: يجوز
0: لا يجوز
1: تعبت الدنيا.
0: لا تعبت الدنيا وما ثماش يولي يجوز بشرط ثم شروط، على الأقل 15 سنة من اللي مات، وعلى الأقل هو كالعظام يكون ناس عارفين كيفاش يحفظوهم ويمسوهم يعني بطريقة اللي ما يقع فيها حتى إذا ثم. أنا حضرت مرة في الجلاز يعني ميت عنده جي 40 سنة وما ثماش الزلاز تعبت الأماكن وكله صعيب.
1: تو يقولوا كل قاعد يعاودوا فيها.
0: لا يعني أولا راو يقولوا هذه نبين
1: معنا ثم ناس حضرت
0: عندهم سجل في الجلاز.
1: عندهم سجل. نعم.
0: سجل مقيد فيه. أولا يزم يكون على الأقل 15 سنة.
1: نعم.
0: ثم ايش عملوا أنا الوضعية وفعلا جبدوا العظام وحطوهم في مكان حذا القبر قد وغطوهم. ايش عملوا؟ زادوا حفروا في القبر لوطة يجي 50 سنتي.
1: أيوة.
0: داروا العظام القدم وردموا عليهم التراب.
1: أيوة.
0: ومنها باش داروا الميت الجديد هذا. وكان بإشراف الجماعة اللي مسؤولين على مقبرة الجلاز، وكانت عملية واضحة يعني ما الدنيا معب. أما الأصل القبر راه وقف على صاحبه.
1: نعم.
0: ويمنع فتحه. وعجب كيفاش المسؤولين متاع البلديات اللي هي البلدية هي المسؤولة على المقابر. نعم. حتى ولو كانت مقبرة عائلية ما لقول لي لو كان يموت حد آخر خارج العائلة زعم يمنعوه من الدفن. هذا مش ممكن هذا يعني.
1: على كل هيك جانا السؤال أنا سألنا وهو من معناه الحادثة ذي وقعت في ذي جربة
0: يعني لا لا جربة. ما يمكنش يحلوه خاصة إذا كان ثم أماكن متعدفت
1: واضح.
0: يا أخي ما يمكنش هذا.
1: بهناخ مكالمة له. السلام عليكم. ألو مرحبا.
11: ألو
1: السلام عليكم.
11: السلام ورحمة أمك علي غندري.
1: مرحبا سي علي. مرحبا بك. تفضل سي علي عايشك الحمد لله.
11: تمام مبارك إن شاء الله.
1: علينا وعليك.
11: والله خلنا شوية كلمة خير.
1: سي علي معاش طول برشا عندنا برشا ملاحظات حول قال لك إن نحبوا نستغلوا ما سمعتها ولا وانت كل جمعة معناها
11: كلمة خير يعني راني نقولها
1: اي فاهمك. ما اسمعني اسمعني ثم الناس تحب تسأل سؤالات واحد وقال لك معناها فما بعض المستمعين ما يخلطوش باش يسألوا وشعر واحد في برنامج ديني مرة مرة تجي في الإخطاء مش ديما ونقولها لك أنا يعني مباشرة. تفضل سي علي تفضل. أي نسمعوك.
11: قلت له هذه يا سيدي سيف عرفات قلت له من طينك من طينك يا سامي مقواها الياس ويوم ويمحل الوجد بعد الشدة ودير بالك إلا المهموم يحس بهمومة والمتفرج ينظر ويتعدى وذليل ليعيش في قومة وقومة مول الشيدة لمن عليه صدة ودير بالك ثم الغاز مش مفهومة إلا قريبة فسرة ويقدة ودير بالك مبدأ ذهب غالي سومة إياك تبيع على طول المدى والمدة شوف الطير البرني تزوجتها بومة عود قدت فيه دعوة جدة تكسر جناها البر معادي حومة قصوا
1: الجناح
11: مستعيب
1: يا زعرده. يعطيك الصحة سي علي بارك الله فيك شكرا. عندي برشا أسئلة في الصفحة شيخ. به سؤال أول جينا من أختنا حفيظة تقول أنا استحقيت فلوس يا أخي أختي باعت ذهبها وعطتني الفلوس عام 2021 باش نرجع لها توا كيفاش نعمل نرجع لها فلوس كيما عطتني وقتها ولا كيفاش؟
0: احنا ديما المقياس الذهب. نشوفوا معيار الذهب عام 2021
1: وتو قديش يعني باعت من جرام
0: قديش باعت
1: هي ما قلت باعت ذهبها
0: ذهبها قديش سهل من جرام وقديش فلوس أيوة. وتسأل على الوزن هذا تو
1: أيوة.
0: وإذا كان هي أخوات بيناتهم سمحتها وتقولها أنت بعت بعشر ملايين ردوا لي عشر ملايين هذا كيف كيف
1: ما فيها بس باه. أخونا الصخري توفيق يقول خذيت قرض لتجهيز عرس بنتي شنو قول الشرع في ذلك علما وأني في حاجة أكيدة جدا لذلك وماذا أفعل لأكفر عن ذلك؟ عرس بنته خذي قرض ما في حلاش
0: ما يجيش يعرس بنته بالموجود
1: بالموجود
0: ما يجيش. هذه كلمة أنا يلزمني ندير زي الناس
1: أيوة.
0: حتى لأن الدائن قرض ربوي عليه إثم وإحنا تو العرس والزواج أخ عرفات أش نقوله إحنا اللهم بارك لهما وبارك فيهما وبارك عليهما وارزقهم بالذرية صالحة. إذا كان ناها العرس نعمله بقرض ربوي
1: نعم.
0: البركوي
1: نعم.
0: ولهذا نحتاته إخواني نحتاته من الشيء هذا.
1: أخونا سعيد مليح يسأل يقول فيما يخص الصدقات برشا ناس لبس عليها ربي يزيدها من خير وتتبرع مثلا في بناء مساجد في حين أنهم موجودين. سؤالي أليس هناك أولويات في الصدقات؟ مثلا هناك من لم يملك مسكن وهناك من لم يستطع الزواج وهناك من عليه ديون كبيرة أليس هؤلاء أولى بهذه الصدقات؟
0: صحيح كلام معقول وفعلا وبرشا ناس يجهلوا الوضعية لأن الدين كما قلنا راه الدين عبادات ومعاملات راه الإنسان ساعة لساعة ينال أجر من من من من أخذ بيد أخيه الفقير ولا بتفريج كربة ولا بشراء كرسي متحرك ولا بصدقة لشخص أفضل من القيام بالحاجات هذه. وفعلا مناطق عندنا مساجد إحنا في جهتنا يصلوا فيها 4-5 من الناس مساجد ما زالت مسكرة جديدة ما ثماش شكون لاهي بها ومداير بها ورغم اللي تلح عليه وتبين له والناس لا فعلا إن شاء الله ربي يهديهم الناس. يعني لوج أنت الخير أخي المسلم لوج الخير أنت ماك تبغي الحسنات وتبغي رفع الدرجات وتبغي الجنان العائلة العالية وتبغي الحاجات هذه، حوم فيها عند المحتاجين،
1: عند المحتاجين،
0: عند الفقراء،
1: نعم.
0: عند الأرامل خاصة،
1: صحيح.
0: عند بعض الحاجات. وعمرك ما تقول أنا ما جيتش، لا، برا للمدارس، برا للصيدليات، برا لأهل الخير، اسأل على،
1: نعم.
0: شكون تعطيه،
1: نعم.
0: أو لا،
1: أوجه الخير كثيرة،
0: كثيرة،
1: وأحسنها في أنك معناها تساعد
0: إذا
1: الناس
0: كان أنت
1: وغيره، نعم.
0: يا سيدي،
1: نعم.
0: منطقة فيها جامع، ليش
1: داي.
0: أو ثم جوامع في عديد القرى ونتعدوا عليهم من تونس، ما فيهمش ماذا، ما فيهمش سمعة، ما فيهم السياش،
1: نحسن الموجود،
0: نحسن
1: مثلا
0: الموجود،
1: أي.
0: وحتى كان بعيد،
1: حتى كان بعيد،
0: أشخاص منين تمشي لشخصي، نعم. بربي شكون اللي بنانا هالسور متاع الجامع في منطقة إكس في الشمال الغربي وفي
1: نعم.
0: الصدقات تجيك أفضل،
1: واضح. به شيخ، ومن مشى في حاجة أخيه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته،
0: في حاجتي
1: والله في عون العبد
0: ما كان العبد في عون أخيه المسلم،
1: في عون أخيه المسلم. فأرملة ولا إنسان فقير ولا إنسان ما عندهش مسكن ولا كذا، كله يثاب عليه،
0: يثاب
1: إن شاء الله
0: عليه أكيد. وإحنا نعرف الميت منين، ربي يرجعوني، قال لعلي أصدق، يعني شوف، يعني ما طلب لقال لنصلي لنحج، لأن راء مكانة الصدقة يوم القيامة، يعني يوم القيامة
1: أي.
0: المسلم يعني يستظل تحت ظل صدقته، يدير لربي الصدقة بتاعه، يدير لأصحابه باش يستظل به.
1: أختنا مروة الشيخ تسأل، تقول أختي، أخت راجلي يتيمة وما تخدمش وحالة ضعيفة، باش تعمل عملية على فمها، النجم نعاونها بالفايض ومن غير ما نقول لها كل عام تأجل العملية على خاطر
0: ما يسالش إذا
1: ما عندهاش فلوس،
0: ما يسالش، تعطيهم لها وما غير ما تقول لها وترد بالها ما يرجع لها أي شيء.
1: نعم. أخت أسمى تسأل على فضل سورة البقرة، أنا كل يوم نحلها في تليفون في الدار ونسمعها، ولا يلزمني نقراها باش يكون الأجر مضاعف؟
0: على كل حال، ما دامك انت تسمعي فيها ومنتبهت لها،
1: نعم.
0: فهي يعني ديما باركة للدار، وتمنع الحسد والسحر والشياطين في سورة البقرة.
1: ما معنى أنا الليل وأطراف النهار أخونا يسأل؟
0: بداية
1: أنا الليل وأطراف النهار،
0: في الليل وفي النهار، يعني الأربع وعشرين ساعة،
1: 24 ساعة أنا الليل وأطراف النهار. باهي أختنا سوار تسأل على التواصل في الخاص، نجي تطلبي الموزع الهاتف في الخاص هيك. استوفيت جميع الأسئلة، برشا نأجلوا فيه. شكرا. مازال فقط هذا، هما الأسئلة كل يذولي شيخ. باهي نختم كالعادة،
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة يا رب العالمين. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حقوق علينا والمسلمين كافة، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: شكرا شيخ. ثم أخت أماني تطلب الدعاء أيضا شيخ، على ربي صبرها، تقول ادعوا لي صبرني على موت أمي، عندها أكثر من 6 سنوات،
0: ربي صبرك إن شاء الله، وإن شاء الله ما تكونيش آثمة في يعني، نعم. مواصلة الحزن هذا،
1: نعم. شكرا لكم، شكرا لكم مستمعين الأعزاء، كالعادة تعودوا تسمعوا الحصة على موجاتنا انطلاقا من الساعة 8 ليلا. جمعة مباركة، وإلى اللقاء.
12: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. عقدت أمس بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين جلسة عمل خصصت لإعداد المذكرة التفصيلية للتمويل الخاصة بمشروع التصرف المستدام في الموارد الطبيعية لمجابهة التغيرات المناخية بالجنوب التونسي بولاية تطاوين، وذلك قصد الانتفاع بتمويلات الصندوق الأخضر للمناخ ووفقا لأولويات البرنامج الوطنية للتأقلم على التغيرات المناخية. يعقد غدا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين هيئته الإدارية الجهوية بإشراف الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بولبابة السالمية هيئة إدارية ستخصص لاستعراض الوضع النقبي بالجهة. يقدر عدد الكتب الخاصة بالسنة الدراسية 26-27 و2000 الموضوعة للبيع للكتبيين ب 130 عنواناً موجهة إلى التعليمين الأساسي والثانوي دون احتساب الأدلة الموجهة للمدرسين، وذلك إثر اجتماع مجلس إدارة هذه المعطيات تم نشرها بعد اجتماع مجلس إدارة المركز البيداغوجي الوطني بإشراف وزير التربية يوم أمس. تحتضن تونس العاصمة يوم 29 من جوان الجاري المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بسجن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها سهام بن سدرين 25 عاما سجنا في قضايا تعلقت بتجاوزات وخروقات رافقت عمل هيئة الحقيقة والكرامة، وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي. دوليا، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إنه لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء ولا لمكتسبات للكيان الصهيوني أو حضورا جزئيا على الأرض اللبنانية، مشددا على أنه يجب عليه أن يرحل دون قيد من جنوب لبنان. أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحلفاء في منطقة الخليج بأن أي اتفاق مع إيران سيأخذ مصالحهم في الحسبان، وذلك في ختام جولة في الشرق الأوسط. ننهي الموجز بهذا البلاغ الذي تعلم فيه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم إدنين أنه نظرا للعطب الطارئ على قنوات التوزيع الرئيسية على مستوى منطقة عمرة التابعة للشركة بولاية مدنين، فإنه ينتظر أن يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اقترابا اليوم على بعض المناطق، وهي مناطق بغرارة وتاجر جمت والعياتي والصعدان والمغروية والجرفة التابعة لمعتمديتي مدنين الجنوبية وسيدي مخلوف من ولاية مدنين. وينتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: ريحانة، ريحانة.
5: مع ليلى صحنون.
6: على سلامتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا الناس الكل في ريحانة في العدد الأخير لهذا الموسم من برنامج ريحانة. والحقيقة قديش يعز علي البرنامج هذية، وقديش يعز علي زادة إذا نقول الحصة الأخيرة، لأنه عشرة ما شاء الله من أكتوبر إلى الآن، وإحنا أسبوعيا مع بعضنا في المساحة هذية وعلى امتداد ثلاثة شبكات متتالية. على كل إن شاء الله بإذن الله كان يتواصل البرنامج، أكيد هذه حاجة تفرحنا، وإن شاء الله ديما سعد بكل الأصداء الطيبة اللي توصلنا. مجموعة من الأركان حفظتوها وتعودتوا بها واللي تتجدد في كل حصة مع مختلف الضيوف والضيفات اللي يمروا عبر البرنامج هذايا. بعد شوية باش تكون معنا الأنسة هيفا سعد الله أمين مال جمعية نجمة النسائية، نتحدث على ملتقى أرتيستا والدورة التأسيسية لهذا الملتقى في تطوين ملتقى أرتيستا للنساء المبدعات تحت شعار الإبداع بصيغة المؤنث في الشعر والأدب والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية. بعدها باش نكونوا أيضا عبر الهاتف مع السيدة لميا الحداد النائب رئيس جمعية غراس، ونتحدث معها على النسخة الثالثة من تظاهرة الخليطة. بعدها مفاهيم قانونية مع الأستاذة سلمى السكرافي اللي معنا طيلة الشبكة، واليوم نختمه بتعريف للمحكمة الإدارية. في الساعة الثانية عنا فقرة من القلب مع السيدة لميا الخروبي اللي معاها هي مختصة بطبيعة في علم النفس، ونتحدث اليوم على التكفل النفسي الحركي لذوي اضطرابات وصعوبات التعلم، خاصة يعني بعد موفى السناء برشا صغيرات يستحقوا أكيد الدعم النفسي باش إن شاء الله يدخلوا موسم دراسي قادم أحسن من اللي تعدى. فقرة أحلى دار في آخر مصافحة مع الأخت سندس الغريسي، نتحدث على الدريسينج ورانجمون اللي موجودين في الدار، نقول البلاكارات المروات أي حاجة تصلح أكيد بها في الدار للتخزين، وهي مهمة جدا في كل مساحة داخلية. فقرة من الواقع مع المختصة في علم الاجتماع الأخت بسمة الماكني، اليوم نتحدث على الواجب الاجتماعي، وما شاء الله إن شاء الله يا رب يتكثر أفراحنا ومناسباتنا ونجاحاتنا، وديما في موسم الصيف تكثر المناسبات من أعراس نجاحات فرحات خطوبة انفاس طهور غيرها، لأنه الناس تتلم ما شاء الله. ففي الصيف فرصة أنه اللي عنده فرحة أكيد يحب يشاركها لعائلته للعزيز عليه والمحيطين به. نتحثوا ظهر اجتماعية والكلفة الصعيبة واللومان ولا جيتني نجيك جبت لي نجيب لك كذا، فبرشا عادات وبرشا ممارسات قاعدة تصير النجم ونقولوا عليها كونها ظاهرة اجتماعية. هذا شنو حضرنا لكم بالنسبة لليوم في ريحانة. تحية لحبيب هدية في هندسة هذا اللقاء، تقنين وفي مراقبة البث كذلك خونا حبيب الخراز على اللوحة الهاتفية. أهلا وسهلا بالجميع معنا في ريحانة.

0: فضل شاكر يا أحلى رسمة وإلا وأنا معك أول النغم بدينا به معكم في ريحانة ولتحطوا على انطلاق الدورة الأولى لملتقى أرتيستا للنساء المبدعات في تطاوين وين ما يلتقي الفن والإبداع وتتحقق الفكرة واقع جميل لحضور مبدعات الجنوب الشرقي والإقليم الخامس متجمعات معا في ولاية تطاوين. باش ناخذوا فكرة حول البرنامج هذايا حاضرة معنا الأنسة هيفا سعد الله أمين مال جمعية نجمة النسائية. صباح النور يا هيفا، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير أخت ليلى، صباح الخير المستمعي إذاعة تطاوين الكل، نشكرك على الاستضافة ومرحبا بيا بحضيكم.
0: يعيشك، شكرا لك. جمعية نجمة النسائية عندها فترة الحقيقة والفكرة قاعدة تتخمر وفما جدية متاع العمل في الإطار هذايا ملتقى أرتيستا للنساء المبدعات تحت شعار الإبداع بصيغة المؤنث. أعطينا أكثر تفاصيل أخت هيفا.
1: البرنامج متاع الدورة الأولى هذية باش يكون على 3 أيام، يبدأ اليوم إن شاء الله الجمعة 26 27 و 28 جوان.
0: نعم،
1: كما قلت أنت يلم برشا نساء مبدعات من إقليم الجنوب الخامس في الشعر، في الأدب، في المسرح، في الموسيقى، في الفنون التشكيلية. اخترنا الشعار متاعنا سنة يكون الإبداع بصيغة المؤنث باش نحط ملتقى أرتيستا في إطاره بالضبط.
0: نعم، والحقيقة أنا مطلعة على كل التفاصيل، رأوا خدمة كبيرة برشا في الكواليس في أعداد البرنامج وحتى في اختيار الأسماء أخت هيفا، يعني هم بنات الجهة، أديبات، شاعرات، مثقفات في الأدب، في المسرح، في الفن، في مختلف الفنون. رأوا في كل دورة إن شاء الله يكون فما مجموعة جديدة، فالاختيار كان من مختلف الفنون في الإطار هذا.
1: هي كدورة أولى إن شاء الله هذه نتمنى لها النجاح. اخترنا معناها باش يكونوا معناها نلموا أكثر بيمكن من معناها يكونوا فاريي
0: متنوعين
1: في الشعر، في القراءات الشعرية معناها باش يكونوا معنا شعرات من ولاية تطاوين، قبلي، قابس، مدنين،
0: اقليمي يعني أقليم. ملتقى الاقليم الخاص.
1: عندنا في المسرح، عندنا في الرسم التشكيلي، عندنا باش يكون عندنا معرض في الرسم التشكيلي. معناها حاولنا يكون مختلف للنساء المبدعات.
0: نعم، وذولي الفكرة الأولى أن يكون فما ملتقى نسائي 100%.
1: أي
0: ما صارش في تطاوين في الجنوب الشرقي الحقيقة.
1: أول مرة
0: في تطاوين على الأقل ملتقى نسائي لم كما قلت مثقفات وأديبات وشاعرات وغيرها من الفنون في ولاية تطاوين. وحتى للرياضة نصيب، اليوم العشية الافتتاح باش يكون في القاعة المغطاة، وهذه نشاط بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين أرتيستا سبورتيفا.
1: أرتيستا سبورتيفا هو يعني أول نشاط في الدورة هذه، باش يكون مع بشاركة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، باش يكونوا فيه معناها تعريف للرياضات النسائية في الجهة. مش نستهدفوا معنا الفئة العمرية البنات الصغار والنساء زادة كيف كيف.
0: وخاصة زادة نعرف هيفا يعني أنه فما عقلية سبحان الله وفما إرث ثقافي أنه الرياضة ما نرسوهش برشا كنساء في الجهة في الجنوب بصفة خاصة. في الإطار هذا فما استبيان زادة يظهر لي باش يكون على ذمة الحضور في علاقة بممارسة الرياضة، وأيضا استبيان ثاني خاص بجمعية نجمة في علاقة زادة بعلاقتهم بالجمعية وشو انتظاراتهم منها. شو نجم نعرف عليه؟
1: حضرنا زوز استبيانات، واحد خاص بالرياضة النسائية وواحد خاص بجمعية نجمة، وشنو يشوفوا العباد من معناها في الأنشطة القادمة لنا وشنو يعرفوا على الجمعية وكل.
0: نعم،
1: خدمناه معناها بشراكة مع

0: أخصائي علم اجتماع هو اللي حضرنا الاستبيان هذايا باش نوزعوه اليوم، معنا بداية من اليوم باش يكون طيلة 3 أيام متاع الندوة، ومن بعد في الأخر باش نعملوا كما حوصلة شنو صار في الاستبيان هذاك باش نجموا نبنوا عليه احنا الأنشطة القادمة.
1: من الرياضة نمشوا للسينما، وفيلم قدحة إخراج أنيس الأسود وإنتاج سيناريست شامة بن شعبان اللي باش تكون ضيفة الملتقى.
0: ايه باش يكون عندنا عرض فيلم قدحة اليوم العشية 5 متاع العشية في المركب الثقافي بتطاوين. اخترنا فيلم قدحة على خاطر فيلم عائلي وفيه معناها يمس برشا من جانب نتاع الملتقى نتاعنا.
1: نعم.
0: دونك باش يكون في بعد الفيلم نقاش مع المنتج ومع المخرج نتاع الفيلم. ان شاء الله نستنى حضور باش
1: يكون طيب
0: يكون شو اسمه نقاش ثري.
1: اي ان شاء الله اكيد يكون نقاش ثري مع مختلف الضيوف. والسهره الليله باش تكون زاد ايضا عرض لصوت الجنوب بقياده الاستاذه حياتي زوينه. خذوا لي الاختيار زاد ايضا للفرقه او مجموعه
0: فرقة نسائيه
1: وبنات بالاساس معنا الجروب ما شاء الله عليهم ينشطوا الفتره الاخيره.
0: حابين نركزوا كما قلت انت معناها الابداع النساء المبدعات في المجالات الكل. دونك حتى الفرقه النسائيه الليله باش تكون معناها فرقه صوت الجنوب قيادة الأستاذة حياة زوينخ، وبش يكونوا معها زادة قراءات شعرية للشاعرات اللي هما ضيفات الملتقى إن شاء الله. غدوة الصباح باش تبدأ النشاط الفعلي بتاع الملتقى
1: الافتتاح
0: الرسمي اللي هو باش يكون عندنا يبدأ 9 متاع الصباح. عندنا معناها عندنا باش يكون انطلاق ورشات الرسم اللي باش يكونوا خصيصا للدعم
1: وجهة الظاهر.
0: وجهة الظاهر سامحوني نلقاش الكلام بالعربي ساعات. وجهة الظاهر دونك باش يكون من تأطير الأستاذة نبيها أبو زاخر، أستاذة ماجدة دريس وسوار حرابي. باش يكون معناها في اون باراليل مع الندوه الفكريه اللي هو الندوه الفكريه اللي هي بعنوان المراه المبدعه حضور يبتكر وتاثير يمتد. باش يكون فيه مداخلات لامعة محمد، باسم الحاج يحيى، ونبيلة أحمد، أمل الفرجي، وبإدارة سي عادل بريني.
1: في الحصة المسائية زاد كيف بخلاف وجهة الظاهر، وهذه فقرة ربما بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة بتطاوين. ما ننسوش أنه مؤخرا يعني وقع تصنيف الحديقة الجيولوجية بالظاهر ضمن اليونسكو، وهذه حاجة لازم ديما نثمنوها ونخدموا عليها ونشجعوها. فضيوف الملتقى باش يكون عندهم جولة سياحية.
0: وين العشية معناها اقترحنا أنه باش يكون جولة للتعريف بالظاهر. اخترنا بعض المواقع السياحية اللي تابعين الحديقة الجيولوجية بالظاهر. عنا متحف زيارة المتحف ذاكرة الأرض، قصر ولاد دباب وشناني إن شاء الله.
1: نعم.
0: باش يتعرفوا الضيفات وينجموا يروجوا للسياحة عن طريق التصاور متاعها والمنشورات متاعهم إن شاء الله. بعد في الليل زاد عندنا سهرة فنية وشعرية باش يكون عندنا عرض للفنانة نجوى عمر وكيف قراءة شعرية اللي باش ترافق السهرة إن شاء الله.
1: نعم. ما ننسوش زاد نجوى عمر مؤخرا أخذت الجائزة الأولى لمهرجان الأغنية التونسية فتستاهل هي بيدها دعم وتشجيع، ومن الأصوات النسائية اللي بدات تخط في خطها الحقيقة وعندها جمهورها. نجيب للاختتام أخت هيفا.
0: الاختتام ان شاء الله نهار الاحد عندنا ماستر كلاس اللي هو توندونس تو ماستر كلاس.
1: نعم.
0: باش يكون بعنوان مسارات مختلفه هدف واحد التميز. باش نعطوا تجربه حياه لضيفات الملتقى اللي هما الاستاذه نادره لملوم والاستاذه
1: شامة
0: بن شعبان. نعم. مع باش يكون نقاش نتاع الضيفات والحاضرات ان شاء الله. ومن بعده باش نختتموا بفقره غنائيه لنورا حمدي وفاطمه سلطان اللي هما من معهد الموسيقى بتطاوين.
1: نعم.
0: باش يعطونا عرض ان شاء الله فقره غنائيه مهمه ان شاء الله.
1: برشا برشا اركان وبرشا فقرات ومتنوع وفضاءات مختلفه زاد يقول لي مش سهله المساله، ولكن ان شاء الله
0: هي متعبه.
1: تمام ان شاء الله
0: هي متعبه. ما حبينا نخدموا مع مختلف معتمديات تطاوين ان شاء الله. هذه دورة أولى إن شاء الله تكون معناها منها هي ناخذوا شنو الإيجابيات والسلبيات ونحسنوا منهم إن شاء الله في آخر الملتقى في الاختتام بعد التكريم متاع الضيفات نخرجوا ب ب ب بريكاب للإيفينمون
1: طبعا إن شاء الله. أكيد وهذا يلزم ومعمول به الحقيقة وما ننسوش زادا هيفا باش نشكروا كل الشركاء وكل الداعمين للمشروع الثقافي هذايا اليوم نتحدث على دورة تأسيسية وإن شاء الله يتواصل الملتقى هذايا في دورات قادمة وينجح ويخلي بصمة بإذن الله. شكرا لكل من آمن بالفكرة ودعمها وشجعها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين، المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، المندوبية الجهوية للسياحة، معتمديات تطاوين الشمالية الجنوبية وغمراسن، بلدية تطاوين، الوحدات السياحية بالجهة وشركاء أخرين. وما نساش أيضا باش نشكروا والي الجهة اللي دعم وشجع برشا النشاط النسائي في الجهة. على كل إن شاء الله الجمهور يكون على موعد مع الملتقى هذي كما قلت بداء من اليوم العشية بالقاعة المغطاة في الحي حي المهرجان بتطاوين الجمعة 26 جوان 3 متاع العشية. نشجعوا بنياتنا وصغيراتنا وعائلتنا على الرياضة وإن شاء الله أكيد نواكبوا معكم كل تفاصيل هذا الملتقى. يعطيك الصحة، شكرا لك.
0: شكرا أخت ليلى ومرحبا بالناس الكل في ملتقى أرتيستا لنساء المبدعات إن شاء الله.
1: شكرا، إلى اللقاء، مواصلين معكم بالإيقاعات والأنغام.

0: يلا نواصل معكم مستمعينا ومازلنا في ولاية تطاوين وفي نفس الفترة الحقيقة مع ملتقى أرتيستا أيضا الدورة الثالثة لتظاهرة الخليطة في مدينة غمراسن وتمدينة غمراسن من ولاية تطاوين اللي تنظمها جمعية غراسة النسائية اليوم وغدوة باش ناخذ فكرة وتفاصيل حول التظاهرة هذه. حاضرة معنا مدام لبيا الحداد نائبة رئيس جمعية غراسة. صباح النور سيدة لمياء، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير مرحبا بك ليلى، مرحبا بإذاعة تطاوين. شكرا على
0: الاستضافة. يعطيك الصحة، احنا حابينك تكون بحذنا ولكن نعرف المسات الأخيرة والتنظيم ديما للدقيقة 90 في مثل التظاهرات هذه عبارة عندكم عرس ما شاء الله في جمعية غراسة. قبل ما ندخلوا في تفاصيل تظاهرة الخليطة، هات ناخذ ساعة فكرة على جمعية غراسة النسائية في ولاية تطاوين من معتمدية غمراسة. تفضلي.
1: جمعية غراسة النسائية ما شاء الله ولت معروفة تو في غمراسة، معروفة في تطاوين، معروفة في تقريبا باش ما نبالغش إن شاء الله راهي صيتها في جنوب الشرقي كامل وداع تطاوين تمس الجنوب الشرقي كله. جمعية غراسة هي جمعية بالأساس نسائي،
0: نعم،
1: ذات بعد تثقيفي ترفيهي اجتماعي. تأسست 2011 مجموعة من النساء ما شاء الله تلمينا واتفقنا نعم جمعية.
0: نعم
1: اليوم جمعية صغيرة هي جمعية ناشطة ما شاء الله، واليوم عندنا 26-27 دورة ثالثة للخليطة اللي باش نحكوا عليها. غراس هي نعطيك
0: أصل التسمية،
1: رمز الغراس، غراس غمراس نرى رسالة الألف المستقبل، السين السعيد، غراس هي غمراسن رسالة المستقبل
0: السعيد. إن شاء الله أكيد عندها بصمة جمعية غراسة في مختلف المناسبات والتظاهرات والمد التضامني، كيف زاد العمل الخيري والإنساني اللي قاعدين تقوموا به إلى جانب توجه الجمعية يعني الثقافي والتراثي. تظاهرة الخليطة الساعة، شو معناها الخليطة اللي ما يعرفش الخليطة؟ يمكن أغلبنا نعرفوها ولكن كما قلت يسمعوا فينا من مختلف الجهات، ما المقصود بالخليطة وكيفاش ولات تظاهرة ثقافية تراثية؟
1: الخليطة هي من منبع عاداتنا وتقاليدنا، تفكيرنا الشعبي الفلكلورية، هي عادة نطلب بها الغيط وإن شاء الله ربي يغيثنا.
0: نعم إن شاء الله ربي يغيثنا بالغيث النافع إن شاء الله.
1: هي تم عبر تجميع الماء، كل واحد شي يقدر يجيب من لوازم الطهي العادة وجبة، كل واحد
0: بالنية، معنا كل قدير وقدر، كل حد يجيب حاجة
1: بالنية. وقت صغيرات زادة نسمها، هي حطت القطعة عراية الروس وقت صغيرات، وتعرف الأغنية شعبية أمك تنبو ويطلب الغي،
0: نعم،
1: ولمو إن شاء الله شملوا
0: هو راهو حسب التجربة. وعادة يعني والله سبحان الله يعني عادة ديما هكا النية الخالصة تصب شوية مطر، صحيح ولا مدام لمي؟
1: أنا ما صبتش تصحب.
0: إيه وتصحب سبحان الله، يعني فما الأعمال بالنيات والنية الخالصة هي اللي الأصل يعني. إيه؟
1: إن شاء الله هي النية سنية في الأساس، نطلب الغيث صحيح ولكن حتى نقرب الروابط الأسرية والاجتماعية والأكلة تجمعنا إن شاء الله والنية تجمعنا. احنا وخرنا شوي التظاهرة المرة هذه، هي في الأساس تكون في شهر التراث، نعم، ختام شهر التراث، وقعت شوي تعطيلات إن شاء الله ما عاد تعود علينا.
0: مهم الموعد الرسمي متاحة في شهر التراث في العادة،
1: في آخر شهر التراث معناها تو عملناها في مناسبة اختتام الموسم الثقافي، وعملناها بالشراكة مع دار الثقافة، مشكورين إن شاء الله، ونذكر الأطراف اللي بتشارك معنا،
0: نعم،
1: مشكورين الناس الكل وغمرسنا الكل هم
0: مساهمة في الخليطة،
1: مشجعين معنا ويتحمسين معنا، وإن شاء الله هذه التظاهرة تولي مهرجان.
0: وبرجة صغيرات زادة متحمسين للنشاط الثقافي هذا ويستناو فك الكسكسي اللي راهو معناها فيه بنة غير عادية، لأنه يطبخ بحب ويطبخ ببركة ويطبخ بطريقة فيها برشة فرحة وفيها برشة عفوية. نعم
1: سمع، حتى تعرف احنا تو على بعض امتحانات وبعض ضغط والبلاد عندها برشة، يستنوا فيها بصراحة.
0: صحيح صحيح. وما أحوجنا للفرح سيدة لمياء.
1: ما أحوجنا.
0: نعم. خليني ربما نعطيك ربما ما يقال سيدة لمياء بخصوص التظاهرة هذية، وأنا سمعت أكثر من مرة كي هو عرس ما شاء الله، علاش لا ما يكونش عرس فعلي بالحق يعني، ونعرف اليوم الكلفة الكبيرة للأعراس وللمناسبات والغلام تاع اللحم والغلام تاع الجهازات وكل شيء غالي، وإن شاء الله ربي يعاون الناس الكل. فما ناس ظروفها على قدها واللي يمنحها قلة ذات اليد. أنتم كجمعية وعندكم جانب كبير برشا من المادة التضامنية اللي قاعدين تخدموا عليه، لما لا ما يكونش عرس حقيقي بالفعل أو عرس جماعي للناس المحتاجة ربما واللي ما تقدرش؟
1: باهي اختي ليلى،
0: جاكم التساؤل هذا يوصلكم معناها؟
1: لا هو احنا طرحناه على انفسنا في البداية. في البداية احنا الدورة الاولى كنا متخوفين شوي، ولكن انت وكبتي معنا وشفتي ما شاء الله الاقبال والنجاح. قلنا علاش لا هذه ما تكونش فرصة، علاش لا، قلناها كنا انفسنا. كيف كيف الناس تو يعرضونا واحنا نجروا نحضروا في التحضيرات، يقولنا تعرفوا في غمرسان، هذا عرس غمرسان، علاش لا ما يكونش عرس غمرسان بالحق؟ علاش لا انا من ناحيتي انا علاش لا ما يكونوش شباب مع غلاء
0: التكلفة
1: والتجهيزات والكل؟ علاش لا
0: يعني خلينا نجم نقولوا سيدة لمياء انه الجمعية مرحبة بالفكرة والباب مفتوح لمن يرغب في ذلك، فقط يعني فما شوية عزوف او ربما
1: شوية ما تعرف عادات الناس زادة ما زالت
0: ما عندناش كثقافة متاع العرس الجماعي او العرس.
1: انا وعلاش لا تبدا حتى برشا عرسان وبرشا عرس،
0: لما لا عيب ولا حتى شيء، بالعكس نخففوا على بعضنا والدنيا صعبت والدنيا غلطت وندخلوا الفرحه لبرشا عائلات ونخففوا عليهم زاد العبء والكلفه الباهظه للعرس، وخاصه زاد انه حتى الجمعيه يعني ما وردها على قدها، وراه الكسكسي اللي قاعد يطبخ بالعصبان يظهر لي هكا ولا معنى اللحم غالي.
1: تقليدي
0: 100%.
1: دورات ان شاء الله، هذه دوره احنا مكتعرف الخليطه ما زالت صغيره، ما زالت في دوراتها في بدايتها معناها، لكن الافاقنا كبير، افاقنا كبيره ان شاء الله. جميل. في دورات اخرى ويكون في وقتها في وقت شهر التراث وتعرف ماي افريل هو ان شاء الله في وقت طلب الغيث زاد وربيع واحد ان شاء الله. في دورات سابقه يا دورات مقبله ان شاء الله ندخلوا معناها مسابقات في الاكلة الشعبيه، مسابقات في اللعبة الشعبية وجربناها رانا في دورات أخرى. المرة هذه احنا شوية ضغط اختي ليلى، ولكن فقراتنا الأساسية ما زالت موجودة
0: اللي هي
1: نذكر هالك. برنامجنا إن شاء الله ينطلق اليوم بعد نصف النهار إن شاء الله، نصف الخيام وقاعة تنظيف الواد، ونوجه تشكراتي كلها للسلطات المحلية المعنية كلها، من المعتمد اللي دعم فينا ديما سيد المعتمد، من كاتب عام البلدية ومن أعوان البلدية ومن المنطقة جو أمس عملوا دراسة للواد وتنظيفها والكل، والأهالي من غير ما نحكو أنت وكبتي معنا هذا في دوراتنا.
0: فما مادة تضامني الحقيقة، وأنا نعرف الحقيقة معناها يعمل الكيف، لأنه كما قلت يعني جمعية غراس شأنها شأن بقية الجمعيات، مواردها يعني المالية بسيطة معناها باللي يكون، ولكن
1: مواردنا مساهمات
0: الأهالي
1: مساهمات الناس. احنا كيف ننو ان شاء الله كما حكيتي ونكبروها وتولي على شلاء عرس من الاعراس، على شلاء نولي نلقوا الدعم من معناها الادارات معناها اللي احنا نرجعوا لها
0: مؤسسة الدولة والخواصد، على شلاء الناس الكل
1: تهم. كما مثلا مندوبية المرأة، مندوبية الثقافة، مندوبية
0: تظاهرة كما قلتي سيدة لم يقابل أنها تكبر وأن تكون عندها أفاق كبيرة برشا. إحنا تحدثنا برشا على معناها الثقافي والتراثي من العادات والتقاليد، وعراسنا زادة اللي ما تحلى وما تحفل إلا بالطبل وبالفرق متاع الفنون الشعبية زادة أيضا،
1: والحمد لله ما شاء الله في الخليفة الفرقنا متاع غمرسان كلها تتجمع لا لا لا لا الإحياء
0: مجندين الكل تظهر هذه
1: مجندين ما شاء الله.
0: واللي عادة في عرس عادي كل فرقة تخدم عرس ما يخدموش الكل مع بعضهم على كل حد شكون ينادي.
1: أما عرس غمرات هذا في الخليطة يخدموا
0: مع بعضهم الكل
1: ما شاء الله ودون مكبوم وإن شاء الله ما ننسى حتى فرقة منهم المعروفين الكل. فما فرقة ناشئة إن شاء الله الليلة هي بتحيي السهرة الفنية بالشراكة مع دار الثقافة.
0: نعم.
1: وهذه جمعية فرقة زهو غمرة
0: إن شاء الله دي مزهين إن شاء الله. نعم.
1: وإن شاء الله تلقى نجاح كبير في البلاد وتكون لها انطلاقة إن شاء الله موفقة.
0: نعم إن شاء الله دي من حسن إلى أحسن.
1: هذا البقيادي هذا البجبار فرقة الحزعية فرقة نجوم اللاحة معناها إن شاء الله راني ما نسيت حتى فرقة ويسامحوني ولكن الكل هم
0: جميل. نعم.
1: مع مهرجان الخليطة إن شاء الله
0: جمعية غراس اللي لمت الأطراف هذه كل واللي تسعى لإدخال الفرح والسرور والسعادة على أبناء الجهة وخاصة أنه زاد عدد منهم من أبناء الجالية موجودين الفترة الحالية في غمراس فيهم اللي معناها يقص البيي وروح قبل جويلي وقبل ما تغلى البيي وقبل ما تشد بعضها راهم برشا موجودين أي برشا موجودين كذلك باش يعيشوا الاجواء هذيا. نعم
1: برشا معنا
0: نعم.
1: لمونا شويه علاش ما خليناهاش لجويليا خاطي تسخن الدنيا وتكثر العرس تولي ما عادش عندنا بلاصه
0: تو مادام العرس فاله
1: خلينا التسخينات الاولى
0: بالضبط مفتتح الموسم ديما مع جمعيه غراس ان شاء الله. سيدي نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق واكيد كل الدعم الاعلامي لكم.
1: اختي ليلى الليله سهره الفنيه في قاعه فرح الياسمين للي ما يعرفش معناها في طريق الرامبوا طريق الفرش قرماسة مش بعيدة ياسر بصم رمزي وغدا ان شاء الله من الصباح تحذيرات الأكلة ومع الستة على العشية تبرد الدنيا شوية موكب الكسوة ان شاء الله تدور في الطريق الحزانية من غمراس وترجع للعشاء اللي هو
0: والدعوة مفتوحة للجميع ومجانا وان شاء الله تنزل البركة
1: وإن شاء الله وبتنزل بقدرة ربي وبالنية
0: إن شاء الله يا رب.
1: وبعد المحفل اللي فيه زاد الفرق الكل كما قلنا وفيه شعراء باش يساهموا معنا إن شاء الله مشكورين هم زادة ودعوة مفتوحة للجميع وشكرنا للجميع مانيش باش نذكر باش ما ننسى حد ولكن ما شاء الله الناس كلها معنا ومساندتنا وراهي طلبوها سنة وخرنا وين هالخليطة؟
0: نعم إن شاء الله بتوفيق
1: لكم نقول هذه الخليطة وإن شاء الله رانا الناس كل يد واحدة وإن شاء الله راهي تفرح الجميع.
0: نعم يعطيك الصحة سيدة لميا على كل التفاصيل هذه نتمنى لكم
1: شكرا لإذاعة التطوعين شكرا للجميع
0: كل النجاح والتوفيق لكم إن شاء الله في التظاهرة متاعكم هذه اللي تبدأ اليوم العشية وتتوصل حتى الغدوة 26 و 27 جوان من تنظيم جمعية غراس النسائية بغمراس تظاهرة الخليطة في نسختها الثالثة موافقين إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء.

هذه الاغنيه الرسميه لملتقى ارتيستا ملتقى نساء المبتعات. كنت باش نعديها بكري ولكن نسيتها الحقيقه فسمعناها مع بعضنا. ملتقى نساء المبتعات تحت شعار الابداع بصيغه المؤنث من تنظيم جمعيه نجمه نسائيه. والموعد اليوم 3 متاع العشيه بالقاعه المغطاه بتطاوين اللي حب يواكب معنا ارتيستا سبورتيفا. مواصلين معكم في ريحانه. ما ننساش باش نذكركم بانقطاع لتوزيع الماء الصالح للشراب واللي باش يشهد اضطراب اليوم الجمعة 26 جوان تحديدا في بغرارة تجرجمة العياتي صعدان مغروية والجرف التابعة لمعتمدية مدنين الجنوبية من ولاية مدنين. ومن المنتظر انه يرجع الماء بصفة تدريجية بداية من السادسة مساء. نغم موالي ثم بشكونوا مع فقرة مفاهيم قانونية مع الأستاذة والمحامية سلمى السكرافي في آخر مداخلة لها معنا في ريحانة. نتحدث عن

0: ريحانة. ريحانة. نجاحاتك المهنية، حياتك اليومية، علاقاتك الاجتماعية والأسرية، ثقافتك القانونية. ريحانة فضاء للمرأة والأسرة التونسية. للمرأة والأسرة التونسية.
1: وديما نخصصوا فقرة للمفاهيم القانونية اللي تأمنها تلة شبكة. مشكورة جدا الأخت الأستاذة والمحامية سلمى السكرافي. صباح النور أستاذة، أهلا وسهلا.
2: صباح الأنوار وأهلا وسهلا بكم، تحية لك أخت ليلى والمتابعين برنامجك.
1: شكرا.
2: ومتابعي الإذاعة الكل
1: يعطيك الصحة. اليوم باش نختموا مداخلتك مع تعريف لاختصاص المحكمة الإدارية، تفضلي.
2: إذن المحكمة الإدارية هي إحدى مكونات القضاء الإداري بموجب الفصل 116 من الدستور. تاريخيا المحكمة الإدارية تم إنشائها في منذ دستور 1959، ولكن تم تنظيمها بموجب القانون عدد 40 لسنة 1972. المحكمة الإدارية هذه معناتها قانونها خضع لبرشة تنقيحات، آخرها تنقيح 2017 المتعلق بإنشاء الدوائر الابتدائية الجهوية. المحكمة الإدارية عندها اختصاصين، اختصاص قضائي واختصاص استشاري. بالنسبة للاختصاص القضائي ديما فيها تفرع، زاد حتى هو نحكو على اختصاص حكمي واختصاص ترابي. المحكمة الإدارية تنظر في جميع النزاعات القضائية التي تكون الدولة فيها طرفا، أي الدولة بما معناه الإدارات والمؤسسات العمومية التي لها الشخصية القانونية. إذن تنظر بموجب هذا القانون، القانون عدد 40 لسنة 1972، في قضايا تجاوز السلطة التي تهدف إلى إلغاء القرارات الإدارية، قضايا المسؤولية الإدارية، الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الانتخابية بموجب قانون المؤرخ لسنة 2014، تنظر كذلك في نزاعات المجلس الأعلى للقضاء، تنظر استئنافيا في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وبعض الهيئات الإدارية. بالنسبة للاختصاص الحكمي هنا عندنا ينقسم إلى من المحكمة الإدارية اللي مقرها الموجود في الأصل موجود في تونس العاصمة، وكذلك الدوائر الابتدائية. بالنسبة للدوائر الابتدائية الجهوية تنظر في حدود اختصاصها، بما معناه أنها تنظر في النزاعات والدعاوى التي يكون فيها الطرف معناتها إدارة أو مؤسسات عمومية موجود مقرها الأصلي في الدائرة الترابية في هذه الدوائر الجهوية. بالنسبة للدور الاستشاري، إذن نص الفصل 11 من قانون 1972 بأن المحكمة الإدارية يتم أخذ رأيها بخصوص الأوامر ذات الصبغة الترتيبية وكذلك جميع المشاريع القوانين أو المراسيم التي نص القانون على ضرورة أخذ رأي المحكمة الإدارية بشأنها. بالنسبة للمحكمة الإدارية عندها تقسيم، معناتها نجد كل درجات التخاذي موجودة في نفس المحكمة، فنجد دوائر ابتدائية، دوائر استئنافية، ودوائر تعقيبية. يعني المحكمة الإدارية فيها المبدأ التقاضي على درجتين موجود في نفس المحكمة، فتنظر في الملف ابتدائيا الدوائر الابتدائية يتم استئنافها لدى دوائر استئنافية موجودة في نفس المحكمة، ثم يتم تعقيبها بدوائر تعقيبية موجودة في نفس المحكمة. إذن ملخص القول أن كل النزاعات التي تكون الإدارة العمومية فيها طرفا، كان الطرف المقابل إما إدارة أخرى أو مواطن، فإنه التقاضي يكون أمام المحكمة الإدارية بطبيعة الحال. ثم قضايا من حيث المبدأ تخضع لاختصاص المحكمة الإدارية، ولكن أخرجت استثنائيا بموجب قانون. إذن هنا نراعوا القوانين اللي خرجت بعض الدعاوى من اختصاص المحكمة
1: يعني في حالات
2: الإدارية.
1: خاصة. نعم.
2: أيوة. كما دعاوى التعويض مثلا اللي تكون فيها الإدارة معناتها طرف، تم إخراج بعضها بموجب قانون. بطبيعة الحال نرجع للقانون لتحديد الاختصاص في هذا الشأن.
1: نعم. إلى جانب دور القضائي، إذا فما دور استشاري كما كنت تتحدث أستاذ، يعني مهم جدا. معناها الناس تتوجه باش تستفسر ربما وتستشار من قبل الهيئات والحكومة هكا ولا؟
2: وهو كذلك. إذن حكينا فيه الفصل 11 من قانون 1972، أقر الدور الاستشاري للمحكمة الإدارية عندنا بعض الأوامر الترتيبية يتم وجوبا أخذ رأي المحكمة الإدارية بخصوصها قبل حتى معناتها ما يخرج
1: قبل صدورها
2: التركيبي وكذلك بعض المراسيم. وثم زاد كيف مشاريع قوانين قبل ما يخرج القانون بصفة نهائية ويتم التصويت عليه من طرف مجلس النواب. هنالك بعض مشاريع القوانين أقر معناتها سير اتخاذها أنه تخضع لرأي المحكمة الإدارية بشأن هذا. هو الدور الاستشاري.
1: جميل جدا. يعطيك الصحة أستاذة. شكرا لك ونلتقي إن شاء الله في مواسم قادمة بإذن الله من برنامج ريحانة. شكرا لك على حرفيتك مهنيتك والتزامك معنا في فقرة مفاهيم قانونية. يعطيك الصحة. يلا مواصلين نحن معاكم بالإيقاعات والأنغام. محمد ثروت إيه والله وحشونا الحبايب. نواصلوا بالغناية هذية حتى الموجز لحداش ورجعين لاستكمال مشوارنا في ريحانة إلى حدود منتصف النهار في العدد الأخير من البرنامج هذية.

0: الصحراء. عروس الصحراء. إذاعة تطلع.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعلن الاتحاد الجاوي للشغل بتطاوين تنفيذ وقفات احتجاجية لأعوان وإطارات شركة تندي إنرجي بحقل بربن طرطار لمدة 3 أيام، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته تجاهل إدارة الشركة لمطالب العمال ورفضها التفاعل مع دعوة الاتحاد لعقد جلسة عمل عاجلة. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع المستشفى المحلي بمطماط الجديدة نسبة 65%. تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بداية من اليوم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات. في العالم، حذرت القوات الإيرانية اليوم من تحليق طائرات عسكرية صهيونية في أجواء دول مجاورة لإيران، معتبرة ذلك عملا خطيرا وتهديدا من حقها الرد عليها. استشهد شاب فلسطيني اليوم متعثرا بإصابته بقصف صهيوني على حي النصر غرب مدينة غزة. تعلن وزارة الدفاع الوطنية عن فتح مناظرة لانتداب تلاميذ الضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العمري لإفادة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة لها بالنظر إلى الوزارة. وتتم عملية تقديم الترشحات بداية من يوم 23 من جوان الجاري وإلى غاية يوم 19 من جويليا القادم. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقليم مدنين أنه نظرا للعطب الطارئ لقنوات التوزيع الرئاسية على مستوى منطقة عمرة التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فأنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اليوم اضطرابا على مناطق بغرارة وتاجر جمة والعياطي والصعدان والمغراوية والجرف التابعة لمعتمديتي مدنين الجنوبية وسيدي مخلوف. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من الساعة 6 مساء. بالبلاغات تكملت عناصر هذا الموعد الإخباري. نعود ونلقاكم تمام منتصف النهار في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
3: فيقا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
4: أهلا بكم. يدوس واريز اللقطة التي حرمت أفريقيا من حلم تاريخي. في مونديال جنوب أفريقيا 2010 كانت القارة السمراء على بعد ثوان قليلة من كتابة أعظم إنجاز في تاريخها. في الدقيقة 120 من مواجهة غانا والأوروغواي في الربع النهائي انطلقت هجمة أخيرة، سدد دومينيكا أدياء الكرة ثم تبعها ستيفان أبيا قبل أن تصل المرمى في لقطة بدت هدفا محققا، لكن المهاجم الأوروغواني لويس سواريز وقف في وجه التاريخ ليس بقدمه بل بيده، أخرج الكرة عمدا من على خط المرمى ليطرده الحكم مباشرة ويحتسب ركلة جزاء لغانا. تقدم النجم أسامواجيا لتنفيذ الركلة، وكانت الملايين في أفريقيا تحبس أنفاسها. هدف واحد فقط كان كافيا ليقود غانا إلى نصف نهائي كأول منتخب أفريقي يبلغ هذا الدور في تاريخ كأس العالم، وليفتح الباب أمام القارة للحصول على مقعد إضافي في النسخة المقبلة. لكن الكرة ارتطمت بالعارضة وضاع الحلم الأفريقي في لحظة لا تنسى. انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله، واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت الأوروغواي بنتيجة 4 أهداف مقابل 2 لتواصل طريقها نحو المربع الذهبي. لقطة ستظل محفورة في ذاكرة المونديال بين من اعتبرها تضحية بطولية من سواريز ومن رآها اللحظة التي سرق فيها أعظم حلم كرويا لإفريقيا. مع تحيات هادي سياري.
3: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. ريحانة. ريحانة. ريحانة. ريحانة مع ليلى صحنون.

0: نسمع لميا الخروبي الخرشاني.
1: من القلب
0: من القلب من القلب وحنا الحقيقة من القلب زادا نحسوا بارش على صغيراتنا اللي عندهم مشاكل أو صعوبات نفسية. نتحدثوا على التكفل النفسي الحركي لذوي اضطرابات وصعوبات التعلم. وحنا في موفى سنة دراسية وبداية صيفة نجموا نعملوا بارش حاجات خلال الفترة هذية, وننتظر بإذن الله موسم دراسي قادم يكون أفضل على كل الأصعدة. سيدة لميا صباح النور, هلا وسهلا.
2: صباح الخير الأخت ليلى, وصباح الخير على الأخوة المستمعين لكل إذاعة تطوير.
0: شكرا, يعطيك الصحة, وحبيت نشكرك بصفة خاصة على كل الإضافة اللي قدمتها معنا طيلة الموسم هذا لبرنامج ريحانة فيما يخص الصحة النفسية. كما قلت يعني ما هوش سهل الحقيقة على والدين, على أسرة وعلى عائلة يكون عندهم صغير عنده بعض الاضطرابات السلوكية أو المشاكل النفسية, مش كان والديهم زادة حتى الإطار التربوي اللي مشرف عليهم. اليوم نتحدثوا على أهمية التكفل النفسي للصغيرات هذوما. تفضلي.
2: عايشك, شكرا. بالنسبة للموضوع هذا كما تلاحظوا الناس كل هو مختلف تمام الاختلاف على المواضيع السابقة اللي تخص في الشخصيات والمراهقة وكل شيء. الاضطرابات هذو حبينا نشوفوهم الصعوبات وطريقة التكفل بهم, لأنهم الحقيقة كثروا برشا في السنوات الفارطة, ولو معناها يشكلوا مشكلة في
0: ما عادش حالات معزولة يعني, ولو على عدد عامل ويزيد. نعم
2: أكيد, من ناحية العدد ومن ناحية الدرجة. دونك هذوما الحالات قاعدين يتكفلوا بيهم, وليت عندهم خصوصية, وليت عندهم برسك حتى امتحانات خاصة أو وضعية خاصة في الامتحانات. دونك وليت ضرورة هنا باش نتلهوا بيهم, ما عادش ما نقولوا كونفار, وليت ضرورة.
0: نعم.
2: وكيفاش نجموا نتكفلوا بيهم, وشنية أهمية التكفل هذي؟ الحقيقة التكفل النفسي الحركي هو ليش أهميته وين تكون, إنه هو يشخص أو معناها يعمل تقييم شامل للطفل, ويحدد النقائص اللي عنده, ويحدد الصعوبات اللي عنده, وهنا نجمو نتركوها خطة علاجية واضحة, طرق علمية بتكنيك معناها علمي زادة, ونحن نوصلوا نتجاوزوا الصعوبات اللي عندنا. يهدف إلى تحسين المهارات الحركية والنفسية الحركية, وكذلك الإدراك, الانتباه, التركيز, التواصل, والتواصل البصري نقصد, والإدراك البصري والسمعي الحسي الكل معناها. نعم. اللي هي مجالات الإدراك الكل والانتباه الكل. يهدف كذلك إلى تطوير الوظائف التنفيذية العليا, يعني برشا ناس يقول لك أنا عندي مشكلة في الانتباه, ولدي الفهم, الإدراك, معالجة المعلومة, يقول لك يبقى باش يعمل استجابة لفظية, تحس يفهمك أما ما يجاوبك,
0: ما يتفاعلش معك.
2: كذلك اضطرابات الذاكرة, الذاكرة بأنواعها الكل عنا, كذلك التحليل والاستخلاص, التحليل اللي يمس برشا الجانب الحساب هو والاستخلاص, وهذا كما قلنا الأخت ليلى ضمن برنامج تدخل علاجي نشوفوا فيه النقائص ونحطوا فيه خطة شاملة,
0: وما نجم يشخص الحقيقة الحالة بصفة صحيحة كان المختص النفسي ولا الطبيب النفسي, لأنه راه فما برشا حالات يشبهوا لبعضهم, وليكن كل حالة وحالتها.
2: صحيح, احنا التشخيص كما عندنا التشخيص العام والتشخيص الفارقي هنا, ونفصلوا الاضطرابات على بعضهم او الصعوبات على بعضهم. دونك هذا يصير في مجال علاجي طبي, ماهوش اجتهادات شخصيه. دونك اذا اي صغير عنده صعوبه تعلم او اضطراب تعلم لازم يمشي للاختصاص. بالنسبه للبرنامج يكون فعال اكثر في علاقه في التنسيق مع الاطباء, مع فريق اللي يلهي بالصغير, مع المدرسه, مع العائله. اهميه التوجيه العائلي ما تقلش معناها أهمية, لأنه العائلة هي اللي باش تتكفل بالضيف على مدار اليوم.
0: نعم.
2: المشمولات نتاعو يدرس يعني يهتم بالتوافق الحركي البصري, التوازن, التخطيط, الانتباه والتركيز, إدراك المكان والزمان. كما نشوفوا تو عندنا صغيرات ريسك في عمر 9 سنين حتى أكثر ما يعرفوش الوقت, هذايا مهم برشا. تنظيم الجسم والانفعالات والجانب العلائقي, كيفاش يتواصل الصغير مع الآخرين بناء على الجانب العاطفي نتاعو. هذه العمليات الكل نلقاوها بعتالي تتجسد في مجموعة من الاضطرابات أو الصعوبات, كما الديسلكسي اللي هو عسر القراءة, ديزورثوغرافي هو عسر الكتابة, والديسبراكسي اللي هو مشكلة على الحركية خاصة الحركية الدقيقة, والديسكالكولي اللي هو خاص بعسر الحساب. عندنا فرط الحركة وتشتت الانتباه اللي هو برسك

0: برشا زادة موجود ويأثر على التعلم ويأثر على الجانب الأكاديمي وعدم أو نقص فهم اللغة الشفوية اللي تلقاه صغير ما بيه حد شيء أما جد هو ما يفهمش المطلوب ما ينجمش يقرأ وإلا ما ينجمش يفهم المطلوب منه باش هو يجاوب عليه.
1: نعم نعم
0: هذوما الاضطرابات الموجودين واللي نجموا شخصهم.
1: نعم نتصور فرصة سيدة لميا أنه خاصة بعد انتهاء الموسم الدراسي كما قلت يعني في الصائفة هذية الواحد ينجم بالقدا يعني يمشي ويجي على مختص يشخص بالقدا يحاول يخدم على ولده زاد ولا بنته في الدار إلى جانب الجلسات يعني النفسية مع المختص. ففرصة حقيقية اليوم باش نبنيه قدرات معرفية وتخلي الصغيرات هذوما يتخطاوا على الأقل الاضطرابات اللي عندهم ينموا المهارات متاعهم حركيا وإدراكيا وهذا راهو مؤكد أنه باش ينعكس مباشرة على تحسين أدائهم الأكاديمي والمدرسي. صحيح مش في شهرين باش يولي لبس عليهم خاصوا حتى شيء ولكن باش يتحسن بإذن الله مع تواصل المتابعة.
0: هو باش يخطو خطوة كبيرة لأنه تفسير منطقي جدا الأطفال اللي في عمره هم توقفين بالتعلم المدرسي دونك هو تكون له فرصة باش يحاول يخلط على اللاج نتاعه على المكتسبات اللي يكونوا في عمره.
1: نعم.
0: أنا نصيحة نجم أقدمها للأخت سيدة للأولياء أنهم هما يحاولوا يقبلوا صغارهم يقبلوا أطفالهم بحالاتهم يعززوا لهم الثقة بالنفس يوصلوا لهم رسالة أنه هو الخطأ أمر طبيعي في التعلم ما هوش ذنب يتحاسب عليه الصغير
1: وحاجة حتى كان عمل معنى كالبيتيز وقال عمل تصرف كذيرة وخارج عن نطاقه ما هوش هو يقصد يعمله أو يقصد يزعجهم
0: نقص من قدراته من قدراته اللي لازمها تتطور كما قلت أنت لازمها تشوف معناتها مختص اللي يكلها به وراهو فيهم معناتها يواجه مش معناها واحد عنده صعوبة تعلم معناها ما يتعلمش صعوبات نجم يتجاوزها بتغيير حاجات معينة
1: ورجاء ما عادش الأولياء ما عادش الشخص وحدكم راهو ساعات بتسمع في ولي يقول لك والله ولدي عنده صعوبات تعلم ولدي عنده اضطراب سلوكي في كذا راك ماكش مؤهل باش تشخص وحدك راهو صعيب انك تشخص هو ساعات المختص يعني يتعب باش يلقى على الأقل التصنيف الصحيح للحالة لأنه فما حالات متشابهة فما صعوبات معناها ماهيش ما عندهاش علاقة بفرط حركة أو بصعوبات تعلم معناها الأعراض متشابهة ومتقاربة ولكن التشخيص الدقيق والصحي راهو معناها دياغنوستيك كامل خلينا نقوله معنى علاج وتشخيص كامل باش نجم نقوله راهو الصغير عنده كذا ما نبداوش وحدنا نفتو وحدنا ونعديو عليهم وحدنا معناها لا لبس عليه ساعات هو ماهوش لبس عليه هو عنده اشكال
0: صحيح الاخت ليلى هو هذه اكثر منها هذه موجوده في الصيح ولازمنا نتجاوزها فكرة الاجتهاد في التشخيص وكذلك ثم فكرة أعظم منها فكرة معناتها أخطر منها اللي هي فكرة سوي يكبر سوي يتجاوز دونك هو كي يكبر باش تزيد تصعب
1: باش تزيد تتعمق الحالة إذا ما تعالجتش
0: هذايا اللي لازمنا نوضحوه
1: طبعا راهو التدخل في 3 و4 سنين وعامين وثلاثة راهو ديما أفضل من التدخل في سن المراهقة وأكبر
0: أي تدخل مبكر دونك نصيحتي لهم بعد هذا الكل بعد ما يقوموش باجتهادات شخصية بعد ما يبدلوا فكرتهم أنهم هم صغير ويتجاوز وحده هو غير قادر مش ما يحبش وغير قادر أنه يتجاوز ويسحق معناتها أن ما نقوله إحنا سوتيان ولا آد من عند واحد مختص اللي هو يعاونه ويعاون العائلة لأنه هو مش يصير مرافقة للعائلة ويصير معناها توجيه عائلي بما يسمح للصغير باش يتحسن وهذا ما يحدث بإذن الله سارق
1: وخاصة كيكون العمل ثلاثي سيدة لميا بين المختص والإطار التربوي والأسري هذوما ثلاثة معناها الربار ثلاثة مهمين جدا
0: الطبي
1: به مهم جدا الكلام هذايا كما قلت يعني برشا حالات راهي تتحسن برشا وتشفى تماما وترجع لبس عليها كيفاش كما قلت كي يتوفروا الظروف هذوما كل واولا نقبلوا صغارنا كما كانت تتحدث سيده لميا كما هما نحبوهم نقفوا معاهم وبحول الله يعني يعاودوا يتحسنوا في مختلف الحالات اللي هما فيها حتى اذا ماهوش شفاء بنسبه 100% يتحسن على الاقل درجة كبيرة وصعوبات موجودة سبحان الله من قبل راه يمكن عن جهل ربما الناس ما تعرفش تشخص وإلا ما تقبلش أنها تمشي تهز صغيرها لمختص نفسي ولكن اليوم العقلية تحسنت الأولياء صاروا أكثر وعي وأكثر ثقافة الاختصاصات يعني صارت معمقة أحسن فما فماش علاش نخليه صغارنا يذيعوا إذا لاحظوا عليهم أي إشكال أو صعوبة. شكرا من القلب سيدة لميا يعطيك الصحة على وقت صحتك وعلى مجهودك وعلى خبرتك وكل اللي قدمته معنا. شكرا لك ونلتقي في مناسبات إذاعية قادمة بإذن الله. شكرا وإلى اللقاء
0: بإذن الله. شكرا.
1: نواصلوا معكم بالإيقاعات والأنغام.

0: إليسا ومروان خوري في غناية لو 26 دقيقة بعد الحدش. شوشي معكم مباشرة إلى فقرة أحلى دار مع صديقتنا صندوس الغريسي.
1: أحلى دار أحلى دار.
0: وأحلى دار كين نعيشوا فيها وإحنا مرتاحين نفسيا وإحنا كل حاجة شادة بلاصتها ومحلاها النظام ومحلاها الترتيب. وهذه الحقيقة الجو الغرام تاع أغلب إنسان. كل مرأة ماذا بها الترتيب على الأقل شون دي فيزيون بتاعها، معنا وين هي تشوف تكون الدنيا منظمة وكل حاجة شادة بلاصتها. وإحنا للأسف يعني شعب وسيدات ونساء عنا يسر قربج وعنا يسر بقاج وعنا يسر فراش ويسر دبش ويسر حاجات ما نستغنوش عليها. هذا الكل وين باش نحطوه خاصة تبدأ عنا المساحة ضيقة؟ الحل في المروات، في الدريسينجات، في الرنجمان، هذوما من الحاجات اللي أصبحت ضرورة ملحة في ديارنا. حاضر معنا صندوس للحديث على الموضوع هذا. صباح النور، هلا وسهلا.
2: صباح الفل والياسمين وفي ليلى، مرحبا بك، مرحبا جميع مستمعي إذاعة التطوير.
0: شكرا لك في آخر مصافحة معاك لهذا الموسم في ريحانة وفقرة أحلى دار. نشكرك برشا يا صندوس أنت زادة على التزامك وعلى كل مرة تعطينا من خبرتك في مجالك يعني في هندسة الديكور والتصميم الداخلي. مهم برشا موضوعنا اللي نخدموا به اليوم، خاصة في الصيف ديما نحاولوا نغسلوا الفراش، نقصوا الزايد، نخرجوا اللي ما نستحقوش. هذه نصيحة ديما اللي ما تستعملش خرجوا، يتصدق به، يا إذا ما صلحش تخلص منه. مهم ما تخليش التراكمات لانه بالحق راي تقلق برشا نفسيا اكل الحوصه والفوضى في الدار. تفضل صمت.
2: اي يعطيك صحه في ليلى، ورغم كل شيء لازم عندنا القربج. كان ما عندناش القربج
0: مانيش توينس،
2: مش توينس حقيقه. معناتها جست اللي ما شاء الله باش نحطوا على البليسين والنظره الناس على البليسين اللي موجوده، معناتها يسمع يقول لك البليسين مش معناتها معناتها بواب لوح. طونك انت حتى في الاول دونتري والا عندك كوان هيك،
0: هو تسميه راهي مودرن شويه الدريسينغ وتسميه انجليزي، ولكن احنا نسموه البلاكار ولا المارو ما قدم شويه ما زلنا معناها. اما التسميه راهي حديثه، ما برشا حاجات تبدلت التسميه
2: بتاعها. حديثه اما كي تقولها في الكوان هيك اعمل دريسينغ تخاف. علاش؟ خاطر في مخيلتها دريسينغ انه فما باب لوح اتزلني القديم ما يمشيش في
0: المارو اللي قديم معناه.
2: المارو ولا ما يمشيلهاش في الصالون تاعها، ما يمشيلهاش تحت الكنابي تاعها. مي راهو دريسينغ، دريسينغ نجمو نخدموه بالديزاين باهي، ديزاين حلو ويكون عملي في نفس الوقت. احنا كما تعرف الموسم هذا في ريحانه ركزنا على الجانب التقني اكثر من الجانب الجمالي. علاش؟ على خاطر احنا الجماليات كي نحكي برشا على الجماليات عند التنفيذ تعطلنا برشا حاجات تقنية اللي ما تكونش مدروسة. السيبوصة احنا ديما ندرسوا الجانب التقني ومن بعد بحثوا على الجانب الجمالي. دونك لهنا الديسينغ، رانا الديسينغ نجمو نلقاوه في الأول دونتري أول ما ندخلو، ما نشوفوش كانت لاكارات تولي الدنيا معناتها كما نقولوا احنا بيبان بيبان، لا. نجم الديسينغ يكون فما التواصل، فما كونتينيتي بينه وبين الحيط اللي جنبه.
0: نعم.
2: معناتها حتى الباب اصلا يكون انتجري مندمج
0: غير مرئي، معناتها تنجم كي تدخل ما تنتبهش اصلا انه فما دريسينغ، ما كاش يكون
2: كي تدخل انت ولا الاول دونتري مثلا. مثلا كان تخيلوا بعضنا احنا عندنا اول دونتري وعندنا قوس والا عندنا مدخل البلوك دي الجناح الليلي اللي موجود فيه البيوت، موجود في في في, في نفس الليني تاع الدريسينغ. دونك نجم نغلفو الدريسينغ هذاك ويكون الفساد نتاع الفساد هو نفسه الفساد تاع الدريسينغ دو تيل فاسون كي ندخلو احنا يعطينا امبيونس مزيانه. ساعات نحبو نكسر شويه الروتين والا نكسر شويه كيما نقولوا احنا اللون الموحد والا التكستور الموحده هذيك، ندخلو البلار يسقطو البلار فني والا ندخلو دينيش على الدريسينغ. وما ننساوش الضربة تاع الكاشليير اللي هي بطبيعة دي مراي هي الشطر الجمالي متاع
0: يظل اللي فيه البلار يمشي للدبش أكثر صندوس ولا مش معنى القربج الزايد أو للفراش
2: أو غيره. احنا نعمل دي فساد يشفتو في الأول دونك في ليلة كي نعمل دي فساد ساعات تشوف دي بانو دي بانو دي تال فاسون إنه الأمبيونس متاع يشفتو كي تولي ضيقة بالفات وإلا عاطية بالطول كما الكولوات تولي ياسر معنى تسمى كما نقولوا احنا التكرار حاجة مملة. دونك احنا مثلا سمع ثلاثة فسادات نخدم دوز فساد، دوز فساد يكونوا بالانبياف وإلا باللوح وفساد تقول لنا نكسروا بها شوية بالبلار حتى لو كان مش بالبلار معنى بالله فيني يكون ثم موجود نيش صغير باش نخلطوا نخلق رونق في الفضاء بتاعنا. ثم شكون يعني يحط النيش هذيك ديسبورت، ثم شكون يحب لك ليراج معناتها يظهر تكلل البلار معناتها في الباب البلار هذاك. دونك هذيك راهي دراسه تصير من الاول ان نخرج الاثار نتاع ضوء. جينا في الكوالات نستغلوا كما سبق وذكرت وحكيت على الاضاءه، جينا مثلا بين الفلتر كنا نخرج بيضه الضوء كان نسحقها نستعملوها ما استحقيناهاش نحطها على الشراء لا حبة ذا ممكن نسحقها في يومنا كما للبيسي. ساعات الأول دون بسي زادة ثم شكون يقول لك نحب أنا دي غانجمو مزيانين مي نحب على الأقل كرسي وإلا بانكات صغيرة نجمو نعملو إدماج البانكات هذيك مع بريسين بتكون عنا بانكات البوطة. البانكات ممكن نعملو فيها نصور فيها دينيش وإلا دي تيروار وقجرة يكون ضربة الكاش اللي بيها في السوق هذاك ومن فوق ما دي غانجمو على جنب يمين كيف سوا ولا على اليسار نحط المروار نتاعنا ونحط الكونسول نتاعنا. والجهه الاخرى نخدموا رانجمون كامل يكون مغطي في صورة ما عندهاش ازرار زايدين والا حاجات زايده كلها نصنع بيبان معناتها مغطين وفي نفس الوقت ثم امبيونس مزيانه في الاول دونتري. نجيو للدريسينغ في البيوت. الدريسينغ في البيوت راه مش بالضروره انه يكون دريسينغ ايزولي سورتو للفضاءات الضيقة. احنا كنقول دريسينغ راه دريسينغ ساعات كيف على ثلاثة معناتها هو نحددو له معناتها نعينو له اسباس فضاء خاص بالخزائن. لكن احنا تو كي نحكيو على الفضاءات الضيقة نجمو زاد دريسينغ يكون اون فاس والا بجنب الفرش، وكذلك نجمو يكون الفضاء اصغر شوية ندمجو زوج خزائن معناتها يكون على جنب اليمين وعلى جنب اليسار نفوتهم زوج سرب وبلاصة وإلا سريج وبلاصتين ويكون على اليمين واليسار ثم دريسين. لكن شنو اللي هنا إضافة للجانبية كما قلت لك أختي ليلى من بدينا ما نشوفوش دي بانو متكررة معناتها حاجة روتينية لهنا لازم ندخلوا كان ثم نقوش وإلا كاكسوا ستيل اللي باش نعتبره أنا اللي باش نخدم بيه في الفضاء بتاعي. الأغلبية للماتريوز اللي نوصي بيها اللي بلي معناتها براتيك واستيتيك واللي فيها برشا معناتها تكستور برشا في ألوان برشا ونجمو معناتها نخدمو بيه دي فورم جيومتريك مزيانين هو لاندياس كيف لاندياس براتيفي وإلا لاندياس لاكي هذا اللي ما يقدرش على اللوح. كيما نعرفوا على خاطر اللوح كيما ما تخيل نظم يكون ستيل شوية معناتها من ناحية التكلفة يتكلف ياسر دونك نلتجئوا للانديات. كذلك فما الدريسينغ اللي طوندونس معناتها في السنوات الاخيره اللي هما بالبروفيلي يجي بروفيلي كلك سوا البروفيلي في الدوري
0: زيد وضحنا اكثر اسم المقصود
2: معناتها مثلا انا نحب في البيت دريسينغ كله بالارفيمي هي كله بالارفيمي وما نحبش شكل كادر تاع اللوح مش كون يعمل كادر تاع اللوح. لكن سبحان الله ثم دي ستيل انماط هندسيه معينه ما يتمشاش معها اللوح والا ساعات يكون صاحب البيت ولا صاحبه البيت تقول لك يقلقني انا اللوح ولا ما نحب نشوف حتى لوحه. دونك نلتجئوا ان نعمل البروفيلي كيما باش نقرب شويه الصوره للساده المستمعين كيما الالمنيوم مثلا يكون سينو اكثر ويكون الفساد كلها الواجهه كلها بالار فيني وبالطبيعه ثم فاريتي كبيره في البلار فيني وديغراداسيون في الكولور تختار كما تحب. يقول القائل ساعات انا ما نحبش دبش يظهر الكل نوليش نعملو ساعات نعملو الفساد بالار فيني وثم اقجره دي تيروار الاقجره ذوكم يكونوا مندمجين في وسط الديستينغ هذاك يا معناتها الاقجره نسكر عليهم البلار فيني ونحلوا عليهم الكليراج والا يبدا الرونجمون كامل نتاع نتاع دريسي يكون كيما نقيسوا معناتها احنايا شطر بشطر والا يكون لانتيير دو تيير والا يكون كامل معناتها يكون ظاهر ونخدموا تغطية مثلا تقول لك احنا كيما نحكي ثم راهو فضاءات لازم ثم كيما نقولوا سامحني في الكلمه في ليله بالعربيه كتجي لانتيميتي الخصوصيه فوالا
0: نعم
2: الخصوصيه ساعات تحب الخصوصيه نتاع صاحب البيت ولا صاحبه البيت ما تظهرش نتلزو انه باش نخدموا واجهات انه ما يظهرش شنو ثم في البلاكار وما يظهرش اصلا هو بلاكار انسان بالبيت ما يظهرش. لكن لهنا نخدموا بطريقه جماليه وطريقه اساسيه شويه انه نخدموا واجهات مزيانه وغير ممله. لكن يكون الدريسينغ مش مكشوف والا خاص بصاحب البيت هنا ننصح انه نعمله ويسالش كي نعمله وتكون البلاء وإلا البلاء رنا نخدموه باش نكسروا بيه شوية على المعطات باش نضيفوا كما نقولوا احنا رونق وشارم من البوان اللي مخدوم فيه بريستي.
0: جميل جدا، يعطيك الصحة سندس كفيت وفيد، شكرا لك، نلتقي معك إن شاء الله في مواسم إذاعية قادمة من ريحانة بإذن الله. أكيد نشكرك من جديد ويعطيك الصحة. نواصل معكم بالإيقاعات والأنغام وبعدها فقرة من الواقع مع صديقتنا بسمة المكدي المختصة في علم الاجتماع، نتحدث على الواجب الاجتماعي بين ما احنا مطالبين به ومع الضغوطات زادة الاقتصادية الموجودة. قراءة في الواقع هذه لتوانسة من منظور علم النفس الاجتماعي.

0: من الواقع. وقليل فينا الحقيقة أنه ما عندوش مناسبة إن شاء الله ربي يتكثر أفراحنا ومناسباتنا الباهية إن شاء الله ربي يهني عن الناس الكل اللي عنده فرح أو مناسبة قدم عليها في صائفة 2026. وأكيد إذا عتطوين نشارككم كل مناسباتكم السعيدة خلال الصائفة. الموضوع هذي حبيناه يكون مسك الختام اليوم معنا في فقرة من الواقع مع صديقتنا بسمة الماكني، لأنه بالفعل ظاهرة اجتماعية يلزمنا نخلقوا توازن بين الواجب الاجتماعي وظروفنا الشخصية والاقتصادية. احنا مناسباتنا برشا، تكاليفها برشا، يلزم خلق توازن واقعي بين هذا وذاك. نمشي نفرح معاك، نهنيك، نبارك، نوقفلك، توقفلي، تعطيني ونعطيك، نمشي لك ونجيك، ولكن فما برشا تفاصيل تحكي فيها في الإطار هذا. بس ما صباح النور، هلا وسهلا.
1: صباح الخير، مرحبا بيك صديقتي ليلى، ومرحبا بك في مستمعي إذاعة التطاوي.
0: شكرا. هل تعرفوا ساعة شنو هو الواجب الاجتماعي؟ شنو مقصود به؟
1: هو العلاقات الإنسانية بصفة عامة، سواء كانت اجتماعية، عائلية ولا إنسانية.
0: نعم.
1: بين الجيران، بين العائلة، الواجب ديما بين، احنا نقوله ديما العلاقات بين الواجب والمعقول.
0: نعم.
1: اللي نجم أنا نعمله واللي مطلوب مني إنه نعمله واللي
0: نعم.
1: واجب علي إني نعمله.
0: نعم.
1: هي العلاقات الإنسانية ديما هي أساس الحياة الاجتماعية، وفي المجال هذا ديما يتفاعل الإنسان مع عائلته، مع الأقارب متاعه، وجيرانه وأصدقاء وزملاء، وحتى في العمل نحن نهني وحتى زملاء
0: طبعاً، ونمشوا لهم نفرحوا لهم ونقصوا معاهم
1: في العروسات، في الأعياد، في المواسم.
0: هو راهو على فكرة في الأفراح والأطراح، احنا حبينا نركزوا على الأفراح إن شاء الله لربي لا تقدر علينا، ولكن الدنيا فيها هذا وذاك.
1: الأطراح زادة والأحزان زادة والمرض نتقاسموا فيه ديما الواجب.
0: أنا في الفرح فرحة بيك ولا بلا بيك، ولكن وقت اللي تصير لي حاجة لا قدر الله والدنيا فيها كل شيء والإنسان معرض لكل شيء، محلاك يلقى أحبابه وأصحابه وعائلته واقفين معاه ويحسوا به ويحسوا بوجيعته، وأنا لا يوريكم أجيع إن شاء الله.
1: يقول لك صاحبك صاحب الشدة ما الخان ناس كل دقد مسهل، خاطر في كل شيء أنت وقتها تبدأ تنجم في كل شيء، حتى نفسيا وجسديا تنجم تعمل كل شيء، لكن كي تبدأ طايح، تبدأ حزين، تبدأ ماذا بيك، شكون يلتف عليك؟
0: هات خلينا في الجانب الإيجابي، وإحنا على مقدمين على موسم أفراح إن شاء الله ونجاحات ومناسبات باهية.
1: كل عادة دي بنقوله علم الاجتماع شنو يقول؟ يقول للعلاقات كما قلنا فيها أدوار واجبات. أنا عندي دور نقوم به في الحياة بصفة عامة، سواء كان العائلية ولا الإنسانية ولا الاجتماعية بصفة عامة، فما واجبات متبادلة نقوم بها الكل. والوالدين دي ما عندهم مثلا واجبات تجاه أبنائهم، مثلا احنا مثلا كنا تجاه شابينها، مش كما مثلا مع الجيران ولا مع علاقات الزملاء ولا العائلة الكبيرة. الوالدين زي مثلا انت امك وابوك يلزمك تطلع عليهم، يلزمك تمشي لهم، يلزمك تقوم بالواجب هذاك معناتها دورك
0: بلمزيتك.
1: والجيران والأقارب والأصدقاء عندك دور آخر تجاههم، وغادي دي مثلا مشكل.
0: نحب نمشي نحب ما نمشيش، التوقيت قديش نقعد
1: عادة ساعات نضحي أكثر من لازم، بعد نبدأ نلومه في رواحنا، نقوله مثلا عملنا تضحية مطلقة أكثر من لازم،
0: رجعنا رواحنا أكثر من لازم،
1: صرفنا أكثر من لازم، اليوم شنو باش نلبس، شنو باش نعمل، كلفت روحي اكثر من لازم، بعد نقعد ناكل في صوابعي نقول اش لازني، كنت نجم نمشي دبتاكتي، وثم اللي يقول لك حتى كنت نجم ما نمشيش معناتها بالكل اصلا. وتوا العباد ولات ساعات تقول لك انا نمشي نهني ونروح، مش ضروري انا نحضر العرس من اول لاخره على خاطر التكاليف برشا، وانا ما نجمش نماهي هكا التكاليف هذيك الكل وكالتباهي هذيك الكل،
0: برشا نسيت نقول لك ما نمشيش خير من نمشي مثلا ونحقر روحي، والا ما نهزش حاجه تملى العين مادام ظروفي ما هي على قدها، نخير اني ما نمشيش.
1: هو تبادل، ولكن يلزم يكون فيه توازن، يعني اللي جاني يلزمني نمشي له، هذا هو التبادل.
0: واللي سبق زاده،
1: اللي سبق السبت يلزمني انا لحد نسبق وزاد نمشي له لحد.
0: نعم.
1: ما راهو ديما بتوازن، خاطر توا نشوفوا حتى معظم العلاقات حتى الزوجيه فيها برشا مشاكل على باش نمشي لاهلي، باش نمشي لدارنا،
0: خاصه كي
1: ولا ولد خويا يلزمني 40 لبسه و40 صباط و40 ساك، ويلزمني لبسه جديده، واللبسه اللي لبستها ما عادش نعاودها، يلزمني كادو وفلوس، وكل رجال يسمع فيه ترى يقولوا بالحق
0: موجود.
1: هذا كل ما تبدا المراه تقول لك ولا ما نمشيش خير ولا مش لازم نمشي ليه،
0: هو يحبها تمشي ساعات،
1: وهو ساعات يقول لك في عيلتي كيفاش ما تمشيش،
0: ما تحضرش ولا ما تمشيش،
1: ويجي يحسبها مثلا مادة، يقول لك أنا زادة كل عرس كمشي تكلف لي مثلا هي ولاو صغار لبسه جديده وكاد
0: ويزنيه على
1: هاي شهريه نعم. ديجا هي ماشيه ديجا في هكا المناسبه هذيك نعم. ولا باش نمشي نهني تعرف توا ولينا كي نمشيو نهنيو نقول لك معاش نهز كادو برك يلزمني كادو وفلوس وانا يلزمني نبدا
0: على بسمه هذه تختلف من منطقه الاخرى تختلف من عائله الاخرى فما عائلات وعروش راو ساعات الكلفه مبالغ فيها وفما عائلات زاد تتفاجئ انهم تمشي مثلا تقطعي انت روحك وما يعطوش قيمه مثلا
1: للتواصل الاجتماعي تولينا نراو هاي عائلة فلان او عائلة فلتان يصوروا لنا معناها في كل شيء
0: وكل شيء انستغرام
1: حتى كي يمشي عرفت على اليمين وعلى اليسار يقول زعما انا معناتها نجم معناتها نكون في المستوى ونجاري ولا لا زعما انا اقل ولا اكثر يعني قيمه الناس ولات فيما تدفعه
0: فيما ترتدي صعبوها على الناس زاد
1: صعبوها على الناس
0: مرا باش تمشي تسهر مثلا في سهريه ناكد لك اذا باش تمشي الحجامه واذا باش تكري لبسه واذا باش تلبس كذا يمكن الكلفة اللي باش تحطها على روحها أكثر حتى من الهدية اللي باش تقدمها لعائلة العرس مثلا
1: صحيح وفي الحياة اليومية ليلة تجي تشوف أنت العلاقات بنيت باش الإنسان يرتاح فيها
0: نعم.
1: أنا نمشي باش نقعد قاعدة باهية باش نجامل أصدقائي
0: ناخد كلمة ونعطيك كلمة متوحشة عباد نسهر
1: نقعد في وسط عائلتي نضحك من قلبي ثم واحد ساعات يجيك يقول لك جيت نحب نقعد نحب نضحك نحب نتحدث متوحشك معناتها إذا كان هذا هو الوجد وجدة الزيارات والعلاقات والأفراح والمسارات إذا ولينا معناتها دخلنا في الحسابات ما عادش يعني الهدف الاساسي 50
0: ورجع لي 50 اعطاني 20 ما نعطيه كان 20 ولو انه راه ساعات فما ناس هذاك اللي في مقدورها وناس اخرى معناها ولات حسابات المساله
1: ماديه في حاجه ليلى لهالمواقف هذه معناتها يلزمنا نكونوا في جميع الاوقات
0: وهل مضطرين انه
1: مضطرين ولا لا وساعات كي ما نمشيش زعما العباد تسامحني ما تقعدش تلوم عليا ولا كي ما نخلف مثلا مناسبة لأن ظروفي ما سامحتش زعما كي يعرضوني مرة أخرى في مناسبة ولا في عائلة زعما يلقاو لي الأعذار ولا يقعدوا يلوموا فيا ماني جيتك وانت ما جيتنيش
0: وهاو زاد نزيدك أكثر
1: ماني عطيتك وانت ما جبتليش
0: ساعات تكون مناسبة عائلية مثلا عائلتها وعائلة زوجها في نفس الوقت وفي نفس الدات برشا عائلات ما تراعيش هذايا ومش شب تقول لك انا مش
1: ناس محليها ومخفها في الدنيا حتى كي ما تمشي لهاش كي تقابل تقول لك مانيش لايم عليك وكي تويتي فيك حاجه تجيك تجري وتقول لك سمعت بيك ما نجمش ما نجيكش هذاك الاصل في الاشياء لانه جارتك ولا قريبتك ولا اختك ولا اخوك ولا حماتك ولا عمتك ولا خالتك كي تسمع بيك في كرب ولا في فرح تجيك معناتها تدق الباب وتدخل طول ما تقعدش تحسب يلزم نبعدوا على الحسابات
0: باش نحكي في نقطة أخرى واللي هي بعيدة كل البعد على الجانب المادي اللي هو مهم جدا اليوم زاد الوقفة الصحيحة في المناسبات ولينا نشوفوا بسمة للأسف يعني أغلب العائلات تحط الحطة وتجي في وقت اللي بيش يعشوا مثلا ولا وقت اللي بيش تسهر إيه لله الوقفة والحركة والتحضيرات والميناج وقبل وما بعد ولينا معاش نلقوا كان العائلة العائلة بير معناها هي اللي توقف لبعضها ببقى ما عادش ناس تبدي ديها ما عادش ناس تعاون طول اللي تغسل بالفلوس واللي توقف بالفلوس واللي تنظف بالفلوس كل شيء على الفلوس ولينا هكا التكافل الاجتماعي انه يديا يديا مع بعضنا انا نذكر واحنا صغار بنات صغار معون العراس كانوا يغسلوا الصبايا مثلا تو ما تلقي حتى صبية تمس معون مع تيجي حتى صبية
1: وقصة للسحل والماء والماجن وكله وضحكة وبلحبة وبجوة والجو تولي تولى عباد ولا تعبة معناتها في حياتها اليومية وما عادش تحب تعاون وثم حتى اللي بناته ما عادش يحبهم يعاونوا
0: وساعات في وسط العائلة يبدو عمام وذريت عمه واخوال في بعضهم ما يجوش
1: ما يحبوش وليت العباد تعمل على روحها تقول لك انا معناتها تعبة وجاية باش نتفرهد جاية باش نقعد حتى نحب ناخذ كرسي ونقعد كيما الناس وكيما العباد مش مانيش جاية باش نحرك في العرس ونحرك في العرس بينما قبل كانوا حتى الجيران
0: اللي
1: تكسكس واللي تطيب واللي ترصف في الحلو
0: ومن عقب الليل
1: والسلطة تتشوي من الفجر والحم يتفوح من الليل وكل يعني حتى الجيران معناتها في البطحة تلقى
0: وتو اللي عنده عرس لازم يعمل على روحه وكهو ما يعمل على حتى
1: بالطبيخ وبنسى اللي تقضي واللي تخدم هو اللي حالة هذا باب رزق مش معناتها باب رزق ناس أخرى باب رزق الناس أخرى ومثالش إذا كان أنت تنجم باش ترتاح العباد ما ثماش علاش وإذا زاد وثم زاد اللي يجيك للعرس يقول لك أنا جيت نحب نعاونك ما جيتش باش نقعد باش نربع إيديا خاطر أنت عاونتني أنا نحب نعاونك وثم اللي راها تكبير بضيف ويقول لك لا أنا جايبك نحبك ترتاح نحبك تقعد وتسهر وتلبس وتزين وتحضر يكفي معناها في الآخر شنو نقول ديما عادي راهو ما صار شيء معناتها هما ما سألوش
0: هذا موجود وذاك موجود
1: هما ما سألوش عليك وانت ما تحيرتش خاطر ثم يقول لك اللي ما سألش عليا ما نسألش عليه واللي ما جانيش ما نمشي ما نمشيهوش هما ما تفكروكش وربما لها وربما عندهم ظرف صحي ساعات ينساو حتى ما يستدعوكش
0: تلتمس لأخيك عضو
1: ديما معناها خوذوا الأمور ببساطة وما تعقدوا
0: وما تخوش في خاطرك لو ساعات على استدعاء بسمة يقول لك اللي جا في نهارة كيفش يقولوا فيها
1: اللي مستدعي في نهاره معناتها كيفش نقوله
0: ضيعت المثل
1: ضيعته حتى
0: اي مهم معناه ما نمشيش
1: ما نمشيش يقول لك مستدعيتني مخر في نهاره مش لازم معناتها اللي مستدعي في نهاره شد داره يظهر لي حالك
0: وساعات دائما يعجبهمش وانا ده فلان وما ندانيش حضر فلانه في الوقت ذاك وما قاليش
1: ولا يقول لك انت مثلا عرسك ثلاث ايام ناديتني كل السهريه ما ناديتنيش العشاء نقصوا
0: على العباد ونقصوا
1: على رواحكم على رواحكم راهو انا ديما نقول علاش موجود علم النفس وعلم الاجتماع مش باش يحل المشاكل اما باش يخليك تعرف تتعامل مع الحياه اليوميه تولي الصدمات تقل والملامات تقل وانت كالعزله وكالخوف وكالملامه تنحيه تولي تاخذ الامور ببساطه اللي ما يرتحكش ما تعملوش
0: بالضبط
1: عادي على الاخر ما تراو ما ت... اللي ما ت... هما ما سبقوش وانت ما مشيتش وهما سبقوا وانت مشيت
0: وما فماش علاش تخف في خاطرك
1: ما فماش علاش معناتها راهو ديما نلقاو اعذار والعشره هي اللي تدوم في نفس الوقت ديما ساعات نحسوا رواحنا معناتها زايد اللي نعملوا فيه لا ماهوش زايد انت كي تعمل حاجه راهو تعمل حاجه ما تستنيش المقابل
0: وهنوا على الناس رجاء هنوا على الناس راهو اللي عنده مناسب وعنده فرح يعلم به ربي ماذا به ربي هني عليه ومضغوط
1: يبدا من النقطه تاع صديقتي ليلى في العباد اللي تجيك في وسط العرس تعمل لك معناتها المشاكل الشغب اللوم راهو ما نلوموش في دار الفرح راهو ربيونا اهلنا من قديم الدنيا عمرنا لنعملوا الملامات في وسط الفرح بعد
0: نهنوا على الناس
1: نهنيو على الناس معناها عادي حتى كان انت خلفوك ولا ما كليتش ولا ما جلتكش لحمه باهيه ولا ما جاكش برج بقلاوه كيما انت تحب ما يسالش ولا صغيرك ما تعشاش ليلتها مش مشكله ماهيش مشكله ما نلوموش وقتها راهو يسير وجل من ليسها والغلطات معناتها عادي تسير والكل ديما راهو نحن ندخلوا العباد لحياتنا باش نرتحوا رواحنا والعباد اللي ساعات تغيظنا منهم برشا راهو هذوكم خاطر نحبوهم خاطر نعاتبوهم خاطر يعنيولنا بطبيعتهم معناها ديما هكاك معناتها نقولوا نحن كي تلقى عبد تقول له المره هذه راني خلفتك ولا راني نسيتك سامحني الله غالب لكن مره اخرى ان شاء الله نتلاقاو في الخير وهي ماشيه هكاك قد ما تسهل على روحك قد ما تسهل على العباد وسيدنا عليه الصلاه والسلام شو يقول معناتها لو ما كنتش لين معناها لنفضوا من حولك معناتها اللين ديما باهي في العلاقات والصبر ديما باهي في العلاقات
0: نبسط الامور ونبسط الدنيا
1: والحاجات اللي ما تعجبكش ولا الاماكن اللي انت ما تلقاش فيها راحتك ما عادش ترتادها
0: نعم هذا هو يعطيك الصحه بس ما نشكرك بصفه خاصه مشكوره جدا جدا على كل ما قدمته معنا طيله الموسم في ريحانه في فقره من الواقع اللي حاولنا الوقوف على اهم الظواهر الاجتماعيه الموجوده في واقعنا وتحدثنا فيها بكل عفويه راه ساعات نحكيوا معاكم كيما انتم تحسوا كيما انتم تتكلموا هذا هو الهدف في الحقيقه موضوع مهم جدا الواجب الاجتماعي بين صحتك انت النفسيه وعلاقاتك الاجتماعيه حاولوا تلقوا التواصل وسهلها تسهل
1: شكرا لك صديقتي ليلى على الفرصه شكرا لإذاعة التطاوين توا سنين ما شاء الله كاين البارح ما شاء الله 10 توا سنوات ان شاء الله كنا خفيف ظل عليكم وان شاء الله ديما تتواصل معناها المسيره معاكم نحبكم برشا ونحيي مستمعينا الكل وان شاء الله نتلاقاو في الخير ديما
0: شكرا لك ان شاء الله في مواسم اذاعيه قادمه باش نختموا بحلمه مع بلطي اكيد شكرا لحبيب هديه في هندسه هذا اللقاء تقنيا مفتاح خبير حبيب الخراز كانت معكم ليلى سحنون نلتقي ان شاء الله نهار الاحد في ورود الصباح الى اللقاء وجمعه مباركه

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام ومنتصف النهار هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهر، نبدأها بأبرز العناوين. ورشة ختامية لمشاريع نقل تكنولوجيا وتثمين نتائج البحث تنتظم اليوم بمعهد المناطق القاحلة بالفجي. لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد تعقد يوم 29 من جوان جلسة تمهيدية للنظر في مشروع مخطط التنمية القادمة. في العالم، تمديد المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي ليوم إضافي. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونيسية. أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين عن تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية لفائدة أعوان وإطارات شركة تيناد إنرجي بحقل بير بن طرطار، وذلك على خلفية ما وصفه بعدم استجابة إدارة الشركة لمطالب العمال وعدم تفاعلها مع مراسلة الاتحاد المتعلقة بالدعوة إلى عقد جلسة عمل عاجلة للنظر في الملفات المطروحة. وأوضح الاتحاد في بلاغ صادر اليوم أنه دعا كافة أعوان وإطارات الشركة بمختلف مواقع العمل بير بن طرطار إلى تنفيذ وقفات احتجاجية تمتد على مدى 3 أيام بداية من اليوم، وذلك من الساعة 11 صباحا إلى منتصف النهار، تعبيرا عن رفضهم لما اعتبره تجاهلا من الإدارة لمطالبهم المهنية والاجتماعية. نظمت اليوم مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بمعهد المناطق القاحلة بالفجاء الورشة الختامية لمشاريع نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث بهدف تحويل النتائج إلى مشاريع وإيصالها إلى الفلاح، وذلك في ظل أولويات وطنية تتعلق أساسا بالتغيرات المناخية ومكافحة الآفات الطارئة. مدير نتائج البحث بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي جمال بن رباح يقدم فحوى هذه الورشة وأهدافها في استضافة من الزميلة تبرى الشيباني.
3: اليوم هذا ضم أهم التقنيات اللي تم التوصل لها من خلال مشاريع تم تمويلها منذ سنة 24 ومشاريع على مدة 2 سنين وباعتمادات مالية حوالي 80,000 دينار لكل مشروع وفي كل سنة. دونك المشاريع هذه تعنى أساسا بالاقتصاد في مياه الري في مستوى الحقل بالنسبة للزيتين. الموضوع الثاني يتطرق لاستعمال المياه المستعملة والمعالجة لإنتاج الفصة لتغذية الماعز. المواضيع الأخرى تتعلق بتثمين المخلفات الزراعية في منطقة الجنوب، وكذلك إنشاء وحدة لإنتاج الدعسوقة لمقاومة الحشرة القرمزية. المشاريع هذه تهدف إلى نقل أهم النتائج البحوث العلمية باش توصل للفلاح وتوصل للمستعمل الأخير.
2: في ختام اليوم المحلي للنهوض بالاستثمار الفلاحي بسيدي مخلوف، تمت صياغة توصيات ومقترحات عملية للنهوض بالتنمية الفلاحية بالمنطقة. معتمد سيدي مخلوف فتحي بودور يستعرض جملة هذه التوصيات في متابعة من الزميل عفاف الودرني.
4: تطوير مشاريع تغذية الموارد المائية بإنجاز مكونات حفظ المياه والتربة، دراسة استغلال المياه المعالجة في ري الأشجار والزراعات العلفية الكبرى، والتوسع في اعتماد الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية لتشغيل أبار الري، كذلك تشجيع الشركات الأهلية الفلاحية على الاستثمار في مشاريع مرتبطة بالمياه والتنمية المحلية، مع تعميم تقنيات الري الموضعي، دعم المشاريع الفلاحية المستدامة هو تطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني، تثمين الموارد الفلاحية المحلية، دعم المبادرات الجماعية للشباب والنساء، تطوير الخدمات الفلاحية وتعزيز الشراكة بين مختلف المتدخلين، وتعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري، رجعة منظومة الحوافز، أيضا معالجة الإشكاليات العقارية والمائية، وتثمين الأراضي الدولة غير المستغلة، كذلك دراسة إمكانية منح تراخيص مدروسة لحفر الأبار للشباب في إطار آلية القرض العقاري، تشجيع استغلال المياه المعالجة وتطوير حلول الري المختلفة مقتصدة للمياه، حماية معتمدية سيدي مخلوف من مخاطر الفيضانات، إدراج مشروع التطهير وتحسين الإطار البيئي، مقاومة زحف الرمال ولحماية الأراضي الفلاحية، لف مسلك صحي وغابي بغابة سيدي مخلوف، دعم ملف تصنيف بلدية سيدي مخلوف كبلدية سياحية، إعادة تهيل ميناء الصيد البحري بلوغرين، استغلال مركز تنقية المحار، إعداد دراسة تربية الأحياء المائية، إحداث مشروع فلاحي مندمج، كذلك تثمين المياه الغير تقليدية وإحداث مناطق سقوية جديدة، إحداث وحدات صناعية لتثمين زيت الزيتون والمياه المعدنية، وإعداد مخطط تنموي محلي بمؤشرات متابعة وتقييم واضحة، دعم الشركات الأهلية ومشاريع الاقتصاد الاجتماعي التضامن.
2: نجح قسم الاستعجالية بالمستشفى الجامعي بمدينة مجددا في التكفل السريع والفعال بحالة جلطة دماغية حادة بفضل اعتماد منصة نجدة أفيسي، ووفق ما أكده رئيس القسم الدكتور زهير اليحيوي في تصريح للزميلة هادي قريسوعي.
5: هذه ثالث محاولة للتدخل السريع لإنجاح التكفل بمرضى اللي عندهم جلطات دماغية حادة. المريضة هذه تبلغ من العمر 42 سنة، وقت اللي وصلت للمستشفى الحالة تاعها معناتها كانت عندها 30 دقيقة بالضبط ملي بداو ظهروا عليها الأعراض. دونك قمنا سكانير معناتها بالمفراز، وهذاك الحاجة الأولى اللي تعاوننا، وبعد المفراز دونك هبطناها على منصة نجدة avc.ca، والمنصة هذه عاونت باش يتدخل معنا أطباء اختصاص كما أطباء الأشعة، أطباء تاع الأمراض الأعصاب. كانت معنا طبيبة الأعصاب من جربة وطبيبة الأعصاب من المعهد الوطني للأمراض الأعصاب المنجب الحميدة بتونس. تدخل هذوما الكل ساعدونا على تقييم الحالة، وهل من الممكن معناتها نقوم بالعملية التذويب الجلطة هذه معناتها استعمال الدواء الميتاليز هذايا. عطاونا الإذن بالقيام بتذويب الجلطة، قمنا بالعملية هذه اللي فيها كما نعرف فيها مرات خطر على المريض وكل شيء. الوقت اللي المريض يجي في الاخر ما يكونش عنده مضاعفات ومخلفات نجمو نستعملوها العمليه هذه، معناتها ما نجموش نستعملوها مع اي واحد، انما مع الناس ما عندهمش كيما نقول لي كونتر انديكاسيون للدواء هذايا. بعد العمليه هذه بعثنا المريضه لتونس على زامو 05، ولاحظنا في الطريق ثم تحسن للمريضه، قاعده تتكلم بشويه وتحرك في يدها. كل وقت اللي وصلت لتونس اول حاجه يعملوها هي قيام بالاشعه. وقت اللي عملوا سكانير لقاو بلي صار ذوبان تاع الترومبوس هذاك، والعمليه ما ماهيش مطلوبه في الوقت هذاك. دونك ثم تحسن للمريضه وقاعده تحرك
2: وساكها. تسعى بلدية بن قردان إلى العناية بالفسحة الشاطئية استعدادا لموسم الاصطياف، وتعول على المواطنة في معاضدة مجهوداتها والمحافظة على النظافة. منشية بوكربا رئيس مصلحة النظافة ببلدية بن قردان يضيف لمراسلنا محمد نبهان.
6: بالنسبة لصيفة هذه السنة بدينا بكري في تحضير الفسحة الشاطئية، بدينا من 15 أبريل بداية جوان، بدينا في الكنس اليدوي والعمل اليدوي، تمشيط الفسحة الشاطئية، تمشيط على ضفاف إزالة الذريع، معنا كنس الكورنيشات الزوز أو بي، وإلى إلى إلى غاية توزيع حاوية. وزننا قرابة 70 حاوية على طول الشريط. الفسحة اللي خدمناها تمتد على قرابة 3.5 كيلومتر، مع 1000 متر في شط بوغرنين كذلك حتى دخلنا فيه، كذلك مع تركيز زوج فرق نظافة اللي هم لهين بفسحة شتية كاملة لإزالة الفضلات اليومية.
2: في الشأن الوطني، تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يوم 29 من جوان الجارية جلسة تمهيدية تخصص للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. ووفق المعطيات المنشورة على البوابة الرسمية لمجلس نواب الشعب، تنطلق أشغال الجلسة على الساعة 9:30 صباحا بحضور أعضاء اللجنة المختصة لبحث المحاور والمسائل المتصلة بمجالات اختصاصها ضمن مشروع المخطط الخماسي للتنمية. تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية بداية من اليوم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والتجار بها الموافق 26 من جوان كل سنة. هذه الحملات تتواصل إلى غاية 6 جويلية المقبلة بمختلف المندوبيات الجهوية وهياكل الديوان المنتشرة بكثير كامل ولايات الجمهورية، وتستهدف بالأساس المراهقين والشباب إلى جانب توعية الأولياء بأهمية الحوار داخل الأسرة. من المنتظر أن يتم اليوم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار وفق ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظة، وتهدف المنصة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين النفاذ إلى المعلومات وتعزيز مرافقة المستثمرين. في العالم، استشهد شاب فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته في قصف صهيوني استهدف حي النصر غرب مدينة غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية بأن شابا آخر أصيب برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال العسكرية نيران أسلحتها الرشاشة على المناطق الشرقية للمدينة. أفاد مراسلون بتمديد مفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي اليوم إضافية، موضحا أنه لن يتم إعلان مبادئ اليوم. ميدانيا، أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح اليوم غارتين استهدفتا بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك مع أحد عناصر حزب الله في بيت حانون جنوب لبنان. من جهته، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليماته للجيش بحرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد عليهم، مؤكدا أنه لن ينسحب من جنوب لبنان. حذرت القوات الإيرانية اليوم من تحليق طائرات عسكرية صهيونية في أجواء دول مجاورة لإيران، معتبرة أن ذلك عمل خطير وتهديد من حقها الرد عليها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح، وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المضيق. وأعلنت هيئة مضيق هرمز الإيرانية أن أي تنقل بالمضيق عبر مسارات خارج المسار المحدد من قبلها يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ورشة ختامية لمشاريع نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث تنتظم اليوم بمعهد المناطق القاحلة بلفجة. لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة وحوكمة ومكافحة الفساد تعقد

0: الحضارة الإغريقية من أبرز الحضارات القديمة التي أثرت بعمق في مسار التاريخ البشري، وقد ازدهرت في منطقة اليونان وجزر بحر إيجا وسواحل آسيا الصغرى بين القرنين الثامن والرابع قبل الميلاد. قامت هذه الحضارة على نظام المدن الدول مثل أثينا وإسبرتا، حيث كانت لكل مدينة قوانينها ونظامها السياسي الخاص. وقد اشتهرت أثينا بتأسيسها أولى صور ديمقراطية في التاريخ بتنظيم انتخابات يشارك فيها فقط النبلاء وأثرياء المدينة، بينما تميزت إسبرتا بنظامها العسكري الصارم. وفي المجال الفكري قدمت الحضارة الإغريقية إسهامات كبيرة في الفلسفة والعلوم، إذ ظهر فلاسفة كبار مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو الذين وضعوا أسس التفكير الفلسفي والمنطقي، كما برع الإغريق في الرياضيات والطب والفلك وأسهموا في تطوير المنهج العقلي القائم على الملاحظة والاستنتاج. أما في الفنون فقد تميزت العمارة الإغريقية ببناء المعابد الضخمة مثل الباراثينيون في أثينيا، واعتمدت على أعمدة ذات طرز معمارية مميزة، كما ازدهر الأدب من خلال المسرحيات التراجيدية والكوميدية، وظهرت الألعاب الأولمبية التي كانت تقام تكريما للآلهة. سياسيا بلغت الحضارة الإغريقية أوجها في عهد الإسكندر الأكبر الذي نشر الثقافة اليونانية في مناطق واسعة من الشرق، فيما عرف بالعصر الهيلينستي نسبة إلى كلمة هيلين التي تعني اليونانيين، عصر شهد انتشار الثقافة اليونانية خارج حدود اليونان التقليدية إلى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وشكلت الحضارة الإغريقية أساسا مهما للحضارة الرومانية، ومنها انتقلت أفكارها عبر عديد الحضارات لتصل إلى الحضارة الحديثة، مما يجعلها إحدى الركائز الأساسية للتراث الإنساني العالمي.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نلتقي وإياكم في حصة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قصة آية، واليوم نصل إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. الآية بعد أن نجى الله بني إسرائيل من فرعون وجنوده، خرجوا مع نبيهم موسى عليه السلام إلى الصحراء، وكانت الصحراء قاسية لا ماء فيها ولا أنهار، ومع كثرة الناس والأطفال والنساء والماشية اشتد العطش على القوم، وأصبحوا يبحثون عن الماء فلا يجدونه. بعد موسى عليه السلام، بعد ما ربي شقل البحر 12 طريق كما نقول احنا باللغة الدارجة 12 طريق، بعد ما تعدوا وغرق فرعون والجنود متاعه إلى غير ذلك، موسى عليه السلام هو وأصحابه في صحراء كانوا في عطش وشدة وكذا، وقالوا رانا جعانين وما عدناش ما ناكل وما عدناش ما نشرب وكذا وإلى غير ذلك. حينها لم يلجأ موسى عليه السلام إلى الأسباب المادية وحدها، معناها ما خذاش كان الأمور المادية فقط، لا، بل توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والرجاء، فهو يعلم أن خزائن السماوات والأرض بيد الله وحده. هذا راه درس كبير برشا، هو قصة، هو الموضوع الحصة بتاعنا هو العبرة من الآية أو القصة الآية. فقل نضرب بعصاك الحجر، قال لربي شد العصا واضربك الحجر، فما حجرة باش تضربها. قد يبدو الأمر غريبا، فالحجر لا يخرج منه الماء عادة، لكن قدرة الله فوق كل شيء. فضرب موسى الحجر بعصاه فإذا بمعجزة عظيمة تقع أمام أعين الناس، فقد انفجرت من الحجر 12 عينا من الماء. 12 عين من الماء خرجوا من الحجرة. شوف قوة ربي بعدد أسباط بني إسرائيل 12. نقولوا احنا كما احنا عندهم معناها فرق زي عروشات، 12 نقولوا احنا فرقة، كل ناس كل فرقة تشرب من عين معينة باش ما يختصموش وما يدخلوش بعضهم، لأن فم وقت جعانين وعطشانين غير ذلك. وجرى الماء عذبا زلالا وعرف كل سبط، كل سبط نقول كل فريق العين المخصصة له، فلم يقع بينهم نزاع أو خصام، وهكذا ارتوى الناس وشربوا من رزق الله بعد أن كاد العطش يهلكهم. هنا الآية المعنى متاعها شنو المعنى؟ هو التفسير راه فيه برشا تفاسير إلى غير ذلك، واللي يحب يرجع لكتب التفسير موجود ابن كثير والزمخشري والتحرير والتنوير لشيخنا الجليل الطاهر ابن عاشور إلى غير ذلك من كتب فيها مطولات، ولكن نحب العبرة منها جنية. فضل الدعاء واللجوء إلى الله عند الشدائد والكرب، كي تشتد بيك كي تلز عليك الدنيا يكون باللغة الدارجة، ما تلقى ربي سبحانه وتعالى اللي يوقف معاك. أعمل خير وانساه، وأعمل الشر وتفكر كما باللغة الدارجة متاعنا. قدرة الله المطلقة، فهو يخرج الماء من الحجر الجامد كما يخرج الحياة من الأرض الميتة. ربي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، حكم من عند المولى. أيضا رحمة الله بعباده واستجابته لأنبيائه والمؤمنين. ربي راه يستجيب للمؤمن، وغار الإنسان سريع يقول لك شو بنحب تو نحب تو، لا، فما أمور إلهية، فما ترتيبات إلى غير ذلك. أيضا تنظيم شؤون الناس ومنع النزاع بينهم، كل واحد يعرف برنامجه، كل واحد يعرف نقول احنا المربع متاعه، ما تختلفش، انت عندك مهمة باش تخدمها، ما تمشيش في مهمة شخص آخر وقت يقع نزاع وخلاف. كيف كيف هنا كل فريق عطاه ربي العين متاعه باش يشرب منها إلى غير ذلك. فالشكر الحقيقي لا يكون بالكلام فقط، بل بطاعة الله واجتناب المفاسد. والعبر كثيرة برشا، أيضا من العبر اللي نستسغوها من هذه القصة، قال: إذا ضاقت بك الأسباب فلا تيأس، ففرج الله قريب. عباد في الصحراء عطشانين وكذا كذا، ولكن جيتهم رحمة ربي. كذلك نحن كل إنسان فينا، ما عاد فماش فينا إنسان ما يمرش ربما سبحان الله بمشاكل، يمر لربما معناها بضيق وكربة وشدة وكذا. إن شاء الله ربي يفرج على جميع المستمعين إن شاء الله أجمعين. رأوا بإذن الله ففرج الله قريب. قال: إن بعد العسر يسرى، إن بعد العسر يسرى. وفي الحديث فسر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلب عسر يسرين، معناها بعد من شدة راه تجي يسرين، راه كي ربي يفتح عليك الأبواب ما عاد يسكر قدامك حتى باب إن شاء الله. أيضا الدعاء سلاح المؤمن في كل زمان ومكان. شنو السلاح؟ كما هكا الجندي ماشي الحرب مش بيشيش يهز سلاح، المؤمن سلاحه الدعاء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني معناها مجاهد ومقاتل بالسلاح في الحديث. أن الدعاء ذا يا سيدي راه سلاح المؤمن، قد ما تهز يديك الرب تقول: يا ربي يا ربي راني عندي هكا، يا ربي راني كذا، راه ربي يستجيبك. فقط نحب معلومة إن شاء الله نسوغها، راه مش بالضرورة أنك تدعي ربي تدعي باللغة الفصحى متاعنا، لا، نجم تدعي باللغة أو بالحاجة اللي في قلبك حتى بالدرجة. بالعكس، على قد ما يكون الكلام مع الله خارج من القلب على قد ما تكون الاستجابة أقرب. أيضا النعم قد لا تأتي من حيث لا نتوقع. ساعات ربي يحلك باب أنت والله العظيم لو كنت تتوقع أصلا، تقول صحيح أنا تو سكرت قدامي معاش عندي حتى حل وانتهيت، وانت يجيب لك ربي فرج ما تعرفش عليه منين. سبحان الله، من شكر النعمة حفظها الله وزادها. قال ربي: ولئن شكرتم لا أزيدنكم. على قد ما تحمد ربي، على قد ما تفتح أمامك الأبواب، وعلى قد ما ربي يبارك لك، حتى عندك ما نقول احنا دينار في جيبك، يا ربي عندي كان دينار، بإذن الله إن شاء الله ربي يجيب لك فرج من حيث لا تعلم. الفساد والمعاصي من أسباب زوال البركة. هذه نشوفها في الآية الأخرى، أن بعد ما ربي فتح عليهم الأبواب وجعل لهم معناها كل فريق يشرب في عين معين وعطاهم الخيرات و كفروا بالنعمة فزالت النعمة. لذلك الإنسان ديما يحمد ربي في السراء والضراء، يقول: يا ربي إن شاء الله على قدمة الخبز والزيت، هذيك راهي فيها بركة كثيرة. والبركة راهي مش بالكثرة، البركة هي سر إلهي يعطيه الله لمن شكره. لذلك فلنتوجه إلى الله العلي الكبير عسى أن يبارك في أعمارنا. اللهم يا واسع الرحمة، يا مجيب الدعوات، ارزقنا حسن التوكل عليك وثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم كما سقيت عبادك من الحجر الصلد، فاسقنا من رحمتك وفضلك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن الله لطيف خبير. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الله لطيف بعباده

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعلن الاتحاد والجهة للشغل بتطاوين تنفيذ وقفة احتجاجية لأعوان وعطارات شركة تندي إنرجي بحقل بير بن طرطار لمدة 3 أيام احتجاجا على ما اعتبره تجاهل إدارة الشركة لمطالب العمال. بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز مشروع المستشفى المحلي بمطماطة الجديدة حوالي 65%. نظمت اليوم مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بمعهد المناطق القاحلة باللفجة ورشة ختامية لمشاريع نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث بهدف تحويل النتائج إلى مشاريع وإيصالها إلى الفلاح. من المنتظر أن يتم اليوم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار وفق ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. في العالم، استشهد اليوم شاب فلسطيني متأثرا بجراحه في جراء قصف صهيوني استهدف حي النصر غرب مدينة غزة. اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن هي إعلان رسمي بهزيمة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: بداية من 29 جوان،
4: شبكة صيف 2026. شبكة صيف 2026، شبكة جديدة
3: بألوان الصيف.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده

الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فيا عباد الله، تأملوا هذا المشهد المتكرر في واقعنا اليومي. تلتقي بأخيك في طريقك فتسأله بقلب محب مشفق: كيف حالك يا فلان؟ ما هي أحوالك يا أخوي؟ فيتنفس السعداء كأنه يحمل هموم الدنيا فوق كاهله، ثم يجيبك ويجيبك ببرود يقتل بهجة قلب: آه لا جديد، الأيام تتكرر والأمور عادية والوضع كما هو. هذا الجواب عادية لا جديد. يا مسكين، يا غافلا عن عظائم المنن، هل تدرك أن معنى كلمة لا جديد في قاموس النعم ماذا؟ الجديد يا عبد الله أنك استيقظت من نومك فرأيت النور بعينك مبصرا، وفي هذه اللحظة يتلوى فاقد البصر ألما ويتمنى ومضة نور واحدة. الجديد يا عبد الله أنك قمت من فراشك مستقلا على قدميك بلا عكاز ولا معين، وفي هذه اللحظة تريح الفراش يتمنى خطوة واحدة ليقضي حاجته بنفسه دون شفقة من أحد. الجديد يا عبد الله أن رئتيك تتسعان بالهواء النقي حرتين بلا أجهزة ولا خراطيم، وفي هذه اللحظة مريض في غرفة العناية المركزة يعد عليه الجهاز أنفاسه ويدفع مقابلها أموالا طائلة. اليوم يا عبد الله، يا أمة الله، أنك أو أنك دخلت على أولادك فسمعت ضجيجهم وقبلت رأس أمك وقبلت رأس أبيك، وكم من وحيد يقتله صمت جدرانه يتمنى صوتا واحدا يؤنس وحشته. أتدرون ما هذه الآفة؟ أتدرون ما هذا المرض؟ إنها، سامحوني في الكلمة، بلادة المشاعر. هو بلاء ومرض إلف النعمة. نعم، حيث اعتاد الناس اعتاد الفضل واعتادوا الستر حتى ظنوا أن العافية والستر هو حق المكتسب وأن الصحة هي فاتورة مدفوعة الأجر. اش خلصت عليها؟ تقوم لبس عليك، تلقى وليداتك معاك، تقوم عن سقيك، تتوضى، تصلي، زعما فاتورة هذه سبقتها أنت. استمعوا يا أحباب رسول الله إلى نداء اليقظة من القرآن الكريم، حيث يقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، قفوا هنا، لم يقل الله سبحانه وتعالى نعم الله وإن تعدوا نعم الله، قال نعمة الله، لم يقلها بالجمع بل قالها بالمفرد، لأن النعمة الواحدة يا أحباب رسول الله لو تأملنا تفاصيلها ولو تأملنا جزئياتها لعجز عقلنا، عجز عقلنا عن إحصاء أفضالها. فكيف بجسمك أنت يا عبد الله؟ وكيف بعمرك كله؟ فقد لخص لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السعادة والرضا في كبسولة، في حربوشة، في كبسولة نبوية عجيبة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافى في بدنه آمنا في سربه له قوت يومه كأنه حيزت له الدنيا وما فيها. صدقت يا رسول الله، كأنما هذا البشر ملك الدنيا بكل ما فيها من قصور، بكل ما فيها من أموال، فقط بثلاث: بأمن، وبعافية، وبقوت يوم واحد. فأين نحن يا أحباب رسول الله من هذا الميزان؟ يرفل في النعمة كاملة: فيلا، كليماتيزير، أولاده، كهرباء من أحسن نوع. الحمد لله، والحمد لله ما يقولهاش بخشوع، ما يقولهاش بالجواج متاعه، الحمد لله. حين ينسى العبد يا أحباب رسول الله نعم الله ويغيب الرضا عن قلبه، يبدأ في النظر إلى ما عند الناس، فإذا أكثر النظر يتولد فيه الحسد، وإذا تمكن الحسد من البشر ولد التباهي وولد التفاخر كذلك. لقد تحول مجتمعنا اليوم يا أحباب رسول الله، تحول اليوم إلا ما رحم الله إلى ساحة عرض. نعم، تحول المجتمع إلى ساحة عرض

0: وكذلك السعرات في المأكل وفي المشرب وفي الملابس وفي السيارات وفي المنازل والفيلات حتى في تفاصيل البيوت على منصات التواصل الاجتماعي. حتى فطور مع جماعة صورني، خرج أنا ركبت في الكرهبتي جديدة صورني، أنا مع أولادي صورني. أصبح لسان الحال انظروا إلي، أنا أملك ما لا تملكون، اللي عندي ما عندكمش. اسمعوا يا أحباب رسول الله لهذه المعادلة، المعادلة المضحكة المبكية نعم التي نعيشها اليوم. إنسان يشتري أشياء لا يحتاجها بأموال لا يملكها وإنما بقروض وديون، ليبهر بها أناسا لا يحبونه ولا يكترثون لأمره، ثم يقضي زهرة شبابه وخريف عمره سجينا للمطالبات، سجينا للهموم، ويدفع ثمن هذا الوهم. كم من بيوت يا أحباب رسول الله هدمت، كم من بيوت هدمت أركانها، وكم من بيوت اشتعلت خلافات بين أزواجها لأن الزوجة تقارن بيتها ببيوت المستعرضين والمستعرضات على الشاشات والهواتف. كم من مناسبات زواج تحولت من شعيرة مباركة إلى ساحة حرب للمنافسة، نعم للمنافسة. هو كره الصالة الفلانية نكري الصالة اللي خير منها، جاء هو في الكهرباء الفلانية نحب نكري الكهرباء اللي خير منها. وكم من مناسبات تحولت من شعيرة مباركة إلى حرب للمنافسة، نعم. من يتجهز أكثر؟ من ينفق أكثر؟ من يحضر أكثر؟ وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذه النفسية المنتفخة، فقال سبحانه وتعالى في كتاب يتلى إلى يوم القيامة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يحب كل مختال فخورا. وأول متباهٍ كما تعلمون في التاريخ لم يكن ملكا ولم يكن ثريا، بل كان إبليس لعنة الله عليه، كان إبليس نعم. وما الذي أهلكه؟ كلمتان فقط: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولكن يا عباد الله ما زال الناس يرددونها إلى اليوم بصور مختلفة ومتنوعة: أنا خير منه بمالي، أنا خير منه بمنصبي، أنا خير منه بنسبي، أنا خير منه بعلمي، أنا خير منه بجسدي. نعم، ومن هنا بدأ الهلاك، ومن هنا بدأ كل كبر وبدأ كل تفاخر. يقول سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تأملوا يا أحباب رسول الله كيف ذكر الله التفاخر وسط هذه الأشياء الزائلة: لعب ينتهي، لهو ينقضي، زينة تذبل، وتفاخر لا يبقى. ثم يا أحباب رسول الله يأتي الموت فيطوي الجميع، يطوي الجميع في كفن واحد. أحباب رسول الله تأملوا هذا الدستور النبوي العظيم الذي لو طبقناه لعاشت البيوت في سلام، نعم، ولا مات الحسد ولا اطمأنت النفوس. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يا لروعة هذا العلاج، يا لروعة هذا العلاج الرباني، إن النظر إلى من هو فوقك في الدنيا يورثك ثلاث: يورثك سخطا على الله، ماكش مسترضى باللي عطاه لك ربي، شبيه ربي عطاه الفلان وما عطانيش، شتبدا تسخط، ماكش راضي، كانك انت اللي جبته معاك، وحسدا للخلق تبدا تحسد في الناس، علاش ربي عطاه هو كذا وانا ما عطانيش، وضيقا في الصدر، نعم. اما النظر الى من هو دونك فيورثك حمدا لله وسلامة للصدر وطمأنينة في العيش. عندما يمتلئ القلب يا أحباب رسول الله بهذا الرضا، بهذا القبول، وتتحرى النفس من أسر مديح البشر يبدأ ينفخ فيه والتفاخر أمامهم، تلتفت بكلتيها إلى خالقها إلى مولاها، وتلهج بلسان المحب حيث يقول: فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أي يا رب إذا وجدت حلاوة القرب منك فلن تضرني مرارة الدنيا، وإذا نلت رضاك فلن يحزنني غضب الناس. وإذا كانت صلتي بك عامرة، عامرة بالإيمان، عامرة بالطاعة، عامرة بالخير، فلن أشغل قلبي كثيرا بمدح الخلق أو ذمهم. ثم تأتي الخاتمة، تأتي الخاتمة المدهشة. إذا صح منك الود فالكل هين. فإذا رضي الله عنك يا عبد الله، إذا رضي الله عنك هانت المصائب، إذا رضي الله عنك خفت الهموم، إذا رضي الله عنك صغرت الدنيا كلها في عينيك. لماذا؟ لأن كل الذي فوق التراب هو تراب. المال تراب، والقصور تراب، والمناصب تراب، والأجساد هي نفسها ستعود إلى التراب. فلا يبقى إلا العمل الصالح، ولا يبقى إلا مكان الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل المكارم والوفاء. يا أحباب رسول الله، إذا كان التباهي مرضا فإن مستنقعه الأكبر اليوم هو إدمان التواصل الاجتماعي، ذلك الطوفان الذي سرق العقول وهدم البيوت وحول الأسر إلى أجساد متجاورة ولكنها مغتربة غربة على بعضهم وهم في عالم افتراضي. إن لهذا الإدمان أثر مدمر يتلخص في حقيقتين. الحقيقة الأولى هي هتك ستر البيوت وصناعة الحسد. لقد ذاب حياء البيوت عن عتبات هذه الشاشات، فأصبح المرء يستعرض طعامه وشرابه وتفاصيل حياته مع أسرته وأهله، ونسي أن هذه النعم إذا عرضت حسدت، وأن العيون كما تعلمون العيون جائعة. اسمع يا عبد الله إلى التحذير النبوي، حيث قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. نعم. الثانية المقارنات الظالمة التي تقتل المودة وتقتل الحب في الأسرة. حين يدخل الزوج وتدخل الزوجة عالم المشاهير التي نتصفحها في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المشاهير والعالم الزائف، تبدأ المقارنة القاتلة. نعم. فيزهد الزوج في زوجته، يشوف نساء أكثر أزين أجمل من زوجته، فيزهد في زوجته، وتسقط الزوجة على عيشتها. تشوف الديار، تشوف الصلاة، تشوف اللباس، تشوف المكياج، تشوف هذه الحوايج الكل، تتغش على عائلتها، تسقط على عيشة، شو اللي جاب لي، شيء ما عمل لي، تلقى عالم آخر بعيد. فتموت المودة وتخرب البيوت وتتهدم، لأنهم قارنوا واقعهم الحقيقي بتمثيل. نعم، تمثيل افتراضي مدفوع الأجر. إن هذه المنصات لم تسرق أوقاتنا فقط، بل سرقت منا تربية أبنائنا، سرقت منا أنس حياتنا، سرقت منا عنايتنا الفائقة بكبارنا، أمهاتنا وآبائنا. نعم، رجال كبار ونساء كبار ضيعناهم في جرة هالهاتف، في جرة هالتواصل الاجتماعي. لا شريبة ماء، لا قضية، لا هدية، لا حنية. رأي كل شيء يعطيك وتشوفه معاك، تشوف بوك معاك، لكن سامحوني هيك التعنيقة، هيك البوسة اللي تعطيها لوالديك، هيك الهدية الصغيرة اللي تجي منك، ما تصوروش قديش مكانتها قوية وكبيرة في قلب بوك ولا قلب أمك أو جارك. إذا توفى بوك أو أمك أو ثم جارك اللي هو صاحب بوك أو الجارة اللي هي صاحبة أمك. ولأجل هذا صرخ فينا القرآن الكريم محذرا من هذه الغفلة، فقال سبحانه وتعالى في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. شغلكم التكاثر وشغلكم التفاخر بكثرة المال وكثرة الولد والمظاهر، وانشغلتم بحب الدنيا والتسابق عليها حتى جاء الموت فجأة، فانتهى هذا السباق كله، ينتهي ويدخل الجميع متساوون في هذا القبر بلا مال ولا جاه. أيها الحبيب، يا عبد الله، يا أمة الله، إذا خرجتم من هذا الجامع اليوم فلا تقل ليس عندي شيء، عادي، ما تقولوش عادي، بل قل عندي عينان تبصران، عندي أذنان تسمعان، عندي قلب ينبض، وعندي أهل يؤنسونني، وعندي رب، رب كبير متعالي كريم لم يقطع عني فضله طرفة عين. نعم، لي رب كريم لم يقطع عني فضله طرفة عين. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صلي على عبدك ورسولك سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم طهر قلوبنا من التباهي والرياء، وارزقنا غنى النفس والقناعة. اللهم احفظ بيوتنا من التفكك والضياع، واصرف عن أهلنا وأولادنا فتن الشاشات والمظاهر، واملأ بيوتنا بالمودة والستر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن يرى نعمك بدوامها، ولا تجعلنا ممن يراها بزوالها. اللهم أيقظ قلوبنا من غفلة الإلف، ونبهنا لشكر ما أنعمت به علينا من الصحة والأمان والقوت والعيش الرغيد. اللهم ارزقنا قلوبا شاكرة، وألسنة ذاكرة، وأجسادا على البلاء صابرة. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم لا تستدرجنا بنعمك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم آمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، وعافي مبتلانا، واهدي أبناءنا وجميع أبناء المسلمين. اللهم انصر أخواننا في غزة وفلسطين، اللهم اشفي مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم شهدائهم. اللهم يا رب عليك باليهود الصهاينة الملعين، اللهم يا رب عليك باليهود الصهاينة الملعين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، مسك الختام كلام ربنا العزيز العلام: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمنا ويرحمكم الله، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا
0: الله أكبر.

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى

0: الأثيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: الله سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: السلام عليكم.
4: عروس الصحراء. عروس الصحراء.

يا اللي جيتك متعني مولاتي الكف اللي محني

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام ثانية ظهرا هنا في ذاتي تطاوين. أهلا بكم. بمناسبة ذكرى 70 لانبعاثي الجيش الوطني تم مؤخرا افتتاح قسم تخدير وإنعاش بالمستشفى العسكري بجابس بالجناح الجديد الذي يضم عددا من الأقسام على غير قسم الطب الباطني والجراحة وقسم الأشعة. نظمت اليوم مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بمعهد مناطق القاحلة بالفجاء الورشة الختامية لمشاريع نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث بهدف تحويل النتائج إلى مشاريع وإيصالها إلى الفلاح. سجلت عائدات صادرات التمور زيادة طفيفة بنسبة 4.8% خلال 8 أشهر الأولى من الموسم الحالي وفق معطيات صادرة اليوم عن المرصد الوطني للفلاحة. في العالم، حذرت القوات الإيرانية اليوم من تحليق طائرات عسكرية صهيونية في أجواء دول مجاورة لإيران، معتبرة أن ذلك عمل خطير وتهديد من حقها الرد عليها. شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا ليل البارحة وفجر اليوم، حيث أعلنت السلطات في موسكو تصديها لهجوم واسع بطائرات مسيرة، في حين أعلنت أوكرانيا أحباط هجوم روسي بالصواريخ البالستية استهدف العاصمة كييف. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسية.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: عروس الصحراء. عروس الصحراء.

يا

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثالثة بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. بمناسبة الذكرى 70 لبعث الجيش الوطني، تم مؤخرا افتتاح قسم تخدير وإنعاش بالمستشفى العسكري بجابس بالجناح الجديد الذي يضم عدد من الأقسام على غرار قسم الطب الباطني والجراحة وقسم الأشعة. نظمت اليوم مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بمعهد المناطق القاحلة بالفجاء الورشة الختامية لمشاريع نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث بهدف تحويل النتائج إلى مشاريع وإيصالها إلى الفلاح. منتظر أن يتم اليوم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار وفق ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، وتهدف المنصة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحصيل النفاذ إلى المعلومات وتعزيز مرافقة المستثمرين. سجلت عائدات صادرات التمور زيادة طفيفة بنسبة 4.8% خلال الثمانية أشهر الأولى من موسم 25 و2026 و2000 وفق معطيات صادرة اليوم عن المرصد الوطني للفلاحة. في العالم، حذرت القوات الإيرانية اليوم من تحليق طائرات عسكرية صهيونية في أجواء دول مجاورة لإيران، معتبرة أن ذلك عمل خطير وتهديد من حقها الرد عليها. نهاية هذا العرض الأخباري الموجز. نفسح الآن المجال للزميلة ربا بلطرش في أبرز المستجدات الرياضية.
3: شكرا حسن.
1: الإذاعة تطوي، تسمع منك، تحكي عليك، تحكي عليك. أخبار الرياضة، أنفو سبوخ.
3: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. منتخبنا الوطني التونسي ينهي مشاركته في مونديال 2026 بهزيمة جديدة كانت أمام منتخب هولندا بنتيجة 3-0، ليغادر بذلك بدون تحقيق أي نقطة، وهي المرة الأولى في تاريخ مشاركته. نذكر ما عرفتش المشاركات السابقة لمنصور قرطاج حصيلة سلبية مثل المشاركة هذه، حيث استقبلت شباكه 12 هدف في 3 لقاءات، وهي نتيجة الأداء المخيب للأمال اللي ظهر به منتخبنا الوطني التونسي، تعتبر الأسوأ مقارنة بالنسخ الماضية لكأس العالم. منتخب الكوت ديفوار تأهل إلى الدور 32 بالبطولة في أمريكا والمكسيك كندا، وذلك بعد الفوز على منتخب كرواسو بنتيجة 0-0. نذكر ببرنامج لقاءات الليلة 8 النرويج تلتقي المنتخب الفرنسي، السنغال تلتقي العراق، 10 صباحا اليوم الغد الأوروغواي تلتقي المنتخب الإسباني، 1 صباحا الرأس الأخضر يلتقي منتخب السعودية، 4 صباحا نيوزيلندا تلتقي بلجيكيا، والمنتخب المصري في نفس التوقيت 4 صباحا يلتقي المنتخب الإيراني. نذكر منتخب الهولندي وبعد الفوز يوم الأمس أمام منتخبنا الوطني التونسي ضرب موعد مع نظير المغربي في الدورة الثمن النهائي من كأس العالم، واجهة تعد هي أبرز مباراة الأدوار الإقصائية يوم 30 جوان انطلاقا من 2:00 صباحا. في أخبارنا الوطنية، واصل لاعب فريق النخبة بالنادي الإفريقي يوسف المختاري تألقوا في فريق شباب بايرن ميونخ بعد ما قدم مستويات متميزة خلال آخر مباراة للفريق في طرابلس التحضيري بكوريا الجنوبية. النادي الإفريقي أعلن عبر صفحته الرسمية أن فريق أكابر كرة القدم يستأنف نشاطه وينطلق في التحضير للموسم الرياضي الجديد يوم 29 جوان بحديقة الرياضة. الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستير في بالغ ليها أعلنت أنه تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المبرمجة اليوم 30 جوان بعد عدم ورود أي قائمة مترشحة لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة. هذه أخبارنا في الرياضة.
0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: الموقع الأثري ميستي الكريم.
1: الموقع الأثري ميستي الكريب موقع مميز من بين مئات المعالم الأثرية بولاية سليانة، ويقع بمدينة الكريب بإقليم الشمال الغربي من البلاد التونسية. تم تشييده في القرن الثاني قبل الميلاد من طرف القائد الروماني ماريوس. الموقع الأثري تفتح أبواب أسواره لأول مرة، وقد كان لنا شرف الزيارة الأولى، فلا يسمح بزيارته نظرا لعدم اكتمال الحفريات به. إذن هو رقعة نادرة قد لا تفيه الكلمات والأوصاف حقه. عفاف السعيدي محافظ مستشار بالموقع.
2: هذا الموقع يتميز خاصة بموقعه الاستراتيجي، حيث يقع على الطريق القديمة الرابطة بين قرطاج وتبسة في الأراضي الجزائرية. تم تشييد هذا الموقع بالتحديد في القرن الثاني قبل الميلاد من طرف ماريوس، الذي أهدى هذه الرقعة الترابية إلى جنوده بعد انتصاره الساحق ضد القائد يوغرتا، حيث قام بهزيمته هزيمة سحقاء، مما شجع هذا القائد على تقديم هذه المدينة كهدية لجنوده لقاء ما قاموا به من انتصار ساحق ضد هذا القائد القرطاجي المعروف عبر التاريخ.
1: هو موقع مزدحم بالمعالم الأثرية التي تجسد ملامح الحياة اليومية لسكان رومانيين وبيزنطيين مروا به وتركوا أثرهم.
2: يمكن معناها ذكر بعض المعالم التي تميزه عن قوسي نصر، كذلك حصن بيزنطي، صهاريج ماء، مجموعة عديدة من المعابد الدينية، كنيسة رومانية وكنيسة بيزنطية أيضا، معصرة زيت وهي في حالة ممتازة، إلى غير ذلك من المعالم الأثرية. كذلك لا ننسى القلب النابض لهذه المدينة وهو الفوروم، وما أدرك ما الفوروم في الفترة الرومانية القديمة.
1: وأنت تتجول بالموقع يرنو خيالك إلى كشف المزيد من أسرار حجارته الصامدة، كصمود الحصن البيزنطي. الحصن البيزنطي الذي يخبرك بهيبة الحكم في تلك الفترة، ويبتل استغرابك من الانتصارات المتتالية، وكيف لا وهو يحمي الديار.
2: الحصن البيزنطي وهو من أهم المعالم الأثرية بالموقع، يكتسي صبغة دفاعية بالأساس. تم تشييده في الفترة البيزنطية قصد حماية المدينة من الغزوات الخارجية التي كانت تهدد المدينة خلال هذه الفترة، التي شهدت فترة اضطرابات وحروب طويلة المدى.
1: الاكتشاف يتواصل مع الصهاريج الكبيرة، صهاريج ومتقنة البناء دقيقة الهندسة والزخرفة، اعتمدت كخزانات لمياه الأمطار التي يتم استغلالها فيما بعد بالمعالم العمومية مثل الحمامات ونافورات الماء. ولك أن تتخيل جودة الحياة بتلك المواصفات.
2: تعود للفترة الرومانية، وهي صهاريج من الحجم الكبير، وذلك لتغطية حاجيات المدينة في تزويد الماء. تم استغلال الماء في المعالم العمومية خاصة من حمامات، نافورات ماء، يتم تزويدها من هذه الخزانات الهامة، والتي تشبه من حيث الشكل والحجم صهاريج الماء في موقع المعلقة بقرطاج وموقع جامع الأثري.
1: ولأن إفريقيا كانت من أبرز المصدرين للمنتجات الفلاحية في البحر الأبيض المتوسط في تلك الفترة باعتبارها أرضا خصبة، تتوسط المعلم معصرة حجرية لعصر الزيتون.
2: تم العثور على لوحات فسيفسائية بالموقع تحتوي على رسومات حول النشاط الفلاحي الذي يميز المدينة إلى يومنا هذا، مثل رسومات الزيتين والحبوب. هذه معصرة الزيت أهم الشواهد الأثرية على أهمية زيت الزيتون في العهد القديم. تتكون من حوض لتجميع الزيت إثر عصره، وبلاتو دو بريسوار بعد تحويله من زيتون إلى عجينة يتم عصره على بلاتو دو بريسوار.

0: الحياة الدينية بموقع ميستي الكريب تبدو متنوعة، فقد كانت تطغى عليها الديانة الوثنية التي ترتكز على عبادة الأصنام ومجموعة من الآلهة، وقد سعى الرومان إلى تشييد العديد من المعابد مثل معبد أبولون إله الفنون.
1: يتميز المعبد بهندسة معمارية حيث تم تشييده على سطح مرتفع على الطريق يفتح مباشرة على الفروم الساحة العمومية، حيث يتم دخول المعبد عبر درج يهيمن على الجهة الأمامية له. من أهم مكوناته بهو يعرف باسم بروناوس، ويحتوي هذا البهو على أعمدة، ويحتوي أيضا على ناوس وهو المكان المخصص للعبادة.

0: تكن عالما جيدا بالديانات، لك أن تنتبه بالموقع للحضور الطاغي للديانة المسيحية التي ظهرت في الفترة القديمة، وأبرز شاهد على انتشارها بإفريقيا هي الكنيسة الرومانية التي تحتوي على محراب مهيب وبلاطات بالطول والعرض وحوض تعميد تعود إلى الفترة البيزنطية.
1: حوض التعميد هو مرتبط بالديانة المسيحية، يتم ملؤه بالماء ويدخل داخله أي شخص من جهة ويخرج من الجهة المقابلة، فهذه الحركة الرمزية تدل على دخوله مباشرة في الديانة المسيحية.

0: وليس ببعيد عن الكنيسة، يحملك حب الاطلاع إلى زيارة المنزل الروماني والذي ما زال في حالة جيدة من حيث هندسته وصمود بنيانه، وكأن سكانه لم يغادروه لفترة طويلة.
1: من خاصيات الهندسة المعمارية للمنازل الرومانية هي ذات صبغة حميمية، لا يتم كشف محتويات المنزل الداخلية على الفضاء الخارجي. من أهم مكونات هذا المنزل الروماني الممر، يفتح مباشرة على ساحة مفتوحة، وهذه الهندسة المعمارية ظهرت في الفترة البونية، تواصلت مع جميع الحقبات التاريخية التي عرفتها البلاد التونسية من الفترة البونية، الفترة الرومانية، الفترة الإسلامية، وحتى الفترة الحديثة.
0: حضارات عريقة مرت بالموقع، وحين ترمي نظرك عاليا ترى بناء شاهقا ومعلما شامخا هو قوس النصر،
1: يقع في آخر أطراف المدينة، يحمل نقيشة تبين أنه تم بناؤه من طرف مواطن أصيل موقع زاما ريجيا، وتم إهدائه إلى الإمبراطور غورديان الذي امتد حكمه بين 238 ميلادي و 244.

0: ذات معركة، ولكن ترجعك ملابسك الحديثة لرشدك بعد نفض ما تبقى من غبار المعالم.
1: إذاعة الكاف، عمل صحفي مهال فرشيشي، الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي، الإخراج الإذاعي هند اليونسي.
2: يا مكان،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
2: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
4: تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: اي ليه هكيك ناس مليح وبر.
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عيشك رديتوني زهرة فيزا امي تراكي يرحمها. اي ابدا ابدا يا مخرج.
6: امي قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد، اخراج عماد لوسلاتي.

0: هاي فما حاجة جاية من بعيد. حضروا رواحكم. هاي
1: حضروا رواحكم يا جماعة، هاول الفرج جاي.
2: يسمعوني يسمعوني، انا وباديس لولاني على خاطر الراجل ولا يلقب بين يدي.
3: قمايا قمايا يا قمايا، هذه يدي انا،
2: هي يدي انا. اش قلت لكم الراجل راهو بدا يفقد في الذاكره.
3: قمايا انا هوني ولا غادي؟
2: ليه انت بين البيني. نزلنا في الصور انا. عندك ما توصي على نهايتي يا بديس. يا سمير
1: عزيز،
2: يا سمير نحس في الدوخه لعبت عليا. يا سمير
1: بالله عليك، بسم الله عليك عزيزتي، هذيك الشمس، اصبر شويه، ايش باش نعملوا؟
0: هاي كريته قربت، اقعدوا انتوما توا، انا نمشي نقعد تحت السجره توا، انا نهبط له، خليني نمشي له انا الساعه.
1: برا برا يا كريم،
0: اقعدوا غادي اقعدوا غادي. خويا يا خويا تمام خويا،
4: من هو انت؟
0: كرامة موتر سيرفيس، شو بيك لو بيك، اطلب كل شيء يجيك بين يديك، تفضل.
4: رومان في القايلة، هيا انت جيد جيد، بدل لي القريتة بتميون باشي وزيدني 10,000.
0: يا ولد انا زنس من خيار الانس، انس من خيار الزنس.
4: ملا واش الدني في الخلال
1: يا اخويا، جابك ربي الله يرحمه ويهديك.
2: انا اني نركب من قدير. هيا بديس، هيا عادي شدونا البلاصة القدامية. سمير شدني، سمير شدني باش نطيح.
1: بسم الله العزيز، بسم الله.
4: قطع طريق باش تبركوني. وين الزلاط؟
0: سوا
4: ناهق انت، ناهق باش تدني لاليرت للدواوير القراب.
1: يا اخويا سمعك ربي، ما ناس قطع طريق، تي تحت من الكاروبان.
4: اكل الكار اللي قاعده تلتالي جيت الكنالة
1: هذيك. ايه يا اخويا ارحم والديك، وصلنا.
4: وين ماشيين انتم؟
0: يا عم شسمك دار بيك الشافي انسيبي، انا رجل الزهرة بنته.
4: المخاخش
0: هي بك هو،
4: واجلين بكم. اطلعوا
0: هاي
2: باش ينجم يهزنا لبهيمة. لا قلبها وموفي.
4: لا لا لا لا ما تخافوش عليه، هذاك دوب البا.
1: اي يا عمي يطلع بركة يطلع.
2: من قدام انا يا وباديس معايا. هادية انت، يطلع من تالي.
5: ربي
1: يصبر انت يا عمي، انت راهي كريطة لا تفهمها، من قدام ولا من تالي، يطلع المهم نوصله.
4: انساوين يقعدوا على الفتيات والرجال تقعد على اللوحطر.
2: وما وينهم الفتيات؟ دي هاهي كلها شكاير تبن.
4: ارتح من فتيات بيتهم، اقعد يباركها حاجة، ما عاد ما مازال ضرب بيك الشافي.
2: قديش؟

0: ميشو ياسر ميشو ياسر 30 كيلومتر أوه. 30 كيلومتر غادي
1: صار فينا اليوم يا عمي صار فينا
0: هطلع عند دي اسمعوني خميراي
2: حطوه حطوه له فوتي على روحه
1: أيه.
2: الراجل طايب يا وليدي وتزيد تحطوه على اللوحة
0: لا هاي كسكرة ديك اللي على شنب اقعد عليها عم بديس
3: اقعد اقعد وين
0: اقعد
1: اسمك
0: شنو
1: اسمك يا عم بديس
0: الزرق الزرق بالجملة
2: اسمك هكا هو السخانة طلعت هادي يا ناري مسكين يا ناري يا ناري
0: واش بيه يا اول يا وحدي عسكرة وهو سي على البوك سي على اللوت شنو تقول لي يا عم
4: اخي جابرتوني قبل ما تفرشوا لي هالشكارة هذيك
0: ما هي الشكارة تاع 8 كيلو خرين
4: لا هذيك شكارة مليانة بالقنافين

0: استعد أسطارة. مرحبا مرحبا مرحبا.
1: يا ميمتي يا ميمتي، وفاشل استقبال المحنون، خليني نرتاح. الزرارق الزرارق الحميرة الزرارق.
2: نصبر شوية يا بدية.
0: مرحبا بزوارنا، نورتوا لينا دوارنا. جيتونا ألفين مرحبا، فرحتوا صغارنا وكبار.
3: ما عادش نجم نقف ندوخه. يا سمير كان ماشي الخطبة متاعه، خل نرتاح.
4: اصبر شوية باش نعملو، خليه يكمل خطبته. في هذا كسبرهم.
0: فرشنا لكم الورد وحلينا لكم ديارنا.
1: الورد الورد هاو باين، الورد اللي فرشتو هاو الشوك مازال في قطايا.
0: طليتو طليتو محلى هالطلة فيكم في الدوار، قدر يتعلى. فرحوا بقرة مع شمل، قرط مع تبن، العش بركر عد زعك، واد حمل كركرها حشر مع رمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكر جميع المسؤولين متاع الأجناد اللي حاضر ليكم هالضيافة.
2: يا شيفي يا شيفي، كمان شيفة روح انتي ودي، خبيرا نسعف الراجل.
0: مني قميرة اتزغريت على قميرة الشاف جنينار متاع لوتين، وتزغريت أخرى على بنيوت نوبدي.
2: خلي ساعة خليه ويا ولادي، تزغريت من بعد وجيبوا لي ملقاة تخلطوا عليا للبيت. لباس لباس، ما تخافش ما تخافش ما تخافش.
5: عارف يا عبد الحكيم صباح لباسة
2: ضربتها الشمس على ملغيختها. هي
5: نزول الطبيب مال
2: ولا الطبيب، أنا جبت لي الدواء. ابعدك ابعدك.
5: مسلم اش تعملوا؟ تعملوا عملية؟
2: لا لا لا، باش نشلط ليه ونداني ليه كبوس قرع، أتو يجبد ليه السخانة ويقوم كل حصانة بعد.
6: اش باش تعملوا ليه؟
5: تخافش عارفي، الزهرة باش ترشم لك طرحين 31 وعجين على جبينك وتعمل لك كبوس قرع.

0: وشنو من يطنو بديس أطميرة؟
1: الراجل في حالة النزيعاتي مسكين انت مقبكين كسكيس حتى القعاد ما عادش عنده علاش يقعد.
0: وانتي هطميرة وشني طمنيني راني مشغول عليك.
1: بالحق يا شافي.
0: مالا مبصر عليك أطميرة. نحب نقول لك حاجة ما حاشم.
1: تقول يا شافي انا عويدي بيك ما تحشمش.
0: احنا مش نعرسوا للذري الليلة أطميرة.
1: اي شنو اللي جبتو جديد؟ منا هذيك على جينا اليوم.
0: ايوا علاش ما نكملوش فرحتنا فرد مره؟
1: كيفاش
0: ما مش هيك فاهمه قميره؟
1: ايه فاهمه مش فاهمه يا شيفي.
0: نكلم سمير وكهو
1: يا خالي تما متعاركينا؟
0: لا قميره نحب نكلم على ميضوعنا انا وياك. موافقه ولا لا؟
1: يا عاد ما تحسبنيش يا شيفي الشيء نحس في روحي عرق.
0: نملي ليك الجابيه تعملي غطسه
1: شيفي يزي من الظماء. كلم سمير طوى نبرد.

0: يا ربي تستر يا ربي تستر. زعما لباس هذه يا جمعي يا اخويا.
1: لباس لباس ما تخافش يا سي سمير، ايماجيني الخير يا راجل وكبر قلبك. دادا الطاوس اللي جبنا هالها راس اللي جا صنايعية ولدت نسوين الدوار كل.
0: ليش مدخل القابلة في الحكاية؟ هذه يلزمها طبيب، الشمس هي اللي ضربتها في راسها، وزيد هذه طب الكل قالوا ما تولدش مستحيل.
1: يا ونسوين الكل قالوا ليك عندها سنجالة ماير متاع مرات توحم.
0: نعم
1: خيباش داروا خير منهم
2: يا سمير.
0: نعم نعم
2: اخي هذه لباسة
0: لباس يا امي. ها ونسي قالوا عندها لماير متاع الوحم. الزعمة يا امي زعمة
2: يا اخي هما يعرفوا خير من الطب اللي قالوا عاقره. قلت لك يا سمير وليدي ناخذ لك بنت خويا امها جايبه 14. قلت لي لا نموت ونحيا في هاديه.
0: يا امي يا امي توا وقت الكلام هذا؟ تزيد احنا ضياف عند البراينيه.
2: خافش كنا براينيه يا حسره، اما توا تنجم تقول ولينا عائله واحده.
0: ها كيفاه يا امي؟
2: يا اخي مازال ما كلمتش سي الشافي.
0: لا لا معليش باش يكلمني.
2: اما لا توا يكلمك تقول لي يا سامي
0: ليه
2: وتقول لي لا عاد ولدي ولا عاد نعرفك.
3: هاي جدا هاي جدا
0: لباس هادي لباس
4: لباس لباس. من هو مولى بيتها؟ من هو؟
0: انا سمير يا دادا طاوس.
2: وين امك ميرة؟
4: هاي عاد اطلعوا بالباروك. هاي
0: المبروك. اي اما ما تخليش هادي
4: في كرش هتوام.
0: امي امي هادي في كرش هتوام. زغرت يا امي زغرت.
2: وين اتفهم هكا هو؟
4: ايه خضيتي هذاك اللي ثم وش؟ وكان تحبوا تعمل ارجع في الليل نثبت فماش حاجة اخرى.

0: العفريت يدزيس ريت محليغ مع الكراسي متاع العرايس والجاي شره.
1: ايه بالحق ولاي شروني بش نعملها يا قميرة.
0: وقته هو توا اخي، ما تفقد روحك قبل ما تجي للمعدة.
1: يا لا نقصد نستحسن. شنو هاي؟
0: وعليش ليه؟ إذا كان مازال فيك نفس وخي طد.
1: قميرة
0: شنو؟
1: اوكي انت
0: ما فهمتكش، كلمني بالعربي.
1: نقصد مربوطة. مرتبطة.
2: شايي مربوطة مضمة مليون نو. وكنت تحب عندي ليك اللي يرضيك.
1: بارك الله فيك يا شافي الشافي. على يدك الحرجو.
2: قادة تاوس الراحي الراحي قادة تاوس.
3: واش بيا تاع واش تم
2: الراحي؟ هاي تهني على روحك مع مليون نو مزيش
3: الكل.
4: جميلة. هيا عاد هات يدك حطيها على يدي بس ديجا نتصوروا مع بعضنا.
0: احيدك شنو يعني قيدة؟ شكون تتخيل بنتنا سحبة؟
4: نزيها نيجي هنا يا نزيها.
0: سيبني يا رمزي علاش تبني وراك؟
2: هاي واش بيك تجري ورا المرأة يا رمزي؟
4: مريتاش خطفت بخلط علوش وهربت بيه قدام الناس.
2: خليها يا أخي، ديما هي تلقى قدامها على ليش مشوية.
4: يا ليت وجاء مشوي. ني يا عم الشافي ني.
0: يا كرام سواقي لماكش فرحان بي؟
5: الزهر بوك عنده برش عربة،
0: عنده 50 كتار. او تو فرحان بيا كرامة؟
5: كتبهم ولا مازال؟
0: اشتر ليا واشتر لخويا الجمعي.
5: وتقول لي ماكش فرحان بيا؟ انا نفرح بعرشك الكل. صباح.
6: كنتم مع
7: خديجة بن عرفة، عزوز الشناوي، صالح الرحموني، حميدة الجربي، كوثر بالحاج، لطفي عبد الغفار، جمال ساسي، حميدة العبيدي، لطفي العكرمي، يحيى الفايدي، علي بن سالم، حنان شجراني، نبيل الشيخ، ألفة الحكيمي، حسونة ناجي، وفاطمة الحسناوي.
6: في مسلسل أم قميرة. تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي. تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني. الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، إخراج عماد الوسلاتي.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. نظمت اليوم مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بمعهد المناطق القاحلة بالفجاء الورشة الختامية لمشاريع نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث بهدف تحويل النتائج إلى مشاريع وإيصالها إلى الفلاح. ينتظر أن يتم اليوم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار وفق ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، وتهدف المنصة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين النفاذ إلى المعلومات وتعزيز مرافقة المستثمرين. تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بداية من اليوم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتثقيفية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة. في العالم، استشهد شاب فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته في قصف صهيوني استهدف حي النصر غرب مدينة غزة. أخيرا، أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن الطيران الحربي الصهيوني شن صباح اليوم غارتين استهدفتا بلدة النبطية جنوب لبنان. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال اليوم إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك مع أحد عناصر حزب الله اللبناني. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، مع تحيات حسن العيشي. بعد الفاصل نتابع النشرة البحرية، إلى اللقاء.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 26 جوان 2026. نعيش في استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس سحب قليلة، الريح شمالية شمالية غربية تتجه شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس هذه الليلة سحب قليلة، الريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. أما بخليج قابس هذه الليلة سحب قليلة، الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة. البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب ورؤية جيدة. بعد الظهر الريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، مؤقتا 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس غدا صباحا الريح شمالية شمالية غربية تتجه جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شمالية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة. والبحر قليل الاضطراب محليا مضطرب، الرؤية جيدة. نمر الآن إلى الخليج قابس. غدا صباحا الريح شمالية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بداية من 29 جوان
1: شبكة صيف 2026. شبكة جديدة
0: بألوان الصيف.

ننمح لشكون للبيضة ولا للسمرة؟ قولولي ننمح لشكون للبيضة ولا للسمرة؟ أنا من

سنين ياسر عليا لا وحدي ما قدرت انطيقه حب سنين ياسر عليا لا وحدي ما قدرت انطيقه سمرة وبيضة عملوا فيا شعلوا لي في القلب حريقة سمرة بيضة عملوا فيا شعلوا لي في القلب حريقة.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخامسة مساء هنا من إذاعة تطاوين. بمناسبة ذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني، تم مؤخرا افتتاح قسم تخدير وإنعاش بالمستشفى العسكري بجابس بالجناح الجديد الذي يضم عدد من الأقسام على غرار قسم الطب الباطني والجراحة وقسم الأشعة. نجح قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بمدين مجددا في التكفل السريع والفعال بحالة جلطة دماغية حادة بفضل اعتماد منصة نجدة AVC وفق ما أكده رئيس القسم الدكتور زهير اليحيوي. ينتظر أن يتم اليوم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار وفق ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. وتهدف المنصة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين النفاذ إلى المعلومات وتعزيز مرافقة المستثمرين في العالم. حذرت القوات الإيرانية اليوم من تحليق طائرات عسكرية صهيونية في أجواء دول مجاورة لإيران، معتبرة أن ذلك عمل خطير وتهديد من حقها الرد عليها. شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا ليلة الخميس وفجر اليوم، حيث أعلنت السلطات في موسكو تصديها لهجوم واسع بالطائرات المسيرة، في حين أعلنت أوكرانيا إحباط هجوم روسي بالصواريخ الباليستية استهدف العاصمة كيف. بعد الفاصل نتابع البلاغات.
3: بلاغات.
2: أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن فتح مناظرة لانتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية، الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل، الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 26 و2027. وأضافت الوزارة أنه اشترط للمشاركة في المناظرة المشار أن يكون المترشح تونسي الجنسية وأعزبا وأن لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يتجاوز 23 سنة بتاريخ 31 من ديسمبر المقبل. وأضاف بلاغ الوزارة أن من شروط الترشح أيضا أن يكون طول القامة لا يقل عن 1.67 بالنسبة للفتيات فتيان ومتر وستين بالنسبة للفتيات، من يجب أن يكون المترشح متحصلا على عدد لا يقل عن 12 من 20 في مادة التربية البدنية في امتحان البكالوريا وعلى معدل لا يقل عن 10 من 20 في امتحان البكالوريا، ومحرزا على شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 دورة رئيسية. الوزارة أوضحت أنه بالنسبة لمرحلة الدراسات الهندسية بالأكاديمية العسكرية يشترط للمشاركة في المناظرة أن يكون المترشح متحصلا على شهادة البكالوريا بمعدل لا يقل عن 11 من 20 من شعب رياضيات أو علوم تجريبية أو علوم تقنية. تتم عملية تقديم الترشحات ابتداء من 23 من جوان الجاري إلى غاية 19 من جويلية المقبل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطنية، ويتعين على كل مترشح تعمير بطاقة ترشح بدقة وترتيب مسالك التكوين حسب الأولوية. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذا الموعد الإخباري. بعد قليل ليلى وأصايل، إلى اللقاء.

0: مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
1: أهلا بكم. 1982 مؤامرة خبيثة حرمت الجزائر من إنجاز تاريخي في تجلي كأس العالم. تبقى بعض المباريات شاهد على أمجاد كرة القدم وأخرى تذكرها لأنها هزت مبادئ اللعب النظيفة. ومن أشهر تلك المحطات ما حدث في مونديال إسبانيا 82 عندما قدم المنتخب الجزائري بقيادة النجمين الأخضر البلومي ورابح ماجر عروضا أبهرت العالم وحقق فوزا تاريخيا على ألمانيا الغربية ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يهزم بطل أوروبا في كأس العالم. لكن الحلم الجزائري لم ينتهي داخل المستطيل الأخضر بل أجهد خارجهم، ففي المباراة الأخيرة للمجموعة كان يكفي ألمانيا الغربية الفوز بهدف دون رد على النمسا، وهي النتيجة التي تؤهل المنتخبين معا وتقضي على أمال الجزائر. وما أن سجل الهدف المبكر حتى تحولت المباراة إلى تبادل سلبي للكرات وسط استياء جماهير المعلقين في مشهد اعتبره الكثيرون من أكثر الصفحات سوادا في تاريخ المونديال. خرجت الجزائر مرفوعة الرأس لكنها دفعت ثمن مباراة وصفت عالميا بأنها افتقرت إلى الروح الرياضية. ولم يمر ذلك الحدث دون أثر إذ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحقا إقامة جميع مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في التوقيت نفسه حتى ليتكرر ما عرف في تاريخ كأس العالم بفضيحة خيخون، المؤامرة التي حرمت الجزائر من تأهل كانت تستحقه عن جدارة. مع تحيات هادي السياري.
0: مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: إذاعة تتوي منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل.
3: مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في لقانا المباشر عشوية على موجات الأولى والحرة. تنطلق معكم الآن، نتواصل مع بعضنا حتى الساعة 8 ليلا من خلال مساحتنا أصايل بفقراتها بإيقاعاتها بضيوفها وبلقائي معكم اليوم اللي يجي في إطار تعويض للزميلة منى العابدي. بالفعل هو فما رحيل ولكن ماهوش بعيد، أكيد ديما الرحيل على الموجات جيت ان هكا تهزنا الموجه وترجعنا وتجيبنا في رحله جميله في عشويه. نتمنى انه يتغير معها الطقس شويه باش تولي رحله جميله بحريه فيها نسمات شرقيه تبع علينا وتبرد الطقس شويه، لانه الايامات هذه الحقيقه درجه الحراره في ارتفاع. فاكيد لقاء زاد بيكم ومعاكم باش يكون جميل ويخفف شويه من وطئه حر العشويه هذه، ونحن معاكم حتى 8 متاع الليل. برشا فقرات وبرشا ايقاعات وضيوف كذلك اليوم معنا ينورونا في الاستوديو سواء عن طريق الحضور ولا الهاتف حتى 8 متاع الليل. مرحبا بالجميع وشكرا انكم اخترتوا موجاتنا للرفقه والمتابعه. تحياتنا للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا في بيوتكم في الطريق، خاصه الناس اللي على الطريق ديما ان شاء الله نتمنى وربي معاكم ديما تردوا بكم على رواحكم. حراره الطقس واللايف نفتح قوس صغير، حراره الطقس راهي برشا اثرت على طريقه ونوعيه القياده وحتى السلوك نتاع الناس. تين اللي يحطوا فيه واحد فيت برشا مسخانة، هذا راه مش معناه انك هذا يرجع على طريقة القيادة متاعك ولا اسلوبك ولا تعاملك مع الناس على الطريق ومع سيارتك ومع الناس اللي معاك، مكش وحدك تسوق. فتريثوا وان شاء الله ربي معاكم، ردوا بيكم على رواحكم طريق السلامة للناس الكل. مرحبا بالجميع، مرحبا بهدي غريبي يرافقني في الاخراج الفني، مساء الخيرات هدي. مرحبا، مرحبا بعادل جميل كيف كيف معانا من قاعة الهاتف، مرحبا هدي. شكرا حسن العيشي كان معنا قبل شوية في الموجز، أكيد يرجعنا بعد إن شاء الله في النشرة. ليلى باجيلة معكم من أمام الميكروفون.

25 دقيقة على موجاتنا. مساء الخير ومرحبا بكم ديما معكم في مساحتنا المباشرة أصايل متواصلين إن شاء الله حتى يشلو ثمانية من تعليل. مرحبا بالجميع على الإيقاعات الجميلة نواصل لقاء ونستقبل ضيفي. والحقيقة حبينا نحكي اليوم في

0: أنشطة كبيرة وأنشطة متنوعة. ونعرف خاصة في السنوات الأخيرة ازداد اهتمام التوانسة وخاصة الشباب والأولياء زاد لوليداتهم بمتابعة كل الفعاليات وكل المخيمات خاصة العلمية الصيفية اللي هي تكون موجهة للعموم والشبابنا وأطفالنا اللي أصبح بعضها الحقيقة يستقطب الأعداد الكبيرة يوميا وين ما تفتح باب الباب أكيد في العطل وخاصة في عطلة الصيف. مدينة العلوم هي أكبر مؤسسات نشر الثقافة العلمية في تونس ما فيه الشك, وكيف ما العادة ديما برامجها مثمرة, ديما برامجها ثرية, ديما برامجها قوية خاصة كي تتزامن مع العطل وخاصة عطلة فصل الصيف. العديد من البرامج والفقرات القيمة اللي تشرف عليها مدينة العلوم في الفترة هذه والفترة القادمة إن شاء الله وطيلة الصائفة. سعيدة جدا أنه ينضم لنا عبر الهاتف سي هشام بن يحيى, معاه باش نتعرفوا بعضنا على أهم الأنشطة اللي برمجتها مدينة العلوم للفترة الصيفية. مساء الخيرات سي هشام, نورتي, مرحبا بيك.
1: مساء الخير, تحية لكم وتحية لكل مستمعينك. شكرا على الاستضافة.
0: العفو, مرحبا, نورتني نورتني, وشكرا لكم على هذا النشاط الدائم في المدينة وخاصة لما يتعلق الأمر بالعطل. فأكيد ما تخليوش الفترة تفوت وليداتنا وصغيراتنا تستقطبوهم أجمل وأبهى استقطاب, يعطيكم ألف صحة.
1: نعم, هو لا شكر على واجب, لأنه هو الرسالة اللي بعثت من أجلها مدينة العلوم منذ تقريبا أكثر من 30 سنة هو نشر الثقافة العلمية لدى المجتمع التونسي ولدى الناشئة. طبعا يعني كثير من الأساليب اللي نستعملوها في نشر الثقافة العلمية, افتتاح الفروع متاعنا في الكسرين وفي تطاوين وتطويرها أيضا, لأن يعني تقريبا يعني تحصلوا على فرع التطاوين اللي هو أول فرع, ولكن تم تطويره على العديد من المراحل إلى أن نصل يعني في الصورة إلى الموجودة إليها. التنقلات, السهرات الفلكية, متابعة الظواهر العلمية, وأيضا يعني كما تفضلت اللي هي المخيمات أو المدارس الصيفية اللي نعملوها بعد نهاية الدوام كما قلوا, ولا نهاية الفصل الدراسي.
0: هو الحديث ما احناش باش نركزوا برشا على المدارس خاصة بالنسبة لتونس. التطاوين معاك ناخذ الفكرة إذا كان عندك فكرة واضحة سي هشام, لأنه نعرف بالنسبة لتونس تبارك الله معناها العدد فاق الحد, يعني إقبال غير عادي. بالنسبة للتطاوين ما نعرفش, هل أنه ما زلنا نجموا معناها نسجلوا وليدات وإلا كيف أخذينا العدد الكافي؟ ما غير معناها أبار المدارس هذه الصيفية في علم الفلك في المدينة اللي قريبا تنطلق, فما كذلك برامج أخرى, وفما ليلة النجوم إذا كان برنامجها جاهز, وفما أكيد لأنه ما نتصورش أنا المدينة هي فقط تشتغل على المدارس الصيفية الفترة هذه, يعني العمل متواصل.
1: يعطيك الصحة. بالنسبة يعني هي ما زالت المدارس الصيفية, صحيح بالنسبة للتطاوين ما عنديش فكرة على مدى يعني التسجيل, ولكن تحطوا يعني يعني المدارس الصيفية متواجدة يعني في النقاط الثلاث الكاسرين التطاوين تقريبا كلهم يعني يتصبوا في العلوم الحياة والأرض, الكيمياء, الفيزياء, الرياضة, الرياضيات عفوا ليس الرياضة,
0: أي الرياضيات بتبيع.
1: الفلك, الإيقاظ العلمي, الروبوتيك, وأيضا الفضاء. بتبيع يعني فما مش موجودين في كيمياء, الكيمياء والفضاء مش موجودين في تطاوين, ولكن بقية كل يعني موجودين ومازالوا يعني الدورة الثانية. لازم نقول نحن توا في مدينة العلوم الدورة الأولى وفات. كي نقولوا الدورة الأولى هي الدورة اللي موجهة تقريبا من الأطفال بين 6 سنوات إلى 12 سنة البريمير, هو
0: ناي فهمتك.
1: بينما يعني
0: معنى هي أصناف سي هشام ومستوياتك
1: بتبيع. نحن في رول ليلة, قلت ليلة النجوم
0: جايينها
1: المدارس المدارس الصيفية يعني تطورت عبر التاريخ, يعني نحن تقريبا أكثر من 20 سنة نعمل في المدارس الصيفيه تطورت يعني كنا نحطهم كل ما بعضهم فلقينا يعني حتى الاحجام نتاع الاطفال مش كيف كيف يعني وتربويا يعني ما يجيش انه نحط مثال الولد في السكوندير مع ولد في البريمير فراينا انه نقسم يعني خاصه في علم الفلك ولا نقسم نقسم حسب المستوى
0: بتبيع. مش
1: يكونوا يعني حتى يعني قرب بعضهم في العمر
0: وحتى المعلومه ماهوش كما معنى كلي بالضبط يعطيك صح اي اي
1: فيعني نعملوا في مثال في علم الفلك نتحدث نعملوا ثلاثه دورات اللي هي ابتدائي وثانوي واعدادي مش نجمو نجاريو يعني العدد المهول يعني نتاع الاطفال
0: اي تبارك الله برشا اي
1: احنا ديما نطلبوا 20 في الاخر نلقاو 30 و40
0: اي اي
1: هذا يعني ونقول اذا اذا اذا مدينه العلوم بفروعها ثلاثه يعني بمراكزها ثلاثه نجمو نبقاو صيف كامل يعني ما نخرجوش كونجي مش نبقاو نعملوا في المدارس الصيفيه ولكن نقول اللي ما خلطش سنه نجم يخلط عام جاي ونحاولوا ديما نوفيه الناس الكل ونحاولوا ناخذ قطر الناس الكل اللي مازالوا عندنا فما زوز مدارس صيفيه في الروبوتيك من 7 الى 9 جويليه ومن 14 الى 16 جويليه في مدينه العلوم ثم يعني فما في علوم الحياه والارض من 1 الى 4 جويليه وطبعا من 1 الى 4 جويليه فما ايضا دوره ثانيه من المدرسه الصيفيه للفلك وايضا هذا الكل تقريبا يعني اللي ما زالوا يعني تقريبا لكن احنا تو بصدد يعني غدوه ان شاء الله اخر ايام الدوره وفما اللي يبداوا وظيفه اليوم كما الفضاء للاطفال علوم الفضاء للاطفال اللي فات اليوم يعني الاطفال يعني عاملين جو نقولوا نحن عاملين جو في السخانه هذه نلقاوهم يخلي البحر ويخلي الجو نتاع الصيف ويمكن العروسات يمكن الاحتفالات بالنجاحات وكل شيء ويجي مدينه العلوم تقريبا صبحيه كامله يجيبوا اللمجه نتاعهم ويجيبوا الجو نتاعهم وكل شيء والكراسه نتاعهم ويقعد لانه يعني
0: يجد ذاته راهو الوليدات تبارك الله توا يحبوا يتعلموا يحبوا يتطوروا يحبوا يجاريوا معناها كل ما هو معناها جديد صغيراتنا اليوم تبارك الله عليهم فمعناها نتفهم انك تقول لي تبارك الله نطلبوا 20 يجيونا 30 و40 معناها الصغيرات اليوم هذا مطلبهم اليوم يحبوا معناها ربما احنا ساعات حتى احنا كبار ترى المعلومه كتحسها كانها قويه شويه المعلومه بينما هو تكون عنده بسيطه جدا ويعرفها وهذا معناها المدارس ومعناها وانشطه كيف من هذه تعاونهم برشا وتسهل لهم الطريق برشا في حياتهم اكيد
1: صحيح المدارس الصيفيه علاش الاقبال نتاعها لانه ساعة الخبره على مده عشرات السنين
0: صحيح.
1: ثاني شيء يعني فما نحن نقدم العلوم كي نقول لك الرياضيات يعني واحد برشا ناس يقولوا هكا الميتيوريم وكل لا يعني نحن نقدم العلوم بطريقه مختلفه عن القسم
0: تخلي صغير يقبل عليها مش
1: طريقة الجلوس والاستقبال والوسائط يعني المويان اللي نستعملوهم يعني مختلفة على القسم وهذا يعني نحن مانيش مش نفس القسم ولكن نحن نوفروا نعطيه هيك الحلقة الناقصة في المنظومة التربوية المنظومة
0: بالضبط.
1: التربوية تمشي على روحها حتى يعني ياخذ شهادة نتاعو التلميذ ولكن فما انه التلميذ فما حاجات مش يقراهم جمله
0: اي
1: يمكن في الكورسيس حتى الجامعه نقولوا حتى مثال علم الفلك للاسف مثال ناخذ علم الفلك ولا الفضاء مش يقراه جمله او يمكن يمشي منحة اخر يمشي اقتصاد مش يشوف حاجه على الفضاء او على الفلك يعني فما حاجات اللي الفرصه للصغيرات مش امور نبداو بالثقافه نحن نعطيهم الومضه الشعلة الأولية يعني مش ينجموا القدحة نقولوا نحن وهم يكملوا بطبيعة مانيش شردوهم علماء في 4 أيام ولا ولكن نعطيهم التنسيق وأنا توا كنا نذكر يعني برشا توا بركة شباب يعني توا في الجامعات في العالم وكل شيء خرجوا من المدرسة الصيفية هذيك وكانوا صغار وخذوا الباك نتاعهم مش كون حتى خذوا الباك في مدينة العلوم يعني هذا الكل يعني شيء فرحنا نحن كمان كعلوم.
0: ما فيش شك.
1: خلينا إنه نفتخر بهالنجاح نجم تقول اللي في مجال معين مجال اختصاصنا اللي هو نشر الثقافة العلمية.
0: ما فيش شك وجهودكم واضحة وجلية وفي معناها في كل ما تقدموا خاصة في تبسيط كما قلت سي هشام لما تقدموا المعلومة تبسيط للمعلومة وتبسيطها خاصة في العلوم الرياضية ونشرها عند الناشئ اليوم تبارك الله عليهم اللي نشوف وليداتنا معناها ما يصعب عليهم حتى شيء بفضل هالمدارس هذه وبفضل التظاهرات اللي تنظمها مدينة العلوم اللي فيها دعم لمكتسبات تلامذتنا في خاصة في مادة الرياضيات بالنسبة للمدرسة اللي نحكي عليها والمدارس تبسيط المفاهيم العلمية الأساسية وأكيد باش ياخذوا برشا معلومات تفيدهم من خلال الورشات اللي حضروها واللي مازالوا مش يحضروها. أكيد أصدقائنا اللي يسمعوا فينا الحقيقة ما نجموش نعطيكم المعلومة صحيحة 100% أنه المدرسة متاع فرع تطوي مدينة العلوم مازال يقبل تسجيل ولا لا، أما تنجموا تتنقلوا على عين المكان الفرع موجود في تطاوين وتنجموا تشوفوا إذا كان مازال فما أماكن شاغرة علاش لا، راهي معناها فرصة مهمة برشا لوليداتكم باش يكونوا موجودين في هالمدارس هذية اللي من خلالها باش معناها يكسبوا برشا ثقافة كبيرة برشا في هذا العالم اللي تشتغل فيه مدينة العلوم. ليلة النجوم سي هشام برنامجها جاهز؟
1: نعم قبل ليلة النجوم فما ظاهرة مهمة برشا نهار 12 أود 2026 يعني بعد تقريبا أكثر من شهر هو الكسوف الجزئي للشمس.
0: كسوف الجزئي للشمس
1: اللي ترى للأسف يعني هو كسوف تحت الأفق.
0: أيوة
1: معناتها كسوف تحت الأفق مش يبدأ نصف ساعة قبل الغروب وينزل تهبط الشمس. نحن مدينة العلوم بطبيعة مش توفر الفضاء وشت برمجة التظاهر هذه مش تكون شاء الله في سيدي مجرك في أقصى الشمال جمهورية تونسية يعني في أقصى الشمال لأننا نمشيه الأقصى الغرب إلى أقصى الشمال أيضا واخترنا المكان هذا اللي هو باش يكون مكان للرصد مش نفتحوه للمغرومين لعلم الفلك مش نتفرجوا في الكسوف ونسهروا نسهروا يعني حول النجوم يعني سهرة هذه مش كون شاء الله نهار 12 أوت انطلاقا من الساعة 5 مساء في سيدي مشرق من معتمدية تزمان ولاية
0: إن شاء الله
1: ليلة النجوم اللي هي البرنامج نتاعها بدا يتبلور يعني شيئا فشيئا يمكن سكوب لكم انتم إذا تتوين
0: يعطيك صحة
1: ضيف مدينة العلوم ضيف تونس تونسي في وكالة الفضاء الأمريكية نازا وهو العالم الكبير متاعنا المبجل هو محمد عبيد.
0: يعطيكم صحة
1: جيد الكل تسمع به يعني وذلك يعني مش يكون عنده محاضرة حول يعني مش كانوا يعني مش يحكي لنا على قصة نجاح بالنسبة لمحمد عبيد من تونس من صفاقس إلى تونس إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكيفاش وصل إلى المرحلة هذه الهام يعني للشباب ومش يكون عنده حديث مع الشباب ومش يكون كذلك عنده تورني والله ما زلت البرنامج متاحة موش عنا دورة في مش يعمل دورة في البلاد البرنامج بالضبط ما نقولك مش يمشي لتطاوين مش يمشي للساقف
0: مرحبا بي في كل بلاسة في تونس
1: أكيد يعني مش يكون فما عنده تورني في البلاد كذلك مش يكون فما مسرح في ليلة النجوم مسرحية علمية أيضا مش يكون نحن اخترنا 27 أوت 28 يعني ديما ليلة 27 28 هي في الحقيقة تصبيحة مع علم الفلك فما معارض للجمعيات والمؤسسات الشركة أيضا مش يكون فما رصد للخصوب الكلي للقمر إكليبس ليونير اللي الناس الكل تستنى فيه نهار يعني فجر 28 عفوا أوت هذه ليلة النجوم اللي يعني التيم نتاعها مش يكون حول الخسوف الكلي للقمر اللي مش يمتد إلى ساعة متقدمة من كل 4 متاع الصباح. لذلك يعني دعوة للناس يعني كل توانسة أنه يتابعوا الظاهرة هذه سواء عنا في مدينة العلوم من خلال ليلة النجوم وأيضا من أي مكان في العالم في تونس زادة مش يترى القمر يتخسف، ولكن يجب نسهر شوية 5 متاع صباح لأربعة متاع صباح حتى طوله الشمس.
0: أي علش سي هشام اللي حب يشوف القمر أكيد يزمه يسهر باش يظهر له القمر، ما فيش شك
1: بالطبيعة. كذلك ليلة النجوم هي خليط بين الثقافة والعلم، فما يعني مش يكون فما وصلات موسيقية مازلنا ما نعرفوش بالضبط الفرقة اللي مش تأمن هالوصلات هذية، أيضا مش يكون فما نسموها نحن سيسيون باراليل، الناس مدام تحب يحبوا يجيوا يتقفوا ويسمعوا ويتناقشوا
0: بالضبط.
1: لذلك خصصنا لهم فما سيسيون مكان فضاء مش ينجموا يسمعوا فيه علماء مختصين جمعيات منظمات يجيوا يقدموا الأنشطة متاعهم، يقدموا محاضرة أو معلومات وخلوا يعني الناس تتفاعل معهم. يعني عموما يعني بالنسبة لكم يعني طبعا تظاهرت ليلة النجوم اللي بتباع مش نمدوكم بأكثر تفاصيل
0: أكيد أكيد مرحبا
1: بالوقت
0: إن شاء الله
1: بوقتش تبدأ وقتش توفى
0: إن شاء الله
1: أسعار التذاكر هذه كل يعني أكيد مش يكون يعني في بلاغ مدينة العلوم
0: إن شاء الله
1: قريبا
0: إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا وتنورونا في كل وقت، وأنا ديما كون سعيدة جدا في مواكبتي لكل أنشطة مدينة العلوم على موجات إذاعة تطاوين. شكرا لك سي هشام، ربي فضلك سي هشام بن يحيى، يعطيك ألف صحة إن شاء الله نتقابلوا في مساحات إذاعية قادمة. عطيتنا فكرة شاملة واضحة على نشاط مدينة العلوم لصيف 2026.

مش هكا تطلب بودي ذايا بصوت نادية خالص كوكتيل من أجمل ما غناه الفنانات التوينسة سيدة نعمة يرحمها كذلك سيدة صفاء يرحمها الأغنية التونسية المزيانة بالكلمة وباللحن وبالصوت وجميل هالإعادات هذه ربما فما شكون اللي ما يقبلهاش برشا برشا يحب الأغنية معناها بنسختها الأصلية ولكن حتى الإعادات معناها نحسوها أنه تدفع روح جديدة ربما ولا تصنع روح جديدة في الـ في الـ في الأغنية وأكيد كل صوت عنده بصمته عنده نسخته تبقى الأغنية التونسية محلاها. توقيتنا 5:42 دقيقة ديما على موجات الحرة والأولى نواصل معكم اللقاء. سيف سنين سيف سخون مش في تونس فقط في العالم الكل شفته في خاصة في فرنسا درجات حرارة مرتفعة جدا جدا وبرشا دول العالم لكن ديما نحكي على تونس كي نقولوا سخانة نقولوا صيف أكيد التبحيرة والخلاعة وما فيش شك أن الخلاعة هي مطمح كل تونسي كل واحد يبدأ بعد عام كامل من الخدمة ومتعب يبدأ يبرمج في صيفه كيفاش باش يكون لكن الحقيقة الظروف اليوم اللي نعيشوها بصفة عامة أو هذا ما يخفى على حتى حد حس أنه معناها ما نعرفوش نجمو نخلطو ما نخلطوش نجمو نعملو خلاعة متاعنا تصيفتنا كيف العادة ولا لا نحكيه اليوم كيف التونسي يحكي على الخلاعة يحكي على غلاء أسعار يحكي على تجارة الشواطئ اللي هي نجم نقولوا زادة ولا التجارة الصيفية الشاطئية اليوم واللي تراي حاجة مقلقة برشا للرواد الشواطئ كذلك نحكي على تلوث بيئي وغيرها من نجم نقول منغصات الحقيقة اللي تحرم اليوم التونسي من الخلاعة متاعه اللي تعود بها كل صيف التونسي وخلاعة الصيف علاقة تحسوا أنه بدأت تنهشها ظروف معيشية ضعيفة صعيبة ضغوطات ربما تفاقمت حتى تلقي بظلالها على التونسي مهما كانت على فكرة توا مستويات الدخل ولات صعيبة على برشا ناس ماهيش فقط على طبقة معينة لكنها أثرت بشكل كبير برشا على الفئات خاصة المتوسطة حتى في أبسط ضروريات الحياة والنقطة اللي حابين نحكيه فيها اليوم هي التمتع بالبحر التصيفة الصيف الخلاعة كما نسميها احنا برشا تسميات هل أنه اليوم بزلنا النجم نخليه معناها البجيم تاع الصيف لانه النجم اليوم مازلنا نصيفه كيف ما قبل سواء باش نقصدوا معناها النزل نمشيو للوتله ولا نمشيو نكريو ديار اللي هي مخصصه للصيف الكلها غلات لكن اكيد كل واحد ونظرته فما شكون يضغط على روحه وما يبطلش الصيف فما شكون اللي يقول لك انا عندي نمشي ما عنديش الغالب حتى كان نعرف ايه فما صغيرات صحيح لكن الغالب الواحد ما عندوش ما ينجمش تخالفت الاراء في لقاء مع مجموعة من الناس في الشارع الميكرو قابلهم وسألناهم على برنامجهم كيفاش يحضروا هل أنه مازالوا نجموا يتخلعوا مازالوا نجموا يمشيوا يعملوا أيامات في البحر كما مستنسين قبل هذا مرجع به الميكرو تفضل هاتي.

0: ما نحضرش ميزانية هنا، وقت ننوى ماشي على البلاصة نعرف ميزانيتي يا نمشي يا لا. لا ما نحضرش من قبل، تويتي نمشي وقت ظروفي تسمح نمشي، ما ظروفي ما تسمحش ما نمشيش.
1: والله بو حضرت نجم تقول كل مرة كيفية 500 600 700، كل مرة كيفية معناها فهمت، وكل مرة نمشي البلاصة معناها فهمت، عندي بروجرام معناتها مع العائلة متاعي، ساعات تجينا عمتي نمشوا معاها فهمت كيفاش، كل مرة كيفاش فهمتني. والله نحكي معك بصراحة كل واحد كيفاش معناها، كل واحد والمقدرة متاعه معناتها، فما عبيد عندها فما عبيد ما عندهاش معناها فهمت.
2: أنا ميزانية كيل على خلاعة وصيف فما شيء، كان عشنا للصيف الله أعلم، ياك تشوف الطقس منيش من الكفر ومن الغلاء ومن الهم ومن الوضع ومن البلاد، فما شيء الخبز ما عادش فما، من 11 تسكر لك وش الستة بتاع الصباح شادين الصف، تبدأ ماشي تخدم الستة ماشي باش تخدم، العباد الانتريتي شادين الصف الكوش، هنا خبز خبز ما فماش، لازمك تاخذ الستة وانت خارج تخدم خبزك باش تلقى كيفاش تعشى في الليل. كاو نسيها الخلاعة اختي، كيفاش تحكي يا بنتي تينا لوش كيفاش باش ناكل وتحكي لي على الخلاعة؟
3: والله ما حضرت حتى ميزانية فارغة، كاسة فارغة، حتى نخدمو ما حصلنا شيء ما ضوينا شيء، بيان سور الصيف بتاع خلاعة بتاع فريهيت بتاع كل شيء، دونك ما عندنا ما نعملو، على غاب الميزانية فارغة سي فغي، والمعيشة غالية سي فغي وي، ما فماش حتى شيء فاضل، كان قدرنا نمشيو جيست نهار للبحر ونروحو.
4: بون ما نقولوش حاجة لازمة، خاطر معناها اللي باش يحب يسيق واللي يحب كذا مش معناها الناس الكل، أما طول ماجوريتي يقروا الحساب كم يقروا حساب رمضان، يقروا حساب العيد الكبير، عيد الصغير، يقروا حساب باش يهزوا وليداتهم يصيفوا معناها يعدوا كونجي، هذه راهو تو لا تو لا ماجوريتي، ثم شكون يقترض وش معناها باش نحب نقول حاجة اللي ولات موجودة في البرامج نتاع التونسي، التونسي شنو معناها؟ هو معناها يقول لك اخويا اولادي في الصيف معناها خاصه ثم فئه كبيره من الـ من الـ من الاولياء يحبوا يفرهد اولادهم، يقولون معناها ويزيد يعطوهم باش يحبوا يشجعوهم، يقولون راه في الصيف باش يمشوا نهزكوا معناها زيد تفرهدوا، يعطيها لهم هذيك كحاجه معناها رمزيه وكما سيد من حفز لهم هم تحفيز، هي عمليه تحفيز لو باهي انا راها باهي معناها. نرجعوا للموضوع الاصلي، معناها ولات نسبة مئوية كبيرة برشا يقراوا حساب معناها الصيف والأطفرهيز معناها يحسبوها، وثم عائلات أذكية من لوفة الصيف هذا كل مرة ينحوا حاجة يخبوها.

0: من سيدي سفري سما بخايع مثال اطبرقه وقالك كذا اماكن باهيه ورخيصه برشا. قليبيا فيها برشا اماكن الصيف فيها برشا معنا كذا فيها اماكن معنا تدخل سيدي شعبيه. الحمامات راك تعرفي رساع ساعة الاسم يخو الشكسي هذاك اسم هذاك يشعلوا فيه النار معناها. تو انت تمشي معناها تمشي معناها الدار معناها يقول لك معناها 2 ملايين و3 ملايين. انا صيفت مره في دار في قليبيا 700,000 معناها دنيار مو طلبت صاحبي هذا كذا خلي روضته لمده ما حكيت 3 سنين خلي راي هذيك 2 ملايين و700 ومعناها ورد بالك فيسع فيسع معناها رميش اليوم تغلى بقى حسب المناطق وحسب كذا كذا ما كتعرفي طو احنا ولات عندك الابتزاز راه كان في عيد كبير عندك القشاري يقش كان في معنا مناسبات عندنا راهي ناس معناها تستنى في الامور المناسبه ديجا انت ما توصل ما تتعدى على ثلاث ورق اربع سمسار كل واحد ياكل واحد معناها عندنا ديبالين تاكل الله غالب حتى باش الصيف ياكلوك معناها هذيك هي الوحده فهمت يبقى شوف راه اللي يحب يصيف راي باهي معناها خاصة كي تحفيز لولاده سي بون هلا غالب معناها الراحة سيدي حاجة عادية عادية جدا
1: يعني بالنسبة للتونسي الشهار غالي عليه يتعاونوا مش خالتين ما نخموش كان في صوم الوتيل وصوم مصروف بصفة عامة برشا مشتي نقولوا احنا مشتي بداوا يحضروا لو ما يخلطوش خاطر مصاريف اللي تسبق الصيف اكثر من الصيف حد ذاته يعني. نقولوا يمكن انا على حسب ما نعرف يعني يمكن ناس 50% ما يفوتوهاش اللي صيفه يعني
2: هو الوضع بالنسبه لاي مواطن تونسي هو الوضع الاجتماعي اثر في كل العباد سواء يصور ما يصورش يخدم ما يخدمش هو الوضع الاجتماعي حاليا مثل افراح فوق افراح اعياد علوش ما معناتها الموسم يكمل يعمل طبع في المعيشه التونسيه ما فماش واحد ما يتخلعش لا لابد من شنو خاصة يبدأ مربوط بالصغار فهمني مربوط عليه يا يكري يا اللي بس عليه يمشي للوتيل ويتفرها واحد ويتفرها صغيرته واللي ما عندوش خو يكري اللي الليتين ثلاثة خلاف حروقهم خدك الليلة تاع تونسي لهنا في السياحة تتكلف له 250-300 والسياح يجي تو كومبري خير من تونسي بألف مرة أنا كنا يعني نقسم السياحة ونجي هنا خير نسمى غانيو سي با بردون
3: والله صعيبة ياسر صعبة من جميع ما هو تو الخلط على اللقمة نتاع كرش وما زيو حد الخلط على كرا ما زيو حد الخلط باش يقر صغار وما زيو حد معناها من الغلاوات اللي تتراقم الغلاوات تتراقم معناها الدار اللي كانت ب 300 تو تعمل في 700 واحد عنده 5 في العائلة بربي وشهرية معناها مليون ويكري منها ويكل صغارة ويقري صغارة مكتب وكذا منين باش يخلط يمشي للخلاعة هو شر يخلط يعمل هضومة لقر صغارة وبكره ممكن حتى في الكرشة يبقى نقص

الكل عايزين نطلع مصيف ونصيف الحقيقة، لكن تحكم فينا الظروف أكيد. وشفتوا ساعة قبل حبيت تحية لزميلتي كوثر عركوبي اللي أمنت لنا هذا الروبرتاج واللقاء مع شريحة من المجتمع التونسي، كل واحد كيفاش يرى. فما شكون يبرمج أمور على بكري يبدأ فما كل شقاقة والحويجة كمخبة على جنب، كل شهر ناحية ريف حط على جيرة، ما يجي الصيف كما يلقى روحه أمور واضحة وينجم هز صغيرات ويبحروا فرهدو. فما اللي ما ينجمش الحقيقة ما يخلطش مع صعوبة الحياة ومع الغلاء متاع الحقيقة غلاء المعيشة، وسنة شفتوا حتى معناها الأسعار متاع أضاحي العيد وقبلها ورمضان والقراية، وما نحكيوش على الليتيود متاع الأولاد اليوم زادة هو دخل في المصروف ولا جزء زادة من مصروف العائلة والدار، يمشي جزء منه زادة مش جزء عاد جزء كبير يمشي للليتيود. هذه حاجات لكلها وليت تتزيد هذاك. علاش وقت اللي تلفت التونسي اليوم باش يبرمج الخلاعة متاعه ولا الصيف يلقى روحه كما يقول مصري على الحديدة. إن شاء الله ربي يقدر الخير، وإن شاء الله الناس كلها ما تتحرمش من المصيف، حتى كان هايرين ثلاثة جميعة كل قدير وقدره، مش بضرورة الناس كلها تمشي للهوتيل، لكن زادها رأفة بالمواطن التونسي أصحاب البيوت ولا أصحاب المنازل اللي تتأجر زادة للصيف، حتى هما رعيوا بعضكم شوية ورعيوا الناس في الصيف باش ما يتحرم حتى حد. معاكم مواصلين في لقاءنا في أصايل حتى شو ثمانية متاع الليل، راجعين إن شاء الله بعد نشرة السادسة للأخبار، خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء، ونستهلها بأبرز العناوين. في جبس افتتاح قسم تخدير وإنعاش بالمستشفى العسكرية بالجناح الجديد. في مدنينا ورشة ختامية لمشاريع نقل تكنولوجيا وتثمين نتائج البحث بمحد المناطق القاحلة بالفجأة. الإعلان رسميا عن إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر. 3 شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال سيارة وسط قطاع غزة. بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تم مؤخرا افتتاح قسم تخدير وإنعاش بالمستشفى العسكري بجابسة بالجناح الجديدة الذي يضم عدد من الأقسام على غرار قسم الطب الباطني والجراحة وقسم الأشعة. تقرير الزميل محمد علي كاشا.
3: هذا القسم الذي يضم 4 أسرة سيساهم في التكفل بحالات الإنعاش من المدنيين والعسكريين على حد سواء، وهو مجهز بأحدث التجهيزات على غرار بقية المستشفيات العسكرية بتونس العاصمة وصفاقس. العقيد سوسن البلطي مديرة المستشفى العسكري بجابس.
4: قبل كان قسم التخدير برك هو اللي يخدم، لأنه موجودة كان طبيبة واحدة، دونك هي اللي تقوم بتخدير الحالات باش الأطباء يقوموا بالعمليات الجراحية. ومؤخرا تم تعزيز المستشفى العسكري بجابس بزوز أطباء قلب، زوز أطباء تخدير وإنعاش، وطبيبة إنعاش. دونك نجمنا نفعل جناح الإنعاش، بل كانت إذا كان صارت لا قدر الله كومبليكاسيون في عملية جراحية مثلا، دونك أوتوماتيكمون نحولوهم للمستشفى العسكري الأصلي تعليم تونس ولا المستشفى الجامعي صفاقس. عندنا 4 قاعات في قسم الإنعاش، 4 قاعات مجهزة بأحدث الآلات الطبية. الآلات الطبية هذه كيف ما هي موجودة في المستشفيات العسكرية كل مكان، سواء كيف ما في تونس، كيف ما صفاقس، كيف ما في المستشفى العسكري بجابس. إن شاء الله في 1 سبتمبر يتم تفعيل زوز أسرة أخرين.
3: المستشفى اليوم جاهز لاستقبال المرضى، وبعد أن تم إحداث وحدة للتصوير بالرنين المغناطيسي وجهاز سكانير ومخابر لكل التحاليل الطبية.
4: إن شاء الله نحن كمستشفى عسكري توا جاهزين، خاطر أبار الإطارات الطبية والإطارات الشبه الطبية والشامبر اللي هم كيسون بيان إكيبي، نحن عندنا زاد أمبلاتو تكنيك كامل وراء قسم المعاش اللي هو عملية ريم تخدم 24/24، تم افتتاحها في جانفي في 2026، وعندنا سكانير زاد يخدم من 2025. دونك عندنا زادة بالنسبة للتحاليل الطبية كلها متوفرة. توا في اللحظة هذه قادرين أن نحن نتعامل مع الحالات المستعصية والاستعجالية، مدنيين عسكريين كلك سواء، إذا كان خرجت لقدر الله بعد سويت عملية جراحية وتعكرت الحالة رانا نستقبلوها في قسم الإنعاش، والإطار الطبي متوفر، إطار شبه طبي متوفر، والآلات الطبية متوفر.
3: هذا المكسب الصحي الجديد سيساهم في دعم المنظومة الصحية وتحسين التكفلية بالحالات الاستعجالية والحرجة، في انتظار إنجاز مشروع المستشفى الجامعي الجديد الذي سيساهم في تخفيف الضغط المتزايد على المؤسسات الاستشفائية الحالية.
2: احتضن مقر ولاية جبس جلسة موسعة حول إعداد خطة عمل تمكن من الإحاطة بالفئة الشبابية خلال العطلة الصيفية. جلسة حضرها ممثل الإدارة الجهوية المعنية والبلديات ومراكز التكوين المهنية وممثلو المجالس المحلية والمجلس الجهوي والسلطة الجهوية، وتهدف هذه الخطة إلى توفير برنامج ترفيهية وتكوينية يمكن الشباب من اكتساب مهارات حياتية متنوعة خلال العطلة. عضو الإقليم الخامس محمد القديري تحدث للزميلة هند رزكة.
5: اقترح دورة تحت شعار تلميذ وطالب صاحب مهنة وصاحب صنع، مشاركة أطراف عديدة، مندوبيات الجهوية، البلديات طبعا تحت إشراف السلطة الجهوية، المجالس المحلية، المجلس الجهوي، أطراف عديدة. الفترة التحديثية هي من 15 جوان حتى 7 جويلية، وتنطلق الدورة في 15 جويلية حتى 25 أوت. برنامجها أن الميز تعلم مهنة تبدأ من الصناعات التقليدية البسيطة حتى للذكاء الاصطناعي، مثلا في المجال الفلاحة، مثلا نباتات الطبية، تربية الحيوانات، في مثلا مندوبية ثقافة تقترح تكويف تقنيات العرض السينمائي، تقنيات الصوت، تقنيات الإضاءة. الإدارات كلها على حد أنا اتفقت أنا أتقدم برنامجها في الأسبوع الجاي. الميز لعدو شوية على الانترنت، على برشة أشياء، لأن عندهم فراغ كبير ما عندهم شو وين يقضوه، ويتعلم فيها صنعة من عموم التاسعة أساسي بريميرا نيحة حتى للطلبة في الجامعة، معنا تشمل ناس الكل. وفيها بعض الدخل ثم حتى جواي ثم مسابقات متميزين باش ياخذوا شهيد مشاركة. اتفقنا مع الإدارات الجوية أنا 2-3 على أقصى تقدير أنهم يقدموا مقترحات شنو الأنشطة باش يقدمها بدقة وين باش يقدمها.
2: نظمت اليوم مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بمعهد المناطق القاحلة بالفجال ورشة الختامية لمشاريع نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث بهدف تحويل النتائج إلى مشاريع وإيصالها إلى الفلاحة، وذلك في ظل أولويات وطنية تتعلق أساسا بالتغيرات المناخية ومكافحة الأفات الطارئة. مدير نتائج البحث بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحية جمال بن رباح يقدم فحوى هذه الورشة وأهدافها.
6: اليوم هذا ضم أهم التقنيات اللي تم التوصل لها من خلال مشاريع تم تمويلها منذ سنة 24 ومشاريع على مدة سنتين وباعتمادات مالية حوالي 80,000 دينار لكل مشروع وفي كل سنة. دونك المشاريع هذه تعنى أساسا بالاقتصاد في مياه الري في مستوى الحقل بالنسبة للزيتين. الموضوع الثاني يتطرق لاستعمال المياه المستعملة والمعالجة لإنتاج الفصة لتغذية المعز. المواضيع الأخرى تتعلق بتثمين المخلفات الزراعية في منطقة الجنوب، وكذلك إنشاء وحدة لإنتاج الدعسوقة لمقاومة الحشرة القرمزية. المشاريع هذه تهدف إلى نقل أهم النتائج البحوث العلمية باش توصل للفلاح وتوصل للمستعمل الأخير.
2: تم اليوم عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكالات التي قد تواجههم. وأوضح المدير المركزي بوكالة الاستثمار الخارجي حاتم السويسي في تصريح لوكالة كانت تونس أفريقيا للأنباء بأن المنصة ستكون بمثابة حلقة ربط بين المستثمر والإدارة التونسية وستمكن من تجاوز كل الإشكالات الإدارية. كشفت المؤشرات المتعلقة بنشاط الاستكشاف والإنتاج بقطاع المحروقات في تونس خلال الفترة 2010-2025 عن تراجع ملحوظ في عدد الرخص المسندة والأبار المحفورة والإنتاج الوطني من النفط والغاز مقابل ارتفاع متواصل في العجز الطاقي، وفق ما تم عرضه خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إطارات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها. في المقابل تم تسجيل مؤشرات إيجابية تتمثل في دخول مشاريع جديدة طور الاستغلال خلال السنوات المقبلة، إلى جانب التقدم في إجراءات إسناد امتيازات ورخص جديدة. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين المقبل جلسة تمهيدية تخصص للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح مساء اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال المسيرة سيارة وسط قطاع غزة. أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليماته للجيش بحرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد عليهم، مؤكدا أنه لن ينسحب من جنوب لبنان. في الأثناء أفاد مراسلون بتمديد المفاوضات بين الوفدين اللبناني والصهيوني ليوم إضافي. ميدانيا أفادت وسائل إعلام اللبنانية بأن الطيران الحربية الصهيونية شن صباح اليوم غارتين استهدفت بلدة النبطية الفوقة جنوبي لبنان. في المقابل أعلن جيش الاحتلال اليوم إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك مع أحد عناصر حزب الله في بيت يحون جنوبي لبنان. قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات طهران. ارتفعت حصيلة قتلى زلزلين شديدين اللذين ضربا فنزويلا إلى 589 شخصا ونحو 3000 مصابة وفق ما أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة اليوم، في حين ذكر موقع متخصص نحو 49500 لا يزالون في عداد المفقودين، وسط توقعات لهيئة المسح الجيولوجية الأمريكية بأن يتجاوز عدد القتلى 10000. وتزامنا مع حديث مسؤول رفيع في منظمة الصحة العالمية عن ساعات حاسمة لإنقاذ الأرواح. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار المساء. نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: في جابس افتتاح قسم تخدير وإنعاش بالمستشفى العسكرية بالجناح الجديد، في مدينة ورشة ختامية لمشاريع نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث بمعهد المناطق القاحلة بالفيجة، الأعلان رسميا على إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر، 3 شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال سيارة وسط قطاع غزة. ختام النشرة مع تحياتي فاطمة طليحة، إلى اللقاء.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: الحضارة الإغريقية من أبرز الحضارات القديمة التي أثرت بعمق في مسار التاريخ البشري، وقد ازدهرت في منطقة اليونان وجزر بحر إيجا وسواحل آسيا الصغرى بين القرنين 8 و 4 قبل الميلاد. قامت هذه الحضارة على نظام المدن الدول مثل أثينا وإسبرتا، حيث كانت لكل مدينة قوانينها ونظامها السياسي الخاص. وقد اشتهرت أثينا بتأسيسها أولى صور الديمقراطية في التاريخ بتنظيم انتخابات يشارك فيها فقط النبلاء وأثرياء المدينة، بينما تميزت إسبرتا بنظامها العسكري الصارم. وفي المجال الفكري قدمت الحضارة الإغريقية إسهامات كبيرة في الفلسفة والعلوم، إذ ظهر فلاسفة كبار مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو الذين وضعوا أسس التفكير الفلسفي والمنطقي، كما برع الإغريق في الرياضيات والطب والفلك وأسهموا في تطوير المنهج العقلي القائم على الملاحظة والاستنتاج. أما في الفنون فقد تميزت العمارة الإغريقية ببناء المعابد الضخمة مثل الباراثينيون في أثينيا، واعتمدت على أعمدة ذات طرز معمارية مميزة، كما ازدهر الأدب من خلال المسرحيات التراجيدية والكوميدية، وظهرت الألعاب الأولمبية التي كانت تقام تكريما للآلهة. سياسيا بلغت الحضارة الإغريقية أوجها في عهد الإسكندر الأكبر الذي نشر الثقافة اليونانية في مناطق واسعة من الشرق، فيما عرف بالعصر الهيلينستي نسبة إلى كلمة هيلين التي تعني اليونانيين، عصر شهد انتشار الثقافة اليونانية خارج حدود اليونان التقليدية إلى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وشكلت الحضارة الإغريقية أساسا مهما للحضارة الرومانية، ومنها انتقلت أفكارها عبر عديد الحضارات لتصل إلى الحضارة الحديثة، مما يجعلها إحدى الركائز الأساسية للتراث الإنساني العالمي.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
12: بداية من 29 جوان
11: شبكة صيف 2026. شبكة صيف 2026.

0: وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيل.
1: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل
2: يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكي بس إيه هالنظر.

0: الله الله الله الله الله السكر.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، شكرا لكم على اختياركم وجاتنا بكم معكم يتواصل اللقاء، ورجعنا بعد نشرة السادسة للأخبار معكم في أسايل. العودة أمنها رغب علامة بالكوكتيل اللي جمع ما بين زوز أغاني، وبتبيع رغب علامة من الأصوات اللي احنا نقوله من الفنانين اللي هم أصدقاء تونس، واللي تقريبا تقريبا تقريبا كل سنة يسجل حضور رغب علامة على أرجاح مهرجاناتنا الصيفية. لو كان لاحظتوا بطبيعة ولو كان تتبعوا في المشهد الفني شوية تحسوا أنه برشا فنانين الحقيقة سنة توينسا اللي متقلقين برشا برشا من عدم قبول مشاريعهم في بعض المهرجانات، وخاصة هم تحدثوا الحقيقة مش المهرجانات الكل، ولكن تحدثوا على مهرجان كارتاج تحديدا شيخ المهرجانات كيف ما نقولوا. شفتوا البوليميك اللي صارت بعد الفيديو اللي نزلوا محمد فنان محمد جبالي كيف مؤخرا الفنان زين الحداد، وكان حتى ضيف من ضيوفنا، ويقولوا كلهم معناها في تساؤل كبير برشا واستغراب اكثر بعد ما الانسان معناها يحضر مشروعه ويقدمه كما بقيه معناها الفنانين، علاش ديما الرفض، وخاصه الرفض من غير حتى معناها الانسان ما يعلموهش معناها شنو هو اسباب الرفض. مثلا محمد جبالي كان حب السنة يحتفل بمعناها 40 سنة تعداو في مسيرته الفنية، حب سنة يحتفل بها الأربعينية الفنية كما يقول هو على ركح كارتاج، وكان حضر مشروع فني محترم يقابل بها جمهوره، لكن للأسف الشديد تم رفضه وعدم القبول ومن غير حتى ما يعرفش شنية الأسباب، كذلك زي الحداد وغيرها. فهذا الفترة هذه بالذات الكلها أكيد نتابعه معناها في المشهد الفني، وخاصة في التحذيرات للمهرجانات، وبرشا مهرجانات تقريبا أعطت معناها البرنامج متاعها الصيفي وعطت فكرة لجمهورها اللي بيش يكون حاضر في مهرجانات. إن شاء الله احنا ننتظر وتكون فما سهرات معناها على الأقل تكون سهرات معناها انتقاء يكون جيد، فنانين محترمين أصوات جميلة، ماهوش فقط معناها اللي يطلع على الركح يكون عنده غنية ولا زوز في رصيده، بينما الناس عندها ريبرتوار متاعها تبركلة معناها فيها قدش من غنية ومحرومين من حضور السهرات الفنية. فماذا بينا نلبيو الأذواق كلها، الذائق العام كلها، نحبوها تكون حاضرة في مهرجاناتنا في تونس من شمالها لجنوبها، رغم اللي ديما فما الحقيقة حبينا ولا كرهنا هي نعرفوا اللي تحكم فيها الميزانية، وأكثر عروض تمشي خاصة في المهرجانات الصيفية المناطق الداخلية هي العروض اللي معناها مدعومة اللي ماخذة دعم، لأنه الميزانية متاع لدار المندوبيات الجهوية في بقية البلاد ما تنجمش تخلص معناها فنانين، خاصة لما يكون معناها الأجر متاعه عالي، فأكثر حاجة يمشيوا فيها هي سهرات المدعومة. هذاك علاش احنا نتفرجوا بعيد، ما نعرفوش شنو هي الكواليس وشنو اللي معناها يتم طبخه، إذا كانت صحة العبارة في الداخل نلومه الحقيقة، ديما نلومه نقولوا علاش ما فماش الفنان الفلاني، وعلاش ديما نحسوا فما تشبه معناها تكرار ولا إعادة لبعض الأسماء، علاش ما احنا ما يكونش عندنا الصوت الفلاني ولا الحضور الفلاني. هذه المشكلة راهو مشكلة قلة الدعم اللي أكثر المهرجانات معناها تشتغل عليها، لأنه الميزانية ضعيفة وضعيفة جدا. إذا نفتحوا باب الميزانية هذا كموضوع آخر، وعلاش مش كل مندوبية تاخذ الميزانية متاحة الكاملة، لأنه المواطن خاصة في الوسط وفي الشمال معناها عندهم الحقيقة أكثر من فرصة وأكثر من مهرجان وأكثر من تظاهرة، وينجموا ما حضرش في هذا يحضر في الآخر. لكن بالنسبة للجهات خاصة الجنوب، وقت نتكلموا على الجنوب ما فماش برشا تظاهرات ثقافية، ما فماش معناها المواطن اليوم في الجنوب ما عندوش وين باش يرفع على نفسه على عائلته. احنا قبيلة في ساعة الأولى سمعنا ريبورتاج وشفنا الناس كيفاش تعبة وكيفاش ماهيش الناس كلها تنجم تصيف، مش الناس كلها تنجم معناها تعمل فترة الخلاعة متاعها، على الأقل يكون متنفسها مهرجانات، يكون متنفسها تظاهرات محترمة، معناها تسجل حضور فنانين كبار، علاش لا، من حق المواطن التونسي في الجنوب باش يجيوا هو يزوروه فنانين كبار في المهرجانات الصيفية. هو مهرجان صيفي وحيد, يعني ما احناش قادرين نوع شوية في, في, في, في الأصوات ولا في الأسماء اللي باش يسجلوا حضورهم. يليت يليت نتمناو أنه يصير تغيير شوية وتنوع, خاصة على مستوى اختيار الأصوات. ومش بالضرورة راهو فنان من تطاوين يزمو غني في تطاوين, وفنان من جابس يزمو غني في جابس, وفنان لا راهو ينجم من تطاوين يمشي غني في ما نعرفش أنا غني في سوسة, غني في نابل, غني في أي مكان آخر. فنان زادة من الشمال يجي غني في تطاوين, في مدنين, في جابس, وتتنوع وتتخلط هكا شوية, تتنوع التجارب علاش لا, والناس كلها تتفرهد, لأنه كما قلت فما ناس راهو متنفسها الوحيد هكا السهرات متاع المهرجانات. باش نرجعوا لهم أكيد, لأنه بعض المهرجانات أفسحت وأعطتنا فكرة على برمجتها, تو نرجعوا لهم بعد شوية ربما نعطيكم فكرة على أهم السهرات, رغم أنه في الشبكة الجديدة إن شاء الله تكون عندنا سهرة تخص المهرجانات, وبطبيعة من خلالها باش نتابعوا أهم السهرات الفنية لصيفة 2026 في تونس كلها من شمالها لجنوبها. لكن قبل نذكركم رقمنا مفتوح على دمتكم 75 78 900, بطبيعة في درجة صغيرة هكا, في درجة متاع سيف عشوية, شنو نحكيو مع بعضنا سيفنا, كل واحد سيف وكيفاش يحضر له, شنو برنامجكم في السيف, شنو حضرتوا, شنو عملتوا, هل عندكم برنامج جاهز للسيف, ولا كل نهار ونهار يتعدى كيكا كما جاء, ولا انه فما خريطة طريق نتبعوها خلال فترة السيف. مرحبا بكم, ننتظر مكالمتكم في درجة صيفية مسائية على موجات الأولى والحرة.

ديما معكم على موجتنا وصلنا اللقاء حتىش الثمانية متاع الليل. ديما في أصايل مرحبا بالجميع وتحياتنا للناس اللي تسمع فينا في كل مكان. اللي بدأت تخرجك العشوية بدأ ينقص تنقص شوية السخانة يبرد شوية تقص كان نستمتع شوية بين نسمات نحلينك سخانة متاع القيلولة. تحية للناس الكل. هو وقت السخانة يعني واحد مش بشي يتذمر ولكن أكيد التقص يتبدل مع العشوية بعد ستة متاع العشية يولي طقس آخر الناس تخرجك شوية تشم الهواء تتبرد شوية. تحية ليكم. صحيح ما فماش برشا معناها أماكن فماش برشا منتزهات ترفيهية وين الواحد يمشي خاصة لهنا في الجنوب. نعرف عندكم منتزه النافورة لهنا في تطاوين فما بعض المنتزهات الخاصة لكن ديما نقول صحيح هذيك هي الملاذ الوحيد هذيك هي المتنفس الوحيد لكن مثالش كما معناها كما نمشي وعلى الأقلك نستمتع بالجلسة فيها وعائلات نشوفهم تبارك الله من العشية يبدأوا حضرة في الجلسات نتاعهم. ديما ماذا بيكم كما حال الشواطئ بالضبط إنسان المكان اللي يختاره باش يعدي فيه العشوية ولا السهرية بمجرد ما يكمل سهريته ولا عشويته المكان يخليه نظيف غدوة كي ترجع إن شاء الله تلقاك البليسة نظيفة كما أنت خليتها. ما إذا كان نحن نمشي ونأكلوا ونشربوا ونأخذوا الفواكه الجافة وغيرها وغيرها ونخليه المكان ما هوش نظيف راه غدوة مكش بتلقاه نظيف. ما تعولش فقط على البلدية وعوال البلدية راهي مسؤولية مشتركة. أنت إذا تحب كي تجي تلقى بلاستك نظيفة بعد ما تكمل خليها نظيفة. هذا يمشي للناس اللي في معناها نصيحة للناس اللي في الشواطئ نصيحة للناس اللي في المنتزهات كما قلتك العائلية اللي تجمعكم كل صيف وكل كل وكل ليل تسهروا فيها وكل عشوية. دونك النظافة باهية ومهمة نظفوا ديما المكان ما نخليوش هكاكا باش غدوة كي نرجعوا إن شاء الله نرجعوا نلقوها نظيف. كذلك في الشواطئ يفضلكم ديما نفس الحكايه هي نعودوها والحكايه راهي حكايه عقليه معناها اذا الانسان ما تغيرش ما احناش نغيروه في لحظه ولكن ما فيها باس من باب ذكر. وتحيه للناس الكل وين ما كانوا بتبيعها ان شاء الله صيف فيه برشا خير وبرشا فرحه وتستقبلوا فيه ان شاء الله بقيه نتائج البكالوريا دوره الابطال ودوره المؤجلين ان شاء الله ربي يكون معاهم ان شاء الله ويخلطوا ان شاء الله على الركب بتبيعة إن شاء الله. ألف مبروك للناس اللي نجحت من الدورة الأولى كذلك قريبا نتيجة المنظرة السيزيام أعتقد 6 جويلية 10 جويلية كذلك نتيجة النوفيام إن شاء الله يا ربي نعرف القلوب هكا بإحساس كبير في حالة انتظار إن شاء الله يا ربي الناس كلها تفرح وإن شاء الله إن شاء الله الناس كلها تفرح وإن شاء الله الناس كلها تستقبل النتيجة اللي تنتظر فيها بيه ميسيلش نباركوا لهم هادي حتى كان بالنسبة لنا إحنا مأخر شوية لكن فيها بس منال تغني لكم الناس الكل الناجحين مبروك واللي مازال ينتظر في النتيجة إن شاء الله يا ربي من قائمة الناجحين.

مبروك، ألف مبروك، تحية ليكم وين ما كنتوا. نجموا زادة نقولوا مبروك الحاجة أخرى، كي تغيب مدة طويلة وترجع لمهرجان جاز في تبرقة في دورة استاد دورة 20 بعد غياب 6 سنوات. دونك نجموا نقولوا مبروك العودة لهذا المهرجان اللي كما قلت غاب 6 سنوات ويعود من جديد للمشهد الثقافي والفني، وبالطبيعة به تسترجع تبرقة وتسترجع واحد من أبرز مواعيدها الحقيقة الموسيقية اللي استقطبت على امتداد عقود أسماء عالمية في فن ولا في موسيقى الجاز. الدورة هذه لدورة 20 بتشهد مشاركة فنانين من تونس كيف ما العادة، من الجزائر، من كوبا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من لبنان، من البرتغال، من صربيا، وبرنامج بش يجمع بين سهرات مسرح البحر وكذلك عروض الشارع. المهرجان ولا سهرات المهرجان باش معناها سهرات مسرح البحر باش تبدا وتنطلق نهار 3 جويليا قريب، معناها الاسبوع المقبل شهر نهار 3 والسهرات باش يكون عرض الاول للفنان الفريدو رودريغيز من كوبا، ثم سهره ليز ماكوب من الولايات المتحده، ثم 4 جويليا يكون عرض اصول لياسين بولعريس وسفيان سعيدي من تونس، من تونس والجزائر بالطبيعه. هذا باش يكون نهار 5 جويليا. الفنان اللبناني طارق يمني سهره 6 جويليا ويلتقي جمهور مهرجان الجاز نهار 7 جويليا، من 7 جويليا عرض ديدي بريتشوارد، وهذا العرض هو من ولايه معناها نحن موجودون من الولايات المتحده، ثم سهره راول باتس من كوبا نهار 8 جويليا وقبل اختتام الدوره باش يكون 9 جويليا باش يكون عرض فيرونيكا سوفيت واكونارو من الولايات المتحده، ويتضمن كذلك برنامج عروض الشارع مشاركة للفنان جمال العروسي، هدايا الفنان الجزائري، ثم من البرتغال، ثم من عرض من البرتغال، عرض آخر من صربيا، إلى جانب عدد آخر من المشاريع الفنية التونسية من بينها بطبيعة كي نقولوا جاز نقولوا محمد علي كمون، نقولوا فوزي شكيلي، نقولوا محمد الواعر، أحمد العجيبي، عزيز الزويري وغيرها. المهرجان يرجع صحيح، لكن ربما المرة هذه العودة معناها أكدتها ولا أمنتها ربما كلمة أوضح هي المؤسسات والهيكل الثقافية، من بينها مسرح أوبرا تونس والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهر الثقافية والفنية والمؤسسة التونسية لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، وكذلك وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في جندوبة، وبالطبيعة عدد آخر من المصالح التابعة لوزارة الشؤون الثقافية. ظافرة الجهود اليد في اليد باش رجع المهرجان كما قلت بعد غياب طال 6 سنوات. الرجعة إن شاء الله تكون قريبا، 2 جويليا يبدأ المهرجان، وأكيد تبرقة وتحديدا جندوبة هي كلها باش تفتح أحضانها وتستمتع وتستقبل ضيوفها وكذلك تستمتع وتمتع الحاضرين بفن وموسيقى جميلة جدا، هي موسيقى جاز. برشا مهرجانات أعطت معناها برامجها وسهراتها وشنو جهزت لمرتديها، تو أكيد احنا نرجع بعد شوية ونعطيكم فكرة على أهم السهرات المبرمجة لمهرجانات 2026. وين رايحين هادي؟ رايحين، يلا يلا رايحين، واسمعك بكيت أغنية نسمع وراجعين.

الفرح يعود. هنا هذه جوينا في سايل كوكتيل جربي بصوت مجموعة أولاد الجويني اللي عندهم جديد وأكيد إن شاء الله في سجلوا حضورهم في برشا أكيد تظاهرات فنية موسيقية صيف 2026 وكذلك عراس. إن شاء الله ربي يهني الناس الكل. توقيتنا 6:56 دقيقة. بعد شوية موجز للأخبار. موجز الأخبار فاطمة باش تجينا فاطمة في أخبار السابعة وبعدها نرجع نواصل معكم الجزء الثالث من أصايل.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تم مؤخرا افتتاح قسم تخدير وإنعاش بالمستشفى العسكري بجابسة بالجرح الجديد الذي يضم عدد من الأقسام على غرار قسم الطب الباطني والجراحة وقسم الأشعة. تم اليوم الأعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. أعلن البنك التونسي للتضامن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح مساء اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال المسيرة سيارة وسط قطاع غزة. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن العبور الآمن من منطقة هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات طهران. انتهى الموجز مع تحياتي فاطمة طليحة، إلى اللقاء.
3: أخبار الرياضة، أنفو سبوخ.
4: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. منتخبنا الوطني التونسي ينهي مشاركته في مونديال 2026 بهزيمة جديدة كانت أمام منتخب هولندا بنتيجة 3-0، ليغادر بذلك بدون تحقيق أي نقطة، وهي المرة الأولى في تاريخ مشاركته. نذكر ما عرفتش المشاركات السابقة لينسور قرطاج حصيلة سلبية مثل المشاركة هذه، حيث استقبلت شباكه 12 هدف في 3 لقاءات، وهي نتيجة الأداء المخيب للأمال اللي ظهر به منتخبنا الوطني التونسي، تعتبر الأسوأ مقارنة بالنسخ الماضية لكأس العالم. منتخب الكوت ديفوار تأهل إلى الدور 32 بالبطولة في أمريكا والمكسيك كندا، وذلك بعد الفوز على منتخب كرواسو بنتيجة 0-0. نذكر ببرنامج لقاءات الليلة 8 النرويج تلتقي المنتخب الفرنسي، السنغال تلتقي العراق، 10 صباحا اليوم الغد الأوروغواي تلتقي المنتخب الإسباني، 1 صباحا الرأس الأخضر يلتقي منتخب السعودية، 4 صباحا نيوزيلندا تلتقي بلجيكيا، والمنتخب المصري في نفس التوقيت 4 صباحا يلتقي المنتخب الإيراني. نذكر منتخب الهولندي وبعد الفوز يوم الأمس أمام منتخبنا الوطني التونسي ضرب موعد مع نظيره المغربي في الدورة الثمن النهائي من كأس العالم، واجهة تعد هي أبرز مباريات الأدوار الإقصائية يوم 30 جوان انطلاقا من 2:00 صباحا. في أخبارنا الوطنية، واصل لاعب فريق النخبة بالنادي الإفريقي يوسف المختاري تألقوا في فريق شباب بايرن ميونخ بعد ما قدم مستويات متميزة خلال آخر مباراة للفريق في طرابلس التحضيري بكوريا الجنوبية. النادي الإفريقي أعلن عبر صفحته الرسمية أن فريق أكابر كرة القدم يستأنف نشاطه وينطلق في التحضير للموسم الرياضي الجديد يوم 29 جوان بحديقة الرياضة. الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المناسير في بالي غليها أعلنت أنه تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المبرمجة اليوم 30 جوان بعد عدم ورود أي قائمة مترشحة لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة. هذه أخبارنا في الرياضة.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أسايل أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل.

يا ريتنا نكون سوا. هكا غنى الفنان الكبير المرحوم العندليب الأبيض كما يلقبوه فنان هاني شاكر. يا ريتك معايا الغنية اللي نجحت نجاح كبير برشا نجح بها هاني شاكر في كل وين المسارح اللي غناها واللي حضر بها في المسارح أكيد العربية. 27 دقيقة على موجاتنا. مرحبا بكم، لقانا معكم متواصل مستمعينا الكرام. أجيكم فكرة على برنامج مهرجان دوقة الدولي. على فكرة نجمو نتنقل يكون واحد بالزهر معناها في الكونجي متاعه ولا في العطلة متاعه يكون موجود قريب من المهرجانات هذه. هذيك علاش نعطيكم في فقرة ونعطيكم في فكرة على برمجة الدورة الجديدة اللي هي دورة 50 لمهرجان دوقة الدولي إن شاء الله اللي باش ينطلق نهار 10 جويلية ويتواصل حتى 25 من نفس الشهر. وفما 10 سهرات منها 7 سهرات تونسية والباقي طبعا سهرات عربية. السهرة كيف ما قدموها في بعد ما تم الكشف عليها في الندوة الصحفية الخاصة بهذه الدورة، وقال مدير المهرجان أنه كما قلت بيشتشهد 10 سهرات

منها 7 سهرات تونسية. باش تفتتح الدورة الفنانة التونسية شيماء هلالي، والاختتام باش يكون بعرض الزيارة لسامي اللجمي. يقول أنها دورة استثنائية، أكيد باش نكتشفوا علاش باش تكون دورة استثنائية، والإفصاح الحقيقة كان فقط على سهرة الافتتاح والاختتام. كما قلت سهرة الافتتاح باش تكون شيماء هلالي، والاختتام بعرض الزيارة. وهو من فترة كانت سهرة مهمة برشا في في في دقة، كان أحياها الفنان العالمي براين أدامز، كان احتضنه مسرح الأثري في دقة في 2 سهرات الحقيقة، في ذكروا في شهر ماي 2 و3 ماي، وكان الحقيقة نجاح كبير باهر للحفل هدايا، وخاصة الصورة الإيجابية اللي قدمها عن تونس. وكيف ما قلت بقية السهرات تتنوع وتتوزع على سهرات المهرجانات، لكن الحقيقة ما عندناش فكرة شكون اللي باش يحيي السهرات هذه. يقول أنه برمجة استثنائية فقط من حيث الميزانية، لأنه للأسف الشديد تذكروا بكرة شوية نحكيه على ميزانية المهرجانات، هذا كذلك مهرجان دقة أو تبرقة دقة، تبرقة تحدثنا عليه، مهرجان دقة هو كذلك ميزانيته محدودة. يقول معناها المدير للمهرجان ميزانية محدودة تبلغ قيمتها 600,000 دينار، و معناها يظهر لي كان فما حتى تدخل لأبناء الجهة وغيرهم. وكذلك يقول أنه ميزانيتنا ضعيفة، ما نجموش نجيبوا معناها فنانين كبار كما بكري نحن كنا نحكيه. ويقول أنه تأخر زاد حصول جمعية المهرجان على دعم وزارة السياحة الأكثر من سنتين حال دون ذلك. دونك هو يوعد إن شاء الله بدورة استثنائية بالحق ل2027، ودورة إن شاء الله تستجيب لتطلعات جمهور هذا المهرجان اللي بتبيعه، هو يعد من أعرق المهرجانات التونسية، مهرجان دقة الدولي في دورته 50. خلينا ندخل ببعضنا عالم التكنولوجيا، وحبيت نعطيكم فكرة على تطبيق الواتساب اللي أطلق ميزة جديدة لمستخدمي النسخة التجريبية على نظام الأندرويد، وهي تتيح إظهار فما نقطة خضراء بشوالي تظهر على الصورة، طبعا على الصورة الشخصية، لجهات الاتصال المتصلة بالإنترنت في خطوة تهدف لتسهيل التعرف على أو التعرف إلى الأشخاص المتاحين للتواصل بشكل أسرع. ظهرت الميزة هذه عند بعض مستخدمي إصدار واتساب بيتا، وبات بإمكانهم معرفة حالة الاتصال مباشرة من شاشة معلومات الدردشة دون الحاجة لفتح المحادثة ولا البحث عن مؤشر متصل الآن. التحديث هذا يعتمد على استبدال النص بمؤشر بصري يتوضع على صورة الملف الشخصي، ويمنح المستخدمين وسيلة أكثر وضوح لمعرفة جهاز الاتصال النشطة. وتتوافق الميزة مع إعدادات الخصوصية المعتمدة، ومعناها ما تظهرش للمستخدمين اللي فضلوا إخفاء حالة اتصالهم أو آخر ظهور لهم. تعرفوا هذيك ماركيكم نولي، هذيك هي معناها يخفيوا حالة الاتصال أو آخر ظهور لهم، شيء يحافظ على خياراتهم الشخصية. وتتوفر الميزة حاليا بشكل محدود، ما زالت لأنه عندها 4 أيام الجديدة هذه مع تطبيق واتساب، على أنه يتم توسيع نطاق طرحها تدريجيا لجميع المستخدمين مستقبلا. 7:25 على موجتنا نغم، ورجعين معكم وسين اللقاء.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أسايل. أسايل. مرحبا بكم ديما معنا في أسايل موصلين اللقاء حتى الشهر الثامنة ليلا. مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا. ضيفتي هو الحقيقة مفروض كانت تكون معايا في الاستوديو، لكن نعرف الظروف، أي ظروف متاع المباشر خليتها تكون معنا بالتليفون. ضيفتي اليوم هي سيناريست، هي منتجة ممثلة تونسية تجمع في مسارها بين الإبداع الفني والقانون، ومسيرتها الفنية بدأتها في المسرح وبرزت لاحقا في كتابة وإنتاج العديد من الأعمال السينمائية والوثائقية، وحازت كذلك على جوائز دولية. سعيدة جدا باستقبال سيناريست شيمة بن شعبان معي مباشرة على خط المناوعة. مساء الخير شيمة، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مساء الخير وشكرا، شكرا على الاستضافة وعلى التقديم فضلك وشكرا على للمستمعين.
0: مرحبا بك، نورتني. حبيتك تكون بحذايا، ما نعرف انت لقت بث الفيلم كان مخر شويه، دونك صعيب برشا باش تخلط تكون بحذينا في الاستوديو. هذا ما يمنعش ان شاء الله تكون معنا مرات اخرى في المباشر. ومرحبا بك، تنورني حتى عن طريق الهاتف. مرحبا، نورتني شيمة. وجودك في تتاوين نعرف هو في اطار تظاهره ارتيستا ومعناها بث فيلمك قدحة هكا ولا ليه؟ فيلم قدحة
1: في الحقيقة. حاجتين ساعة أنا كيفاش نقولوها، كل ما نجي للتطاوين مدنين زادة إلا وشملتني فرحة كبيرة الحق. معناتها
0: فرحة
1: يقولوا بالفرنسية يفو با بيردغو لو نور، يقول يفو با بيردغو لو سود. كيف واحد يضيع، كيف يحس روحه ويضيع في هال
0: الحياة،
1: الأحداث العالمية خاصة،
0: يمشي للجنوب،
1: العنف العالمي في الجنوب،
0: يمشي للجنوب باش البوصلة ترجع.
1: أنا ديما نجي، كان عنا تفسير نجي غوبيراج عرض فيلم الحق قدحة، هو ما هوش فيلم جديد، عنا فيلم جديد
0: صحيح.
1: لكن ما وتتش الفرصة باش نعرضوه في تتاوين. وجمعية النجمة اللي هي ما تفضلت وقلت في الدورة الأولى تنظم هالتظاهرة، إن شاء الله المهرجان ولا الملتقى يتجذر ونجم كان نشجعه. أنا كيف التصلوبية الجمعية وأعضائها ومدام في ليلي قلت ما نجم كان نرحب ونشجع وندعم، وقالت لي أنت معناتها شنو تقترح؟ قلت لها أنا بما أن الفيلم هذا كنت فيه في شاركت في الإنتاج والكتابة والتمثيل، وفي نفس الوقت باش نعمل ماستر كلاس باش نتحدث على المسيرة اللي في الحقيقة الأهمية متاحة كانت انطلاقة في الكتابة. أنا بديت في 96 مع الفضل الجعايبي في
0: مقهى المهجور،
1: مقهى المهجور، وجينا تتاوين جستما وعرضنا لهم ديما. دونك قلت هذه فرصة. هو شنو هو؟ راه هو تقاسم في الخصام، تقاسم خلي ناس اخرين نساء او معناتها ديجان شباب من البنات، ولا انا من في الحقيقه ما بالنسبه لي كلها بون، هذه بطبيعه الحال الجمعيه باختيارها وتبيان جدا النساء المبدعات، لكن في وجهه نظري وهذا باش ندافع عليه مش نسويه. معناتها صحيح ثم رؤيه اخرى ربما، لكن في الحقيقه الابداع ما عندوش جانغ، ما عندوش مع رجال أو نساء، لكن بو ينجم يشجع سفغي. ممكن يقولوا تيا ممكن تكون المسيرة متاعي بلكش كما أنا قبل معناتها نساء خرين ولا رجال خرين في المسرح والسينما كانوا ليهم الأثر كي شفت رواياتهم وإلى غير ذلك. إن شاء الله زدنا بالمسيرة متاعي وين وصلت اليوم، وأنا مازلت بالنسبة لي في مش في البدايات لكن في الوسط كيف نقول. دونك لعل في الوسط
0: مشيت شويه ما زدتش تمشي زاده ان شاء الله.
1: مازلنا ان شاء الله بالعمر والصحه
0: ان شاء الله يا ربي يعطيك الخير.
1: هذا هو ما كان كثير وزيد نتعلم ونشوف ناس اخرين وبكلا فما ضيفات متميزات نحب نكتشف كتاباتهم وشعرهم ورسمهم الى غير ذلك.
0: جيد،
1: ومشكورين على الاستضافه بالمجد، فرحانه لي انا بحذاكم.
0: مرحبا، واحنا فرحانين انت بحذانا. البدايه كما قلنا هي مسرحيه عشاق المقهى المهجور 96، ومن بعد جيت 99 جيت جائزة الممثلة الواعدة زادة. ولكن أنا بتبيع علاقتك شيمة بالمشهد الثقافي بديت بالمسرحية هذه، ومن بعد خليني نقول اللي أنت امرأة قانون، أنا نقول شنو اللي يجمع القانون بالفن، شنو اللي يقرب هذا لهذا، ولا أنك أن ربما وجدت في المسرح مجال رئيسي للتعبير أكثر، ربما التعبير الحر أكثر بتاتخ،
1: هي ولا ما انقطعتش كيف ما ديالكتيك هو ديما سؤال، وتعرف راه مانيش منفردة في المسيرة هذه، هي وديما مسار ذاتي
0: صحيح.
1: معناتها فما برشا خاصة في القانون، معناتها مسيرة قانونية وفي نفس الوقت ذفرين فنية، يعني حتى كلمة فنية معناتها بحث عن عن التأثير والتأثر في العالم. دونك فما اللي يجيب الكتابة والتمثيل، غير ذلك التمثيل نحبه ياسر، معناتها بدايتي كانت 99 كشفت العالم هذا، ومن أجمل ما أنك تعمل أنك تمثل لأنك تعبر على ذاتك وبطريقة معينة. لكن أنا أقول معناتها أني أنتر كما غوليجيون كانت خلت يزمك تتفرغ تماما الحق، معناتها خاصة الركع، خاصة نحب ياسر لدرجة أنه خفت، معناتها مسيرة حياة الحق بالنسبة لي والممثلات المبدعات هما اللي تقعد من 20 حتى 70 هذيك هي الحياة. وإنا ما كنتش متفرغة الحق، معناتها كنت عندي ساق على الخشبة في نفس الوقت، معناتها بديت وساق في كلية الحقوق، وبالنسبة لي زادة كان وهذا اختياري، لكن الأولياء ورايا لحد شيء أنا حبيت أني نكمل في الحقوق، وزادة متعة كبيرة وتكوين وإلى غير ذلك،
0: ومنها
1: محامية ومباشر باش ما نبعدش على الحاجة اللي نحبها اللي هي تغذي الروح، معناتها وتغذي العقل وتغذي الضمير وإلى غير ذلك، هي الكتابة بالنسبة لي. دونك خليتني في كل مرة خليت لك الحرية أني نمشي ونجي نمشي ونجي في المسرح ثم في السينما في مراوحة وما زلت متواصلة في السينما في الحقيقة مشيت أبعاد مع تأسيس شركة المياه في
0: زدت ساق أخرى، زدت ساق ثالثة
1: كل مرة نزيد حاجة.
0: أيوة
1: الإنسان خليني نتمكن من العملية الكل، معناتها كي نشد مشروع بالنسبة لي باش نوفر له أكثر فرص نجاح، لأنه في الأخر العمل يزمو يتشاف ويزمو يجيب فلوس ويزمو إلى غير ذلك، مش تعمل الرواية وتحطها في القجر ولا فيلم. دونك هذا جاي بتبيعته زادة في وقت من الأوقات ما كنتش نجم نعمله في العشرينات من عمري، كنت جاهزة بما أني ما مارست مهنة المحامية والتعليم العالي ولا أزال. دونك هذا الكل خليني نجم إن نخدم في معناتها نبدأ العملية الإنتاجية ونتبع مشاريع أفلامنا مع أنيس وكذلك خارج، معناتها الثنائي نتاعنا في العمل السينمائي يعني ننجو لناس أخرين، والكتابة في كل مرة إذا كان فما قابلية كتابة مشتركة أو منفردة. وفي الحقيقة آخر معناتها عمل لي سنة بخلاف الفيلم الوثائقي اللي خرج في أيام قرطاج المسرحية ونال جائزة لجنة التحكيم اللي هو زرعتنا. عندي إصدار كتاب جديد
0: أشخط
1: لك الكتاب المراحة اللي هو سماح حواء اللي هو رواية في الحقيقة. دونك فما الرجوع للمسرح ما نعرفش كيفاش، لكن المسرح قاعد يكركر فيا من مسيرة أخرى. دونك اللي هو بالنسبة لي الحق هو أب الفنون، السينما تجم أن بو تريشي وفي التوزيع السينمائي العالمي والجوائز العالمية تكتشف برشا أشياء، وفما نظرة لنا وأن عالم آخر لبيي يقول لك لي فيلم دو لا ريجيون يعتبرونا، معناتها ما عنيش في الحقيقة الحرية المطلقة، معناتها نحب ولا نكره لأنه تمويلات كبيرة. دونك تقعد الحرية في المسرح وتوا حاسة فما جيل ما شاء الله قاعد يرجع في رواية دغنيامون تاع وفاة أبو بن حاليها
0: الهيري بيت،
1: معناتها ما شاء الله عليها
0: جيدة
1: رائعة جدا مع كل من مش كلها هم تبكلا كل واحدة ومسيرتها منها
0: مدام فاطمة
1: صديقة مدام فاطمة سعيدين اللي جيت معها في 96.
0: أنا جيت البالي ريتك أنت حكيت على من 20 حتى للسبعين تبقى في نفس، أنا ذكرت جي البالي ديركت مدام فاطمة سعيدين تبكلا عليه في 70
1: مدام جديلة مدام جديلة ما شاء الله، معناتها سي سي سيت اوتنتيسيتي لا انا ما نمنش اللي نعمل ميدسين ونعمل الحق هكا معناتها ونعمل كذا. لا لا معناتها وفما حتى المتفرغ للتمثيل لكن فما تبع تجاري ولا كيفاش ما تشوفه يصير لكن في الحقيقه ما تقنعنيش فما ممثل او ممثله راه خاطر الخشبه ما ترحمكش يا تجو تافي بعقلك بجوارحك بمشاكلك بليميت تتعارك معناتها وهذاك تتفيت يشعر به الجمهور ويقوله لك بالوقت معناتها دونك هذوك من الحق ان نحترم العمل التمثيل كي يبدا في الاتجاه هذا دونك فوالا انا باقي هاربه من الخشبه هاني نكتب من البعيد لبعيد وربي
0: ماذا بيك ما تهربش برشا برشا نقبل الكتابه ومحلاها اما ماذا بيك ما تهربش برشا برشا ونشوفوك على السين ان شاء الله ان شاء الله علاش ليه هو في في في في ربما في حديثنا على على فيلم قدحه اما باش نسال معناها كما تقول انت كيفاش نبتت الفكره في ثنايا الروح وفي نفس الوقت زاد جي البالي حاجة أخرى وانت تتحدث العناوين اللي تختارهم الرمزية اللي في العناوين اللي تشتغل عليهم يعني اختيارك ما هوش عادي في الأعمال هذي وفي نفس الوقت زاد تجربتك مع صديقنا أنيس اللي انت وصفتها بالتجربة المميزة ولا المتميزة يعني حدثنا في نقاط هذوما ثلاثة
1: والله هي بدأت مع أنيس بدأت في التسعينات لكن بعد هو بدأ في هو عمل تدرج متميز كذلك أنيس بالنسبة لي لأنه بدأ مساعد مخرج وكذا وكذا مع تعلم المهنة بالقطعة بالقطعة كذا هو
0: مش وصل لنا ده يكبر بشوي بشوي
1: بشوي بشوي وهذا مهم دونك أنا بديت في المسرح مع جعيب وهو بدأ مع نوري بوزيد وكنا نحن نتفرج في الأفلام وهو يجي يتفرج في المسرح دونك وقتها ما زلنا صغار وما بعد معناتها
0: شو ما زلت صغار حتى تو ما زلت صغار
1: ما زلت صغار اي ما
0: زلت صغار في التجربه اي داكور
1: لكن هم اهتمام هكا مشترك بحاجات بعد هو عنده فيلم سبات العيد كان في 2009 على ما اعتقد
0: يظهر لي
1: اي انا ما زلت كيف رجعت من دراسه الجامعيه نتاعي في فرنسا ورجعت لتونس للعمل في المحاماه وللعوده كذلك للعمل الفني لانه تبعد معناتها تقعد تكتب لكن العمل يلزم تكون واقف وموجود معناتها على الساحة فاقترح علي قال لي إذا نخدمه تحبش تمثل قلت له ما زلت حب تمثل قلت له هات نشوف ايش عندك نقول لك قال لي عندي
0: يستهويني ولا لي
1: ولا لي وقلت له وريني فيلمك خاطر انا نعرف تقبل وما ريتكش معناتها انت ريتني في التمثيل دوك شفت الحق عمله شفت هكا بديت فما عريس السكر اللي هو دوكيمنتير وشفت سبب فوش الفيلم الأول متاعه وشفت اللي هو عنده كتابة سينمائية اللي مانيش حاجة الحق سهلة معناتها مش كل اللي يحب يشتي يخرج ولا يمثل ودوك عنده حاجة اللي تميزه قلت يا أو بشنا وانا نحب هكا الحق نحب العبيد اللي عندها حاجة اللي الليمير كيما نقولوا وبعد تقنيه بطبيعه الحال من تجربه لتجربه تتحسن لكن ماهوش في الكذب معناتها الفني ولا دونك قلت يلا خلنا هو ان كور ميتراج واذا بيا نكتب في الديالوج وكذا ونعمل دخلت في الكتابه دونك صارت هو يعني كومبليسيتي الحق في الكتابه
0: خليتنا نحن زاد ترنا مع سبات العيد هذاك
1: لا صحيح
0: عملنا جوانا
1: اكزاكتومون مثلت مع الى غير ذلك وبدا المشوار هو لقيته ما عندوش شركة إنتاج قلت له اسمع لي تو خلينا نعملوا ان لون ميتراج خلينا ندخلوا بتجربة معناتها وكان أول عمل هو قبله كان فما دوكيومنتير اللي هو المعارض أيام الثورة اللي كنا جربنا به معناتها هذيك ليمان دوبور عملناه في التوزيع الإنتاج مع الجزيرة الوثائقية خاطر وقتها الوزارة نتاعنا الميستير دو تيتيل وزارة الثقافة مسكرة دونك وجربنا منه هو الإنتاج وحدنا معناتها وأسسنا شركتنا لونيير فيلم وكان التعامل معناتها ومازال متواصل في بعض الأعمال ساعات هو يخدم على روحه وانا نخدم على روحي وقت اللي نلقاو حاجة مشتركة
0: تجمعكم
1: والحق تتطبخ بشوية بشوية تقولي علاش قدحة مثلا
0: اي قدحة
1: قدحة علاش قدحة علاش نسم هذية وعلاش وهي محلاها شيء قرار عملية الكتابة نحبها لأنه فما انت نيس كوتيديا وانت تحكي وانت تفطر تاكل تتقابل في قهوه كذا في التليفونات في فما حاجات اثرت علينا وقتها اللي هي هجره مش الأب فقط لكن احنا اخترنا الأب هو بالنسبة لي هو الأساسي معناتها يظهر لي يعيطوا لي آخر الفيلم وفي الفيلم سمحني وحشتهم بي في الدباء
0: بسيش أنا نتفهم أنه لين نخذينيك مباشرة من بث الفيلم إن شاء الله نتقابلوا في مساحات إذاعية قادمة.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة ونعود نتقابلوا
0: إن شاء الله. يعطيك صحة. شكرا لك شيماء بن شعبان. هذه كما يقولوا ظروف المباشر هي خذيناها لأنه هي ضيفة اليوم في تظاهرة أرتيستا وفيلم قدحة هو اللي تبثل الآن الفيلم في المركب الثقافي معناها في متابعة الجمهور وبعد ما يفل الفيلم بالطبيعة باش يكون النقاش معناها بعد الفيلم على الحضور. دونك نتفهم أنه انسحبت هكا بسرعة أما ميسيرش مش مشكل. شكرا لها على كل حال على الحضور معنا في مساحتنا اليوم المباشرة. أصائر اللي كنت في تعويض فيها للزميلة منى العبدي. شكرا لك هادي يعطيك ألف صحة معايا اليوم هادي غريبي في الأخراج الفني. شكرا عادة الجميل من قاعة الهاتف. ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون. إن شاء الله عديتوا معنا أمسية شيقة. شكرا للجميع ليتكم زينة تبقى على خير.

0: أصايل أصايل. عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تم مؤخرا افتتاح قسم التخدير وإنعاش بالمستشفى العسكري بجابس بالجناح الجديد الذي يضم عددا من الأقسام على غرار قسم الطب الباطني والجراحة وقسم الأشعة. أعلن البنك التونسي للتضامن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. تم اليوم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار. قال نائب وزير الخارجية الإيرانية إن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات طهران. قال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن حصيلة الوفيات جراء الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء الماضي ارتفعت إلى 920 حالة وفاة، فيما لا يزال نحو 50,000 شخص في عداد المفقودين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش.
2: مستمعين أعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم كالعادة، نلتقيكم ككل يوم جمعة في فضاء يسألونك. يرافقني الشيخ عبد الحكيم عشا. شيخنا صباح الخير، السلام عليكم.
3: يومكم سعيد أخ عرفات ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت وكل مستمعي ومستمعات إذاعة التطوير.
2: كالعادة مدخلنا وإحنا في بداية سنة هجرية جديدة، حكينا عليها الأسبوع الفارط، نحكي على الزكاة شيخ. إذن هالفريضة هذه اللي مطالب بها بعض
3: البعض
2: من الناس. البعض من الناس تفضل.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا في مع بداية سنة هجرية 1448 هجري. كالعادة احنا من عاداتنا دار الإفتاء متمثلة في سيادة المفتي كل أول شهر من العام الجديد وهو محرم يعطي نصاب زكاة المال. بالزكوات الأخرين معروفين، زكاة الحرث عند الحصاد وزكاة الأنعام العادة جرت ديما تقع في الزاز في أبريل. أيه. الزاز باش هيك الحيوانات تفترق على بعضها وتعرف. زكاة الأموال يعني النصاب هو قيمة 85 غرام ذهب من الذهب عيار 24 السنة، يعني شوفها قفزة كبيرة ياسر. أيه. من 27 مليون إلى 34 مليون و370 دينار تقريبا، أقل شوي. فاللي عنده المبلغ هذا وحال عليه الحول من المفروض يدفع زكاة ماله. نعم. الشرط هي أولا بلوغ النصاب ودوران الحول، والحول يكون حسب الأشهر القمرية. باهي احنا عندنا واحد مثلا حول عام نول كان في رمضان، برشا ناس يزكوا في رمضان. عام نول زكى على 27 مليون السنة، الحول متاع في رمضان متاع 48، النصاب متاع 34 مليون. إذا كان بلغ النصاب هذا وما هبطش تحت ال 34 مليون يعطي على كل مليون 25 دينار، أو المال هذا اللي عنده كل عند 40 50 30 35 يقسم على 40 والناتج يخرج هالزكاة هذه. ثم الحاجة الثانية كون احنا مذكورين نصاب هذه الزكاة، هذا ركن من أركان الدين، ربي يبين لنا لمن تعطى هذه الزكاة. في سورة التوبة الآية 60 مذكور، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مشعن والمؤلفة قلوبهم من كان الدين الإسلامي ضعيف. نعطوا للجماعة اللي دخلين في الدين الإسلامي الجديد باش نبينوا لهم قوة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. كيف معاش عنا عبيد. والغارمين، ما زالوا عندنا الغارمين، الناس المديونين. وإحنا نعرف أن الزكاة لا تعطى لا للأصول ولا للفروع، إنما يستثنى من ذلك اللي عنده عليه دين، بابا ولا ولد عليه دين اللي يدفع الزكاة نجمه نعاونوه باش يخلص الدين متاعه، جست يخلص الدين متاعه بالضبط. أما الأصل اللي ما عليهش دين ولد ولا بابا مكلف البابا باش يصرف عليهم. والغارمين وفي سبيل الله، الناس اللي يخرجوا في سبيل الله، هنا بعض العلماء وسعوا سبيل الله تنجم تشمل طالب العلم اللي هو في العلوم الشرعية، طالب العلم اللي هي يعني احنا ما ثم علوم عينية وهي العلوم الشرعية، وثم يعني علوم يعني زي علوم كفائية زي فرض الكفاية وفرض العين، ثم علوم كفائية إذا كان الناس كل ما تمشيش طبة من بدون المرضى نتاعك ولا ما تمشيش مهندسين، ثم فرض كفاية.
2: إذا بعض الطلبة نجموا
3: نعطوهم إذا كان ناقص وما عندهش إمكانيات نجموا نعاونوه. ثم وسعوا في أوروبا مسألة بناء المساجد، تو احنا في الدول الإسلامية ما يجوزش نعطي فلوس باش، إنما في الدول الغير إسلامية اللي يلقوا صعوبة لأن في بناء المسجد في سبيل الله،
2: في سبيل الله
3: وزيد مساجد أوروبا يفتحوا مدارس ويفتحوا يعني مكان لتحفيظ القرآن.
2: لا وما تمولهمش الدولة،
3: الدولة بالعكس تحس عليهم هي وكانت تلقى مليم
2: احنا مساجدنا لهنا موكولة
3: وزارة كاملة
2: لكن غادي دبر.
3: ثم وفي سبيل الله الصنف الثامن الشخص اللي لا وفي سبيل الله وابن السبيل، ابن السبيل حتى هذا اللي تقطعت به السبل حتى لو كان غني نعطيه من الزكاة ما يمكنه من وصول إلى أهله وفي حالة جيدة. نقطتين أخرى، دافع الزكاة لابد أن تبدأ بنية.
2: نعم.
3: حاجة أخرى، الزكاة راي مثل الصلاة هي أختها، ما يزميش نوخرها على وقتها، الوقت اللي نوخر فيه داب ما نفرق، ما نجيش أنا نقعد الشهر كامل والله لا ما يجيش، فأنت آثم يزمك وقت اللي حول الحول تبدأ خمم في الشيء.
2: الإنسان اللي عنده أموال يعمل ما يعمل نهار في العام اللي مثلا نفرض أنا اليوم 26 جوان
3: احنا قمري
2: قمري
3: 11 محرم
2: هو أمس عاشوراء
3: ولا يدير عاشوراء
2: ولا يدير عاشوراء عشرة عاشوراء الجمع العام الجاي ان شاء الله نفرض بلغ النصاب اليوم مال الحول متاع عشرة عاشوراء يعني عشرة عاشوراء يزم تخرج الزكاة
3: اذا كان هو النصاب بلغ الحول اللي كان النصاب
2: طبعا بلغة قعد النصاب
3: من المفروض ينظم اموره باش ما يقعدش يتراخى وهاني ما لقيتش لا راو اخواني انت اثم اذا كان هكا حق للسائل والمحروم هو حق اخوك المسلم والفقير في الشيء هذا.
2: نعم.
3: ثم نقطة ثانية أنك المال تعطيه له ما تشري له به لا سيمان لا حتى لو كان أنت تسال فلوس ما تقصش عليه أعطيه له حقه وهو كان يبغي يخلصك ولا يبني ولا يكلفك أنت باش تبني له دار ولا بتشتري له
2: فما ناس تعمل الطريقة هذه
3: لا يجوز
2: يقول لك هاو مثلا مرأة مثلا خل نبني لها
3: لا
2: من الزكاة خلي نشري لها خلي كذا
3: يقولوا الفقهاء للفقراء لي انت تمليك ملك المال هكا هو يتصرف فيك
2: ويتصرف فيك. نعم. جيد
3: ان شاء الله
2: معناها ما يلزمش الانسان نقول احنا بالدارجه يخدم مخه في الحاجات
3: لا. الحيلة في ترك الحيلة
2: مع ربي سبحانه وتعالى ما نتحيلوش هو مش مع ربي مع الناس الكل لا نستعمل الحيل والمتحير راهو واللي يستعمل الحيلة راهو فما ربي يشوف فبالتالي
3: وإحنا خاصة إنما الأعمال
2: بالنيات لا وفما هذه حكاية أنه مثلا تعطي لبنتك وولدك واحد ولات موجودة مش
3: لا
2: عارف علاش
3: لا يجوز
2: زكاة وما براجلها ما يخدمش وما هي فقيرة وما
3: الأصول والفروع إلا الدين بعض العلماء عرفات رخصوا زوج البنت إذا كان فقير تعطيهم له هو. لكن انت ما نظنش وسخ الدنيا الزكاة يسموا فيه وسخ الدنيا الناس كيفاش ترضى البنتك تنفق عليها من هالشيء اللي هي زكاة تخلي بنتك اللي انت تحتاج الزكاة وانت راقد على مئات الملايين
2: صحيح
3: من المفروض ما يجيش اخلاقيا وعرفا ما يمكنش الشيء هذا.
2: نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية. ألو مكالمة أولى السلام عليكم
4: جمع مباشر
2: علينا وعليك إن شاء الله مرحبا
4: والله بنسألك عندي سؤالات
2: تفضل
4: أنا عندي مرض المزمن وما نطيقش السخانة وما نطيقش حتى الهواء الباش ولكن زي كده واحد زي أخويا هو
2: أي
4: أخويا عند مناسبة وشد دي باش نمشي كده.
2: لا الراديون تو كان نقص الراديون يا سي مسعود، انا نقصنا الراديون ما قلنا عاد
4: لما نجي، ولكن خطفت الكراسة وبنمشي ذاتها سخانة ياسر وجعني راس. المهم حلفت وما مشيتش خطر السخانة بتزورني. هو اليوم في الأيام، اليوم في الأيام
2: فهمتك.
4: عارف معناها
2: اليمين هيك شنية حكمها شرعا، اليمين اللي حلفت هذيك شرعا شنية.
3: انت سنتني يا سي مسعود، انت حلفت باش تطمن اللي انت بتجي. باهي سؤالك الثاني.
4: وناوي باش نمشي بصراحة،
3: باهي ان شاء الله
4: المطور وبنمشي، لكن لقيتها دنيا سخونة ياسر.
2: باهي فهمنا
4: راسي بطل.
2: السؤال الثاني
4: كما كنت نحكي لك معاق على كرسي، ولكن ديما اللي ناشفها قدامي المسعي. السلام عليكم. كان مرأة والله رجل ولا كبير ولا صغير، نعرفه ولا ما نعرفهش، حتى نشبح الخيال بتاعه نقول السلام. فهمتني شوية بقف حذي واحد قال لي لا ونقص ما عايز تقول السلام، كان للي تعرفه
2: به. واضح. شكرا يا سي مسعود. اسمعنا تو من الراديو، ناخذ مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
5: يطول أعماركم يا عرفات أنت والشيخ.
2: مرحبا بك عم طاهر. مرحبا.
5: طاهر أبو جدادة.
2: مرحبا تفضل.
5: سؤالي والله يا وقت الظروف.
2: أيوه.
5: نهار الجمعة أنا كيف بخش الجامعة بلقيت نطلق والسلام. تمت الجمعة.
2: أيوه.
5: يعني أنا نصليه ظهر ولا شنو نصليه؟ ويرحم والديكم.
3: أنت لتو ما صليتاش عم طاهر.
5: شنو؟
3: صليت الظهر ولا لا؟
5: نهار الجمعة. نهار الجمعة.
3: ايه انت الجمعة اللي فاتت ما هو؟
5: الجمعة اللي فاتت.
3: ايش صليت ما لا في بلاستها؟
5: انا عند ما خشيت نهار الجمعة لقيتهم فاتوا.
3: ايه.
5: الصلاة. تلقوا السلام.
3: ايش عملت انت؟
5: انا صليت الظهر.
3: باهي هاك هوكيش. ان شاء الله انا تو نجاوبوك.
2: باهي. شكرا يا عم الطاهر بارك الله فيك. تليفون ثالث. الو.
6: الو السلام.
2: السلام عليكم.
6: لاباس الحمد لله.
2: مرحبا بك.
6: عايشك عايش. بالله احب نسال الشيخ كيف ولي عندك كتاب قران ولا زوز زايدين معناه؟
2: اي.
6: مثلا فيه اوراق مقطعه وكل شيء.
2: ايوه.
6: ثم شكون قال لي معناه هذا ما نمشيش فيه، معناه انه ثم شيء قالت نجم حاشا كتاب ربي معناه تحرق. ما تقبلش هيك، حبيت نسال الشيخ في الموضوع هذا.
2: واضح. ما ناش نعملوا بيهم الكتاب هذا، يبدا ناقص صفحات معناه.
6: اي بالضبط
2: ناقص صفحات. باهي شكرا خونا. اسمعنا من الراديو الشيخ تفضل نجاوب.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاخ اللي يسال على كفارة يمين ما دام هو قد العزم، يعني اللي باش يمشي له مبشاش كفارة اليمين، راهي تبدا باطعام 10 مساكين قبل الصيام. يعني كان قادر هو باش يطيب لهم وجبة ولا يمشي للطباخ. من أوسط ما تطعمون أهليكم فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. اللي ما يقدرش باش يطعم يولي يسيم 3 أيام.
2: نعم. نظنش هو عنده كفارة في الوضعية هذه الحكاية.
3: عنده باعتباره عقد العزم. يعني لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم عليهم اليمان. هو عقد العزم باش يمشي.
2: أيوة.
3: علاش انا لو كان قال احنا علاش ديما منصوح بها بكلمة الاستثناء ان شاء الله.
2: أيوة.
3: ديما قول والله
2: قول والله بحول الله نجيك ان شاء الله.
3: ان شاء الله. أيوة. هنا هناك ربطها انت أن الله لم يشأ
2: ولا إن سمحت الظروف ولا
3: ما يثيلها. هونا هنا تحلل اليمين بتاعه كان قد بشيء ما قدش. لا خطر هو

0: بالله سامحني يا فلان انا هاني بندير واحد. يعني الناس تكررت هاللي بالله حتى اللي تخلي الواحد يعني تولي ديما في فمه. وربما ساعة على ساعة يكون فيها عقد يمين وما يحسبهاش عقد
1: بالله لما تقعد الاخر يقول له والله ما قاعد
0: نمشي ولا والله لما تاكل
1: والله لما
0: تاكل يحلف له والله يا ودي خليها على راحته هو أي. هو جاء كرمته عشيته
1: ولا تجعل الله عرضة
0: لأيمانكم ما
1: يلزمش انسان اي كلمة اي جملة
0: احنا وقت الله احنا نحلف بالشيء العظيم وهو الله سبحانه
1: الله
0: وتعالى
1: سبحانه وتعالى
0: نعم. لسان يزم او على الاقل يستثني يعمل كلمة ما يشاء. بالنسبة لعم الطارق صحيح لكن هو من المفروض أخ عرفات احنا المنصوح به في الجمعة نبكروا للجمعة ونعرفوا أن إذا كان طلع الإمام على المنبر راهي الملائكة توت الصحف ومعاد يسجل حتى واحد يجي الجمعة. معقول هو الواحد ما يكونش هو هيالة صلى وهو مش مسجل في سجل الملائكة؟
1: نعم
0: مجيش يزم التبكير للجمعة. اللهم ظروف مرة فخطاء أما الأصل نعم. الأصل هو التبكير للجمعة
1: التبكير. احنا شوفوا ناس ساعات معروف في الجامعة تدخل مع وقت الصلاة يبدأ تقمر سبحان الله ساعات وقت الصلاة
0: وكريت هو يزيد يركب إثم خاصة يجي وقت الصلاة ويحب يقعد في الصف له وتلقاه يتخطى في الرقاب وهو من يعني سؤال آخر قعدنا من الآخر السلام السلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من الحاجات اللي ينصح بها وكذا والسلام على من عرفت وعلى من لم تعرف
1: نعم.
0: ما فيها بس إنما خاصة النساء الواحد يتحرص احنا كما حكينا فيه الموضوع
1: تعرفت
0: النساء ماذا بيك مرأة ما تعرفهاش ولا حاجة هيك ماذا بيك ما ما تردش خاصة إذا كان
1: إفشاء السلام معناه بالعكس من
0: لا بالعكس
1: أشياء المحبوبة معناه واللي
0: هو الصحابة كانوا يدوروا في الأسواق لإفشاء السلام بينهم نظرا للحديث الوارد والسلام على من عرفته وعلى من لم تعرف
1: فما حادثة معروفة يعني بعض الصحابة كانوا ماشيين شيخ وثلاثة هم ثلاثة وكان يمشوا لكن فصلت ما بيناتهم نخلة
0: هو
1: جماعة مشوا على اليمين وواحد جاء
0: في دار ولا نخلة
1: جاء واحد قالوا السلام عليكم
0: لبعض عليهم السلام
1: فما بالك نعم السلام بالعكس وخيركم من بدأ صاحبه
0: بالسلام لأن
1: أمان.
0: السلام
1: نعم
0: سنة
1: نعم
0: يعني سبق عليه والرد واجب
1: فرض
0: واجب. بالنسبة للسؤال على المصحف تو مصحف لابدأ فيه صفحة ولا اثنين ولا حتى عشر صفحات الأفضل أني تو خاصة مع الوسائل الحديثة خرافات نجم نطبعها هيك الصفحة ونعملها باللامبريمونت ونلصقها في بلاصتها
1: صح.
0: أما إذا كان هو مصحف معاش يستعمل تماما نحرقوه خير ما اللي يتناثره هكا الأوراق ويعني ونحرقوه نعس عليه لن يكمل الكل ومنها هكا الرماد متاعه نرد ما فيها بس أما باش يخليه متبعثر وكل مرة
1: تلقى ورقة
0: في سلة المهملات ورقة ربما يهزها للواري حتى تدخل سوالات
1: نعم حاجة نعم نعم
0: إنما لابدود صفحات معدودة أنت تنجم تخدم أطبع وحوم الصفحة كذا وخدمة باللامبريموت وتبع قصة ولصقة وقرأ فيه ظل حاجة هاي
1: نعم فكرة نعم تليفون آخر ألو السلام عليكم
2: سهل جمعة مبارك
1: علينا وعليك
2: حيين بخير والله يعجبني
1: بارك الله فيك شكرا
2: كيف تحصلت عليكم
1: شكرا
2: ديما نصنت فيكم عندي سؤال عندي نصلي في صلاة العشاء الوتر والرقعة الأخرانية معناه
1: الوتر
2: نقرأ فيها الفاتحة وكل هو أحد وكل هو الله الصمد صحيح ولا لا
0: قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس
1: لا تقرأ كان في الفاتحة
0: وقل هو الله أحد
1: قل هو الله أحد هكا
2: ومعها كل هو كل أعوذ برب الفلق
1: قل أعوذ
0: ما يسألش
1: باهي هاتا يقول لنا الشيخ شنو بالضبط نقرأ شكرا أمي يعطيك الصحة تفضل شيخ
0: بالنسبة للإحنا السنة الواردة في صلاة أولا نعرف ونأكد لصلاة الوتر من السنن المؤكدة الرسول صلى الله عليه وسلم لابدأ مسافر لابد الرواتب ما يصليهمش أما سنة الوتر لابد منها
1: الحاجة

0: الثلاثة اللي يصليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الله عندك ركعتي الفجر اللي نصلوهم بعد الأذان الثاني وقبل ما نصلوا الفريضة وعندك ركعتين متاع صلاة الضحى وعندك الوتر. لكن الوتر ما نصليش الروحة، يشترط فيه أن نصلي على الأقل ركعتين اللي نسموهم احنا الشفع. اخواني الشفع شنو هو؟ ما هو الوتر ركعة، الشفع معناها زوجي. تنجم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، 10 شفع كل ركعتين ركعتين، ويختم بالوتر. احنا المستحب على المذهب ما نصلي شفعتين ركعتين
1: شفع.
0: الركعة الأولى نقرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى، والركعة الثانية نقرأ فيها قل يا أيها الكافرون. الوتر نقرأ فيه القواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. لكن للأسف
1: بعد الفاتحة طبعا
0: بعد لكن للأسف الناس كلها ولينا نتبعوا فيما يقرأ في الحرم المكي، لأن جماعة الحرم المكي في رمضان يصلوا الوتر بقول هو الله أحد برك، في حين أن احنا السنة والماشي علينا الشفع سبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة ركعة الأولى، الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، والوتر قل هو الله أحد، قل أعوذ الفرق، قل أعوذ برب الناس.
1: وضعية الحال أمنا ربما ما تحفظش سبح وما تحفظش،
0: لا ما يسألش ما يسألش،
1: نجم تقرأ معناها ما تيسر
0: ما تيسر
1: هي قلت نقرأ في قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق.
0: نجم تعمل في الشفع قل أعوذ برب الفلق، ومنها في الثانية قل أعوذ يا رب الناس، وفي الوتر قل هو الله أحد.
1: وإلا قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق في الشفع، وقل أعوذ برب الناس الوتر هنا ختام القرآن.
0: هي من باب الاستحباب في القراءة. الرسول صلى الله عليه وسلم من يعلم في موسي الصلاة قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والله أعلم.
1: مكالمة أخرى شيء لو تسمح. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. علينا وليك إن شاء الله. مرحبا.
2: لا عندي سؤال للشيخ.
1: أي.
2: إذا قريت لي تبلها زوج بتاعها اشتر متاع الحوش، ولكن وفتها المنية قبله.
1: أيوة.
2: رب يرحمها.
1: الله يرحمها.
2: والعقدة الكتب هذا قعد ما زوجها ما فسخاش قعد أنا سير المفعول.
0: نسجل ومريقل وكل شيء.
2: ايه امور مريقل ما حتى بعد ما ماتت هي ما مشاش هو مثلا رد ولا قال لهم راي زوجها ماتت باش رد رزقي ولا حاجه ما قعدت الامور هكاك.
1: باه اي انت
2: بعد مده اربع خمس شهور شهر وفاه الاجل حتى هو.
1: ايوه الله يرحمه ان شاء الله
2: ربي يرحمه.
1: اي
2: لا اله الا الله محمد رسول الله. بالطبع هو عنده ورثه وهي عندها ورثه.
1: ايوه اي
2: نحب نعرف شنو نصيبه هو من الباي اللي كتبه ولا من الباي اللي كتبه له، او نصيبه هي من الباب من الباي اللي كتبه له.
0: هي عندهاش ابناء، هي
2: ما عندهاش ابناء وهو عنده ابناء من زوجة اخرى.
0: باهي تو
1: نجاوبوك
0: ان شاء الله.
2: وهي عندها ورثة اخواتها واخوتها.
0: اي انا تو نجاوبوك.
2: وهو عنده ابناء كذلك.
0: اي
1: واضح. باه خونا اسمعنا من الراديو ان شاء الله جاوبوك. تليفون اخر. السلام عليكم.
3: الو السلام لاباس عرفات.
1: اني مرحبا
3: الشيخ لاباس كل لاباس عليك
1: بخير عايش الحمد لله.
3: اسمع بالله على ذكر الزكاة والصدقة، ثم ناس يعطوها فلوس باش يزكي ويصدق، ولكن يعرفوه اللي باش يهز الانسان هذاك هو يستحقها. ومن بعد يجي يقول لا انت فهمت يا اخي دارك ملك يا اخي انت هذاك معناها لاباس عليك وكذا، معناها كيفاش هذا معناه الدين نتاعنا يقول هيك مش معقول. أنت هو معاق مثلا ولا مثلا مريض ولا
0: شكون اللي يقول هيك؟
3: هو اللي يعطوه باش مثلا باش يوصل الصدقه هكا،
0: يعني الواسطه هكا الواسطه.
3: اي الواسطه هكا
1: الوسطاء هذا ديما معاهم مشاكل راهو في كل شيء.
0: من المفروض الوسيط يكون امين.
3: امين ايوه. وثم زاد النساء يعطوهم الصدقات ينقصوا منهم ولا الزكاة ينقصوا منهم وينشروا بهم حاجات أخرى، فهمت؟ ويعطوهم كان المشاه وزنها
0: يعطيه يصرفهم هو الفلوس.
3: اي نعم يعطوه كان أنا نقول احنا كان شوي وكو. باه مش صدقه كامله وزكاه كامله فهمت كيفاش
0: هذا هذا خاين الامانه هذا
3: ايوا ماذا بينا عاد نعرفوا دين شنو
0: ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله
1: هذا شكرا بارك الله فيك هذا مش حتى في الزكاه في اي حاجه هذا يتم الامانه شيخ الامانه اللي يؤدي الامانه الى اهلها وهذا في باب كبير جدا
0: بنص الايه
1: بنص الايه نعم ضو مكالمه اخرى لو السلام عليكم
4: عليكم السلام ورحمه الله ولدي
1: مرحبا بك يا امي تفضل
4: الحمد لله مواطنه من جده ولدي باش نسالك عندي زاف سؤالات
1: اي تفضل
4: عندي ريت نصلي نيت نقوم ساعتين ورقة هكاك تصلي في ايام الليل نصلي بسورة الملك وسورة القلم
1: باهي اي
4: وبحتالي نصلي معناها الماضي خاطر برشا ليا ما صليتش والليله نصلي في الليل فجر نهارين وصبح نهارين ساعات ولدي هكا ما يسعنيش الوقت نجي في النهار معناها نقسم هكا النهار مثال مع الضحى نصلي نهارين ونقعد لي نهار نقسم ندير معناها الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وقتي انا وقتي سخر لي فيه ربي في الوقت نديره تحي ما سالش ولا لا وبحتالي وقت لي زاد عندي كما كان يحكي توا الاخ مع الشفع والوتر ديما نصليهم هاك اللي قال عليهم توا معناها قل هو الله احد وخلق الناس ساعات نسها هكا نصلي قل هو الله احد ونسجد وساعات هذا سؤال اخر نصلي معناها صلاه نافله مثال مش نافله استغفر الله حتى الواجبه نصلي بالفاتحه ونسجد وننسى معناها الصوره يد قلبي سرح خاصه كي نبدا نصلي في صلاه هذول تاع القضاء برشا نصلي مع بعضهم
1: أي
4: ساعات نصلي كان الفاتحة
0: أي واش تديري إذا كان صليتي كان الفاتحة
4: نركع ونسجد ونخليها ديما
0: نقول ما تسجدي السجود قبلي
4: لا ما نسجدش خاطر نقول خاطر يقولوا هي معناها الفاتحة واجبة أما الصورة ما هيش واجبة
0: لكن سنة مؤكدة يلزمنا نسجدوا لها
4: إيه بس صحيح هيك عرفتها الحمد لله هيك علاش ديما شحال نطلب
0: باهي نجاوبوك
1: باهي اختي اسمعنا تو نجاوبوك على برشا اسئله ويعطيك الصحه شيخ تصلي تقريبا اربع ايام
0: نهارين حتى اللي يصلي اربع ايام قضاء ويولي الفرض ما يصليش بالقدا زي تو ياسر وانا قلت لك هي ربما نسها خاطر نصلي اكثر لا ماذا بينا ما يبالغش الواحد
1: هي في القضاء قالت نسها في القضاء
0: لا تسها في الفريضه تقرا كان الصوره هذا ما يجيش تو نجاوبها في وقتها ان شاء الله
1: باهي تفضل
0: تو هو الزوج هذا وقت اللي كتب الزوج نصف الدار كتب الزوج على اساس ظنا منه شفتوا قداش احنا علاش ما نحبوش هالحاجات اللي تقع يلزمنا نخلو الدنيا كلها على معتادها امتى يموت الزوج تو الورثاء يدبروا رسم احنا ما ننوسخ عرفات حاجتين الذريه ما تحيلوش عليهم باش ما يتعركوش والمال اللي تخليه لهم خلي لهم مال حلال باش انت ليش الواحد يزرب ويدير حاجات لين جت حاجات ضد الوضعية تماما. هذا نسكره بالقوس تو هو وقت اللي الزوجة ماتت قبله وكتب لها عقد الزوجة هو بيورثها هو ما ان هي ما عندهاش ابناء منه باش ياخذ هو النص والنص الاخر يقسمها الأقارب نتاعها هي كان عندها أخوات كان عندها أخوت باش النص هكا نعطوه للورثة نتاع المرأة هيك منها توفى هو بعد تالي تو ذريته هو باي أهل باباهم هكا اللي خذاته وباباهم حي ما يتدخلوش فيه خلاص لا يضموه لا يمسوه لا يقولوا ها بابانا ربما العقد هذا ما سمع به حتى حد خل نضربه الضربة لا أخواني خافوا ربي هاوك الفلوس اذا كان النص اللي باش تاخذه يعني
1: ما انا عندهم الحق كان في النص نتاعها
0: كان في نص
1: نص الدار نص نص الدار
0: نص نص الدار باباهم
1: أي.
0: وقت اللي كتب للمراه ولت ملكه هي نص هكا ولت ملك المراه ماتت باباهم بيورث نص نص الدار معناها ربع الدار والنص الاخر ورثاء نتاع اهل بابا هما تو وقت اللي بيجمعوا المال نتاع النص نتاع ربع الدار ومال باباهم يقسموه ذريته الذكور والاناث حسب الفريضة للذكر مثل حظ الأنثيين.
1: نعم.
0: وكان زاد يزيد يوضح لنا ياسر يطلبنا على الهاتف كان ربما راهو عقب كم بنات يولي وضعي أخرى
1: كل مرة
0: كان ما عقبش لا ذكور لا إناث يشوفوا خوته ونشوفوا العصب شكون ولهذا كان يجد
1: فيه برشة تفاصيل
0: يطلبنا بعد الحصة نزيدوا نحكوا في الموضوع بالتفاصيل هكا علاش احنا حاجتين نبغوهم ديما خعرفات ديما نقول لك الطلاق والإرث ماذا بينا فيهم تفاصيل أكثر ما يمكن
1: واضح به مكالمة أخرى ألو السلام عليكم
5: وبيتك في العيش
1: مرحبا تفضل
5: إن شاء الله شنو مبارك
1: أهلين وعليك إن شاء الله شنو هو سؤالك
5: عندي سؤال ما حقنا أي صورة مقربة صلاة الصبح الحب نقولوا لي عليها
0: شنية
5: صلاة الصبح بأي صورة مقربة الحب نقولوا لي أنا تقولوا عليها
0: نجاوبك
1: صور نقرب بها صلاة الصبح به شكرا بارك الله فيك شكرا تليفون اخر
6: الو
1: الو عسلامه
6: عسلامه سيدي شحال
1: مرحبا مرحبا شي سلمي
6: تفضل سؤال سيدي الشيخ بالله
1: اي نسمع فيك
6: بالله اني مسؤول على مشروع
1: اي
6: والمشروع فيه شويه فلوس فاهمه فلوس فاهمه يعني كل مره يجيني حد من المئة محتاجين ويبغى يصرف لنا الفلوس اللي عندك ورجعوا لي يعني ايش رايك فيها هي امانه الفلوس امانه
0: أمانة كيف مش أمانة
6: أي أمانة ولكن يقول لي أخي بالله سلفني يا أخي مكسواتي اللي عندك كل المهو صحيح اللي أعطيته ورجعوا لي يعني ما يكلوه مش عارف كان الناس معروفين النظام
1: واضح باي نجاوبوك إن شاء الله شكرا يعطيك الصحة شكرا تفضل شيخ
0: باي بالنسبة للزكاة والوسطاء هذه يعني إثم كبير يعني عظيم جدا أولا هالوسيط ما كانش أمين في إيصال هالمبلغ هذه وثاني شيء صاحب الزكاة عليه مسؤولية كبرى
1: أي.
0: أنت يا أخي
1: تحروا الناس
0: الثقة اللي تبعث معهم الشيء هذا
1: كيفش.
0: حتى إذا كان ما تنجم توصل له المهم خرج زكاتك على شير الوصول وقتها وأم تتيح الفرصة تو وسائل الاتصال موجودة خعرفها تليفونات ومواقع تواصل اجتماعي
1: صح.
0: وأي وضعية يرسل له لأنه يولي الوسيط يقطر على يعني والله لا عارف انا كيف
1: يولي هو المال ملكه
0: ولا عامل مزيه انت دبر عليه انت عنده دار ملك ولا ما عندهاش
1: نعم صحيح
0: عنده دار ملك ربما تدري عليها منين راهو يعني خوه من هاله ارث جاه ومن هو
1: مبرروا له شيء ما عندي ما مبرر له هو وص
0: انت راك امان اعطاها لك راهو الاشخاص هذوما في الحال يستغفروا ويمكنوا الصحابه مال المال من فلوسهم الأمانة راهو يوم القيامة راي يعني الإنسان يهبط ينزل
1: نعم.
0: إلى درك الجهنم السابعة
1: نعم.
0: ويجبدها وين يجي في ثنية تطيح منه ويعاودها باقي هذا اللي ما يقدرش هالأمانة هذه إلى الدرجة هذه الناس نعم. ولت تتصرف في الحاجات هذه
1: يا سبحان الله
0: وصاحب, وصاحب الزكاة
1: نعم.
0: حتى هو عنده نصيب من عدم المسؤولية فلوس تعطي فلوس زكاة الناس ما هو اشتقاق لا وانشد أخ عرفات انشد تيتواتي فرصة قول له راني بعت لك وبعت لك وصلوكش الفلوس قديش عطاك ما فيها باس
1: فيها باس نعم.
0: خاص يعني والله غريب لا يقول انت ياسر عليك ولا انت عندك
1: تستميح كل شيء معناه خلي من الناس اللي تخبي اماناتها
0: كذا ايه.
1: عباد وتتصرف فيها العباد
0: انا جول السؤال الاخير هذا نعم. خعرفت
1: ايه.
0: يا اخي انت عندك فلوس مشروع خطينك الفلوس كيفاش تتصرف فيهم وتسلف ناس تو انت تربط علاقات باش يقولوا فلان ناس ملاح والله يهدر فيه ويرحم والديه بفلوس غيرك
1: لا
0: قدر الله واحد منهم يردكش فلوس ويحطك في موقف محرج ربما هالموقف يكلفك منصب بتاعك وربما يكلفك تتبعات
1: صحيح.
0: تكون سبب في دخول السجن
1: إنسان مؤتمن على مشروع بجميع ما فيه من مال معدات
0: احنا رينا
1: إلى آخره
0: هو قلم ستيلو إذا كان تابع الشركة
1: نسأل عليها
0: فما بالك أنت تسلف في فلوس
1: لا لا
0: الناس
1: لا
0: ما يمكنش هكا بالنسبة للأخت اللي تسأل على القضاء وصلاة الليل وكذا احنا ماذا بينا بدنا لو كان تكونوا أولا القضاء لابد يكون محسوب بالضبط وقلنا أقل القضاء اللي ربي سبحانه وتعالى يغفر فيه هو قضاء نهاري أمنتي قضاء أربع أيام يسر عليك حتى اللي انت تولي تدخلوا دي في الفريضة. احنا الفريضة يعني سورة راهي سنة مؤكدة في الصلوات المفروضة. اللي ما يقراش سورة في الصلاة المفروضة سهوا مش عمدا اخ عرفت عمدا تبطل الصلاة
1: تبطل الصلاة.
0: اما سهوا يزمى يسجد السجود قبلي قبل ما يسلم يسجد سجدتين
1: يزيد يعاود يتحي ويزكي
0: يعاود يتحي ويزكي ثم يسلم. أما أنت يعني تتعمدي على عدم لا محالة في بعض المذاهب يقول لك لا ليست لا تبطل الصلاة لكن تجبر بالسجود. وإذا كان ما سجدش سجود قبلي تو السجود البعدي النجم نسجد ديما أما السجود القبلي لفات سلمت انتهى. ثم يعني صلاة الشفع والوتر كما قلنا بكري المستحب الشفع بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون والوتر به قل هو الله واحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. بالنسبة للأخت تسأل على السور هو رب سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم قال موسي صلاة صلي بما تيسر معك من القرآن. الفقهاء قسموا القرآن إلى ثلاثة أصناف طوال المفصل والمفصل وقصار المفصل. طوال المفصل قال لك نصلي به الصبح وفي قوله حتى الظهر ومن طوال المفصل نصلي بهم العشاء وقصار المفصل نصلي بهم العصر والمغرب. أناهم طوال المفصل ليبدو من الحجرات سورة الأخلاق حتى العبس وتولى هذا كل نصلي بهم صلاة الصبح للي حافظها. ومن يعني عبس وتولى وهي سورة التكوير حتى للضحى نصلي بهم صلاة العشاء. ثم من ألم نشرح لوط نصلي بهم العصر والمغرب وديما من باب الاستحباب.
1: استحباب نعم.
0: وإذا كان الواحد محافظ كان سور محددة ما فيها بس
1: تو شيخ فهم برشا ناس تصلي نفس الصلوات بنفس السور
0: هي موجود أخ عرفات
1: من حكم وشرع
0: هي باب من أبواب السهو في الصلاة. يقول لك باش تنحي سهو الصلاة يزمك تنوع السور. إذا كان أنت ديما تقرأ إذا جاء نصر الله والفتح وقل هو الله أحد بالسيف التسهى
1: تولي حاجة أوتوماتيكية وتولي تخمم في الصلاة.
0: ما نبغوش الصلاة تكون عادة نبغاها تكون عبادة. من الحاجات اللي تطرد السهو في الصلاة هو تنويع الصور.
1: تنويع الصور
0: أولا وثانيا أنت هذا مجال باش تراجع الصور وبتراجع الحفظ متاعك. ويحب ذا واحد حافظ جزء عمة يبدأ يصلي من عمة هو هابط كل يوم حتى الصورة يقسم على
1: زور. وماتنا الكبار اللي مش حافظين كان صورتين ولا ثلاثة
0: اللي مش حافظين ما يسالش. إنما أنا حافظ ونضيع قرآني كامل احنا ما نقولوش احنا نسيت السورة نقولوا نسيت لأنك ليست أنت بإرادتك. فالله سبحانه وتعالى هو نساك هذه السورة لأنك يعني لم ترجعها وغفلت عليها. فلهذا الإنسان فرصة باش يحاول يصلي بسور حافظهم في نفس الوقت يرجعها.
1: عندنا سؤال في الكواليس الشيخ يقول فما بعض المناطق في تونس عندهم ما يسمى المقابر العائليه يعني تلقى عائله عندها مثلا ركن في مقبره ولا حاجه صلي فيه. يسال عاد معناها السائل على مساله هذه معناها فتح القبر تو مثلا بوه يقول هو وضعيه ثم وضعيه بوه متوفي عنده قرابه 80 سنه وتوفى الولد مؤخرا ففتحوا قبر باباه ولموا العظام والبقايا اللي لقوها في معناها نقولوا احنا كيس وحطوه بجنب معناها الجثه الجديده معناها شرعا عنده حكم ولا
0: لا يجوز. القبر وقف على صاحبه. أيوة. مش ممكن تحل القبر ولا تمسه لان إذاء الميت كإذاء الحي. هي شعره وقت اللي تغسله ولا ظفره ولا حاجه يلزمك تحطها داخل ملك فن وتدل فيه. لا يجوز حاجة واحدة تجوز إذا كان الدنيا سكرت وما هناش وين ندفنه وتعبت الدنيا يولي يجوز بشرط ثم شروط على الأقل 15 سنة من اللي مات وعلى الأقل هو كالعظام يكون ناس عارفين كيفاش يحفظوهم ويمسوهم يعني بطريقة لما يقع فيها حتى إذا ثم أنا حضرت مرة في الجلاز يعني ميت عنده جي 40 سنة وما ثماش الزلاز تعبت الأماكن وكله صعيب
1: تو يقولوا كل قاعد يعاودوا فيها
0: لا يعني أولا راو يقولوا هذه نبين
1: معنى ثم ناس حضرت
0: عندهم سجل في الجلاز
1: عندهم سجل نعم.
0: سجل مقيد فيه أولا يزم يكون على الأقل 15 سنة
1: نعم.
0: ثم ايش عملوا هنا الوضعية وفعلا جبدوا العظام وحطوهم في مكان حدا القبر قد قد وغطوهم ايش عملوا زادوا حفروا في القبر لوطة يجي 50 سنتي
1: أيوة.
0: داروا العظام القدم وردموا عليهم التراب
1: أيوة.
0: ومنها باش داروا الميت
1: الجديد
0: هذا وكان بإشراف الجماعة اللي مسؤولين على مقبرة الجلاز وكانت عملية واضحة يعني نعم. الدنيا معب أما الأصل القبر راه وقف على صاحبه
1: نعم.
0: ويمنع فتحه وعجب كيفاش الـ الـ الـ الـ المسؤولين متاع البلديات اللي هي البلدية هي المسؤولة على المقابر نعم. حتى ولو كانت مقبرة عائلية ما لقول لي لو كان يموت حد آخر خارج العائلة زعم يمنعوه من الدفن هذا مش ممكن هذا يعني
1: على كل هيك جانا السؤال أنا سألنا وهو من معناه الحادثة ذي وقعت في جربة
0: يعني لا جربة. ما يمكنش يحلوه خاصة إذا كان ثم أماكن متاع دفن يا أخي ما يمكنش هذا
1: بهناخ مكالمة له السلام عليكم
7: سلام ورحمة عمك علي غندري
1: مرحبا سي علي مرحبا بيك تفضل سي علي عايشك الحمد لله
7: جمعة مباركة إن شاء الله
1: علينا وعليك
7: قلت له هذه يا سيدي سيف عرفات قلت له من طينك من طينك يا سامي مقواها الياس ويوم ويا محل الوجد بعد الشدة ودير بالك إلا المهموم يحس بهمومه والمتفرج ينظر ويتعدى وذليل ليعيش في قومه وقومه مولى الشيدة لا من عليه يصده ودير بالك ثم الغاز مش مفهومة إلا قريبة فسر ويقدة
1: يعطيك الصحة سي علي بارك الله فيك شكرا عندي برشا أسئلة في الصفحة شيخ السؤال الأول جينا من أختنا حفيظة تقول أنا استحقيت فلوس يا أخي أختي باعت ذهبها وعطتني الفلوس عام 2021 باش نرجع لها توا كيفاش نعمل نرجع لها فلوس كيما عطتني وقتها ولا كيفاش
0: احنا ديما المقياس الذهب نشوفوا معيار الذهب عام 2021
1: وتو قديش باعت من جرام
0: قديش باعت
1: هي ما قلت باعت ذهبها
0: ذهبها قديش ساعت من جرام وقديش فلوس
1: أيوة.
0: وتسأل على الوزن هذا تو
1: أيوة
0: وإذا كان هي أخوات بيناتهم سمحتها وتقولها أنت بعت بعشر ملايين ردوا لي عشر ملايين هذا كيف
1: ما فيها بس أخونا الصخري توفيق يقول خذيت قرض لتجهيز عرس بنتي شنو قول الشرع في ذلك علما وأني في حاجة أكيدة جدا لذلك وماذا أفعل لأكفر عن ذلك عرس بنته خذي قرض ما في حلاش
0: ما يجيش يعرس بنته بالموجود
1: بالموجود
0: ما يجيش هذه كلمة أنا يلزمني ندير زي الناس
1: أيوة.
0: حتى لأن الداين قرض ربوي عليه إثم وإحنا تو العرس والزواج أخ عرفات شنو نقوله إحنا اللهم بارك لهما وبارك فيهما وبارك عليهما وارزقهم بالذرية صالحة إذا كان ناها العرس نعمله بقرض ربوي
1: نعم.
0: البركوي
1: نعم.
0: ولهذا نحتاته أخواني نحتاته من الشيء هذا
1: أخونا سعيد مليح يسأل يقول فيما يخص الصدقات برشا ناس لبس عليها ربي يزيدها من خير وتتبرع مثلا في بناء مساجد في حين أنهم موجودين سؤالي أليس هناك أولويات في الصدقات مثلا هناك من لم يملك مسكن وهناك من لم يستطع الزواج وهناك من عليه ديون كبيرة أليس هؤلاء أولى بهذه الصدقات
0: صحيح كلام معقول وفعلا وبرشا ناس يجهلوا الوضعية لأن الدين كما قلنا راه الدين عبادات ومعاملات راه الإنسان ساعة لساعة ينال أجر من من من من أخذ بيد أخيه الفقير ولا بتفريج كربة ولا بشراء كرسي متحرك ولا بصدقة لشخص أفضل من القيام بالحاجات هذه وفعلا مناطق عندنا مساجد احنا في جهتنا يصلوا فيها 4-5 من الناس مساجد ما زالت مسكرة جديدة ما ثماش شكون لاهي بها ومداير بها ورغم اللي تلح عليه وتبين له والناس لا. فعلا إن شاء الله ربي يهديهم الناس. يعني لوج أنت الخير أخي المسلم، لوج الخير. أنت ماك تبغي الحسنات وتبغي رفع الدرجات وتبغي الجنان العائلة العالية وتبغي الحاجات هذه، حوم فيها عند المحتاجين،
1: عند المحتاجين،
0: عند الفقراء،
1: نعم.
0: عند الأرامل خاصة،
1: صحيح.
0: عند بعض الحاجات. وعمرك ما تقول أنا ما لقيتش، لا، برا للمدارس، برا للصيدليات، برا لأهل الخير. اسأل على، نعم. شكون تعطيه،
1: نعم.
0: أولى
1: أوجه الخير كثيرة،
0: كثيرة،
1: وأحسنها في أنك معناها تساعد
0: إذا
1: الناس.
0: إذا كان أنت،
1: نعم.
0: يا سيدي،
1: نعم.
0: منطقة فيها جامع، ليش؟
1: أي.
0: أو ثم جوامع في عديد القرى ونتعدوا عليهم من تونس، ما فيهمش ماذا، ما فيهمش سمعة، ما فيهمش سياج،
1: نحسن الموجود،
0: نحسن
1: مثلا
0: نحسن الموجود.
1: أي.
0: وحتى كان بعيد،
1: حتى كان بعيد،
0: أشخاص منين تمشي لشخصي، نعم. بربي شكون اللي بنانا هالصورة متاع الجامع في منطقة إكس في الشمال الغربي وفي
1: نعم.
0: الصدقات تجيك أفضل.
1: واضح. به شيخ، ومن مشى في حاجة أخيه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد
0: ما كان العبد في عون أخيه المسلم،
1: في عون أخيه المسلم. فأرملة ولا إنسان فقير ولا إنسان ما عندهش مسكن ولا كذا، كله يثاب عليه،
0: يثاب
1: إن شاء الله
0: عليه أكيد. وإحنا نعرف الميت منين، ربي يرجعوني، قال لعلي أصدق. يعني شوف، يعني ما طلب لقال لنصلي لنحج، لأن راء مكانة الصدقة يوم القيامة. يعني يوم القيامة المسلم يعني يستظل تحت ظل صدقته، يدير لربي يدير لأصحابه باش يستظل به.
1: أختنا مروة الشيخ تسأل، تقول أختي، أخت راجلي يتيمة وما تخدمش وحالة ضعيفة، باش تعمل عملية على فمها، النجم نعاونها بالفايض ومن غير ما نقول لها كل عام تأجل العملية على خاطر ما عندهاش فلوس؟
0: ما يسالش، تعطيهم لها وما غير ما تقول لها وترد بالها ما يرجع لها هي شيء.
1: نعم. أخت أسمى تسأل على فضل سورة البقرة، أنا كل يوم نحلها في تليفون في الدار ونسمعها، ولا يلزمني نقراها باش يكون الأجر مضاعف؟
0: على كل حال ما دامك انت تسمعي فيها ومنتبهت لها،
1: نعم.
0: فهي يعني ديما بركه للدار، وتمنع الحسد والسحر والشياطين في سوره البقره.
1: ما معنى اناء الليل واطراف النهار اخونا يسل؟ اناء الليل واطراف النهار،
0: في الليل وفي النهار، يعني ال 24 ساعه،
1: 24 ساعه، اناء الليل واطراف النهار. هذه هما الاسئله كل ذولي شيخ. باه نختم كالعاده،
0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يخضع عليك. اللهم نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة يا رب العالمين. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حقوق علينا والمسلمين كافة، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: شكرا شيخ، شكرا لكم مستمعي الأعزاء، جمعة مباركة، وإلى اللقاء.
8: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. نظمت اليوم مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بمعهد المناطق القاحلة بلفجي الورشة الختامية لمشاريع نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث بهدف تحويل النتائج إلى مشاريع وإيصالها إلى الفلاح، وذلك في ظل أولويات وطنية تتعلق أساسا بالتغيرات المناخية ومكافحة الآفات الطارئة. أعلنت مديرة التعاون مع أفريقيا في وزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى اللجمي أن الوزارة ستعلن قريبا عن إحداث منصة إلكترونية لإصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعامل الاقتصادي. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك تجنبا لاندلاع الحرائق على جوانب الطرقات السيارة، خاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي، وحفاظا على سلامتهم وسلامة مستعملي الطريق وحماية للثروة الطبيعية. دوليا، وقعت كل من لبنان والكيان الصهيوني اليوم على اتفاق إطاري برعاية أمريكية بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في واشنطن. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان المتواصل منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم إلى 4243 شهيدا و 12186 مصابا. قال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز اليوم الجمعة إن حصيلة الوفيات جراء الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء قد ارتفعت إلى 920 قتيلا. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: بداية من 29 جوان،
4: شبكة صيف 2026، شبكة صيف 2026، شبكة جديدة
3: بألوان الصيف،
4: بألوان الصيف.

0: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي،
0: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
1: أرضك يا بلادي،
2: أرضك يا بلادي،
1: أرضك يا بلادي، مع خميس مبطانة.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أرضك يا بلادي. في هذا العدد الجديد نلتقي مستمعينا الكرام ككل مساءات يوم جمعة في متابعة لمجموعة من الأخبار التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. نلتقي في هذا العدد الجديد في متابعات لمجموعة من المواضيع، وخاصة كما ذكرت الآن فترة مهمة من الاستعدادات لاستقبال أبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج مع انطلاق موسم الإجازات في الحقيقة مع بداية شهر جويلية، رغم أن العدد هام زاد من التوانسة رجعوا في الأيام القليلة الماضية، ولكن في الأيام القادمة إن شاء الله بتويت الحابش نلحظ ونشهد عودة مكثفة إن شاء الله لأبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن. مجموعة من المواضيع، مجموعة من اللقاءات الليلة في حصتنا اللي تتواصل إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس. حسن المحمدي مهندس اللقاء هذا المساء، وين يوصلكم صوت إذاعة تطاوين بكل طرق الممكنة. مرحبا بكم على موجاتنا، على موجات إذاعة تطاوين. نتمنى لكم السلامة والأمان وإنتم موجودين خاصة على طرقاتنا، ونعرفوا حركية كبيرة صراحة مكثفة جدا على الطرقات هذه الأيام، وخاصة مع بداية فصل الصيف، وحركية كبيرة على مستوى تنقلات المواطنين خاصة في الليل. نعرفوا ارتفاع درجات الحرارة في النهار يتطلب مجهود إضافي على مستوى السياق، ولكن كذلك في الليل فما مجهود زاد يلزم يتم وفي احترام كبير لقواعد المرور، لأن الحركية كبيرة برشا سواء بطبيعة الحال في المدن الساحلية ولا كذلك حتى المدن الداخلية. بصراحة حركية كبيرة على طرقاتنا. نتمنى لكم السلامة والأمان، وإن شاء الله زاد حتى السواق وخاصة سائقي الشاحنات الثقيلة بصراحة يحترموا برشا زاد الشاحنات العربات الخفيفة إن صحت العبارة، خاصة في استعمال أضواء التقاطع في احترام مسافة الأمان، لأن نعرف برشا بصراحة موجودة برشا ممارسات اللي تخلي وتسبب في حوادث متاع طرقات، حوادث القاتلة اللي سببها الممارسات والسلوكات للسائقين مع الأسف الشديد. هذا موجود وهذا نلحظ فيه دائما على طرقاتنا مهما كانت بطبيعة الحال وين هي موجودة. في الحقيقة ما نحكوش زاد على الدراجات النارية بكل أنواعها والإشكال الكبير اللي الآن يتعرضوا له خاصة في المناطق السياحية. صراحة في برشة تهور من أصحاب هذه الدراجات وقلق كبير للمصطفين للمواطنين. صراحة فيه لابد من الحزم الكبير في اتجاه هذه السلوكات، خاصة كما ذكرت من أصحاب الدراجات النارية بمختلف أنواعها في أماكن المترجلين، في أماكن وين الفسحات الشاطئية وغيرها. بصراحة برشة سلوكات ماهيش لائقة ولا أخلاقية صراحة من قبل عدد من هؤلاء أصحاب هذه العربات أو الدراجات النارية بطبيعة الحال بمختلف أنواعها. إذن أتمنى لكم السلامة والأمان. هذه ملاحظات لابد من التأكيد عليها، لأن تصلنا برشا ملاحظات في الشأن هذا، ولابد بصراحة بعد التوعية الردع هو الضروري جدا لوضع حد للممارسات هذه بالطبيعة. إذن مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجاتنا، على موجات إذاعة تطاوين. حصتنا الليلة كما ذكرت تواصل 11 ليلة، نتواصل مجموعة من الأنغام المنتقاة المهداة لكل مستمعينا الكرام، وهذه أولى أنغامنا هذا المساء على موجات إذاعة تطاوين.

إذن بالنغم هذا يبدينا مستمعينا الكرام. حسدنا الليلة عندنا برشا أنغام أخرى منتقات مهدات لكل مستمعينا الكرام كما ذكرت في برنامج أرضكية بلادي اللي يتوصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس. كالعادة عندنا جملة من المواضيع اللي تواكب بطبيعة الحال استعدادات للعودة الصيفية، متابعة كل الأخبار اللي تهم خاصة البعثات الدبلوماسية والقنصلية وما تبذل من مجهود من أجل تأمين هذه العودة، وكذلك على المستوى الداخل هنا من خلال الاستعدادات اللي يقوم بها مختلف الإدارات المعنية وخاصة على مستوى المنظومات المينائية الجوية والبحرية، ونتحدث خاصة على جهتنا في جهة الجنوب الشرقي باعتبارنا للجهة معابر حدودية برية جوية وبحرية بطبيعة الحال اللي تأمن عودة أبناء الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن خلال هذه الصائفة. وكذلك نتابع في الحقيقة دائما التظاهرات اللي أمنها برشة توانسة مقيمين خارج حدود أرض الوطن من خلال التظاهرات من المهرجانات الخصوصية اللي عندها خصوصية وبطبيعة الحال وتشاع برشة لما تكون بإمضاء تونسيين مقيمين هناك. تحدث كذلك على فقرة الكفاءات التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن في كل المجالات في كل القطاعات وخاصة بطبيعة الحال في مختلف العلوم اللي في كل مرة يكون معنا ضيف من ضيوفنا من أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن من الكفاءات في هذه المجالات المختلفة بطبيعة الحال التي نهتم فيها. وفي الحقيقة هذا الأسبوع هو أسبوع استثنائي بكل المقاييس خاصة في فرنسا وعديد البلدان الأوروبية اللي تشهد وما زال تشهد حتى في الساعات القليلة القادمة موجة حر شديدة غير مسبوقة في فرنسا في إسبانيا خاصة وفي بعض البلدان الأخرى اللي تجاوزت فيها درجات الحرارة في بعض المناطق 43 درجة وهي لأول مرة تسجل في هذه المناطق، واللي خلات بطبيعة الحال المتساكنين في هذه البلدان سواء الأوروبيين أو كذلك المهاجرين الموجودين هناك بطبيعة الحال يلتجئون إلى الفضاءات إن صحت العبارة المائية للتوقي ولمجابهة درجات الحرارة المرتفعة. ولكن مع الأسف الشديد شهدت عديد البلدان وفيات جراء هذه الموجة الشديدة من الحر في فرنسا وإسبانيا خاصة، ومع الأسف الشديد جدا جدا مع الأسف الشديد زوز توانسة زادة من الضحايا هذه الموجة الحر لأنهم توفوا غرقا في فرنسا، وهم مع الأسف الشديد كذلك من أصيلي جهة الجنوب الشرقية التونسي وتحديدا من ولاية تطاوين سواء من مدينة المستورية أو منطقة المستورية وكذلك منطقة قصر ولاد يحيى في معتمدية البير الأحمر. كل التعازي لعائلات هذين المفقودين بطبيعة الحال الذين توفي غرقا كما ذكرت في فرنسا في الأيام القليلة الماضية وامس بالطبيعة، وإن شاء الله ربي يرحمهم كما ذكرت، وإن شاء الله كل تعازينا لعائلات هذين المفقودين كما ذكرت اللي توفوا غرقا جراء موجة الحر الشديدة اللي تعيشها فرنسا، مع ضيوفنا باش تحثوا عليها وتداعياتها بعد قليل. إذا ولكن قبل كل هدايا موعد مقدس على موجات إذاعة تطاوين، نرفع إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هذا أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. الرجاء مراعاة فارق التوقيت والمزيد من الثواب والأجر لكل مستمعينا الكرام. إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي بعد قليل.
1: أرضك يا بلادي.

0: إذن عودة مستمعينا الكرام إلى برنامج أرضك يا بلادي، وكما ذكرت بعد التقديم في الحقيقة والفقرة الأولى اللي فيها مجموعة من الأخبار يتم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن تلقى الآن في الاستضافات المباشرة اللي كما ذكرت الكفاءات المتميزة المتألقة خارج حدود أرض الوطن لأبناء تونس الذين يصنعون ربيع تونس في عديد المجالات وعديد القطاعات بمساهماتهم الفعالة بطبيعة الحال في عدد من المجالات. ودائما فقرة في برنامج أرضك يا بلادي ما هذه الكفاءات بطبيعة الحال المميزة في مختلف دول العالم. سنرحل إلى مدينة بوردو الفرنسية، بوردو اللي في الحقيقة في الأيام هذه معناتك من أكثر المدن حديثا في فرنسا هذه الأيام باعتبار موجة الحر في الحقيقة اللي تقريبا هي من أكثر المدن الفرنسية اللي شهدت موجة حر كبيرة هذه الأيام. ولكن مدينة بوردو الفرنسية مدينة جامعية، مدينة مميزة على المستوى العلمي في مختلف التخصصات العلمية وكفاءات تونسية مميزة متألقة في هذا المجال مبدعة في مجالها بطبيعة الحال. اليوم مش ناخذ نموذج ناجح عينة من هذه الكفاءات التونسية الموجودة في جامعة بوردو الفرنسية، الأخ والصديق محمد بن خالد وهو دكتور في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة بوردو الفرنسية ولكن كذلك ناشط جمعياتي مميز من خلال ترأسه لجمعية التونسيين بفرنسا في تلك المقاطعة، مقاطعة ساحة العبارة مقاطعة بوردو والمناطق الموجودة والمجاورة لمدينة بوردو الفرنسية. دكتور مرحبا بك، مساء الخير.
1: مساء الخير سي خميس، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا سي محمد. وين الاجواء تو؟ مازالت درجة الحرارة مرتفعة؟ شنو تو اللي موجود في مدينة بوردو؟ سخونة
1: سخونة ولا نخبوا في العرق ولا سخونة بشكل رهيب جدا يعني.
0: صح، نقلنا شوي الأجواء حتى قبل ما نتحدثوا في المسيرة العلمية المميزة لسيادتك سي محمد. يظهر لي حتى نتبعني في شوي الأخبار في فرنسا وحتى في نشرات الأخبار لمختلف القنوات الفرنسية تتحدث عن أكبر المدن اللي كان فيها موجة حرارة هي مدينة بوردو، هيك ولا صحيح ولا سي؟
1: بوردو أخوي سخونة ياسر، ولا سخونة وعمرنا ما شفنا السخنة هذه بصراحة يعني شدك يعني أصبحت العملية مخيفة أصلا.
0: كيف يتم تعامل الفرنسيين معتك مع المسألة هذه؟ يقول لي منش نقول تو التوانسة والأفارقة بشكل عام مش غريب علينا برشا درجة الحرارة، لكن
1: والله حتى احنا تعبتنا لأن الموجة هذه موجة حرارة يعني ما شفناهاش أصل، يعني ما شفتهاش من اللي بدت الميتيو تخدم، يعني ما وصلوش للدرجات هذه يعني بصراحة. حتى ولت فيها أموات، البارح يظهر لي ماتوا 50 في باريس خلاف الأماكن الأخرى، يعني بصراحة ولت قضية مقلقة وعندها أسبوع. المشكلة سفميس أنها احنا متعودين بالحرارة، نعرف المدينة هذه جاها موجات حرارة، جاتها موجة حرارة عام 2003، لكن المشكلة الآن أن موجات الحرارة هذه تطول
0: صح أكثر من أسبوع تقريبا.
1: بالضبط، يعني كانت تجينا نهارين ثلاثة أيامات سخونة هكا وتمشي على روحها، بعد تتفلق بالمطر وتبرد الدنيا، لكن المرة هذه يعني طولت وعنا تقريبا أكثر من أسبوع وإحنا معناها على الحالة هذه.
0: هي منتظر يقول لي حتى توصلها حتى اليوم الأحد أو مساء السبت، يقول لي مع بداية الأسبوع إن شاء الله يتصير الانفراج.
1: ثلاثة يصير الانفراج إن شاء الله،
0: إن شاء الله ربي معكم أكيد، وهو خاصة هو الـ 45 سنة هذوما اللي مروا في مدينة بوردو ما عندك استثناء كان الأسبوع هذا سي
1: لا استثناء لا بصراحة استثناء يعني استثناء يا ودي لا تقول مدنيين لا تقول قفصة لا تقول يعني والله شيء مهول يعني.
0: صح يا أخي، ربي معاكم إن شاء الله، ربي قويكم أكيد لمجابهة الموجة هذه. بتقول هل يظهر لي سي محمد باش تغير برشا، منش نقول مفاهيم، مش محكاية مفاهيم، أما برشا تغير برشا السياسات في التعامل مع التغيرات المناخية على مستوى فرنسا، لأنها بصراحة يظهر لي باش يصير حتى على مستوى البناءات على مستوى التعامل مع التجهيزات هذه الإلكترونية منزلية ساحة العبارة، يظهر لي باش تغير حتى على نمط البناء. يظهر لي
1: سيدي باش نقول لك معناها تو ما هو احنا الانتخابات الرئاسية العام الجاي ان شاء الله في ماي 2027، يعني بدأوا يسخنوا من تو ولت حديث الساعة هذه حكاية الكليماتيزور والمبردات والآخرين لأنها ممنوعة لهنا مش تتعمل. فيبدو أنا دخلت حتى المجال السياسة يعني.
0: صح.
1: كل الأحزاب ولا تحكي عليها ولا يلوجوا في حلول لأن ما مش ممكن باش توصل هكا يعني البلاد حبست يعني حتى الترينوات حبست حشاك حتى السكك الحديدية تعوجت يعني تلموس خانة.
0: صح. كما ذكرنا هذه معناتك باش تخلي تبدل برشا سياسات برشا توجهات اكيد تبدا على مستوى يظل القانون اولا القوانين سن القوانين ثم بتبدل الحالة على المستوى الاجرائي ان شاء الله بتبدل الحالة ربي يخفف عليكم وعلى كل الموجودين في فرنسا. باهي اخويا محمد اكيد قلتني بفقره الكفاءات التونسيه المقيمه خارج حدود ارض الوطن نسعد دائما بوجودها على موجات اذاعه التطاوين. اليوم سعيد جدا ان تكون معنا سي محمد بن خالد كما ذكرت الدكتور في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة بوردو الفرنسية 45 سنة مسيرة مانيش نقول مش مسيرة رجل معناتك مسيرة عمر عمر عمر معناتك عمر احكينا على اللي يظل البداية من كي نقولوا ملول ملولش ماذا بيك تورك في ملولش وين البحر وين الواحد
1: اي ملولش على البحر وقتها غادي والله أنا دونك محمد بن خالد أسين مدينة ملولش اللي موجودة في ولاية المهدية. خرجت للدراسة سنة 1981 بعثة حكومية لدراسة التاريخ في مدينة بوردو. فكملت الدراسة وبقيت رجعت لتونس باش نشتغل. كانت الظروف صعبة في الوقت هذاك ما كتبش. مشيت درست سنة في الجماهيرية لما كانت تحت الحصار. درست في طرابلس والزاوية وبعد رجعت لبوردو دخلت ميدان التجارة فأدرت مركز تجاري تابع جيان كازينو لمدة 25 سنة والآن معنا متقاعد.
0: المسير هذه حصلت أنت في ثلاث كلمات ولكن من التاريخ إلى التجارة والخدمات أي رابط دكتور محمد؟
1: والله يا سي خميس هو شوف كل شيء بالمكتوب راه الدراسة كملناها اشتغلنا شوية في التدريس ما عجبش الجو دخلنا ميدان آخر ما عندوش حتى علاقة معناها بالتكوين الأصلي دخلت التجارة وبعد التجارة كملتها معناها أدرت مغازة تابع جيان كازينو وهذا كمكتوب ربي يعني
0: يدل التدريس ويدل مجال لم يستهويك
1: لا ما استهونيش ما نكذبش عليك بكل صدق ما استهونيش يعني ثم شيء ما تستهويكش لما ما تستهويكش تبدأ مكش مرتاح فيها ف غيرت كومبليتمون الاتجاه ودخلنا في ميدان اخر ما نعرفوش لكن هي الدراسه ما تصلح في الـ في الـ في العمل اي ان كان العمل يعني لما تكون دارس وجامعي وكل شيء فالعمليه تبدا تسهل لك يعني مش مشكله كبيره
0: في النقطه هذه مهمه سي محمد وانت الاستاذ والدكتور عفوا في التاريخ والحديث والمعاصر من جامعه بوردو في انا اختصاص دكتور
1: اختصاص تاريخ حديث ومعاصر وعملت الدكتوراه نتاعي على تاريخ ليبيا الجماهيري تاريخ ليبيا
0: إذا أظهر لي
1: ليبيا
0: تاريخ المعاصر هذا تم تحطوا عليه هذا ملفت ومغري الحديث في الموضوع هذا معناتك أنك تكون تونسي وتمشي معناتك تقرأ معناتك في بوردو وبعد تأخذ التخصص هو تاريخ ليبيا تم تحطوا عليه في شوية تفاصيل ولكن مسألة مهمة دكتور ونحن أكيد البرنامج بتاعنا للعموم عموم المستمعين يستمعوا لينا بهذا الحال من كل الفئات معناتك أنت الاختصاص كانت التاريخ الحديث والمعاصر والتدريس اشتغلت فيه لفترة قصيرة جدا ثم غيرت المسار هذه رسالة مهمة سي محمد البرشة معناتك يظهر لي من أصحاب الشهادة العليا الآن يكون من الشباب إن معناتك ما لا تتوقف معناتك الحياة في اختصاص معين معناتك نحب نفهم التجربة هذه لأنها مهم جدا لما نستضيف الكفاءات هذه نستفيد من تجربتكم سي محمد كمثال الليلة تفضل
1: والله لكان عندي معناها نصيحة أن ننصح أنا للشباب الجاي جديد ما ما يربطش راحه بميدان معين، ما مشاتلكش في الامور هذه، ما توقفش يعني، لازمك تتواصل، لازمك تدخل ميدان اخر. اخي هو القرايه الواش تعملت باش تحلك الافاق، ما تقعدش مربوط مثلا انت استاذ تقعد تتبع كان تعليم، انت مهندس ما مشاتلكش في الخدمه ما عجبتكش، ماكش مربوط بها يعني، حل شركه على روحك، اخدم هنا المجال مفتوح والافاق مفتوحه، ما تربطش روحك. انا هذا شننصح الشباب الصغير، نقول لهم ما تقعدش رابط روحك بميدان معين وتقعد تستنى، واذا كان ما تضيع في سنوات وتضيع في وقت وقت كبير، المستحسن تغير وتشوف. والافاق محلوله للناس، كل العالم مفتوح اليوم يعني في كل الميادين.
0: صح، معناتك في المحصله معناتك لا يبقى حبيسا للشهاده،
1: لا يبقى حبيسا الشهادة، ما تربط يلزم الشهادة، ما تربطكش.
0: صح،
1: يلزم الشهادة تاخذها تعد عليها، جيت خرجت انت باش تقرا في الميدان هذاك، كمل قرايتك فيه، ما ثماش مشكل، لكن ما تربطش روحك، ما تقعدش تستنى او ما لقيتش خدمة هاو شنو هاو كذا يعني، ما بدل، غير، عمل تكوين اخر، ما تخليش روحك مربوط وتضيع السنوات. ثم برشا ناس تضيع هكا سنوات ومش باهي هذاك، ما لازم ديما فكرك محلول، وديما الافاقك ديما محلوله وكبيره.
0: هذه دكتور ثقافه تكتسب، معناتك حتى يضلي حتى في النظام التعليم ونظام التربوي، معناتك من الصغر يضلي ثقافه هذه تكتسب معناتك وتكون محصله، معناتك مش فجاه معناتك نجم طالبه.
1: اي انا نشوف فيه مثلا انت وغادي، حتى عندي حتى في العائله متخرج وقاعد واقف يستنى حتى لين ينادوك. ايه ما ينادوكش، وقتاش باش ينادوك؟ ما هو بدل، انت بدل الكرينو، بدل الدنيا، بدل العالم، حل افاقك، ما تربطش روحك، عاود تكوين اخر، اخدم في خدمه اخرى ولو حتى ما عندهاش علاقه بهذيك، انت اللي كريت الكل هذاك باش يصلح لك في حياتك اليوميه. يزمك ديما متوثب، ديما فكرك محلول، وديما معناها افاقك محلوله، ما تربطش روحك بحاجه، ما تقعدش تستنى. توني نشوف في برشا كما قلت لك غادي قاعدين يستنوا، لا ما تقعدش تستنى هكا، هي عرفت فيه انت قريت في الميدان هذاك، ولو خدمتش فيه شنو المشكل؟ هذاك باش يحل لك برشا افاق لو تحل فكرك انت.
0: صح، باهي سي محمد، هذه اخطر معناتك نقله، هي معناتك نقله لافته بصراحه، من دكتور في التاريخ الحديث والمعاصر الى مدير او مسؤول او
1: مدير شركه،
0: مدير شركة. معناتك حبيت ناخذ الكلمه اكثر من المدير، معناتك انك مشرف كبير على مغازه تجاريه، وخاصه من غير ما حتى سلسله نذكروها، معناتك من السلسلات التجاريه المعروفه، معناتك النقله هذه لافته هكا، علاش احنا ركزنا عليها شويه وحبينا من وراها.
1: برشا انا نفسي برشا ناس يقولوا لي والله انت تو قريت في التاريخ والميدان هذا ما بعيد عليك. لا بعيد علي، علاش بعيد علي؟ مش بعيد، هو هو سهل راهو سهل. الدراسه تحلك فكرك،
0: صح،
1: وتعلمك الميثودولوجي، تعلمك طريقه العمل
0: المنهجيه، صح،
1: تعلمك المنهجيه، وتعلمك التنظيم، وتعلمك كيفاش تعمل افاق اخرى وبرامج اخرى، ما تخليش روحك واقف. سهله راي العمليه سهله، هذاش ننصح الشباب، انا ما تقعدش واقف، انت تقعد تستنى عارف بيه، مش تقعد
0: باش تقعد. هو عندنا اشكال يا سي محمد، هو اكيد انت مع التونسي وتعرف، معناتك عندنا اشكال كبير، وحتى في المستوى العقليه نتاعنا على سفل شديد، هو الترسيم،
1: علاقه بالدبلوم،
0: اي والترسيم زاد، معناتك كانت رسمت في حاجه مستحيل كانت تبدله.
1: لا تترسم، علاش يا ودي رجل القرن الواحد بالعشرين باش يبدل في حياته على الاقل 4 أو 5 مرات العمل؟
0: لا، واحد يعدي 35 نفس في 35 سنه ولا 33 سنه في نفس ال،
1: لا ما عادش المسمار في حياته سي خميس، لازمش الواحد يقعد يستنى فيها شيء. انت مش تقعد تستنى، انت تخرجت مثلا كيما نقولوا ماستر في الفيزيك ولا ماستر في الماتيماتيك وغيره، ما لقيتش باش تخدم، ايش فيه؟ حل مشروع، حل حاجه، ادخل اعمل انفورماتيك، ادخل اعمل حاجه اخرى، هذا اللي يلزم يكون، ما نقعدوش واقفين.
0: واضح. به دكتور نرجع شوية للاختصاص تاريخ الحديث والمعاصر من جامعة بوردو. هو علاش كان الاختيار الأساسي لبوردو؟ بوردو معروفة صراحة مدينة جامعية مميزة. كان اختيار ولا كان هذاك هو معناتك لما تحصلت على البكالوريا وبعدها ما كان اخترت بوردو أو منعش علاش كان الاختيار؟
1: لا أنا بعثوني لبوردو.
0: بعثوك واضح.
1: تونس وقتها بعثتنا
0: ممنوحين
1: ممنوحين وبعثتني أنا من بعثنا الخمسة ولا ستة مدن منهم بوردو. فكان حظي أني جيت في بوردو. أني بوردو ما نعرفهاش نعرفها كان في الكورة. فمن اللي جيت لهنا كو يعني عجبتني المدينة قعدت كملت فيها واخترت التاريخ واخترت الموضوع على ليبيا. علاش ليبيا بالضبط
0: السؤال هاتو نسلك عليه ذاك مازال. هو سي محمد وهذا باش نرجع شوي للتميز نتاعك والتألق نتاع سيادتك سي محمد. إن صحيح الدولة التونسية ترصد في كل سنة مجموعة من المنح للطلبة المتميزين المتفوقين باش يواصلوا الدراسة متاعهم خارج حدود أرض الوطن، ولكن الأكثر كان يتم منح إسناد المنح هذه للاختصاصات معناتك التكنولوجية صحة العبارة العلمية وغيرها. يعني كان تسند معناتك على أهمية راهو الاختصاص معناتك متاع العلوم الإنسانية وغيرها، ولكن ماهيش من الأشياء المتاحة دائما. صحيح ولا سي محمد؟
1: صحيح.
0: احكي على المرحلة هذه مهمة رأي.
1: هي المرحلة هذه شوف عام 81 وقتها أول بعثة يبعثها في عهد برقيبة احنا وقتها أول بعثة في العلوم الإنسانية تخرج لفرنسا
0: صح
1: بمنح. فكان حظي في المجموعة هذه. من بعدها ما عودوش عملوها صحيح معناها، ولا التوجه أكثر علمي معناها يبعثوا جماعة المات جماعة الفيزيك جماعة الانفورماتيك جماعة العلوم التقنية
0: الطبية العلوم
1: الطبية إلى صح. حد الآن إلى
0: صح.
1: حد الآن
0: صح.
1: ولو أن الطبية هي ما يبعثوش برشا، الأغلبية كل يجيوا باش يعملوا اختصاص، لأن كليات الطب في تونس معروفة وتخدم وعندها نتائج طيبة
0: صح. معناتك نجم نقولوا الاستثناء ولا معناتك
1: الاستثناء في السنة هذيك كان حظي فيه
0: صح. الاستثناء وتسكر الباب من بعد
1: وتسكر من بعد لعلمك ما كانش في بالي أصل نهار أني مش نخرج الخارج. أنا من عائلة متوسطة بل فقيرة أكثر، فالخارج هذا كان حلم أكثر منه واقع،
0: خاصة في 81 معناتك
1: بالضبط، خاصة في السنوات هذيك
0: صح. كان اختيار معناتك طلب منك معناتك وتم إرسالك ومشيت في الموضوع هذايا هيك سي محمد
1: بالضبط. طلب مني باش نمشي نقرا في الجامعه هذه، مشيت قريت كملت. بعد لين وصلنا بعد ما كملنا وقتها في الوقت هذاك ما كانش هذا ماستر ان وماستر دو، كان ثم الميتريز والديوا والرجيم القديم
0: صح.
1: فلما كملت الميتريز نقولوا احنا الماستر ان دخلت باش نخدم في تونس، عملنا الايكيفالونس وقتها ما ثماش. هو نرجع للحكاية احنا اصل القضية وقتها ما ثماش عاملين محبسين الركريتمان في الوظيفة العمومية في الواحد. فقال لك اقعد استنى. اني باش نقعد نستنى كيش؟ باش نقعد نستنى؟
0: وانت
1: يلزمها تاكل تشرب ويلزمها
0: كذا. ما انت كنت من الممنوحين، ما انت كرم هم مش حاجة سهل.
1: اي من الممنوحين لما كملنا رجعت قال لك اقعد استنى هذاك هو حتى نجي دورك. فقلبت نقولوا احنا المشامية
0: كانك في البحر ماذا
1: بالضبط قلبت ودخلت ميدان اخر. فكملت الدكتوراه
0: صح،
1: ارضاء لنفسي وارضاء للعائلة. اما ما قعدتش وقف ولا
0: هو شو اسمه. اكيد المرحله هذيك مرحله مهمه كما ذكرت، ومعناتك عقليه اخرى وثقافه اخرى للجيل نتاعكم، جيل معناتك المثابر بصراحه ما شاء الله، معناتك من اعمده البلاد ومن اعمده الجامعه التونسيه وغيرها والمؤسسات، هم من الجيل جيلكم انتم سي محمد. احنا بكر نوخر علاش اخترت التاريخ الليبي او ديما كما تقول الجماهير، لأن الوقت اللي أنت أكيد كنت في ليبيا كانت تحت اسم ومسمى الجماهيري.
1: جماهيرية. ولا اخترت الموضوع هذا لأنه في الوقت هذاك أغلب الناس كل واحد يخدم على بلاده، فهمتني؟ اللي جاي من السنغال يخدم على تاريخ السنغال، واللي جاي من المغرب يخدم على تاريخ المغرب، واللي جاي لتونس على تاريخ تونس. فأنا قعدت نشوف على تاريخ تونس تخدم برشا، فهمت؟
0: صح.
1: فالأستاذ ايش يقول لك؟ يقول لك جيب لي موضوع طريف ما تخدم، جيب لي موضوع جديد
0: متجدد،
1: متجدد، حاجة جديدة، حاجة ما ثماش. كانت ليبيا هي
0: الأقرب،
1: هي الأقرب،
0: الأقرب جغرافيا وعاطفيا.
1: بالضبط، عاطفيا خصوصا، عاطفيا لأن جارتنا
0: أشقائنا بتبيع،
1: ولأن نحبوها. وفي الوقت هذيك على بالك كان القذافي، وكانت القومية العربية وإلى آخره، والحلم العربي وإلى آخره. فكان فدخلت الموضوع هذا بك الحلم هذاك، فهمت؟
0: صح،
1: بك الحلم العربي، فهمتني؟ واحدة العربية وإلى آخره، لأن فاحنا أنا جيلي متسيس برشا، فهمتني؟
0: صح.
1: فكنا ما متسيسين الحق يعني. كنت أنا كنت أنا لما وصلت لهنا، وصلت بردو السنة الأولى، دخلت كنت كاتب عام الاتحاد العام لطلبة تونس، لما كان قبل الهياكل النقابية المؤقتة، كان مش معترف به بعد. صح. ولا معترف به عام 88. فكانت ليبيا هي الأقرب لي عاطفيا وجغرافيا، وموضوع طريف زاد كذلك.
0: ولم يتم تناوله سابقا ما على الأقل.
1: ولم يتم هذاك هو شنو الحاجة الباهية فيه؟ ما ما ما ما الموضوع كان على الثورة الثقافية في ليبيا، التغيير الاجتماعي والتغيير السياسي والتغيير العائلي والتغيير الاقتصادي، وهذا كله درسته أنا.
0: بعد معناتك والتدريس اللي كان في ليبيا وفي الزاوية وطرابلس، هي تحية كبيرة لكل الأشقاء، لأن برشا الأشقاء الليبيين يستمعوا لنا على موجات إذاعة تطاوين في المدن الليبية القريبة بتبقى تحال الحدود، وخاصة طرابلس والزاوية وزوارة وغيرها من المدن الليبية اللي أكيد تحفظها مع ظهر قلب سي محمد.
1: بالضبط.
0: من
1: هو كان صدفة، مش
0: من مساعد
1: ليبيا يعني، مش على خاطر خدمت عليها قالوا لي تعالى اخدم معنا. هو كان عندي صديق الله يرحمه، توفى في الثورة الليبية. وقت أنا قاعد في الدار، وجاتني جاني تليجرام. تليجرام قالوا لي راي جامعة طرابلس، ما فهمتش الحكاية. أنا شنية الحكاية هذه؟ قلت أنا عمري ما طلبت، عمري ما عملت مطلب غادي، فهمت؟
0: صح.
1: فطلبت صديقي هذا، قلت له، قال لي هذاك هو، قال لي شنية؟ قلت له احنا رانا في حالة حصار ومحتاجين أساتذة ولازم تجي تعاوننا، ومشيت.
0: صح. وكنت خير العون لهم إن شاء الله الأشقانا الليبيين. بتبت الحال به اسم محمد، هذه رغم النوعية هذه الأسئلة نحب نقول تكون أسئلة ما نسي نقول حميمية، ولكن أسئلة نستفيد منها ولو كانت حتى بسيطة، ولكن تخرج برشا رسائل.
1: ألو، معاش نسمع فيك سي خميس.
0: تسمع فيك اسم محمد ولا؟
1: نسمع فيك.
0: قلت لك لو حتى كانت الأسئلة بسيطة، ولكن أنا نستفيد برشا من الأجوبة
1: طبعاً.
0: اللي تخلينا نفتح أفاق مع سيادتك، لنا تجربة مهمة جدا 45 سنة في مدينة بوردو الفرنسية، وفي هذا المجال المتنوع والثري في مسيرتك العلمية والعملية، وهذا مهم سي محمد. فيه مسألة مهمة جدا، وهي القاسم المشترك ديما مع ضيوفنا سي محمد، هل التواصل والوثيق مع بلادنا رغم البعد معناتك، ورغم أن تكون موجود خارج حدود دار الوطن، ولكن ديما متواصل مع بلادنا؟ ويظهر لي أفضل حاجة هو النشاط في المجال المجتمعي إن صحت العبارة، وجمعية التونسيين بفرنسا فرع الأكويتان، هذه كانت يظهر لي همزة الوصل بترأسك للجمعية دي، ونعرف نشاط كبير للجمعية دي، وانتم معناتها كذا مش رمي ورود سي محمد، انتم الدينامو بتاع الجمعيه هذه، وما تقدموه خاصه للكفاءات، للباحثين، للاساتذه الجامعيين، لا يحصى ولا يعد سي محمد.
1: هي الربط اللي خلانا نتربطوا بتونس، احنا ديما مربوطين بتونس، ما تعرف المواجر عنده ديما الحنين، عنده ديما الحنين والحب والعوده لك الطفوله والصغر والى اخره. فكوننا هذه الجمعية سنة 1984 أنا وبعض الأصدقاء، ومن السنة هذيك وإحنا نخدم فيها، فخدمنا فيها كثير من لصالح الجالية في العهد هذاك 1984-85، كنا ندافع على العمال التونسيين الموجودين بالخارج. بشوية بشوية الهجرة تبدلت، فهمت؟ الهجرة ما عادش هجرة عمال، العمال ما عادش بكثرة، ولا هجرة كفاءات يعني.
0: صح
1: هجرة أدمغة. فغيرنا العمل، ولينا أنت استضفت المرة اللي فاتت صديقي وأخي وصاحبي اسمه محمد الدكتور محمد مصباح.
0: صح، وتحية كبيرة لي.
1: محمد
0: ألمعي بكل المقاييس محمد،
1: والله اليوم حضرت معاه تروح الدكتوراه اللي كان هو معناها يترأسها، طالبة تونسية في ميدان الانفورماتيك تابع اللابوراتوار متاع سي محمد. والله اليوم برك حضرناها وكانت ممتازة جدا. والشيء اللي أثلج صدري يا سي خميس،
0: نعم سيدي،
1: أن كل الأساتذة اللي حضروا اليوم معناها باش يمتحنوا البنية هذية وعملت برك الله عمل ممتاز جدا، الكل معرب
0: ما شاء الله.
1: يعني الجامعات الفرنسية تزخر بالكفاءات العربية. تصور هما 7 أساتذة فيهم واحد برك فرنسي، 6 عرب تبارك الله.
0: وفي مقدمتهم التوانسة بطبيعة، ما عندك.
1: وفي مقدمتهم التوانسة. ثم أخوة جزائريين، ثم مغاربة بيسير، يعني موجودين بكثرة زادة كذلك. فكوننا الجمعية هذه نحن شنو باش نحسنوا الوضع اليومي للمهاجر. في ذلك الوقت كانت النية، فقمنا بالعديد من الأنشطة، نذكر بعض الأنشطة الكبرى، فهمت؟ مثلا نحن سنة 2012 بعد الثورة جبنا 10 من جرحى الثورة، داويناهم لهنا في بوردو على نفقة الجمعية، لمينا شوية فلوس مكل الولاد اللي ضربت ساقيهم وتقصت رجليهم، فهمت؟ فجبناهم ركبنا لهم معناها سيقان اصطناعيا، وقعدوا عنا شهرين احنا هنا لاين به مثلا. ما هذه من جملة الأعمال. نعم عملنا مثلا في خدمنا الكوفيد برشا، الطلبة اللي قعدوا الداخل وما يخرجون كنا احنا نزول لهم الماكلة، نوصلوا لهم، متلاهين بهم، فهمتني؟
0: صح.
1: أعمال أخرى مثلا نظمنا سنة 2023 أسبوع ثقافي تونسي، أحضر فيه ديوان السياحة وكالة الاستثمار الخارجي باش نعرفوا ببلادنا، باش نعرفوا بثقافتنا، باش نعرفوا بتاريخنا، باش نعرفوا بسياحتنا كذلك. احنا البلاد هذيك اعطتنا، قررتنا، اعطتنا منح، مكنتنا باش نخرجوا. فدورنا احنا شنو دورنا؟ سهل جدا، نحاولوا نرجعوا شويه ما كل خذيناه. احنا خذينا ياسر تبارك الله من البلاد هذيك، فما فيها بس يعني كيف نرجعوا شويه. فهذا كان سبب خلق الجمعية هذه. جمعياتنا موجودة في فرنسا الكل، لا رأي موجودة معنا عندنا مكتب وطن موجود في باريس.
0: ولكن هي معذرة المقاطعة سي محمد، معناتك إيش خلى الجمعية هذه معناتك تقريبا 42 سنة من النشاط، 42 سنة من النشاط تتماشى الأنشطة متاعها مع الخارطة التوانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن، الخارطة على مستوى الأجيال، معناتك جيل ورا جيل، معناتك تبدلوا توا وصلنا تقريبا للجيل الخامس، والخارطة على مستوى إن صحت العبارة المهن والاهتمامات، معناتك باش خلت الجمعية متاعكم حية لم تكن جامدة ولم تختصر النشاط متاعها في فئة معينة أو في فئة اجتماعية أو فئة عمرية. هذا قصد
1: بالضبط. هي الجمعية متاعنا مش مربوطة لا بالمثقفين ولا صحيح اللي عملوها ناس قاريين وناس فاهمين وإلى آخره. يعني مثلا احنا من من من من العمل اليومي متاعنا هو تقديم، نعمله في حصص في الاستشارات القانونية مرتين في الشهر في المركز الاجتماعي اللي تابع الديوان التونسيين بالخارج واللي يشرف عليه سي عبد العزيز السبيعي صديقنا واللي فتحنا الأبواب. فيجينا ناس عائلات، يجينا الشباب زاد كذلك عنده مشاكل مع ملاك، عنده مشاكل في أوراق الإقامة. دورنا نحن شنو؟ نوجهوه، نفهموه، نوصلوه للباب،
0: تقدموا له المعلومة في الوقت متاعها،
1: يعني
0: المعلومة المناسبة في وقتها. صح
1: بالضبط. وثم نشاطات ثقافية أخرى، نعملوا لقاءات، نعملوا حوارات، نعملوا مثلا الآن تو حاليا عندنا كورال بنيات وليدات يجيوا مرتين في الشهر في المركز الاجتماعي معهم فنانين معهم عواجية معهم كذا نحاولوا نلموا بعضنا
0: صح.
1: نحاول نخفف وطأتك الغربة ولو أنها ما عادتش غربة تتبلى سخميس
0: صح تغيرت بس هو في النقطة هذه لأن الوقت الوقت مع الأسف الشديد محمد ما عندك رغم أن التزمنا بالموعد ولكن مرة سريعا مع الأسف محمد هو بالإضافة إلى هذا تحدثنا مدينة بوردو الفرنسية مدينة جامعية بكل امتياز لما جي البحثات العلمية من الخبراء من طلبة من السادة كانت الجمعية هي السند هي الحضن هي الهمزة الوصل حتى في الأسابيع الماضية حبينا تكون معنا ولكن قلت لي راني من مطار المطار ها
1: هو يا أستاذ خميس جمعيتنا مثلا اللقاء اللي تعمل مؤخرا اللقاء العلمي اللي تعمل اللي عمله سي محمد باللجنة التونسية الفرنسية للبحث لما تصير عمليات كما هكا شكون يجيو يجيو لنا نحن خاطر نحن أقدم واحد أقدم ناس أقدم جمعية
0: صح
1: نحن عندنا التجربة وأنا تبارك الله عندي شبيبة معايا صغار نار تقدح تبارك الله إيناس خليل سيد علي تبارك الله شراس أحلام يعني شباب صغير وخدام ناي كبيرهم ومعايا سي محمد زادة سي محمد مصباح معايا في الجمعية الله يبارك له لأن رغم ارتباطاته العلمية وكل شيء ديما موجود معنا فالشبيبة هذه هي اللي تتلها بالعمليات هذية نأمنوا كل شيء نأمنوا السكن نأمنوا التنقل حتى الشبيبة الجديد اللي جو جدد مثلا باش يخدموا ولا يكلمون عليهم أهلهم ولنا تلموا معروفين احنا يكلمونا يقولون بالله راي ولدي ولا بنتي جاية باش تقرأ شوفوا لها سكنة لوجوا نحاولوا نربطوا هذا بهذا تجي في الأول ما تلقاش نسكنوها مع واحدة وصاحبتها أخرى نشوف نحلوا المشاكل بشوية بشوية ولو أن الأمور صعيبة ولد
0: صح.
1: لكن ما ديما موجودين إن شاء الله بإذن الله
0: إن شاء الله إن شاء الله ديما موجودين إن شاء الله ديما الجمعية التونسيين بفرنسا حية في كل النشاطات نتاعها في كل تدخلاتها بطبيعة الحال مش نقول بالقدامة لكن بالدينامو
1: بجدد
0: مخليني مكمل بالتواصل الأجيال اللي فيها مهم برشا لأنكم تمنوا بالاستمرارية والتواصل سي محمد
1: يا سلام يا سلام توانا السنة الجاية إن شاء الله معنا باش نسلم في الرئاسة الواحد آخر يلزم جدد ويدخلوا
0: بلك يناشدونك البغاسي سي محمد
1: لا لا لا قديمة معهم لكن ولادي هما يعني مش
0: في موقع آخر أكيد يعطيك الصحة الدكتور محمد بن بلقاسم بن خالد أصيل مدينة ملولش اللي كان بين شابة والجبنيانة ولاية المهدية جبنيانة بطبيعة الحال في ولاية صفاقس والشابة الجميلة كذلك حبيت نشكرك شكر من الأعماق وخاص هذه استضافة أولى دكتور إن شاء الله في مناسبات قادمة نتحدث على برشا أنشطة
1: يا أخويا زورونا تطلوا علينا
0: إن شاء الله بحول الله ان شاء الله
1: نمثلوا تقريبا 10% يعني ثم الزملين واش في الخارج
0: راهم ان شاء الله بحول الله تتاح المناسبه ونكونوا بحذاكم ونتحدث على برشا الانشطه نتاعكم على عين المكان شكرا ليك دكتور نلتقي على الخير لان الوقت ماشي يسمح تماما بالمواصله وشكرا ليك وصباح الخير سي محمد لان موعد
1: تحياتي لاهل تتوين
0: ان شاء الله ان شاء الله يعطيك صحه سي محمد لان موعد نشره انباء الليل بعد قليل تقريبا دقيقه و20 ثانيه الزميل عمر بودربال قدم نشرة أنباء الليل تفضل عمر أرضك يا بلادي

0: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي،
0: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
1: أرضك يا بلادي،
2: أرضك يا بلادي،
1: أرضك يا بلادي، مع خميس مبتان.

0: عروس الصحراء.
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين.
1: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: العاشرة ليلا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى نشرة الليل، والبداية بالعناوين. في جابس افتتاح قسم تخدير وإنعاش بالمستشفى العسكري بالجناح الجديد، وفي مدنين ورشة ختامية لمشاريع نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث بمعهد المناطق القاحلة. الإعلان رسميا عن انطلاق المنصة الوطنية للمستثمر. دوليا اتفاق لبناني إسرائيلي بواشنطن، وترامب يتهم طهران بخرق التفاهم. إلى تفاصيل النشرة. أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين عن تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية لفائدة أعوان وإطارات شركة تيندي إنرجي بحقل بير بن طرطار، وذلك على خلفية ما وصفه بعدم استجابة إدارة الشركة لمطالب العمال وعدم تفاعلها مع مراسلة الاتحاد المتعلقة بالدعوة إلى عقد جلسة عمل عاجلة للنظر في الملفات المطروحة. إلى جابس، وبمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تم مؤخرا افتتاح قسم تخدير وإنعاش بالمستشفى العسكري بالجهة بالجناح الجديد الذي يضم عدد من الأقسام على غرار قسم الطب الباطني والجراحة وقسم الأشعة. تقرير الزميل محمد علي كشه.
4: هذا القسم الذي يضم 4 أسرة سيساهم في التكفل بحالات الإنعاش من المدنيين والعسكريين على حد سواء، وهو مجهز بأحدث التجهيزات على غرار بقية المستشفيات العسكرية بتونس العاصمة وصفاقس. العقيد سوسن البلطي مديرة المستشفى العسكري بجابس:
5: قبل كان قسم التخدير بارك هو اللي يخدم، لأنه موجودة كان طبيبة واحدة، دونك هي اللي تقوم بتخدير الحالات باش الأطباء يقوموا بالعمليات الجراحية. ومؤخرا تم تعزيز المستشفى العسكري بجابس بزوز أطباء قلب، زوز أطباء تخدير وإنعاش، وطبيبة إنعاش. دونك نجمنا نفعلوا جناح الإنعاش، بل كانت إذا كان صارت لا قدر الله كومبليكاسيون في عملية جراحية مثلا، دونك أوتوماتيكمون نحولوهم للمستشفى العسكري الأصلي التعليم بتونس ولا المستشفى الجامعي بصفاقس. عندنا 4 قاعات في قسم الإنعاش، 4 قاعات مجهزة بأحدث الآلات الطبية. الآلات الطبية هذه كيف ما هي موجودة في المستشفيات العسكرية الكل، مكتبات سواء كيف ما في تونس، كيف ما بصفاقس، كيف ما في المستشفى العسكري بجابس. إن شاء الله في 1 سبتمبر يتم تفعيل زوز أسرة أخرين.
4: المستشفى اليوم جاهز لاستقبال المرضى، وبعد أن تم إحداث وحدة للتصوير بالرنين المغناطيسي وجهاز سكانير ومخابر لكل التحاليل الطبية.
5: إن شاء الله نحن كمستشفى عسكري توا جاهزين، خاطر أبار الإطارات الطبية والإطارات الشبه الطبية والشامبر اللي كي سون بيان إكيبي، نحن عندنا زاد أن بلاتو تكنيك كامل وراء قسم المعاش اللي هو عملية ريال تخدم 24/24، تم افتتاحها في جانفي 2026، وعندنا سكانير زاد يخدم من 2025. دونك عندنا زادة بالنسبة للتحاليل الطبية كلها متوفرة. توا في اللحظة هذه قادرين ان نحن نتعاملوا مع الحالات المستعصية والاستعجالية، مدنيين عسكريين كيلك سوا، اذا كان خرجت لا قدر الله بعد سويت عملية جراحية وتعكرت الحالة، رانا نستقبلوها في قسم الإنعاش والإطار الطبي متوفر، الإطار الشبه الطبي متوفر والآلات الطبية متوفر.
4: هذا المكسب الصحي الجديد سيساهم في دعم المنظومة الصحية وتحسين التكفلية بالحالات الاستعجالية والحرجة، في انتظار إنجاز مشروع المستشفى الجامعي الجديد الذي سيساهم في تخفيف الضغط المتزايد على المؤسسات الاستشفائية الحالية.
3: نبقى في جابس، حين احتضن مقر ولاية جابس جلسة موسعة حول إعداد خطة عمل تمكن من الإحاطة بالفئات الشبابية خلال العطلة الصيفية. جلسة حضرها ممثلو الإدارات الجهوية المعنية والبلديات ومراكز التكوين المهني وممثلو المجالس المحلية والمجالس الجهوية والسلطة الجهوية والأمنية وعدد من المنظمات والجمعيات. وتهدف هذه الخطة إلى توفير برنامج ترفيهي وتكويني يمكن الشباب من اكتساب مهارات حياتية متنوعة خلال العطلة. عضو الإقليم الخامس محمد القديري يتحدث:
6: اقترح دورة تحت شعار تلميذ وطالب صاحب مهنة وصاحب صنعة
1: الصحة، مشاركة أطراف عديدة، مندوبيات الجهوية، البلديات طبعا تحت إشراف السلطة الجهوية، المجالس المحلية، المجلس الجهوي، أطراف عديدة. الفترة التحديثية هي من 15 جوان حتى 7 جويلية، وتنطلق الدورة في 15 جويلية حتى 25 أوت. برنامجها أن الميز تعلم مهنة تبدأ من الصناعات التقليدية البسيطة حتى للذكاء الاصطناعي، مثلا في المجال الفلاحة، مثلا نباتات الطبية، تربية الحيوانات، في مثلا مندوبية ثقافة تقترح تكوين في تقنيات العرض السينمائي، تقنيات الصوت، تقنيات الإضاءة. الإدارات كلها على حد أنا اتفقت أنا أتقدم برنامجها في الأسبوع الجاي. الميز دعدوه شوية على الانترنت، على برشا أشياء، لأن عندهم فراغ كبير ما عندهم شو وين يقضوه، ويتعلم فيها صنعة من عموم التاسعة أساسي بريميرا نيحة للطلبة في الجامعة، معنا تشمل ناس الكل. وفيها بعض الدخل ثم حتى جوائز، ثم مسابقات المتميزين باش ياخذوا شهيد مشاركة. اتفقنا مع الإدارات الجهوية أنا 2-3 على أقصى تقدير أنهم يقدموا مقترحات شنو الأنشطة باش يقدمها بدقة وين باش يقدمها.
3: نظمت اليوم مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بمعهد المناطق القاحلة بالفجيه الورشة الختامية لمشاريع نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث بهدف تحويل النتائج إلى مشاريع وإيصالها إلى الفلاح، وذلك في ظل أولويات وطنية تتعلق أساسا بالتغيرات المناخية ومكافحة الآفات الطارئة. مدير نتائج البحث بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي جمال بن رباح يقدم فحوى هذه الورشة وأهدافها.
6: اليوم هذا يضم أهم التقنيات اللي تم التوصل لها من خلال مشاريع تم تمويلها منذ سنة 24، ومشاريع على مدة سنتين وباعتمادات مالية حوالي 80,000 دينار لكل مشروع وفي كل سنة. دونك المشاريع هذه تعنى أساسا بالاقتصاد في مياه الري في مستوى الحقل بالنسبة للزيتين. الموضوع الثاني يتطرق لاستعمال المياه المستعملة والمعالجة لإنتاج الفصة لتغذية الماعز. المواضيع الأخرى تتعلق بتثمين المخلفات الزراعية في منطقة الجنوب، وكذلك إنشاء وحدة لإنتاج الدعسوقة لمقاومة الحشرة القرمزية. المشاريع هذه تهدف إلى نقل أهم النتائج البحوث العلمية باش توصل للفلاح وتوصل للمستعمل الأخير.
3: وطنيا، تم اليوم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين، مع العمل على حل كافة الإشكالات التي قد تواجههم. وأوضح المدير المركزي بوكالة الاستثمار الخارجي حاتم السويسي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن المنصة ستكون بمثابة حلقة ربط بين المستثمر والإدارة التونسية، وستمكن من تجاوز كل الإشكالات الإدارية. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية في بلاغ نشره اليوم الجمعة كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك تجنبا لاندلاع الحرائق على جوانب طرقات السيارة، خاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي، وحفاظا على سلامتهم وسلامة مستعملي الطريق وحماية للثروة الطبيعية. شرعت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة في النظر في مشروع القانون عدد 42 لسنة 2026 المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، وذلك من خلال جلسة تمهيدية خصصت لتدارس المحاور والمسائل ذات الصلة بمجال اختصاصها. واستعرضت اللجنة خلال الجلسة المنهجية المعتمدة لدراسة مشروع المخطط، كما تداول أعضاؤها في أبرز ملامح الوثيقة التي تقوم يقوم على التوجهات العامة والأهداف أو السياسات التنموية والتنمية المجالية إلى جانب الإطار الدستوري والقانوني المنظم لإعداد مخططات التنمية ومراحل إعدادها وفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي فالجهوي والإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني وفق بلاغ للبرلمان. تحت شعار نحن للحياة لا للإدمان ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمر البشري بداية من اليوم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة. دوليا وفي اليوم التاسع على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 119 يوما من اندلاع الحرب وقع لبنان وإسرائيل مساء اليوم الجمعة في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية وبحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. من جهته قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم اليوم إن محور المقاومة وإيران كسروا المشروع الإسرائيلي الأمريكي. الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون من جهته رحب بالسعي إلى تشكيل تحالف دولي بشأن آلية ما بعد القوات الدولية العاملة في الجنوب. في المقابل أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليماته للجيش بحرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد عليهم مؤكدا أنه لن ينسحب من جنوب لبنان ميدانيا. أفادت مصادر إعلامية بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوق جنوبي لبنان. أما على صعيد العلاقة الاتفاق الأمريكي الإيراني قالت الخارجية الإيرانية أنه ما تم الاتفاق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم مع أمريكا سيكون الأساس المعتمد في إدارة الملاحة بمضيق هرمز. كما ذكر نائب وزير الخارجية الإيراني أن العبور الآمن من المضيق ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات طهران. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعجبه إطلاق إيران النار أمس على سفينة في مضيق هرمز وأنه لا ينبغي لها أن تفعل ذلك وأنها ستعرف ردنا قريبا على حد قوله. في المقابل ذكر التلفزيون الإيراني بيدوي انفجار في منطقة طاهرية بمدينة سيريك جنوبي البلاد دون معرفة مصدره. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الحضارة الإغريقية من أبرز الحضارات القديمة التي أثرت بعمق في مسار التاريخ البشري، وقد ازدهرت في منطقة اليونان وجزر بحر إيجا وسواحل آسيا الصغرى بين القرنين الثامن والرابع قبل الميلاد. قامت هذه الحضارة على نظام المدن الدول مثل أثينا وإسبرتا، حيث كانت لكل مدينة قوانينها ونظامها السياسي الخاص. وقد اشتهرت أثينا بتأسيسها أولى صور الديمقراطية في التاريخ بتنظيم انتخابات يشارك فيها فقط النبلاء وأثرياء المدينة، بينما تميزت إسبرتا بنظامها العسكري الصارم. وفي المجال الفكري قدمت الحضارة الإغريقية إسهامات كبيرة في الفلسفة والعلوم، إذ ظهر فلاسفة كبار مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو الذين وضعوا أسس التفكير الفلسفي والمنطقي، كما برع الإغريق في الرياضيات والطب والفلك وأسهموا في تطوير المنهج العقلي القائم على الملاحظة والاستنتاج. أما في الفنون فقد تميزت العمارة الإغريقية ببناء المعابد الضخمة مثل الباراثينيون في أثينيا، واعتمدت على أعمدة ذات طرز معمارية مميزة، كما ازدهر الأدب من خلال المسرحيات التراجيدية والكوميدية، وظهرت الألعاب الأولمبية التي كانت تقام تكريما للآلهة. سياسيا بلغت الحضارة الإغريقية أوجها في عهد الإسكندر الأكبر الذي نشر الثقافة اليونانية في مناطق واسعة من الشرق، فيما عرف بالعصر الهيلينستي نسبة إلى كلمة هيلين التي تعني اليونانيين، عصر شهد انتشار الثقافة اليونانية خارج حدود اليونان التقليدية إلى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وشكلت الحضارة الإغريقية أساسا مهما للحضارة الرومانية، ومنها انتقلت أفكارها عبر عديد الحضارات لتصل إلى الحضارة الحديثة، مما يجعلها إحدى الركائز الأساسية للتراث الإنساني العالمي.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: أرضك يا بلادي.

0: حظك يا بلادي. أرضك يا بلادي مع خميس مبتان.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مجددا على موجات إذاعة تطاوين في هذا الجزء الثاني من برنامج أرضك يا بلادي اللي توصل إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس في متابعة لمجموعة من الأخبار الأخرى تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن في فقرات نهتم فيها في الحقيقة بالكفاءات التونسية اللي موجودة في كل المجالات وفي كل القطاعات، كذلك التظاهرات التي يؤمنها التوانسة في بلدان المهجر والإقامة بطبيعة خارج حدود أرض الوطن، ولكن كذلك نتحدث عن ما يبذل من استعدادات وإجراءات بخصوص خاصة في كل توقيت معد في كل مرحلة من مراحل نتحدث فيها هي العودة الصيفية المغادرة غيرها من الإجراءات والقوانين اللي تهم الجالية التونسية والنشاطات الرسمية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية وهذه المؤسسات التي تعنى بتوانس المقيمين خارج حدود أرض الوطن خاصة خلال العودة الصيفية هنا في تونس، ونتحدث خاصة على بعض الأنشطة اللي يقوم بها ديوان التونسيين بالخارج لفائدة أبناء المهاجرين الموجودين ويعودوا إلى أرض الوطن من خلال التظاهرات، المخيمات، المصائف وغيرها، والرحلات الاستطلاعية الدراسية ودروس اللغة العربية وغيرها من الأنشطة التي تؤمن لفائدة أبناء الجالية العائدين إلى أرض الوطن. كل هذا ينتم به في حصتنا بتبت الحال. بعد قليل سنرحل إلى مدينة جنيف إلى سويسرا، نتحدث على تظاهرة مختلفة مميزة بعد قليل سنكتشفها مع ضيفنا مباشرة من سويسرا بعد قليل، ولكن قبل هذا نتواصل دائما مع مجموعة من الأنغام المنتقاة المهداة لكل مستمعين الكرام، ويواصل حسن حسن محمدي هندسة اللقاء هذا المساء. أتمنى لكم السلامة والأمان مستمعين الكرام وينما كنتم موجودين على طرقاتنا، خاصة مع الحركية والكثافة المرورية اللي تشهدها كل المدن في هذه الفترة.

0: المحنة يمي يا رب المحنة يمي يمي يا رب المحنة تحت قدامك.
1: إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي على موجات إذاعة تطاوين كما ذكرت في متابعة لمجموعة من المواضيع والتظاهرات التي يؤمنها التوانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن كما كانت في الجزء الأول من حصتنا اهتمينا بالكفاءات التونسية الموجودة في عدد من البلدان الأوروبية. اليوم كان المثال من مدينة بوردو الفرنسية ولكن ما نمش نوعد بارس على فرنسا باش نمشي لسويسرا. وتظاهرة مميزة في الحقيقة مهمة وطريفة ولكن خطت خطى كبيرة منذ انطلاقتها بطبيعة الحال في أجواء خاصة.

جدا في مدينة أو في سويسرا، وكانت بصراحة من التظاهرات اللافتة جدا في سويسرا، في تظاهرات ثقافية منها واحد من أبناء الجاليات بطبيعة الحال والإمضاء التونسي كما العادة.

0: على اللقاءات هذه حبينا نرحل معكم إلى سويسرا، إلى زوريخ، إلى تظاهرة مميزة للمهرجان الدولي للإبل، تظاهرة مهمة تنتظم في الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة، والإمضاء لصديقنا أخونا سي الكامل بن سالم وهو مدير مهرجان الإبل في مدينة زوريخ الفرنسية. سي الكامل مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا شيخ مايس، مساء النور.
0: يدرني رجعناك شوية رجعناك شوية للأجواء الصحراوية هيك ولا؟
1: والله ديما احنا نعيشه في الصحراء ديما، معناها ديما الحمد لله، ما نفيق الصباح ما نفيق على البل نتاعنا هنا في سويسرا والحمد لله يا ربي. لكن طبعا دائما يبقى بلادنا، معناها ما فيهاش لا فرق لا ترك، نقول احنا بلغتنا احنا معناها.
0: هو يظهر لي سي الكامل الايام هذه تعيشوا معناتك بالتفاصيل الكل، معناتك مش كان تشوف في الابل هذول حتى درجات الحراره كانك في صحراء تونس هيك ولا؟
1: والله هذا كي بالضبط، انا مالي جبت الابل هنا لسويسرا وبعد بشوي بشوي ولات تتاقلم السخانه، اللي زدنا حقتنا السخانه معناها، وممكن تلحقنا شوي رمله من غادي وان شاء الله.
0: كنت يظل كنت سباق سي الكامل، انك معناتك جلبت الابل الى مدينه زوريخ الفرنسيه اللي في ظل بيئه معناتك مختلفه تماما عن وين معترف به الموجودين الابل، ولكن ظل الان درجات الحراره والتغيرات المناخيه معناتك باش تساعدك يظل في النشاط.
1: والله صحيح، هو بالنسبه لمدينه زوريخ تصحيح فقط في سويسرا، معناها مش في فرنسا، زوريخ تبع سويسرا. الإبل هذه موجودة احنا من عام 2004، معناها عندي الإبل هنا في سويسرا والحمد لله، معناها الإبل عارفينها، معناها الناس كلها اللي عندها الإبل خاصة أهلنا في الجنوب عارفين علاش نتكلم، أنها تقاوم معناها الجفاف والرطوبة والسقع والمطر والدنيا وكلها، ما عندها حتى مشكلة، معناها تنجم تتأقلم معها في كل بلاصة معناها.
0: يعطيك الصحة. هو بصراحة معناتك تقام تظاهرة عادية، معناتك هذه ماهيش حاجة كبيرة برشا بين ظفرين، ولكن أن يكون مهرجان للإبل في مدينة زوريخ السويسرية سي الكامل، معناتك هذا شيء مختلف بصراحة، هذه صورة أخرى للتحدي التونسي اللي ديما ينجح فيه ويحققه مهما كان الموقع نتاع سي الكامل.
1: والله هو شوف كيفاش، هو الحديث يطول شوي، معناه ممكن مش يشرح كل شيء الواحد. احنا عندنا نهارين هذوما اللي فاتوا، عندنا اليوم العالمي للإبل احتفلنا فيه معنا نهار 22 جوا، وهذا معناه احتفل به العالم الكل، معناها بداية عام 2009 هو اليوم العالمي هذا للإبل، وأهميته هو لإبراز الإبل ودورها في حياة الإنسان وتساهم في نقولوا احنا في الحليب واللي في اللحم وكيفاش تعيش في الصحراء وخاصة في المناطق الجافة وبرشا حاجات. معناها ليلة توبة 2009 معناها بديوا في البرنامج هذا هو يوم العالمي للإبل، ولكن الخمس سنوات التالية معناها تكفلت فيه حتى المنظمة الدولية للإبل اللي هي موجودة في السعودية في الرياض اللي يقودها الشيخ فهد بن فلاح بن حثمين، وولت معناها الواقع عالمية اليوم هذا، معناها حتى شوفنا في عديد من العواصم الأوروبية وحتى في أمريكا، معناها في برشا مناطق وحتى في تونس شفت برشا بلايس معناها يحتفلوا بها يوم، معناها يحتفلوا به الناس كل معناها للتذكير أنه ثم الإبل هذه، رأى أن هي معناها ممكن تكون بعد سنوات تكون هي نجاة لعديد من الناس، معناها بحكم يتعيش في المناطق الجافة ونجموا نعيشوا منها. معناها هذا الشيء الأول. بالنسبه للمهرجان، معنا حاجه ثانويه، المهرجان اللي عندنا هذه، معنا الدوره هذه ان شاء الله تكون الدوره 15 ان شاء الله يا ربي، يوم 4 و5 و6 سبتمبر، هو المهرجان الدولي للابل والتراث، ضفنا له التراث لانه هو الواقع، معنا الابل من غير التراث ما فماش ابل، وهذه معنا التراث نتاع اجدادنا وباطنا وماناش مسلمين فيه معناها، والإبراز معنا برشا حاجات اللي بل هي معناها قبل معنا منعوتها اللي بل بحاجات معنا مش باهي ياسر نقوله احنا، لكن حابين نبرز انه هو اللي بل راه فيه فوائد كثيرة، عندنا اللحم وعندنا الحليب وعندنا الوبر وعندنا الجلد وعندنا الناس اللي يعيشوا عندنا اللي بل راه ناس باهيين وراه، والمهرجان هذا يهدف انه باش العلاقات ما بين نقوله احنا ما بين سويسرا، المهرجان يقام في سويسرا سنويا كما نقولوا احنا ملقمطرة، معناها نديروا حاجات عاداتنا وتقاليدنا من تونس، انا كتونسي وطبعا بالدول الاخرى كلها المهتمه بالابل ولا عندها الابل من الخليج أو من الدول الأوروبية حتى هم عندهم البن. وطبعا ما ننسوش معنا سويسرا اللي عايشين في وسطها وحتى هي عندهم شوي معنا من الحاجة هذه. دخلوا برنامج ثلاثة أيام ثري جدا جدا وهكا هو
0: صار معنا. هو جهد كبير معناتك, جهد معناتك للتأسيس كان في البداية ثم الآن معناتك عندكم الخبرة وعندكم الخلفية متاع نجاحات كبيرة على مدى 15 سنة سي الكامل, مش بالسهل. وانت ذكرت هي جسر معناتك باش تروجوا للثقافة التونسية وللسياحة التونسية. يظهر لي هذا مهم برشا معناتك اللي تقوموا به في سويسرا, واللي يكون جسر كما ذكرت لنا للسويسريين أو اللي يحضروا من البلدان القريبة سواء فرنسا أو ألمانيا, هي فرصة لهم باش يكتشفوا من عن طريق المهرجان الثراء الكبير لبلادنا في المجال هذا. يظهر لي معانا مكالمة هاتفية باش نخليك تكتشفها وما تعرفش شكون سي الكامل باش يحكينا في السياق هذا. عسلامة, مرحبا بيك.
2: مرحبا. مرحبا سي خميس.
0: ما شكون هذا سي كامل؟
2: سي كامل ان شاء الله معناتها يكتشف الصوت. احنا من المعجبين ومن يستعرفوا من المعترفين بالفضل الكبير نتاع سي كامل فيما يخص مش برك الابل وتربية الابل ورعاية الابل وجعل بين الابل معناتها هي عاداتنا, هي تقاليدنا, هي ثقافتنا, هي روحنا, هي عروقنا, هي كل شيء. وسي الكامل خلاها معناتها هذية الأصالة تاعنا التونسية العريقة اللي متسبثة بالتراث تاعها وبتاريخها, خلاها تتعرف في العالم. في العالم مش كانش في سويسرا المهرجان اللي عمل فيه سي خميس من أعز المهرجانات اللي نفتخروا بها ونفتخروا بخونا خميس على خاطر سيتان سبيسياليست انترناسيونال عالمي في الميدان هذايا, واللي يستعرفوا به كل مربين الإبل مش كانش في سويسرا ومش كانش في أوروبا, على خاطر في أوروبا ما يعرفوش الإبل, بينما الإبل معروفة في شمال أفريقيا وفي أفريقيا وخاصة في دول الخليج العربية اللي هم ينادوا خونا الكامل بلعاني باش يعطي لهم ثقافته الخاصة التونسية العريقة, ومن ثقافته التونسية العريقة انشرها في جميع بلدان آسيا وبلدان البلدان العربية. مشكور جدا, احنا نفتخر بك خونا الكامل ونفتخر افتخار كبير بالعمل اللي عملته منذ بديت في العمل هذا برا, وانت ولد تونس, ولدنا وخونا وحبيبنا ونحبوك ونفتخر بيك ونعزوك خونا الكامل.
0: سي خميس
2: وإذاعة التطاوين يعطيكم الصحة, مفاجأة كبيرة ياسر عملتها لي سي خميس وقت ما كلمتني.
0: وتعيد
2: شخص كيما خونا الكامل. راو أنا في المجال السياحي هيك قديم شوية, في المجال السياحي نشتغل في الميدان هذا منذ 34 سنة. ملي كانت السياحة معناتها كانش بحر وشمس وواحد وكل شيء, خونا الكامل دخل في السياحة من جانب العرق تاعنا ووصولنا وجذورنا, واللي هو الحقيقة عربي جابنا برشا وفود من سويسرا ومن العالم. والوفود هذه بيتها في جزيرة جربة ليلة ليلتين ويخرج بها في الصحراء ويعرف فيها بالإبل, واللي يعمل فيه تريكينج اللي يعمل فيه لهنا في الجنوب يجيب معناتها في دي جران بروفيسور دي جران كونيسور دي بروفيسور انترناسيونو في جامعات كبيرة ياسر, يجيب يبيتهم في جربة يخرج بهم في الإبل ويعمل بهم 3 أسابيع في قلب الصحراء التونسية, ويعرف بالصحراء التونسية وينحيلهم الانترنت وينحيلهم كل ما هو اتصال ويعيشهم معناتها يروحوا لبلادهم معناتها في صورة أخرى فرحانين. يعطيك الصحة خويا الكامل, نشكرك باسمي وزن وخونا خميس باسم التونس الكل, واحنا فخورين بك افتخار من القلب إلى القلب. خونا
1: بارك الله فيك, عايشك يا سي طارق, بارك الله فيك.
2: ما نعرف كيفاش نعبرك على الافتخار تاعنا احنا ملي كنا معناتها سياحة شمس واحد وكذا, انت سياحة الأصلة.
0: واضح. يعطيك الصحة سي طارق عنان, المدير العام لأحد الوحدات السياحية وخاصة المركب الترفيهي والمدينة.
2: فرحت يا خويا خميس كيف تحكي مع شخصية كبيرة كيما سي الكامل.
0: هو سي الكامل مبكري في التنسيق معناتك, سألته سؤال, أول سؤال سألته وقلت له شفت سي طارق قال لي والله موعدة دي ما في الشتاء. قلت بسكت
2: يعني ما هو في الشتاء احنا ما عندناش سوا حاجة ما عندناش شمس سويجين
0: أنا سكت وما قلت لحد شيء. حبيت
1: يعيشكم والله مفاجأة مفاجأة سمحة يا سخميس بارك الله
2: فيك يا ودي المفاجأة من عندك انت سخميس اليوم في ذاعة تطاوين نسمعه
1: ونسلم عليك سي طارق ونسلم على كافة الستاف الموجودة معك والعائلة الكريمة والله نشوفك ان شاء الله بخير وبركة الله فيك على الكلام المزيان هذا يعيشك وهذا ما عندناش فيه مزية هذا بلادنا هذية وما عندناش مزية رانا ما يشكرنا حتى حد
2: بالطبع
1: ما عندنا حتى مزية ما عندنا شيء كل واحد من الموقع نتاعي يحاول كيفاش يقدم وان شاء الله للامام الناس كل يا رب
0: ان شاء الله هو سي طارق وسي الكامل هذا هو الهمزة الوصل بين التوانسة المقيمين خارج حدود ارض الوطن وبلادهم بكل تفاصيلها معناتها كل واحد من الموقع نتاعها ينجم يقدم لبلادنا برشا حاجات. اليوم سي كامل كما ذكرت سي طارق معناتها اختار طريقة أخرى للتعريف بالسياحة التونسية مختلفة تماما كما ذكرت سيادتك سي طارق وأنت معناتك الخبرة طويلة في المجال السياحي هذه صورة مهمة نقدمها للأصدقاء الأجانب في عقر داري من صحة العبارة.
1: هي وما بارك الله فيك على الشيخ ميس هم احنا نوروا لهم كما نقولوا من المنتج إلى المستهلك يعني نوروا لهم في حاجات على الطبيعة الموجودة عندنا نقول لهم في المهرجان الخبزة الملا ونوروهم ويشوفوا التراب ويشوفوا يركبوا على الليبل ونعملوا العرس التقليدي ونعملوا القصباية معناها نورو لهم كل شيء شنو اللي نجم نعملوه في تونس معناها كما نقولوا احنا السياحة البديلة شنو السياحة البديلة ما مش ضد السياحة الشاطئية مرحبا بيها في كل وقت لكن البلايس اللي ما فماش خدمة يجونا غادي نمشي بيهم للجبل نمشي بيهم للصحراء كما قال سي طارق يباتوا ليلة ولا ليلتين ثلاثين والحمد لله معناها هذه هي
0: التكامل هو التكامل صح
2: التكامل
1: هذيك هي بالضبط هذيك هي بالضبط هذيك هي بالضبط وان شاء الله ان شاء الله ديما تحسن الاحوال وان شاء الله بلادنا ربي بعد لها السوء يا ربي هذاك بنطلب ربي احنا ما عندناش مزيه هذاك
0: خدمتنا خلاص غلو شوية وجود سي طارق معنا بطبيعة الحال واخذناها على الطاير أكيد ومعذر يدور لي راه عندك التزام
2: وفي مرحبا بك خميس ومرحبا بخونا الكامل
0: سي طارق هو المهم برشا هي كما ذكرت جزيرة جربة جزيرة معناتك الوجهة السياحية التونسية خاصة جزيرة جربة هي معناتك ملهمة هي تخلي معناتك الناس كل تحبها وتحب تجيها نظير الخدمات اللي تقدم فيها كل المهنيين خاصة سي طارق موسم سياحي يدور لي إن شاء الله يكون واعد ان شاء الله تكون زاد حتى الجنسيه السويسريه او السوق السويسريه عفوا من الاسواق المهمه في جزيره جربة نعرفوا ان في الايام القليله القادمه خط معناتك مباشر بجزيره جربة باحد المطارات السويسريه هذا مهم برشا سي طارق لتنميه الوجهه التونسيه في السوق السويسريه اللي هي مهمه برشا سي طارق
2: بالطبع السوق السويسريه هي سوق مهمه ياسر تو في فصل الصيف سي خميس معناتها مش كانش تونسار تبرمج في جزيرة جربة فما ليزيجات فما نوفالير فما
1: إيدلفايس
2: فما برشا معناتها برشا شركات طيران اللي هي معناتها براتيكمون سي فضايا عندنا خمسة أيام في الأسبوع من سويسرا
0: هذا مهم برشا معناتك لأن تكون الخط الجوي موجود والنقل الجوي موجود هذا مهم برشا حبينا نشكرك شكر خاص سي طارق أكيد إن شاء الله أكيد تواكب أنت إن شاء الله باش تواكب دورة من الدورات على الأقل من المهرجان هذاك ولا سي طارق
2: أكيد يا ربي خلصت والله أنا نفتخر ونكون فرحان ياسر ياسر ياسر وكان نجي خويا حذاء ونعملوا المهرجان في سويسرا حذاء خونا الكامل
1: مرحبا
2: بك سي طارق يطول في الموسم السياحي خاطر الموسم السياحي ما تعرف الصيف من ابريل حتى 31 في شهر اكتوبر وخونا الكامل راهو يجينا في نوفمبر ويجينا في ديسمبر ويجينا في موسم الشتاء بلعاني باش يطول لنا في الموسم السياحي خويا ربي يبارك له ربي يعطيه الصحه العمل اللي يعمل فيه عمل كبير ياسر وخاصه يعرف بالمخزون التونسي وبالتراث التونسي وبالاثار تاعنا ياك هي اخويا احنا ولد احنا في الصحراء تونس ثلثي دوتيغ نتاع تونس ثلثين نتاع تونس الصحراء والصحراء اخويا مهمه ياسر بالنسبه لنا احنا واللي يعيش في الصحراء يعيش في العالم الكل
0: واضح
1: صحيح والله
0: صحيح سي كامل
1: والله صحيح والله كلام بارك الله فيك يا سي طارق
2: والسويس كيجيو يعيشوا في صحرتنا يروحوا كانش لاباس
0: واضح. ما هو القسم المشترك نتاعكم وسي طارق وسي كامل اليوم؟ عندك انتم عندكم حاجات استثنائيه معناتك مختلفه، كي نحكوا على سي طارق معناتك على الاستثمار في المجال السياحي والخبره هذه بتاع 34 سنه معناتك الاكبر، معناتك اكبر حديقه مائيه انصحت العماره ومدينه مائيه موجوده في جزيره جربه. هذا مهم برشا بالنسبة لكم سي طارق، وكذلك سي الكامل معناتك مهرجان مختلف، مهرجان للإبل. سي طارق يقول لي يلزم التميز معناتك هيك ولا؟
2: بالطبع لازم التميز ولازم التكامل ولازم نهزوا بعضنا وكل واحد يجيب الابور اللي نجم يجيبه للبلاد نتاعه في على على معناتها على مدى على مدى السنة، على خاطر ما تعرف احنا ماذا بينا يجون السياح على على 12 شهر على 12 شهر، ما عندناش كانش البحر كما قلت لك من بكري، عندنا زادة سحرتنا وعندنا دينتنا وثقافتنا وعندنا مكتعرف زادة جربة كلاسات في اليونسكو وعندنا تاريخنا وعندنا عراقتنا وعندنا حضارتنا، وخلي يجيو يكتشفوا باش يعرفوا شنو ثم وش ما ثماش. بالطبع
0: واضح. يعطيك صحة سيد طارق، يعطيك صحة سيد طارق عنان المدير عام احدى الوحدات السياحية ومدير
2: المراكب. يا أخوي يعطيك الصحة، أنت اللي عطيت الأهمية هذه للعمل الكبير الكبير الكبير الكبير اللي يعمل فيه خونا الكبير. صدقني عمل كبير يا
0: والله. واضح. يعطيك الصحة سي طارق، أكيد أواصر التعاون والعلاقات التعاون بينكم أكيد ستتواصل وتستمر على مستوى التعامل هذايا والتبادل السياحي بيكم وبين سي الكامل، وخاصة السوق السويسرية مهمة برشا. يعطيك الصحة سي طارق، شكرا لك على قبول دعوتنا.
2: شكرا
0: على دعوتنا المفاجئة
1: دي. عايش السيطرة نشوفكم بخير إن شاء الله، بارك الله
2: فيك. إن شاء الله يا أخويا، إن شاء الله يا أخويا، جلتكم بينا
0: إن شاء الله. شكرا لك سيطرة، نلتقي على الخير إن شاء الله. شكرا لك وإلى اللقاء. باش نواصل مع سي الكامل الآن نمشي للمهرجان كما ذكرت مع بداية شهر سبتمبر. يظهر لي حتى اختياركم للموعد سي الكامل ماهوش هكاك، معناتك تختاروا موعد يكون فيه المجال أكثر للمتابعة للإقبال على المهرجان هذا سي الكامل.
1: أكيد جدا. احنا بالنسبة لنا احنا المهرجان هذا ما حدش بدينا دائما في اخر اخر اخر الشهر في سبتمبر اوت او اول جمعة في سبتمبر، لان هي الناس ترجع من العطل نتاعها الصيفية، وحتى ترجع الناس من العطل معنا من تونس، نقولوا احنا معنا الناس اللي في تونس اللي كانوا في الباكونس مثلا يرجعوا هنا يزيدوا يعاودوا يجوا للمهرجان نتاعنا، مش بعد علينا كما قلت انت في البداية التقديم أنه فرنسا ولا ألمانيا ولا البلايس مش بعيد، يجوا بالصغار متاعهم ويجوا يبقوا 3 أيام عندنا في المهرجان.
0: هذا مهم بالنسبة لاختيار الموعد. أيه. بالنسبة لتفاصيل البرمجة سي الكامل، أكيد في كل مرة برمجه فما جديدة باش تخلي الناس اللي يجي في الدورة الماضية يكتشف حاجة في الدورة هذه ولا الدورة اللي بعدها.
1: احنا عندنا دائما معنا سيستم نمشوا به، اول شيء هو احنا التواصل دائما المتواصلين بالمهرجان، رغم ان الظروف ساعات الماديه ما تسمحش ياسر، لكن احنا متواصلين في الشيء هذا، لانه هو الانسان كي يبدا يعمل في عمل وهو خارج من القلب راه ما عادش فيه باش كيما نقولوا احنا باش يرجع التالي، ما عادش معناه لازم يواصل فيه العمل هذا، ومعنا هذه الدوره 15 كيما نقول عليه. وهو المهرجان هذا هو سياحي وثقافي وتعريف بالإبل معناها، وتعريف بالأصالتنا وحضارتنا برشا حاجات معناها، من واحد من جمش يقولها الواحد في كلمتين. وفي نفس الوقت عندنا حتى الجالية التونسية الموجودين هنا، ثم نسيت ما يمشوش ما يروحوش مثلا التورس ما يروحوش ما يمشوش البلدانهم، نقولوا احنا يجوا للمهرجان، المهرجان نزيد فيه كل شيء. ثم صغار ما يعرفوش البل، ما يعرفوش الجمال، ما يعرفوش خبزة الملة، ما يعرفوش العرس التقليدي، معناها الناس كل اللي يجينا المهرجان معناها كان نقول احنا من جاليتنا العربية كلها ولا من أوروبا، معناها يتمتع بثلاثة أيام هذوما ويمشي فرحان، ونحاولوا احنا باش نقربوا وجهات النظر للناس كل، معناها الا عنده سؤال نرد عليه ولا عنده برنامج نقولوا عليه. وبالنسبة للمهرجان نرجع للسؤال بتاعك، احنا نطوره كل سنة، نحاولوا كيفاش نبتكروا حاجة جديدة، وكيف تمشي في المهرجان وتعجب الناس ان شاء الله، وكيف تعجب باش نحاولوا كيفاش نحاها ولا نحسنوا منها ولا حاجه كما كاينش ان شاء الله بقدره الله، عنده مفاجآت كبيره ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. البرنامج يحضر ان شاء الله، هو نجم نقول حاضر البرنامج، لكن ديما مربوطين احنا بالامور نتاع الناس اللي باش يجينا خاصه من الدول العربيه يستحق دائما التأشيرة وبرشها شيء زمنا دائما نستنوا أنهم يكون عندهم تأشيرة باش ينخرج البرنامج يخرج برنامج صحيح ما نبقوش نبدلو. لكن صح. عندنا مخزنات سارة إن شاء الله بجمعة التوانسة كله له الجالية كله خاصة أنه الجنوب مع قدرة الله
0: إن شاء الله. هذا النجاح هذا نتاع المهرجان الكامل صحيح فيه رغبة ذاتية وفي حب وقناعة كبير بالنجاح المهرجان هذا، ولكن زاد مهم برشا ان التواصل مع السلطات المحلية مع الجهات المحلية اللي هي تكون زاد سند ليكم في الاستمرار والمواصلة سي الكامل.
1: والله شوف مش ما نكتبش عليك الواقع، هو احنا ما عندناش طبيعتنا ما نجموش نكذبوا ما نكذبوش. بالنسبة للسلطات السويسرية هي ما اللي يبل مش دخله في الثروة الحيوانية متاعهم، أنا مثلا مش إعانة مادية من قداهم، لكن الواقع الإعانة اللي نشوف فيها هنا كمعنى تونسي سويسري الإعانة متاعهم إن هم ما فماش معناه نقوله هنا تعطيل في الرخص للمهرجان أو لأي حاجة يستحق المهرجان ما يقولوش لا خلاص معناه نهار بدينا التو، رغم أن المهرجان التو نوصلوا 3000 حتى 5000 زائر معناه 3 أيام
0: وهذا
1: ما يعطلوناش خلاص. ولكن كي نمشي مثلا لتونس على الامور هذه ماديا ثم ما كعرف ثم قوانين وثم حاجات نجمها وثم حاجات ما نجمهاش وثم كذا، هو نحاولوا ولا يقدروا عليه هم اكيد مش باش يحسدونا، وكان ما يقدروش
0: على خاطر مهم برشا انت ما ذكرت سيادتك ساعات الامور الماديه صحيح هي مهمه لما مساعده اي تظاهره مهم برشا، ولكن زاد حتى على مستوى التواصل لان مهم برشا، لان مش وحدكم انتم التوانسه موجودين في سويسرا اكيد برشا ثقافات اخرى برشا جاليات اخرى تحب تبرز المنتوج نتاع هيك ولا
1: موجودين كلهم صحيح. ما يسول الله نقول لك حاجه
0: تفضل،
1: معناها النقطه مهمه عندي برشا دول عربيه يقترحوا علي أنهم المهرجان يتبنوهم معناه
0: هذا،
1: لكن ما نجمش معناه هم مش هم خايبين، لكن ما نجمش نعطي لمن يعطي زينا لغته كيما نقولوا بلغتنا هنا معناه بكوني تونسي مش هو ما عندي حتى ما نجمش
0: صح
1: ما نجمش معناه الحاجة هذه ندير فيها من القلب معناه من نحب أنا مولود أصلي مرزوقي من دوس مولود عملي بل والأهلي في البل والناس كل معناه كوم حاجة مسيرة دائما اللهم العمر طويل واحد ما عادش ينجم ولا حاجة لك حاجة أخرى مدام من حياة قدرة الله مهرجان هذي مهرجان اللي بالله دائما تواصل إن شاء الله ونحاول كيفاش نبرزوا تونس ونبرزوا علاش هو مثل ما يقول القائل يقول لك تونس مهوش جمل وعريك صحراء، لكن كل واحد من منطلقه نتاعه يحاول كيفاش يوري شنو عندنا غادي.
0: لا هو التأكيد كلامك سيادتك هذه معناتك حتى فما مهرجانات تحتفي بين الفرين معناتك بالحيوانات بكل تفاصيلها معناتك وتقيم لها أكبر المهرجانات ويتابعوها أكبر الأعداد الكبيرة من المتابعين معناتك كل شعب أو كل أمة صحة العبارة عندها خصوصياتها وعندها حاجات لتعتز بها، وحني التوانسة والعرب والمسلمين نعتز برشا بالإبلاك ولا سي
1: صحيح كلامك صحيح، وهذا هو اللي مخلينا احنا متواصلين وواصلين الحمد لله. وحتى المهرجان كنا يكمل المهرجان جينا برشا معناها رسائل شكر، وجينا رسائل شكر من العباد، وجينا رسائل شكر حتى من السفارات، لأن هي اليوم الختامي للمهرجان جينا حتى البعثات الدبلوماسية كلها تجي للمهرجان النهار التالي معناها عندهم البل ولا ما عندهمش مستدعوهم كل، لأن هو ذاك احنا باش نمر شنو اللي عندك يبدأ العلم تاع تونس فوق ويقولوا شنو هذا، ثم برنامج معناها مش غير هنا غير عندي جمال ندير في المهرجان باش فما برنامج قاعد وقاعدين نطوروا فيه البرنامج هذا،
0: فما رسائل بطبيعة الحال مهمة
1: أكيد
0: ونخوة
1: بين السطور
0: بين السطور ونخوة كبيرة زادة ونخوة كبيرة أنا كما ذكرت أن الراية التونسية ترفرف ويكون فيها بطبيعة الحال موجودين وكل دول العالم موجودة وتحضر وتشارك الفعالية هذه. يعطيك الصحة سي الكامل بن سالم، هذه استضافة أولى راهو على تحضيركم للمهرجان في دورته الجديدة دورة ال 15 المهرجان بمدينة زوريخ الفرنسية إن شاء الله
1: السويسرية
0: السويسرية إن شاء شعر شنو الفرق السويسرية. وإن شاء الله لما يكتمل البرنامج أكيد كما ذكرت يكون برنامج نهائي
1: لنا عودة إن شاء الله
0: لنا عودة إلى مدينة زريخ السويسرية للحديث للحديث عن هذا المهرجان ونتحدث على النجاحات للتوانسة في كل المواقع. أسعدنا سيد كامل هذه الليلة.
1: نقول لو تسمح لي شوية
0: تفضل
1: الناس الجالية التونسية الموجودة هنا وخاصة النهر في الجنوب مرحبا بهم الناس كل إن شاء الله توي يخرج البرنامج ونعدوه للناس كل ونسلم على الناس كل ونسلم على الولد والوالدة كانوا مازالوا مستقبلين غادي.
0: قلت لهم انت قلت لهم ولا
1: لا والله ما نقولش ياسر ما ساعات كان ما تمشيش الامور قد الوالدة ما تجيش النوم نقولها ما سمعتش
0: تو تسمع التسجيل بحول الله تسمع التسجيل
1: مشكور على
0: الاستضافة شو اسمها الوالد والوالدة خلي على الاقل
1: الوالدة خديجة والحاج ابو بكر الحاج ان شاء الله ربي يطول اعمارهم ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله يرضيهم عليك
1: ان شاء الله بارك الله
0: فيك تحيه ليهم كبيره وان شاء الله ربي معك اكيد من نجاح الى اخر سيل كامل ونلتقي ديما على الخير في اذاعه تطاوين من مدينه زريخ السويسريه.
1: شكرا بارك الله فيك على الاستضافه سي ميس ونشوفوك بالف خير ان شاء الله ومرحبا بالجميع ان شاء الله في المهرجان ان شاء الله
0: ان شاء الله. شكرا لك نلتقي على الخير. يعطيك الصحه سي الكامل. تقريبا بهذا ناتي الى نهايه هذا العدد من برنامج ارضك يا بلادي اللي فيه كانت جولة بطبيعة الحال خاصة في مدينة زريخ السويسرية مع أخونا وصديقنا سي الكامل بن سالم اللي يعمل في تظاهر مميزة كما كنت تذكروا منذ قليل ولكن اللي تحيي فيه سي الكامل هو المحبة الكبيرة لبلاد معناتك والعطاء بدون حدود لتونس من أجل أنها تكون رايتها كما ذكر منذ قليل والراية متاعها تكون موجودة وترفرف هذه ما يتشراش بأي ثمن بطبيعة وما يتحققش بأي ثمن إلا بالنخوة الكبيرة للتونسي وين هو موجود بطبيعة. كما ذكرت تقريبا ناتي لنهاية هذا العدد من برنامج أرضك يا بلادي. نلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة على موجات إذاعة تطاوين. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح مستمعينا الكرام. إن شاء الله بطبيعة الحال موجة الحر اللي تشمل عديد البلدان الأوروبية تخفف على أبناء تونس المقيمين هناك صراحة لنا موجة حر شديدة غير مسبوقة أكيد توانسة ما متعودين احنا بدرجات الحرارة المرتفعة لكن في ظروف مغايرة جدا في فرنسا أو سويسرا أو إسبانيا أو غيرها من البلدان الأوروبية. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. نلتقي بإذن الله في مواعيد لاحقة على موجات إذاعة تطاوين. حسن المحمدي شكرا جزيلا لك على هندسة اللقاء هذا المساء. نلتقي بإذن الله في مواعيد قادمة على موجات إذاعة تطاوين. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تم مؤخرا افتتاح قسم تخدير وإنعاش بالمستشفى العسكرية بجابس بالجناح الجديدة الذي يضم عددا من الأقسام على غرار قسم الطب الباطنية والجراحة وقسم الأشعة. أعلن البنك التونسي للتضامن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. يشرع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية ابتداء من اليوم في تنظيم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والتجارية بها. قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات طهران. قال وزير الاتصالات في بوركينا فاسو جيلبرت ويدراوغو اليوم أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا بسبب ما يثار عن عدم التزامها بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الحفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
1: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم، بس زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
0: بيان عربي فصيح وناصع.
2: أنا بقول إن كل اللي بنغني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافين.
3: مع كوكب الشرق. مع تحيات فاتن الرحموني.

0: تحيات فاتن الرحموني.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: منتصف الليل من إذاعة تطاوين، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تم مؤخرا افتتاح قسم للتخدير والإنعاش بالمستشفى العسكرية بالمستشفى العسكرية بجابس بالجناح الجديد الذي يضم عددا من الأقسام على غرار قسم الطب الباطنية والجراحة وقسم الأشعة. أعلن البنك التونسي للتضامن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. يشرع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في تنظيم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية والجوية أحبطت هجوما شنته الولايات المتحدة على جزيرة سيريك جنوبية إيران، وأضاف أن هذا العدوان لن يمر دون رد، متوعدا بأن الرد سيكون سريعا وحاسما في الزمان والمكان. قال وزير الاتصالات في بوركينا فاسو جيلبرتو ويدراوغو إن بلاده ستقطع علاقتها الدبلوماسية مع فرنسا بسبب ما يثار عن عدم التزامها بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي يستضيف لكم فيها العم أحمد شيوشاه الذي سيمدنا بشهادتين نادرتين حول معركتي إرمادا وفرسان.
1: عم أحمد، الساعة أنت بارك الله فيك اللي حضرت معنا واستجبت للاستضافة. أعطينا اسمك أنت بالكامل. عم أحمد،
2: أحمد بن محمد شيوشاه.
1: عمش مزيود عم أحمد؟
2: عام 1937.
1: ما شاء الله. تبارك الله. أنت من قبيلة العجاردة؟ عجرودي أنت؟
2: عجرودي من العجاردة.
1: يا أخي، هي توا هذه العجاردة هذه عم أحمد أصلهم كيف؟ تعرفش عندكش؟
2: عجرودي أصل ما
1: قيش سمينا العجاردة. شكون هم العجاردة؟ يعني القبيلة متاع العجاردة مناش متكونة، الأسامي متاع التركيب نقول السكانية، إحنا من هم العجاردة يعني
2: غنادرية.
1: أي
2: غنادرية والذوار والطوال والبسكاوة البسكاوة والحضائرية. الأصل متاعهم المبني عليه القاعدة حضارية، عيلة حضاري
1: هم الأولي،
2: هم الأولي، وبعد تالي شبوا غنادرية، وبعد الغنادرية شبوا الظواهر، وبعد الظواهر شبوا الطوال، ومشيت قبائل قبائل قبائل حتى نوصل الثباح. هنا المشاوشة عندنا جدي علي، قال لي علي وشيفشة فارس بتاع خيل، فارس، وقال لك ذي علي وشيفشة، علي وشيفشة هذا قبل كان فارس بتاع خيل، يعني ننزغ بكل شيء جهوة. وشافش قعدنا هنا أرواحنا، يعني أولنا قبيلة قبيلة وقبلته وشافشة والقرين ما ماشي.
1: انتم تابعين للعجاردة بالطبع؟
2: تابعين العجاردة.
1: ما قلت ليش العجاردة من الاول خلاص خلاص خلاص كيفاش وصلوا هنا، كيفاش جول هنا، عندكش فكرة؟
2: ما
1: تم الجد هو الاول خلاص اللي تكونت عليها العجاردة.
2: جد الاول خلاص سمع قال له حمد وشيفشة.
1: لا هذا وشيفشة كان وشيفشة برك. أيه. نحكي على العجاردة كل، عجاردة كل،
2: عجاردة كل، ما انش عارف،
1: ما انش عارف جدا ملول منهم،
2: جدا ملول الاصل بتاع اشكون.
1: ما ثماش، ما يحكوش حكاية يقول وراه ما ثماش.
2: لا لا ثم ناس عارفاتها، اما انا ما انش عارف، ما تبعتاش. باقي ثم ثم واحد مسمي عليه العجاردة كل.
3: التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار، وفي باطنه نظر وتحقيق. عبد الرحمن ابن خلدون.
2: رجل شاف الأول مهاجر. إيه مهاجر. مشى من دعكة رمزة. رمسة كانت تسمع.
1: أي بالطبع. أي
2: دعك رمسة، من دعك رمسة حج.
1: هذا جدكم أنتم من وشاوش؟
2: جدنا هنا شاف حج مشى الليبي.
1: أيوة.
2: عشر غاد قعد برا برا برا، ما نتصل بيه ساعة، نتصل بيه ساعة، حتى العام عام أجري
1: 56.
2: جوب خاتمة قوة متاع مخزنية تحوم على مجاهدين وعلى كذا وعلى كذا، جنبة الحال خطب علينا انت شكون وشيفشة؟ وين علي وشيفشة؟ وين علي وشيفشة؟ نعرفوش علي؟ كيف ما تعرفوش علي؟ ما مهاجر في ليبيا ويجيكم وترعيكم ويجيكم متذب حاله وضيفيه وتعطفيه في الأخبار ويرجع الجبل وكذا. قلنا لا، أنا هذا عاكم بشيء ما رناه، لا رناه الجبل يمشي الزبل واللي ما فيه ما يعرفوش عليه. قال به انتم ماشيين هي قبلت ناس بس ايه ما هي جاي ما تونس ما فرنسا لا ما تونس كيف ما تونس ما تونس ما تونس تونس ما تونس ما كم شو حجب فرنسا لا باهي شكون منكم إلا قيد ومشى للدكوك وقت تاجر وقت نعب النصر والمقتوف قال سمى واحد قيد منكم نجمع هذا مشى للمقتوف والمقتوف قال نهزك اللاجري قلت له بني أنت فما أجد هنا وصل من نفس الزرع والبرد هاو يرحي فيقري وجماعة ماتوا وكل شيء وكذا ما نعرفوش عليه.
1: أنت ما مشيت سعاد؟
2: لا ما مشيت قالوا باي تو نشجل ناكل وكلنا نقوك في ذكوك واللي في كذا تمشي الحبس وانا به هم روحوا وهنا يجي خمسة من الناس والستة دلنا يدينا في بعضنا وقلنا ذكوك
1: هي هاي هذا ولا عاد 58
2: 58
1: هذه في الدعكة متاع رمادة
2: متاع رمادة قال
1: انت مشيت لذكوك انت
2: ايه لذكوك
1: ايوة
2: قال
1: اشكونوا معك في ذكوك تفكرش منه معك
2: ما يا عبد الوزي قال أحمد بن سالم قندور ما نسيت
1: نسيته ماي وفي دكوك ايش عملتوا في دكوك
2: بدكوك سخن حوايدنا هوك ولبسونا كسر صفراء وعطونا مكاحل وقال الرماد
1: باي وانت ما انت قبل تضرب تعرف الحربي تستعمل
2: لا ما نشنا ما انا كذبش
1: ما كيف اعطوك سلاح اش بدير بيه انت
2: ما تضرب
1: ما علموكش حتى شويه ما قالوكش
2: لا كيف. لا سمع عندنا واحد بتكلف هو اللي وري فلا
1: ايوه
2: هو اللي دار فلا هذا الربودي
1: دار لكم الشارع
2: الربودي
1: ايه
2: دار الشارع وين كيف نمناه وكيف دراه وكيف قراه حفظنا
1: باه الربودي هذا كان شاوش قبل
2: الربودي كان مخزن
1: اي مخزن شاوش اي هكا
2: هو الروح متاع فرنسا قلب اي انت احمد شيف من عندك من عقبة غادي قلت له ما عندي حد مالكيف مالكيف قلت له جيت بالطبع لافت بالله جيت ما جيت اشكون قيدك قلت له قيدني ذياب
1: شيخ هذا ولا شنو
2: مخازني مخازني هنا في البير العرب
1: ايوه
2: هو العساس قيدك ذياب انت انا قلت له هنا ودعم هاي مقعدتك برا جماعتك الغناء زي فلان وفلان وفلان وفلان وكم اللي قذوك وين هم وانت جيت جاي الغندوري الحبيب الغندوري الله يرحمه مع السلام اجابك اهتح بالشر اجابك انت اجابك قال لي برا قلت لي بنمشي حتى جنبي وجنبك حتى الموت محلك كيف ما كيف قلت لك قال لي
1: هو متكلف عليكم الحبيب الغندور
2: ايه هو متكلف
1: على جماعة العجاردة
2: العجاردة ما هو هذا قال اي ما تبعته جانا قال لي أرجع هنا نستطح أول قدر قبلكم
1: توا عاد قبل ما توصلوا للسطح انتم معناها من النهار الاول طول تعديتوا للسطح الفوق مقابل الجزرنا من النهار الاول
2: تعدينا قطرنا طول قطرنا معناش برا عنا
1: وقتا ما زال ما ثماش ضرب عاد
2: لا ما زال العالم ينافشوا بقيت الجبل المدافع وما كذا ينافشوا بفر بعد فوق السطح حد سم
1: قداش واحد انت معاك اللي فوق فوق السطح الفوق
2: والله ثلاثة ولا أربعة جوز ماتوا الحبيب الغدود
1: انتم مقابلين جزرنا تو
2: مقابلينها بالضبط يعني بلاصتها تو كأني نقصدها هيك مقابلين قبور والحوش اللي تحتنا فيها معلم هكا عبد الرحمن
1: فيه معلم لا مش عبد الرحمن العكالي بشير نباني
2: بشير نباني في الحوش اللي تحت
1: عندهم فوق السطح بتاع البشير نباني
2: فوق السطح بتاع البشير نباني رسمه يضربه خشوا رسمه يضربه حبيب قنطور قال كرتوش هداب عطوه وقلت لابدير هكا خشوا النباني
1: خشوا للدار متاع النبهاني
2: ايه
1: وانتم وقتها فوقها
2: فوق وجاروا قامت القائمة رسم بالضرب يرحي ضرب معنا
1: وليت انتم تضربوا عاد
2: كل اضرب
1: تضربوا على الجزرنا
2: اضرب على فم الجزرنا مكحل طاف طاف طاف طاف الحبيب الغندور والدبابي الدربين حتى راح حضر باشو استنغر فيه
1: كلهم انتم مكاحل ما ثماشكم عندنا ما تروزوا لك كم مكاحل كلهم ها
2: لا سم. والله مش عارف واحد منهم عندي شكيش
1: ايوه
2: يا الحبيب يا الدباب قعدنا هكاك شيزي دارين
1: توم قبلينكم الجيش ولا غير تضربوا كاك على الجزرنا
2: قبلنا
1: تضرب معناها
2: نضرب في فم الجزرنا وجزرنا فعل عسكر واحد يجي فيه واحد لا واحد يجرح واحد يموت ولمبران تعدي وتعبي وهناك عليه لا وين نشبحهم حبيب دهرين بيفرت بينقط للفم بيابط من سطح الحوش هكا خليه بيابط من سطح بيمشي الفم كذا حمد بدل برا بدل حوالي ما عارفني من تبع قلت قال لي برا قاضي هاي فيست السوداء افسخ الحواجك بالله والبس الفيستين
1: بس ما يشبهوكش يعني تو والحليل تو
2: ليل بهتر ليل ما مشيت هنا نمرد قلت لك الحواجات فتحتهم ولبستها وحواج قال لي البس حواجك على مالك ولبست حواج جيت لقيت قلب راسي لقيت لا الحبيب ولا الغدور ولا الدبابي ولا الاخر يا ربي وين شو زعم طاحوا له ماتوا زعم كذا هنا قاعدين في حاكم جويحة عرسم بارود جرحي وفهم القزم طاف طاف طاف طاف طاف طاف طاف طاف قضوا عليه قتلوهم
1: الخمسة
2: ماتوا قتلوهم ثم واحد ثم ذا قال لي جماعة اللي كانوا معك ماتوا الخمسة كلهم حرام مشور فم القزرنا روحوهم ماتوا دبر انت كيف بدير قلت للناس بدير ما عندي من بدير قال لي منعك الحبيب بين كنت تمشي حتى منعك قال لك بدل حوايجك خلاك تلف والسجن
1: هو زعما تو بالعاني
2: يحب
1: بعدك
2: يحب ما تبعه ما هو عارفني بومب يطيح هو بطعنه حب يبعدني
1: هو عارف راح بيموت يعني
2: بيموت عارف راح بمزود القوة قلت لهم انا كيف بدير قالوا لي اسمع أقعد هنا فوق التح للصبح. بالصبح قعدنا أنا وواحد آخر، أنا وواحد آخر دبابي قعدنا، كنا هنا الليلة بقعدين هنا. ثم لق بيك عبطنا فيها للغارات للحوش اللي ما فيه النبان، جينا في كوري تاع خيل، تاع خيل وبغلة وكذا، وقعد تم نتحرب يومنا من الحر لما الخيل هوك، وجينا لدوار هيك على الشارع وقعدنا فيها. جو هما جو العسكر جايب الشعير وجايب الكرت ومكحلهم ويعلفوا فوق الخير وحوموا. ثماش حد ثماش حد
1: ثم تولى صبحات
2: صبح
1: نهار تو
2: مش نهار قبل صبح داروا منه داروا منه ما قوا حد ظهر واكثر ظهر هم فرحنا هنا ونعية شدوا يذبحونا
1: تو الضرب وقفت
2: الضرب هذا
1: مازال باقي
2: ها وانت

0: حقنا الناس مئات، واحد قال كنت في جبل، واحد قال خوي مات، واحد قال كنت في فرع، واحد كذا.
1: كلهم هربين تو من الرماد؟
0: كل هربين. ثم واحد قال خلف بن مسعود كرشاب، قال لي يا شيخ احمد حبب ما هو مات وسلمه، قال لي الضرب حبس، الضرب ثوره حبس، وين شب وين ماشي؟ قلت له ماشي للذكوك، للقوه بتاع الذكوك. قال هبطوا من هنا وفروا من هنا، انك ردوا بالكم. ثم ناس قوادة هنا في البنية وضيع، ناس قوادة راح تخبر عليكم تلحقكم قوته وتركم. سجد تمان نسرته تمان جنة زين كم هاي كمادة زائر
1: زائر
0: يطنى زائر
1: يطنى.
0: قال انتم كيف منعتم؟ انتم كنتم متدرقين هنا؟ قلنا لا، انا قلت لك كلم فيك متحذين والحبيب والدباب متحذينك، ما كيفهم ماتوا وانت معه؟ قلت له منعت ذبحني. قال لي برا بدل حواجك. أنا مشي بدل حواجه ونقز الفم قطر، جيت من قسم قايد باهي قايدنا أي قايدنا باهينا كل شيء أي قايدنا باهي تحت وما تبلح اسمك أنت فلان فلان فلان فلان فلان.
1: أنت توم بعد من 58 في الرمادة روحت عاد لهنا وقعدت هنا؟
0: ما نعرت نعر اللي قال بس تولوا غادي ولوا جماعة وهزوهم شدوهم وجماعة روحوا به.
2: نهار مر فيه الوطن نادى ولادة كثح كح صوت المورتي في الرمادة. نهار مر ركض غيمة كبس رص كبس اللوح بالبريمة، تخلط سحاب الرحلة ومقيمة، صبغ ليل من الدخان عم سوادة، وما تشوف كان زرار وقت خطيمة، تقول برق في مزنة لعجوة مادة. نهار مر ظل مضوى درز لز بين أبطاننا والقوة، تقول رعد في مزنة تغيو وتنوى، ترشق الترجم غصب فوق العادة، طياير ومدفع كورهم يتقوى، وتحت تعدوا ولادنا مرادة. تحت تعدوا جماعة صناديد للهم عنطرة وشجاعة، واللي يكيدهم ضرب السماء للقاعة يردوا المنحس نغم تاع عوادة، كانش وقف العمر تم الساعة ويستشهدوا والصبع فوق زنادة. خبر موتهم فجاني مصباح بن جربوع والجيلاني، علي المخلبي بوضرع والنبهاني، وعبد اللطيف فارس قليل الضادة، الغندور الحبيب البطل في الميداني، معاه الكنوزي نارهم وقادة. جت نارهم حراقة فراسين في يوم البلاء وسواقة، باعوا الحياة على الوطن هم ورزاقة، ولاد تسك ناشي غاصبة مرمادة، وقف عمرهم واستشهدوا بنداقة، والغاصب رحل بعساكرة واعتادة.
1: بعد تالي توصلوا حتى العام 61 المعركة متاع فرسان،
0: فرسان
1: باه اللي فيها عبد الله عبعاب.
0: عبد الله عبعاب.
3: وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين، وأخذك من فم الدنيا ثناءً وتركك في مسامعها طنينة. أحمد شوقي.
1: طب تحكي لنا على مشاركتك في فرسان.
0: فرسان
1: أيوة.
0: الشيخ محمد كعيب
1: كعيب
0: قال له هز الجماعة ذي قيدهم فرسان، قيدهم رام باش الليلة العشرة بتاع الليل يستجدوا من هنا في كنبو. جانا جاء الشيخ محمد يا أحمد أنا ما نجيب شقيدك. لا قال ما نجيب شقيدك، لا قيد مطوع أنا ماشي لابس بلا لما قيدك يا أخوي، أنت رصعش ومكتوب بقال أنت وأنت وحداني وما قيدكش إلا ما يجيب حد يدير فيك. عاهو عمي مخازني قال لذياب ذياب العجوزي شال محمد الخيب، قال يا عم ذياب أروح مد جانب هكا وكا وكا وكا وانهيت محبش. قال قيده

0: قيدة قال قتل قيدة كان ما قال بوت جبل الله كان عاش وانا مجاهد قيدنا هاي السيدة قيدة جي عشر ولا 12 واحد قال الستة بتاع الليل تكون هنا باش يذكر كلمة قعدنا نديروا الستة مشينا الستة جانا جيناهم البيرو فلان جبت دلتا فلان فلان فلان فلان فلان نعم عطر كلمة تران كلمة
1: تتفكرش كونوا معاك من الأجاردة
0: الأجاردة ما يجي دوت ولا ثلاثة
1: مرة ما عيناش فيها
0: ما عبوش واسط وين جوب في على فرصة جاي اسمها عين أرزط
1: الأرزط
0: عين أرزط
1: هاي
0: حدرنا أن فهم في أرزط بدلنا أعطونا كتابي أعطونا كستات وسرابيل ومكحل كل شيء وكذا قالوا أنتم توا راكم في الحرب وردوا باكم شكون بين قالوا بيكم فلان هو المتكلف عليكم قالكم هيا قالكم وقف قالكم اضرب وقال ما اضربش منه
1: يتفكرش اسمه هو هذا الفلان هذا
0: ما هذا شهيدي
1: شهيدي
0: شهيدي شهيدي وواصل ومخادمي وزي شاوش زي شاوش
1: مش الربودي عاد
0: الربودي رحمه الله قالوا انتم توفوا ذمة الربودي وين يقولكم بر وين يقولكم وقفوف قعدنا ثم حتى جاء الربودي قال لي فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان هاي عرف تو فرصة ما زالت بعيدة ما زالت 30-40 كيلومتر
1: حكاك
0: اي قال انتم توا ماشيين للحرب انتم توا عليكم الحرب اي جانا البقعة ظهر هيك هبطانا وقت هبطانا كوماندا ويطنا بالدائر والجيش والعسكر والدنيا قائم هبطنا ثم نادى ربودي محمد ربودي عم بيت 8-9 بتاع الليل 7-8 محمد ربودي قال عم قال المعركة ماذا تلها ساعتين ونذر الحرب ساعتين بالوقت ونذر الحرب ايش تبغوا مني قالوا نبغوا جماعتك خذ على بديرهم هذا العلم ها العلم هذا توقفوه في نظور 233 انت وجماعتك وراه العلم يوقف في النظور وهنا هان نتبعوا فيكم من هنا بالمرصاد لا توصلوا قال باي هاي بدلنا مكحل بدل مكحليك خايب لوح بدل مكحل اخرى بدل مكحل اخرى محاذيني واحد اللي بدل مكحلته فرخ ومدهل ازاي واحد قال هيك المكحل قعد في كعبة ضرب واحد قسرة ما سمع البلاد مكحل في كعبة طب ريحك حزوه وهكا حطوه المكحل وقال هاي سجد هاي قال ربودي جرتي جماعة متاعي جرتي أراه مني يتحرك لهيك ولهيك ولهيك مش بسكت
1: قداش من واحد انت تفكرش قداش من واحد
0: مانيش عارف
1: 20-30 ولا اقل
0: 15-20
1: ايوه
0: قال الجماعة شكون فيكم قادم القوم؟ قال الواحد قال توفي، قال علي بن جابر، قال لنا انت قادم القوم؟ قال قديك؟ قال خدام بتاع عامين. قال لي انت من قدام وانت من تالي، ويا جماعة نوصيك على كل واحد يطيح أراكم تخلوه طبط ويهزوه وصاي عايبك ناس بدأت تاخذ وطاعت خايفة أستقد.
1: هو معك من ربودي ما؟
0: ربودي أول،
1: هو الأول،
0: هو الأول،
1: هو القائد،
0: هو القائد أستقدنا.
1: أنت في المجموعة اللي كلفوها باش تهز العلم للناظور 233
0: مرحبا ذاك عايز سجدنا هنا ما زلنا ما وصلناش الجبل بتاع ناظور 233 هذا الجبل هنا والعلم بنوقفوه هنا وصلنا هنا الدورة هيك باش بنرقو هنا بنرقو
1: بارود ناض عليك.
0: نعم نعم يا ربي قال يا جماعة راهم مني نوض كارتر وردوا بك أنتم معاكم توفي القلب بتاع الموت العسكر داير بكم داير بجبل وانتم بوست راهم مني نوض كارتر وردوا بك يمنوا مكاحلكم يمنا قعدنا نديروا هكاك لابدين واحد بتكي واحد قاعد واحد كذا وقت العصر اللي احتاج نفس الليل سيب التونس بن قاضي كنابل في جرة بعض للنظر كنابل واحد في جرة واحدة واحد جرة واحدة ونزل عليهم تحركت فرنسا تحركت وجوم حدرين إذا حال برج الناظر هنا والبرج هنا يوم حذرين اكتوال ذا البرج قعد الناظر فارغ قال الربودي الحمد لله الناظر فرغ توا يا الأولاد
1: هذا الناظر هذه العسل اللي فعل فرنسيس البراكة هي.
0: ايه البراكة اللي فعل فرنسيس وقت اللي تونس الشيطانية قال لك جماعة حكمات ولا شكون يعرف ايه بعثت كنابل الحرب حدرت فرنسا قداها هي حدرت فر الجبل وهنا خشين الجبل قال تو انتم راكم الجبل ايه وين نظر قال نظر ها هذا هو النظر ايه بل قال هذا هو النظر طب هو العلم حد رسق في واحدة وقال سرت ايه بل سرت قال سرت وحضروا تبعوا قوة متاع فرنسا
1: وراها من تالي
0: أراه مني نبض تلاحي توخر عليكم تبحقهم كل سجدنا مشينا بابا مشاوير رتبة تونس تبعث في الكرابل في الجبل هاك وحضر رجعت فرنسا للقوة الجبل هاك أثناء العرق هنا مشينا خشينا هاك العرق طحنا في الرمل قال الربود الناس كل طيح في الرمل الكنابر هم الطيارة ماذا تدور وتخبر بعد كمبلة ناضت في الرمل ما تنبض بدل شيء طحنا ثم وقت اللي طحنا ثم سيدي تشنا بنموت بالعذار قلنا لي عربوزي انا بنموت ايه بسبوس ايه الحمد لله اللي بنعته انت بقبضه وانا عطاش. قال اشكون منكم فايق بصحته شوي يمشي هاي العيل هنا يعبس مات بالنه وجبه ضربته وحبس.
1: ايوه
0: حبس ضربته طيارة تدور وهم يلبسوا في الميتة وتونس تلبس في الميت ولبى الله نصات وما عاد ضربته. قال واحد قال لما الحين مشى عب صماته وجاء هو ظهر من صماته طائرة جت قنبل قنبل السم على الماء منع جان هجرة. قال منعت قال منع شربنا قعدنا حتى الماضي ساعتين ما ثلاثة قال الهدنة هدنة الضرب وقفة هي الامبلانسات تلمت في الناس وتذب وشيء. قالوا عايش كون فيكم مريض ولا مجروح ولا حاجة خلي نجون نهجوه. قصر منا بطني واجه منا بطني طيب قلت البطن جيت لامبرانس هجتنا ثم اللي دووه ثم اللي كذا عدتنا تعدينا عد جابوني الرمادة فرماد سلمت السلاح سلمت اللبس وسلم كل شيء وسلم عطوني حوالي قول حوالي كوين هذا كان حوالي حاجة سروالي فلت أروح به. جابونا هنا تعديت البدنين شقوا علي عملوا العملية على بطني قعد يجي خمسة ولا ستة أيام في السبطار وظهر بعد ما برت وكل شيء وهبت الدنيا مشيت للوطنة الزايرة وثلاثي اللوطنة. أنا عندي وزرة وعندي الباس وعندي كل شيء مشي وأنا روعت وكل شيء أظهر. قال أظهر أنت منعت أنت وشيب شغل. قال لي أنت منعت أنت ممتوا أنتم صلينا عليكم هنا صلينا عليكم من ميتين الخمستاش اللي بشوه ماتوا صلينا عليكم أنت هكا الحمد لله الروح إذا بتلقى وجه.
1: لا وزر لا غير
0: لا وزر لما أنا بروحي قيدوني قيدني قول لي عاد نيتا وتها الجماعة النفايق تمشي للبيرو إذا عبد الله قعيب هذا قيد فسميها وسجل فيه ودي هنا ظهرت من ثم روح أم سامس اللي بلو.
1: وكيف ما بعت لي كيفاش عملت
0: ها؟
1: بعت لي وين خدمت؟
0: بعت لي خدمت باسبور لفرنسا.
1: أيوة
0: أكو قدمت باسبور عطيني باسبور قالوا لي باسبور بعشر آلاف ما تتبع عد شيء تبث الباسبور صعيب غالب السكنة وترعشني وكذا وكذا. أنا قدمت نهار عشر يوم جاني الباسبور عطولي قال لي هذا الباسبور بتاعك وإنك برا فرنسا ولا خملي عندك سكتها فرنسا قعد حد فرنسا برا برا عرفت من نصان في الأخبار ها وكذا ها هون الضرب هون كذا هون المجاهدين هون النادي فلان هون فلان على القولة فلان عطوه رخصة فلان كذا ولا تمشي تقول سري سلام سلام قلش به وسلم ناعراني هكذا وكذا وجيت وقت اللي جيت عطيني بس بول جيت نخدم منع والناس وغاور تاخذ في الرخصة بتاع التاكسيات بتاع الكراهب بتاع كل شيء. قالوا وقف قيدين الشيء فكل الناس روحوا من المعركة تعدوا قيدوا انت موجود حمد الشيخ عم اكتب خير ايه ايش تبغى؟ تبغى نعطوك وسام، تبغى نعطوك وسام حاجة كذا هاك ما نقدر تنبه ظهرت مثل ما روح
1: ما عطوكش وسام؟
0: لا ما انا ما حبش اني انا قلت له ما الا في وسام قابلت هاي فلوس قابلت الاخر اعطيني الفلوس اخرى ظهرت بسم ربها لا لا برا قابل برا عشق قلت له ما ساكن حبشي انا هوني اسمي موجود انقيد حمد الشبشة مجاهد لله بسم الله منحوم على وسام منحوم على شيء هاكم
1: من وقت عاد بعتلي مع حوم عليك حد وما
0: لا لا بعتل لا بالحوم لا هم حوم ولا انا لان طلبت
1: ايوه
0: ساعة يصير اجتماع بتاع مجاهدين كل شيء يجوني يقولوا يا احمد غدو الحي عندك جلسة وقبول في البقل الفلاني نقول به ما نمشيش ما نمشي
1: أيوة
0: أكو أكو
1: باهي أنت أنا. أنت قلت لي توا حاليا
0: ايه؟
1: حتى وحنا في 2026
0: ايه؟
1: قلت لي طلبت رخصة متاع تاكسي
0: ايه؟
1: وما عطوها لكش كيفاش ترى
0: مشيت لهم عندي ولدي يخدم في التاكسي تحفظ في التاكسي عطوه عدى عطوه البرمي خذ التاكسي بدي يخدم عليها كذا يشدوا فيها البرمي الرخصة التاكسي يقول لهم الرخصة هنكاري قالوا لي يا لذبك رخصة بس ما كنت قال من يودي ما عندي قال لي برقي مشيت لي قلت لهم يا ودي تعمل بزي عندي ود وهنا عيلة ومستحقين وكل شيء نحب مقدم رخصة متاع التاكسي يماهوا فيه
1: باش يعيش بها ولدك يعني
0: باش يعيش
1: انت انت انت تعيش بالتقاعد نتاعك
0: اه
1: اما هي اللي تحب ولدك يعيش منها
0: ولد يعيش منها هو واهله وزريته وكل قلت لهم انا نحب انا ولدي هذا يتمعش من هيك الدنيا يعيش بها
1: هكاك
0: انت ما قلت لهم انا شوف فيها وبرميها ونجيب الكرهب وجبت تجي 20 كرفة من فرنسا وجبت وبعت ودرت وكل شيء وني كنت توت سفرية عاد الكرهب العجل نحب هنا بلدي هذي تعطوه رخصة قالوا لي توا باهي أنا خيدناه يا ودي باهي أنا خيدناه خيدناه نعرف شهر فلاني الحي فرق ورخصة وكل شيء مشى الطفل شهر فلان جاء جاء قال قال انت ما زلت ما زلت ما زال الدور بتاعك ما زال
1: التو ما زال يستنى
0: باي
1: على كل حال ان شاء الله يسمعوا صوتك وان شاء الله يسهل ربي باش يعطوك الرخصه ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله بارك الله فيك عايش باي بارك الله فيك عم
0: انا راني ان الرخصه مش لي انا
1: اي واضح
0: ولدي عنده اربع ذرية اربع ذرية مون فيه
1: اي ومن حقك انت باعتبارك يعني مشيت ودفعت على تونس
0: ايه.
1: على الاقل يعني يجازوك برخصة يعني
0: ما
1: هيش هذا هو تاين
0: ما فيها حاجة
1: فيها حتى شيء
0: ما لا طالب منهم فلوس ولا طالب بلاصة ولا طالب طالب يسكتوني ها انت سي احمد مشيت وتعبت وهكم داي عني توزيت ورغت السبطار وتعبت ومشيت على خطر هان نعطوك الرخص نسكتوك به
1: به من حقك على كل حال
0: على كل حال
1: بارك الله فيك عم احمد
0: انا اللي عندي حكيتهولك وانا راني لا طامع ولا جعان ولا مخصوص ونا وقت قلت لك مكتوب ميناء تبكي تبكي جاء يزبط فيه يخلت إله يا حنان مكسبك وليد بعثتيه للنار بعثتيه للموت قتل مشاهوه مشاهوه عمى وعمى قال خلي يمشي خلي يموت خلي يمشي قال الحمد لله اللي أروع لك وكل شيء وكذا كل شيء وأبو كل شيء أمي هيك قعدت لال ماتت هي وإن يتحرك أحمد ودي أحمد ودي أحمد ودي والحمد لله درت لها ما تحب حجيت وصلت البيت الله وصلت البيت ربي وحجي ودار وكلفتها والشر اللي حقاته عادته بعتها خير وجميع الدنيا كفتها
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: راضي عليك ان شاء الله ربي يرحمها
0: تقول لي احمد ولدي نقول ها تقول لي زي شكرت الملح اللي رزق ما يهزك
1: رزق ما يهزك
0: شكرت الملح قلت لي انت حد قلت لي انت تقعد كافي كبدي لا يما تقول لي احمد ولدي زي شكرت الملح اللي رزق ما يهزك والحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين
0: الحمد لله
1: بارك الله فيك عم احمد ان شاء الله ربي يعطيك الصحه البدن ان شاء الله الله يبارك فيك عايش شكرا لك شكرا
0: بارك الله
2: لو اردت فهم الحاضر فادرس الماضي بيرلبك
3: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي المبجل العم أحمد دوشيوشة الذي كان مرافقا للخمسة الذين أقدموا على الهجوم على ثكن ترمادا من فوق دار المدير بشير النبهاني في معركة ترمادا عام 1958 والذي كان من بين المتطوعين الذين كلفوا برفع العلم فوق الناظور 233 في معركة فرسان عام 1961 راجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة كما يطيب لي أن أهديكم هذا القصيد للشاعر محمد الغزال الكثيري يا وطن
4: يا وطن حبك رسم فطبة يعنى فيك مهد نوم رجعنا وفرضك بنين المجد وطر عرعنا يا وطن يا وطن أنت شمسي يا وطن أنت شمسي أنت حاضري ومستقبلي مع أمسي وصمتي وحسي في الوجود وهمسي ولفحات شوق حنين هي متعنا وكل شيء خالد في صباحك يمسي وضمير لغفلنا عليك لذعنا ويا وطن يا وطن حب بكلك يا وطن حب بكلك خريفك ربيعك والمصيف وظلك وجودك بجودك في الوجود تملك على أرضك سجدنا خاشعين ركعنا الكون من غيرك خرابي هلك في محبتك ليام ما تزعزعنا في أرض روضك رضنا في أرض روضك رضنا ومهدك على مهد الحياة روضنا انت الفرض انت الأرض فيك انهضنا انت نباتنا وبياتنا وزعنا انت عرضنا انت حظنا وغرضنا بالهوات ليعات الهوات تلسعنا نقسم بعزة أرضك نقسم بعزة أرضك وسنين سنتها السنين وفرضك شمالك جنوبك طولهم في عرضك سخرك وبحرك والفضل يجمعنا نعتل لا زادوا علي المرضك وتعتل انت للهوى ضيعنا وجودك ثبات وجودي وجودك ثبات وجودي موجود جادوا بيك كل جدودي من جود مكرمتك بنيت جودي شجرة عطاء من أصلها تفرعنا فين العمر في أرضك ثبات خلودي على النهج نسل نبات نيتبعنا ربي حباك برسمة ربي حباك برسمة يا وطن ألطف من هبوب النسمة ويا وطن جسمي من خلايا جسمة تنزف جروحة للألم فجعنا مقامك السامي من مقامي أسمى الغرس المحبة محبتك تدفعنا يهد الأساوة وجاعة يهد الأساوة وجاعة من فارقك يا وطن حتى ساعة ليعوضوا أحضانك كنوز شباعة وليماثلوا حبة رمل مرتعنا من هاجرك عمر السعادة باعة حسرات عدة في الحياة وطعنا من ليعات الفرقة من تعبها انكاد انت الأنس يا تونس واسمك زادة انت أرض فيك الشعب خطة مجادة 30 قرن من السنين بدعنا ينبيك عقبة تحد ذكرى قادة وقرطاج حنا بعل وطلا يعنا هو الكون انت سحرة هو الكون انت سحرة وقدام سحرك راك عين السحرة متميزة متميزة ارضك سهول وسحرة وواحات يوحب وحي نو لعنة وجبال جاورهم الموج وبحرة ساحل تبرقب بغاب تستمتعنا من ليعات الفرقة من ليعات فرقة وعانا غصايص من لواعج حرقة في شطوط بحر قليب يا وطبرقة ينسى مآسي الوقت ومصانعنا المحيط هادي والسمية زرقة وشمس الضحافي ضحن هدبة يعنا أحلامي هواك هناهم أحلامي هواك هناهم وكل شيء ساحر فيك يستهواهم أحلام الربيع جبال عين دراهم سحر الطبيعة حلم في مضجعنا جبال الشعنبي شموخ خم وبهاهم جنود خضر حرسم نجد بمزرعنا العسر انتي يسرى العسر انتي يسرى وانتي المبادي والقيم والأسرة قلوب حبنا في قصور حبك أسرى بخط الأزل مكتوب في طالعنا غيرك ركع لصمود ناب الحسرة وسلطان عشقك ذلنا ركعنا العسر انتي يسرى العسر انتي يسرى وانتي المبادي والقيم والأسرة قلوب حبنا في سور حبك أسرى بخط الأزل مكتوب في طالعنا غيرك ركع لصمود ناب الحسرة وسلطان عشقك ذلنا ركعنا يا حافلة بخضارك يا زاهية بخضارك ربي حباك بنعمته واختارك اعتدال في مناخك وفي استقرارك بيهم كسبنا علمنا ورعنا يا أم فيك الأم صانت دارك حليب السماحة ثديها رضعنا فيك العيون تحلوا فيك العيون تحلوا لا يوم زاغوا عشق لك يولوا امواج البحر الابيض حضاره خلوا جابوا وهزوا فكرنا وطبعنا شرقيك وشمالك عليه طلوا جسور فتحت لاخر على موضعنا مناخك وجوك زاهي مناخك وجوك زاهي في شعب امن بالهنا متباهي كل فرد فيه الدوم عزك لاهي الغيرة عليك بتضحية تدفعنا يمين القسم يا وطننا والله مهما ذخط العصر ما يقلعنا بكل عشق فيك نغيره بكل عشق فيك نغيره من حبنا ومن أجلنا للمجد بيك نسيره بكل عشق فيك نغيره ومن أجلنا للمجد بيك نسيره حمامات السلام يطيروا بنوعشهم في الصدر بين ضلوعنا يحير الهوى وفي راحتك منحير وعيون الرضا في رضاك ما تقنعنا يا وطن حضنك مهدي يا وطن انت مهدي وعهود خلوها الجدود العهدي نورك وهديك في سبيلي يهدي فجر صباحة طهر في نواجعنا شوي فيك عمري وما بذلت بجهدي دونك خلود العمر ما ينفعنا يا وطن حبك حصني ويا وطن انت حصني وشجرة كريمة بان فيها غصني ومنها نضج ما زادني ونقصني وظل عاش من حر لضايا منعنا منو حال حاله في الحياة خلصني وشور العلالي وعلوها طلعنا لقيت فيك ما يلزمني لقيت فيك ما يلزمني فضاءات علم بنورها علمني فيا سقل المهبد قومني نحت عرفنا بالمعرفة وسعنا وشعور حسي بالوطن دعمني وحسن سلوكي فيك ما ميانا رسم صورة بوجداني رسم صورة بوجداني وعود على صدق الكلام لساني وأصل كياني فرضت فيها الواني ومن كل قيمة سامية شبعنا وحققت ذاتي بي في ميداني كسبنا نواصل تجربة وابدعنا حاولت نرسم وطني وحاولت نرسم وطني نلقى خفايا ريش تارس متني ونلقى قصيد محبتك تبتني كلادة محبة نظمها طوعنا حرير أرضها مهما السنين دمتني هي الروح بعد الروح تسترجعنا كما الروح في يساري كما الروح في يساري حب وطن في أرض نمت أفكاري هو شمس لا لكن الشمس تواري مشاوير ليل مغيب هي وجعنا هو مهد سري وسيرتي وسواري ووجدي ومجدي ومجد من رفعنا حس المشاعر عبا كما الروح حاولت نرسم وطني وحاولت نرسم وطني نلقى خفايا ريش تارس متني ونلقى قصيدة عزتك تبتني قلادة محبة نظمها طوعنا حرير أرضها مهما السنين دمتني هي الروح بعد الروح تسترجعنا كما الروح في يساري كما الروح في يساري حب وطن في أرض نمت أفكاري هو شمس لا لكن الشمس تواري مشاوير ليل مغيب هي وجعنا هو مهد سري وسيرتي وسواري ووجدي ومجدي ومجد من رفعنا وحس المشاعر عبا حس المشاعر عبا قصيد حب في معنى الوطن وحب أركان ثابتة نسيم الحياة تهبة وإلهام بغرام الحياة واللعنة في حضنها ترعرع العمر وصبة من خان عاهدها عليه النعنة ويا وطن حبك مهد فطبة يعنى فيك أصل نوم رجعنا وفرضك بنين المجد وترعرعنا.
2: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.